0: ولا مأمورة ولا مكلفة بشيء من التكليفات الشرعية ولا العبادية، لا قوانين بينها ولا يعني تنظيم، إلا تنظيم إلهامي يدبره الله سبحانه وتعالى. إلا الإنسان، فإن الله سبحانه وتعالى لما أودعه العقل الذي هو مناط التكليف والذي هو سبب التكليف وموجب، وكل إليه رعاية ما استخلف عليه من الموجودات، فأمره بعبادة الله سبحانه وتعالى، ومن ضمن عبادته التقنينات والتشريعات والتنظيمات لينظم العلاقة بين الفرد وبين عائلته، بين الفرد وبين ما ملكت يمينه، بين الفرد وبين مجتمع، بين الفرد وأتباع ملته، بين الفرد وسائر البشر، بين الفرد وسائر الكائنات من حيوانات وبهائم وجمادات. أمرنا ضمن كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله بهذه الأمور. بقية الحيوانات من مفترسة وغيرها لم يكلفها، لأنها مسلوبة العقول، ليس لها إلا إلهامات إلهية بها تستطيع أن تعيش بهذا الإلهام الإلهي والتدبير الرباني، تستطيع أن تعيش. أما الإنسان فيفكر ويشعر ويحس، ومع ذلك يستطيع أن يطور معلوماته، فأودعه فأمره بالأوامر الشرعية، ومن ذلك العدل. الله سبحانه وتعالى جعل جدنا آدم سلام الله عليه خليفة، إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. انظروا ماذا جعل علمه ومبعث حكمته لخلق آدم واستخلافه. قال وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بعلم هؤلاء إن كنتم صادقين، بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. بعدها استنطق آدم عليه السلام فقال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم أطعنت الملائكة واعترفت لله سبحانه وتعالى بالحكمة، هي عالم هي مدغنة من ذي قبل، لكن أرادت هذا سؤال المطمئن، لكن سؤال إبليس يستنكر عن عبادة الله وعن السجود لآدم، لكن الملائكة سألت كسؤال إبراهيم، بلى ولكن ليطمئن قلبي. فجعل مناط الحكمة الباعثة على خلق آدم واستخلافه في الأرض هو علمه، هو أنه يعلم، هو أنه قادر للتعلم، يستطيع أن يطور معلوماته وأن يسيطر على المخلوقات بما أودعه الله من الحكمة. ثم أناط بالاستخلاف حكمة أخرى وهو العدل. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض لتحكم بين الناس بالعدل. وإذا وقع العدل بين الناس وقع الأمن والاستقرار وكسب الخيرات واطمأنة الأنفس وجرى كل شيء في مجراه الطبيعي. لكن إذا فقد العدل وضع التناحر، سفك الدماء، انتهاب الأموال، وبسط القوي يده على الضعيف، وانتهى الأمر والاستقرار والسعادة في كله. ولذا نرى البلدان التي سادها العدل ولو كانت كافرة نراها منعمة مرتاحة سعيدة، لكن البلدان الإسلامية التي كان ينبغي أن تكون أفضل العالم عدلا وحكمة وتطورا لما يتضمنه دينها وكتاب ربها الذي أنزل إليها من البعث على ذلك ومن الحث عليه ومن البعث عليه بالخير الكثير في الدنيا والآخرة، نراهم لما تركوا العدل وصلوا إلى ما وصلوا عليه الآن من التناحر والتقاسم وسفك الدماء والإخافة للمساكين وقطع الطرقات ويعني محاصرة الضعفاء والمساكين وما إلى ذلك. ويتعاون المجتمع على افتعال الأزمات وعلى خلقها وعلى تطويرها وعلى بثها في قلوب المساكين، خلاف ما كان ينبغي وما يدعون إليه الدين الإسلامي عبر كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وما أتى على لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. انظروا إخوتي، عندما يشعر المجتمع بأن هناك أزمة قادمة يستدعي الأحداث، فيسارع التجار ويعني المعسرين إلى المسابقة على مخازن الحب والدقيق والمواد الغذائية، يشتري كل واحد أكبر كمية يمكن يشتري استبابا للأحداث، كأنه يريد أن يعيش وبقية الناس يموتون، يريد أن يكون بيته مليء بالحب بالدقيق بالرز بالمواد الغذائية، والضعيف يموت، يموت من عينه. خلاص ما بعثنا عليه كتاب الله وسنة رسول الله، أمرنا أن نبعث الأمل في قلوب المحتاجين الضعفاء المساكين. لو ترك الناس الأمور طبيعية كم كان يقدر من المخازن أن تبقى والأمر طبيعي بعد يعني وقوع الأسعار، يمكن أشهر ما تتحسس الناس ولا ارتفع سعر ولا جاء شيء إطلاقا، لو الناس من يشتري كيس أو نص كيس علينا ده وخلاص، لكن لا، الغني راح أولا أثار الرعب في قلوب أضعف المساكين، بنشعر بأن هيش يوم يومين انتهى نص الكيس بتتبع منين بيجي له قيمة نص الكيس أو قيمة ربع الكيس. والغني أيضا تعاون يعني لأنه عندما يرى الفزع والهلع في قلوب الناس، أيضا لو بيتنا ملان كاش حب في قلب الخوف حذر نفسه، لماذا؟ خلينا من الرحمة، خلينا من يعني التكاتف على البر والتقوى، التعاون على البر والتقوى خال يعني تمام، بدل ما أنه ينبغي أن نبعث في قلوب الضعفاء والمحتاجين الأمل ويعني نوعدهم بأن نفعل كل ما نستطيع من ضمان حاجاتهم عند الشدائد وفي الأزمات، اشتبقناهم على نبعث أملهم نفقدهم منه، هذا شيء. الشيء الآخر عدم الإنفاق الذي ينبغي أن ننفق في الأزمات، أن نكون منفقين من أموالنا الخاصة على الضعفاء والمساكين مفقود تماما، أو إذا كان الإنسان منفق فعلى أسر خاصة بينه وبينهم علاقات، يعني أمور قد تكون يعودي عليه منها مصلحة. المفروض أن الإنسان ينفق على الفقير كائنا من كان ولو كان بينه وبينه وجه. انظروا لما وقع الإفك زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله، ادعاء فعل الفاحشة. كان المدعي عليها أحد قرابتها، هي عائشة بنت أبي بكر، ادعي عليها بأنها زنت. فكان أحد قرابتها يسمى مصطح، لقبه مصطح تقريبا، وكان فقيرا، وكان أبو بكر هو الذي ينفق عليه ويعطي. فلما بلغ أبا بكر ذلك أقسم بالله أنه ما عاد ينفق عليه. فنزل قول الله سبحانه وتعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. لا تحلف، لا تقسم على فعل إيش؟ فعل مطعم اتفقه من أي وحشة بينك وبين الآخر. ضعيف فقير محتاج أعطيه، في كل كبد حرة أجر. ونحن لا نعمل إذا أنفقنا وسخت نفوسنا إلا على من نفق. صحيح أنه الأولى الأقرب في الأقرب رحامة، صلة وصدقة وصلة، لكن أما أن نترك البعيد البقيع الذي ليس له قريب عندنا من الإنسان في الأزمات بالذات، فهذا انتزاع رحمة. لا والله لا يؤمن، لا والله لا يؤمن، لا والله لا يؤمن. قال من يا رسول الله؟ قال من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم. نفع عنه الإيمان، لكن بمعنى هذا وهو يعلم. إذا علمت بجارك أنه جائع ولديك شيء من المال، وجب عليك وجوبا شرعيا محتما أن تعطيه، أن تشبع ليبيته شاد أنه هنا أنك شاد. والناس ليش هناك أصفة إيمان؟ فعلى أقل لا نستبق الأحداث ولا نتعاون على يعني الضلال وعلى ما يفقد المؤمنين والمسلمين والمستضعفين أملهم. لماذا يا أخي الغني تكدس الأموال الحبوب والمواد الغذائية في بيتك تطاولا بمالك ومالك من إيش؟ من الرزق الذي رزقك الله وتمنن به عليك، تكثيرا وتضييقا على الضعفاء والمساكين. تذكر هذه المسألة، ينبغي أن لا تجي لا بأس في أيام الخير والسعة يعني الأمور عندما تكون الأمور مستتبة والطرق آمنة، عبي براميلك، عبي خزاناتك، عبي مخازنك، ما فيها شيء. لكن عندما تشعر بأنك انتهيت أزمة قادمة، تنطلق إلى المخازن تنتهدها على الضعفاء والمساكين الذين لا يستطيعون أن يعني يكسروا أكثر من كيس. هذه خلق أزمة، هذه تطوير أزمة، هذه يعني استباق الأحداث، أن تصنعها بيدك أو تطورها قبل إيش؟ قبل حلولها. يمكن أن نصبر لليش للأزمة شهر أو شهرين، بدل ذلك تداهم ما في أسبوع. فليعلم التاجر أنه مخاطب أمام الله وعدله يقول له بذلك، وإنما هذه ذكرى. كل إنسان يشعر بهذا، إن هذا الفعل بيضيق على الضعفاء والمساكين والمحتاجين. ثانيا توافق، تكاسل، تخادم في العمل يعني بما يلقى على عواتقنا من الوجوب في حل الأزمات وفي فك هذه الحصارات، أو على الأقل اتخاذ البدائل للطرقات المخوفة بطرقات أخرى. على الناس، انظروا في الحرب السادسة كانت صعدة مقطعة أوصالا، كل منطقة لا تتواصل بالمنطقة التي تجاورها إلا بأشد شديد. ومع ذلك بعث الله في قلوب التجار أن يطلب الرزق من طرقات صعبة ومخاطرات، فاستوردوا القمح والبر والدقيق والبترول ومعدل يعني كل المواد الغذائية والمواد الاستهلاكية ضرورية. الآن ليعلم التاجر أنه مأجور يطلب الربح والأجر الأجرة. إذا حاول أن يستورد من أي طرق التجارة ويسأل عن الطرق البديلة التي توصله مأمنه ويستطيع أن يستورد منها المواد الاستهلاكية المهمة مهما كانت ليوفر الحاجات إلى الضعفاء من الناس من ليس له سيارة حتى أنه يسافر إلى البقعة هذه يجلب منها حاجته وحاجته أو ليس له الضغط الكافي التي يستدعيها صرفة الطريق هذا. فالتاجر إذا غامر تجي له ربح وتجي له أجرة وهو أيضا جهاد في سبيل الله لأن فك هذه الأزمة التي قد غمرت القلوب عن هذا المجتمع النفسي الذي ليس له مال وليس له جاه وليس له ما يصل إلى حاجة نتعامل حتى ولو بعض غلط ما هي مشكلة لا نقدر إنه إيش واجب عليه إنه يدرس لا يدي بيحتاجه من تكلفه ودي بيحتاجه من ربح هذا أمر طبيعي لكن الأهم من ذلك إنه يورده يجلبه ويعلم يحتسب عند الله الأجر مع ما يجتنيه ويحتسبه من إيش من أربعة لا نتوافق لا كل منا يتكل على الآخر نتكل جميعا على الله ونأخذ بالأسباب هذا شيء فيما يتعلق بالمال وضعف الأمل في قلوب الناس المستضعفين الثانية الأمر الذي يذهب المنكر بكل قطع الطرقات محرم في الإسلام المحاصرة للشعوب محرمة في الإسلام ولا سواء حصار لمدينة أو لقرية وحصار لمجتمع بأسر لأن هذا قد شرع حصار لقرية من أجل أن تسلم العوائل والأسر من القتل لأنها لو لم تحاصر لضربت ولو ضربت لمات فيها من النساء والأطفال والعجزة والذين لا يريدون المقاتلة خلق كثير فشرع الإسلام المحاصرة حتى يخرج العوائل النساء الأطفال يعني العجزة الذي لا يريد قتال لأن المقاتل داخل المدينة يتخذ إيش درعا بشريا من هؤلاء المساكين فإذا حان في لقمة عيشهم يعني يرجع ربط إيش لمخرجهم وخرجوا وبقيهم مقاتل إما يستسلموا وينتهي الحرب ولا يتقاتلوا بدون مقاتل أما الوقت أسر فيها المقاتل فيها الذي يريد القتال فيها الذي لا يريد القتال والقتال والحرب عليه مفروض لا يريد إطلاقا فما ننظر فيها السني فيها الشيعي فيها المؤمن فيها البر فيها الفاجر فيها الذي ليس مسلم كلهم إيش لا ينبغي أن يقاتل إلا من قاتل فما ذنب هؤلاء عندما يكون اللواء هذا فيه مليون فما يفرق المقاتلين منهم والذين يعني يواجهون المعارك ما هم 5% ولا يمكن 2% من اللواء والبقية لا يريدون الحرب ولا يريدون القتال فما ذنبهم أن تقطع عليهم الطرق وأن يحال بينهم وبين بورتهم بين أرزاقهم بينهم وبين تمزيق ضبائعهم أليس هذا من واجب كل مسلم وكل مؤمن أن يحارب هذا سواء كان في داخل الله أو في خارجه ولا تنسوا أن لكم إخوان في خارج الألواء وفي خارج المحافظة وفي خارج أيضاً هذه المحافظة سواء سفيان أو غيره لكم إخوان خارج يشاركوكم الهموم لكن إذا لم يجدوا تحرك منا في فك هذا الحصار المفروض على بلداننا ما عادين فتران من يتحركوهم من خارج وحنا ساكتين في الداخل يجب علينا جميعا أن نتحرك كل من موقع وكل بيش بقوته وبقدرته سواء الوجاهة أو سواء يعني المعرفة أو العسكرية القوة العسكرية أو المادية كل بما يستطيع أن يحاول فك هذا الحصار المفروض الظالم على هذا الوقت وأيضا ينبغي أن يحاول الناس الإصلاح فيما يأتي من تجاسل، لأنه ركز ما مسلم. ينبغي أن نحاول بكل الوسائل وبشتى الوسائل أن نخمد هذه الفتنة. أما أن ننظر ونتواكل فيما بيننا ونترك يعني نتدافع عن الواجب، هذا كل يدفع به على الآخر، فهذا أمر نسأل عنه أمام الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا، وأن يصلح بنا بين أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله، وأن يحقن بنا الدماء، وأن ينصر بنا الدين، وأن ينصر بنا المستضعفين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم، ملك بر رؤوف رحيم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
1: أعزائنا المستمعين، استمعتم الآن إلى محاضرة لسيد العلامة أحمد درهم المؤيدي عبر إذاعة آفاق اف ام.
2: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.

0: اللهم داحي المدحوات وداعم المسموكات وجابل القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها، اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على محمد عبدك ورسولك الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق والدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل، كما حمل فاطلع قائما بأمرك مستوفزا في مرضاتك غير ناكل عن قدم ولا واه في عزم، واعيا لوحيك حافظا لعهدك ماضيا على نفاذ أمرك حتى أورى قبس القابس وأضاء الطريق للخابط وهديت به القلوب بعد خوضات الفتن والآثام، وأقام بموضحات الأعلام ونيرات الأحكام، فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون وشهيدك يوم الدين وبعيثك بالحق ورسولك إلى الخلق. اللهم افسح له مفسحا في ظلك واجزه مضاعفات الخير من فضلك. اللهم وأعلي على بناء البانين بناءه، وأكرم لديك منزلته، وأثمم له نوره، واجزه من ابتعاثك له مقبول الشهادة مرضي المقالة ذا منطق عدل وخطبة فصل. اللهم اجمع بيننا وبينه في برد العيش وقرار النعمة ومن الشهوات وأهواء اللذات ورخاء الدعة ومنتهى الطمأنينة وتحف الكرامة.
1: عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من كن فيه فقد حرم الله لحمه على النار وله الجنة: من إذا أصابته مصيبة استرجع، وإذا أنعم الله عليه بنعمة حمد الله عند ذكره إياها، وإذا أذنب استغفر الله.
2: آفاق إف إم. آفاق إف إم.
0: مفردات القرآن الكريم.
3: أساطير الأولين.
4: أساطير الأولين.
3: أساطير جمع أسطورة، وهي القصة والخبر عن الماضين. وكان العرب يطلقون لفظة الأسطورة على ما يسهر الناس به من القصص والأخبار على اختلاف أحوالها من صدق وكذب، وقد كانوا لا يميزون بين التواريخ والقصص والخرافات، فجميع ذلك مرمي بالكذب والمبالغة. وردت هذه المفردة أكثر من مرة في القرآن الكريم على لسان المكذبين بنبوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، منها قوله تعالى في سورة الفرقان: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. والمعنى أن هذا القرآن في زعمهم إنما هو أكاذيب سطرها الأولون من المبطلين يتلهى بها السامع ولا يستفيد منها شيئا. وقيل إن أول من قالها هو النضر بن الحارث العبدري، قال: إن القرآن قصص حكاها الماضون من الأمم وليس كتابا من عند الله. وكان يقول: أنا والله يا معشر قريش أحسن حديثا من محمد، فهلما أحدثكم. وكان النضر قد تعلم قصص ملوك الفرس وأحاديث رستم وغيرها.
5: الرؤية التي يقدمها الإسلام في بناء الإنسان هي رؤية راقية وعظيمة، والحضن فيها التكريم لهذا الإنسان، وأيضا إكسابه أو تنمية الكمالات فيه الفطرية التي وهبه الله إياها ليؤدي مهامه في هذه الحياة ومسؤولياته في هذه الحياة بشكل راق ومتميز، ويلحظ الإسلام التكامل. الإسلام يأخذ بعين الاعتبار المواهب والقدرات اللازمة في ميدان العمل، ولكنه مضافا إليها وقبلها الجوانب الأخلاقية والسلوكية والمبادئ المهمة والأهداف والغايات المقدسة والعظيمة. ولذلك يهيئ الإنسان أن يكتسب كماله وأن تنمو فيه الكمالات الإنسانية من جميع الجوانب. نحن استفدنا أيضا من هذه الدروس عندما لفت أمير المؤمنين عليه السلام النظر إلى أهمية النشأة في حياة الإنسان، مرحلة الطفولة وبداية الشباب. وبداية الشباب مرحلة مهمة جدا لبناء الإنسان. الإنسان فيها عادة ما يكون متقبلا ومتأثرا بما يقدم له في تلك المرحلة، وبما يربى عليه، وبما يعلم في تلك المرحلة، ويثقف به في تلك المرحلة. عنده قابلية عالية في التأثر والتفاعل، فهي من أهم المراحل التي يجب عليها التركيز عليها، يجب التركيز عليها في بناء الإنسان، وأن يحس الإنسان بالمسؤولية في ذلك تجاه أولاده. ثم ضمن التوجه العام للأمة أن يكون هناك وعي بأهمية تلك المرحلة، وتكثيف للجهد في بناء الإنسان في تلك المرحلة باعتبارها فرصة مهمة جدا. فالإنسان فيها لديه القابلية الكبيرة، إما لأن تنمو فيه مكارم الأخلاق وترسخ فيه المبادئ العظيمة والقيم الإلهية، ويربى على الروح العملية، يربى على الأشياء المهمة والإيجابية، وكذلك تنمى مواهبه، طاقاته، قدراته، أو أن يربى التربية الخاطئة وتنمو فيه من خلال المؤثرات السيئة الأشياء السيئة، المساوئ الخطيرة التي تؤثر سلبا على نفسه، تفسده وتكون له أو تسبب انحرافه وإبعاده عن الاستقامة. نبه أمير المؤمنين عليه السلام على أهمية الاستباق لتلك المؤثرات السيئة وللمؤثرين السيئين، لأن هناك مسابقة، تعلم هناك مسابقة، الأعداء يسعون إلى الاستباق هم إلى أطفالنا وإلى شبابنا ليؤثروا عليهم، ليفسدوهم، ليلقنوهم ما يفسدهم، ما يؤثر عليهم، يلقنوهم المفاهيم الخاطئة، التصورات السيئة، يثيرون فيهم من خلال الغرائز والأهواء ما ينحرف بهم عن المبادئ الإلهية، عن مكارم الأخلاق، عن الضوابط الشرعية. يحاولون من خلال اللعب على الأهواء والغرائز، يحاولون أن ينموا فيهم الصفات السيئة، المساوئ، الرغبات المنفلتة، ويؤثرون عليهم التأثير السيء. في هذا السياق كم يعملون من أعمال، يحاولون أن يؤثروا في المناهج الدراسية، يحاولون أن يشتغلوا من خلال الدعاية الإعلامية والقنوات الفضائية في الإنترنت بشكل كبير جدا، في الإنتاج الإعلامي لكثير من المسلسلات، لكثير من البرامج والأنشطة التي هي مسممة لتسميم أفكار الناشئة في عالمنا الإسلامي، وللتأثير عليهم تأثيرا سيئا، لتلقينهم المفاهيم السيئة والتصورات الخاطئة، ولتنمية المفاسد في أنفسهم والانحرافات في قلوبهم، وهي حالة خطيرة جدا تؤثر عليهم تأثيرا كبيرا. فيجب الاستباق لتلك، وأيضا الاستباق لما قد يتأثر به الطفل أو الشاب الناشئ من مؤثرات في الواقع الاجتماعي، بعض المؤثرات السيئة، وحمايتهم، حماية الناشئة من المؤثرات السيئة سواء في الواقع الاجتماعي أو في داخل الأسرة أو أيضا فيما يتأثرون به في هذا العصر، مما قد أنتج حديثا من التقنيات والإمكانات والوسائل، فما يتعلق مثلا بالجوالات، بالإنترنت، بالتلفاز، يكون هناك ترشيد الاستخدام لهذه الوسائل وإشراف على طريقة استخدامها والعمل على ضبط طريقة الاستخدام بما ينفع ولا يضر. هذه مسألة مهمة وهي مسؤولية إلى حد كبير. في الجانب الإسلامي هناك تركيز على التربية العملية، ولذلك يبدأ المشوار مع الطفل بشكل متدرج بما يتناسب مع مراحل العمر ومع مستوى الفهم والاستيعاب والإدراك. تربية عملية فيها تلقين، فيها تثقيف، فيها تعليم، فيها توجيه، فيها أوامر، فيها تصحيح للتصرفات، انتباه لمعالجة الأخطاء، وهكذا. من خلال التربية العملية يرتقي الإنسان إلى مستوى جيد

0: الصلاة هي وقفة، وقفة خشوع يعبر الإنسان فيها عن عبوديته لله بأذكار وأفعال معينة، كلها يعبر فيها عن عبوديته لله سبحانه وتعالى، ويذكر الله ويتذكره. وهذه مسألة رئيسية في الصلاة، التذكير لنا بالله ودفعنا إلى التذكر والذكر لله سبحانه وتعالى بقلوبنا وألسنتنا بوجداننا ومشاعرنا. شرع الله وقفة الصلاة هذه في أوقات محددة، هذه النقطة مهمة، أوقات محددة، وهذه الأوقات جعلت متوزعة في اليوم والليلة حتى تعالج لدى الإنسان آثار هذه الحياة.
1: هي الصلاة لنا في سبها صلة.
2: آفاق FM، مساحة حرة وإعلام هادف.

0: الصبطين عليه السلام: أيها المؤمنون، إنه من رأى عدوانا يعمل به ومنكرا يدعى إليه فأنكره بقلبه فقد سلم وبرئ، ومن أنكره بلسانه فقد أجر، وهو أفضل من صاحبه، ومن أنكره بالسيف لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الظالمين هي السفلى، فذلك الذي أصاب سبيل الهدى وقام على الطريق ونور في قلبه اليقين. وما أعمال البر كلها والجهاد في سبيل الله عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا كنفثة في بحر اللجي، وإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقربان من أجل ولا ينقصان من رزق، وأفضل من ذلك كله كلمة عدل عند إمام جائر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا،

قال كذلك قال ربك هو

ما كان لله أن يتخذ من ولد.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة

اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحنن

0: آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما. اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى عقر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا ظاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها. اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا. اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن أرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا. اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة. اللهم وحضهم برعايتك وكلأهم بكلأتك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين. اللهم ورددهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم بعد دحرهم لعدوهم وتأمينهم لحدود وطنهم وتغنمهم لما أجلب به أعداؤهم سالمين غانمين ظافرين لا فاقدين ولا مفقودين ولا خزايا ولا مفتونين. اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدنه وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه. حصن ذلك بعزتك وأيد حماته بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والضف لهم في المكر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم. عرفهم من ذلك ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون. اللهم صل على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو وذكر دنياهم الخداعة الغرور وامحو عن قلوبهم خطرات المال الفتون واجعل الجنة نصب عيونهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام، وحصن به ديارهم، وثمر به أموالهم، وفرغهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك، حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغزي بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين، وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين، وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا، أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم وعمم بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم، وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين، والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين، وخذهم بالنقص عن تنقصهم، وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخلق قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة، وأذهل قلوبهم عن الاحتيال، وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال، وجبنهم عن مقارعة الأبطال، وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر، تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء، وارم بلادهم بالخسوف وألح عليها بالقذوف، وافرعها بالمحول، واجعل ميرهم في أخص أرضك وأبعدها عنهم، وامنع حصونها منهم، أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك، ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى، فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح، وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر، وأسبغ عليه بالنفقة ومتعه بالنشاط، وأطف عنه حرارة الشوق، وأجره من غم الوحشة، وأنسه ذكر الأهل والولد، وأثر له حسن النية، وتوله بالعافية، وأصحبه السلامة، وأعفه من الجبن، وألهمه الجرأة، وارزقه الشدة، وأيده بالنصرة، وعلمه السير والسنن، وسدده في الحكم، وعزل عنه الرياء، وخلصه من السمعة، واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فكللهم في عينه، وصقر شانهم في قلبه، وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة، فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل، وبعد أن يجهد بهم الأسر، وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين، وبعد أن يولي عدوك مدبرين. اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره، أو تعهد خالفيه في غيبته، أو أعانه بطائفة من ماله، أو أمده بعتاد، أو شحده على جهاد، أو أتبعه في وجهه دعوة، أو رعى له من ورائه حرمة، فأجر له مثل أجره، وزنا بوزن ومثلا بمثل، وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به، إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم، فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو أبطأت به فاقة، أو أخره عنه حادث أو عرض له دون إرادته مانع، فاكتب اسمه في العابدين وأوجب له ثواب المجاهدين، واجعله في نظام الشهداء والصالحين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات، مشرفة فوق التحيات، صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها، كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك، إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد.
1: وسبحوه بكرة وأصيلا.

بالمآثم وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة

خمسا لا يتسع لها إلا كرمك، ولا يطيقها إلا نعمك، سلامة أقوى بها على طاعتك، وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك، وسعة في الحال من الرزق الحلال، وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك، وتجعلني من طوارق الهموم والغموم في حصنك.

لنفتنهم فيه ومن

تبلجه وسبح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه.

0: آفاق اف ام تقدم من هدي القرآن، من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن صحابة نبيه المنتجبين. الإخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة العاشرة بعد المئة من برنامجكم المبارك من هدي القرآن الكريم من إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة. توقفنا أيها الإخوة والأخوات في الحلقة السابقة عند الآية 87 من سورة النساء، عند قول الله سبحانه وتعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. قد تقدم أيها الإخوة والأخوات تفسير نصف الآية إلى قوله سبحانه وتعالى: أتريدون أن تهدوا من أضل الله. هنا ذكر الله سبحانه وتعالى موضوع الهداية، يذكر الله سبحانه وتعالى مستنكرا على عباده المؤمنين، على جماعة المؤمنين، كيف فما لكم في المنافقين فئة، لماذا يختلفون في شأن المنافقين ويحصل بينهم خلاف، والله قد أركسهم بما كسبوا بسبب أفعالهم الدنيئة. أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ هنا أتريدون أن تحكموا، المقصود هنا أتريدون أن تهدوا من أضل الله، هنا سؤال إنكار، أتريدون سؤال إنكار على من يجادل عنهم ويعتبرهم مسلمين، يجادل عن المنافقين ويعتبرهم مسلمين. يقول الله له: أتريدون أن تهدوا من أضل الله وتحكموا لهم بالهداية؟ كأنه يريد أن يحكم لهم بالهدى، وقد حكم الله بضلالهم. إذن هنا من أضل الله أتريدون أن تهدوا، أي تحكموا بالهداية. من أضل الله أي من حكم الله عليه بالضلال بسبب معاصيه وأعماله الذي فيها معصية لله سبحانه وتعالى، وقد حكم الله بضلالهم، فهذا هو الذي ينكر عليهم. قال الشرفي في كتاب المصابيح: فالآية دالة على تحريم الحكم بالهدى لمن ضل. ذكره إمامنا المنصور، كذا يقول، ذكره إمامنا المنصور بالله عبد الله بن حمزة عليه السلام: ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. هنا من يحكم الله تعالى عليه بأنه ضال، بأنه خارج عن الهدى، بأنه خارج عن سبيل الله، فلن تجد له سبيلا، لأنه قد عدل عن سبيل الله، ولا يوجد سبيل آخر غير هذا يؤدي به إلى بلوغ الخير والسلامة في الآخرة، لأنه من خرج عن سبيل الله لا شك أنه سيخرج إلى سبل الشياطين من الجن والإنس. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى بعد هذه الآية ويقول: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. هذا دأب المنافقين، دأبهم أنهم يودوا لأهل الإيمان أن يكفروا، أن يقعوا في الكفر كما وقعوا هم فيه وخرجوا فيه، ولم يبق لهم من الإسم إلا الظاهر، إلا الإسم. هؤلاء الذين رجعوا إلى الكفر وإلى الضلال ودوا، أي أحبوا ورغبوا، لو تكفرون يا أهل الإيمان وتخرجون عن الإيمان الذي أنتم عليه كما فعلوا هم، ودوا لو تكفرون كما كفروا هم فتكونون سواء، تكونون سواء في الكفر. هذا هو الذي يلبي رغبتهم، هذا هو الذي يعجبهم من المؤمنين أن يخرجوا عن دينهم. فلا تتخذوا منهم أولياء، هنا تحذير، نهي من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين ألا يتخذوا من المنافقين

0: النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجماعة المؤمنين ليكونوا الجماعة المؤمنة التي تنهض على أكتافها بأعباء تبليغ الإسلام والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وإرساء قواعد وأسس دولة الإسلام وشريعة الله على هذه الأرض. أوجب الله عليهم الهجرة إيجابا حتميا، ولم يعذر ولم يرخص الله تعالى إلا للمستضعفين من النساء والرجال والولدان الذين أقعدهم الضعف وعدم استطاعتهم للقيام بموضوع الهجرة. إذن فموالاة هؤلاء حرام، حرام على المؤمن، موالاة هؤلاء من المنافقين حرام حتى يحصل منهم إيمان صحيح يبلغ هذا الإيمان إلى أن يهاجروا، حتى يهاجروا إلى أن يهاجروا في سبيل الله ويتركوا أوطانهم من أجل نصرة دين الله وطاعة لله سبحانه وتعالى. فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم، فإن تولوا عن الهجرة وعن الانقياد إلى الإيمان، إن تولوا عن الإيمان من جديد وعادوا إلى نفاقهم وعادوا إلى أعمالهم أعمال أهل النفاق، فلكم يا أهل الإيمان أن تأخذوهم، فخذوهم يعني خذوا منهم ما شئتم، اقتلوهم اقتلوا من شئتم، وهذا تخيير، فخذوهم فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، لأن هؤلاء قد أصبحوا كفارا وإن كان يبقى لهم اسم الإسلام في الظاهر، لكنهم بلغ نفاقهم أن ودوا منكم الكفر وأحبوا أن يردوكم عن الإيمان إلى الكفر، فلكم جهادهم وقتالهم حيث وجدتموهم في أي موضع من الأرض تخيفونهم وتجاهدونهم في سبيل الله، ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. إذا أقاموا على النفاق وأقاموا على هذه الأعمال التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى، احذروا يا أهل الإيمان، لا تتخذوا، هنا نهي ينهى الله المؤمنين ألا يتخذوا من المنافقين بل أولياء ولا أحباء، بل وجب عليهم معاداتهم، ولو ادعوا في ظاهر الأمر أنهم باقون على الإسلام بالأمور بالطقوس الظاهرة والأمور والشعارات الظاهرة، ولكن في باطن أعمالهم وحقائق أفعالهم كفار مجرمون عصاة لله سبحانه وتعالى. ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، ولا يمكن أن ينتصر مؤمن بمنافق أبدا، لأن المنافق لا يمكن أن ينصر مؤمنا مهما كانت الأحوال، وإن أظهر في الظاهر أنه نصير للمؤمن لكنه في حقيقة الأمر إنما هو يخادع، كما ذكره الله، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصر صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. هنا استثناء لكم أن تأخذوهم وتقتلوهم، إلا الذين، إلا طائفة منهم، إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، هنا عهد، إذا انضموا هؤلاء، إذا لجأوا طائفة من هؤلاء المنافقين، إذا لجأوا إلى قوم بينكم وبينهم عهد وميثاق، وهذا معنى إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، فلا بأس أن تتركوهم لأنهم لجأوا إلى من بينكم وبينهم ميثاق وعهد وسلم وعدم حرب. أو جاءوكم من ذات نفوسهم، جاءوا إليكم طالبين الأمن والأمان ولا يريدون أن يقاتلوا أهل الإسلام، أو جاءوكم حصرت صدورهم، حال أن حصول الضيق حصر صدورهم، أي ضاقت وانقبضت واحتبست صدورهم لترددهم بين أمرين، كراهتهم لقتالكم وكراهتهم لقتال قومهم، هم لم ينضموا إلى قومهم لقتالكم ولم ينضموا إليكم لقتال الأعداء من قومهم، فهنا ترددوا وحصرت صدورهم وضاقت نفوسهم، ولكن جاءوا إليكم خوفا منكم يلقون إليكم السلام ويعتذرون ويقولون لكم نحن لا نريد أن نقاتل معكم ولا نريد أن نقاتل مع قومنا، وأراد منكم أن تعذروهم وأن لا تأخذوهم كما أمر الله في الآية السابقة، فلا حرج أن يقاتلوكم أو يقاتلوا ولو، فلا حرج عليكم إذا تركتموهم، إذا كانوا قد فعلوا هكذا الحالتين، إما أن يلجأوا إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوا إليكم مستسلمين طالبين السلام منكم وعدم المواجهة، لأنهم لا يقفون معكم ولا يقفون في صف قومهم، حصر صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، يعني ترددوا بين الأمرين، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، فلا تخالفوا نهى الله عن قتالهم وكفوا عنهم كما أمركم الله، واشكروا نعمة الله عليكم بإلقاء الرعب في قلوبهم وكف هؤلاء. هنا حينما يكون جماعة من أعدائكم ينخزلون عن قومهم ويتركون القتال، مواجهتكم في القتال مع قومهم هذه منة ونعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى عليكم أن تشكروا هذه النعمة. لو شاء الله لسلطهم عليكم فلا قاتلوكم، لو أراد الله يلقي في قلوبهم الرعب حتى يحصل منهم حصر الصدور والضيق، لو شاءت قويت قلوبهم، تركهم الله عن إلقاء الرعب في قلوبهم فتقوت نفوسهم وانضموا إلى قومهم، وكان واضطررتم أن تواجهوا جيشا أكبر ضم هؤلاء الذين حصرت صدورهم وجاءوا إليكم مسالمين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلا قاتلوكم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. هنا دين الإسلام دين السلام، دين الأمن والاستقرار، دين حقن الدماء. الإسلام لم يأتي لسفك الدماء، وإنما شرع الله القتال والمواجهة المسلحة في حالات الضرورة وفيما يعرف بفقه الضرورة، حينما يكون هناك طغاة، حينما يكون هناك مجرمون، حينما يكون هناك ملحدون مشركون يريدون منع هدى الله سبحانه وتعالى بالقوة المسلحة، ويريدون أن يمنعوا نور الله وهدى الله أن يصل بحرية إلى من يريد أن يدخل فيه ومن يريد أن يهتدي بهدي الله، وقفوا هكذا بطريقة عنيفة وبطريقة مسلحة، وجب على المؤمنين وأوجب الله الجهاد في سبيل الله، الجهاد المسلح والقتال لمن يقف في طريق سبيل الله، ومن يبغي ويطغى ويتعدى ويظلم ولا يريد أن يرتدع عن ظلمه ولا بغيه ولا طغيانه إلا بأن يقف المسلمون المؤمنون في وجهه بقوة السلاح، وهنا أوجب الله في هذه الحالات أن يستخدم المسلمون، أن يأخذ المؤمنون ويحملون على عواتقهم أسلحتهم لمواجهة هؤلاء الطغاة وهؤلاء المجرمون الذين يمنعوا هدي الله ولا يريدون أن يرتدعوا عن طغيانهم ولا بغيهم ولا ظلمهم ولا اعتدائهم على عباد الله. وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، اتركوهم ما داموا قد اعتزلوا عن قتالكم، ولو كانوا بغاة في نفوسهم إلى من فئة البغاة، ولو كانوا منافقون ولو منافقين ولو كانوا على الكفر، ما داموا قد استسلموا واعتزلوا عن قتالكم. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم، وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. هنا يذكر الله سبحانه وتعالى للمؤمنين للمسلمين، يقول لهم ويخبرهم أنكم ستجدون يعني قوما آخرين غير هؤلاء غير المذكورين في الآية السابقة الذين يخادعونكم فيظهرون لكم أنهم يريدون الإسلام أو أنهم مسلمون ويضربون منكم أمانا، ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم بذلك بأن حينما جاءوا مستسلمين إليكم ثم يريدون أن يرجعوا إلى قومهم، يريدون أن يأمنوكم وفي نفس الوقت يريدون أن يأمنوا قومهم، لا يريدون محاربة قومهم، أن يأمنوك ويأمنوا قومهم ويرجعون إليهم فيظهرون لهم أنهم لم يتحولوا عن دين المشركين ولا عن جماعتهم. فهنا يذكر الله سبحانه وتعالى شأنهم وحالهم ويشبهه بأن كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، هم لا يزالون في تردد، كلما ردوا إلى الفتنة إلى اختبار قومهم فأظهروا لأقوامهم أنهم باقون على الشرك، حينما يأتون إلى المسلمين يظهرون لهم الاعتزال وعدم المواجهة وأنهم لا يريدون مواجهتهم، أركسوا فيها في الفتنة وأوغلوا فيها وعادوا إليها، أركسوا فيها إلى الفتنة أركسوا فيها. فإن لم يعتزلوكم هنا اعتزالا واضحا، فهنا ذكر المولى بدر الدين سلام الله عليه ورضوانه قال الأقرب أنهم يتوسلون بغير الإسلام إلى أمن المسلمين ليأمنوا المسلمين مع أمنهم قومهم، يريدون أن يأمنوا المسلمين وفي نفس الوقت يريدون أن يأمنوا قومهم. فإن لم يعتزلوكم فلا يدخلوا بلدكم ويلقوا إليكم السلام بإبلاغكم أنهم مسالمون لكم. إذا لم يحصل منهم هذا ويكفوا أيديهم من الاعتداء على المسلمين أو أطراف المسلمين أو على أذية أن يرتدعوا عن أذية المسلمين، فلكم الحق في أخذهم وأسرهم وقتلهم، واقتلوهم حيث ثقفتموهم، حيث وجدتموهم، حيث ظفرتم بهم، وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. بهذه الطريقة حينما لم يعتزلوكم ولم يكفوا يلقوا إليكم السلام ولم يكفوا أيديهم ويكفوا أيديهم، فلكم سبيل عليهم في أخذهم وقتلهم حيثما ظفرتم بهم وحيثما وجدتموهم، وهذا سلطان من الله جعله لكم عليهم. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. هنا يذكر الله مسألة هامة، مسألة متعلقة بحصول القتل. القتل قد يحصل من إنسان في حق إنسان ويزهق روحه ويتعدى على سلامة جسده، لكن الأهم أن المؤمن ما لا يمكن أن يحصل منه قتل عمدا. وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا أن يحصل منه اعتداء يؤدي إلى قتل امرئ مؤمن ظلما وعدوانا، إلا قتل يحصل على سبيل الخطأ، إلا قتل خطأ يحصل على سبيل الخطأ. والخطأ له أشكال، فالخطأ ما ليس بعمد، فمثل الخطأ كأن يرمي إنسان يخرج للصيد مثلا، لصيد الطيور وصيد بعض الحيوانات، فيقصد برميه طيرا مثلا، فينتج عن هذا ويتسبب عن هذا في إصابة إنسان مؤمن أدى إلى قتله أو أدى إلى إصابته، لكن الأهم هنا القتل أدى إلى إصابة. ولا يقصد الرماية جهة هذا المؤمن، وإنما قد يكون ظهر فجأة، أو قد يكون أحيانا ارتدت الرصاصة من مكان صلب وقتلت إنسانا مؤمنا. على هذه الوجوه يمكن أن يحصل القتل من المؤمن للمؤمن. ومن قتل، فإذا حصل على هذه الوجه حصل القتل خطأ على هذا الوجه، فهناك هناك أمور عقوبات، حتى في حق الخطأ هناك عقوبات يتعرض لها القاتل. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، هذا أول جزاء، هناك جزاء، جزاءات دنيوية، فتحرير رقبة مؤمنة، فوجب عليه أن يعتق رقبة عبدا أو جارية مؤمنة. وهنا مؤمنة، لا يجزي الإنسان أن يعتق رقبة كافرة ولا منافقة. قال الإمام الهادي سلام الله عليه، وفي قال دية الرجل من الذهب ودية مسلمة، هنا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة، إذن هنا عقوبتان، عقوبتان وجزاءان، عتق رقبة ودية مسلمة إلى أهله، إلى أولياء الدم، إلى أولياء القتيل. وذكر الإمام الهادي الدية، فقال دية الرجل من الذهب في أصحاب الذهب 1000 مثقال، ثم والدية في أهل الدراهم 10,000 درهم، وفي أهل البوادي من العرب وأهل الماشية وغيرهم 100 من الإبل، وفي أهل البقر 200 بقرة، وفي أصحاب الشاء 2000 شاة. هذه الديات، الديات المقررة في الشرع، ويصح أن يكون الدية بصورة عامة على المناطق التي ليسوا من أهل الشاء ولا من أهل الذهب، أن تكون فضة. وقد قدر كثير من الدول والأنظمة في قوانينهم بالعملة، قدروا قابلوا هذه الديات بالعملة الورقية التي تعاملوا بها أهل بلد معين. ودية مسلمة إلى أهله، والدية يجب أن تسلم إلى أهل المؤمن القتيل، وهنا هم ورثته، ورثة القتيل هم أهله، لأن الدية فيها جبر لمصيبتهم وتطيب لنفوسهم وخاطرهم. فأما القتيل هنا ماذا؟ القتيل أجره على الله وعوضه على الله، لأنه لأن هناك إنسان تعرض على سلامة جسده وحياته وأزهق روحه لكن بطريقة الخطأ. الله سبحانه وتعالى سيعوض القتيل من في عوضه الواسع العظيم في الآخرة التي عرضها السماوات والأرض، وسيرى ذلك في جنة الله التي أعدها للجزاء والثواب على كل ما يتعرض له الإنسان في هذه الحياة من نقائص سواء قتل أو جرح أو آلام أو غيرها. الله سبحانه وتعالى لا يترك للمؤمن شيء إلا ويعوضه عليه ويثيبه عليه، إلا أن يصدقوا. هنا دية مسلمة إلى أهله، إلا أن يصدقوا. ليست هنا هذه مسألة الدية أمرا حتميا لا تسقط أبدا بأي حال من الأحوال عن القاتل، بل تسقط عن القاتل الخطأ في حال حينما يتبرع أولياء الدم والورثة بالدية ويتصدقوا بها ويسقطونها عن القاتل ويبتغون بذلك الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. هذه مسألة مهمة، وهذا أجرهم وثوابهم على الله، ولا شيء على القاتل إذا عفى عنه أولياء الدم وورثة القتيل. وإلى هنا أيها الإخوة والأخوات، وقد أدركنا الوقت المخصص لهذه الحلقة، نتوقف عند هذا القدر ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى في حلقة قادمة. نستودعكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وهكذا أعزائنا المستمعين، استمعتم إلى برنامج من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
3: الورد اليومي، جلسات نستذكر من خلالها حلقات القرآن الكريم، ونحاكي فيها جلسات المدارسة القرآنية، نتعلم فيها قراءة القرآن وأحكامه التجويدية.
4: جالس مولا في كل الشؤون.
3: الورد اليومي، حلقات سجلها لإذاعة آفاق فيلم الشيخ يحيى الحليلي. الورد اليومي.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلوات الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اجعلنا ممن شملتهم الرحمة في هذا الشهر الكريم، وممن غفرت لهم ذنوبهم، وممن عتقتهم من نارك. اللهم اجعلنا ممن يتدبر كتابك ويتقن كتابك ويعمل بكتابك. أعزائنا المستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الليلة المباركة وفي هذا الشهر المبارك، شهر التوبة والغفران. وأرحب بكم في هذا البرنامج، برنامج الورد اليومي الذي يأتيكم كل ليلة من هذا الشهر الكريم، وعلى إذاعة آفاق، إذاعة الوعي والبصيرة، الإذاعة التي تهتم دائما بكتاب الله وبالأمور الدينية، والتي تتابعونها على التردد 98.7 أو 98.5. أيضا أرحب بالإخوة الكرام الحاضرين معنا في هذه الحلقة، وهو الأستاذ الزبير المهدي والأستاذ القدير عبد الله الوادعي. وويردنا لهذا اليوم هو النصف الثاني من الجزء الثالث عشر، فمن صفحة 251. نرجو منكم أعزائنا الكرام أن تفتحوا المصاحف وأن تقصوا وأن تستمعوا وتنتبهوا للأخطاء. وأيضا سيبدأ بالقراءة وبالتلاوة الأستاذ عبد الله الوادعي.

جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم

به أولئك لهم سوء الحساب.

جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم

عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض

0: الله لا يخلف الميعاد. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب.
1: أحسنتم أستاذ عبد الله وبارك الله فيكم. أعوذ

0: يعلمون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا.
1: طبيعي يا مات.

0: إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء.
1: أستاذ عبد الله وضعي تفضل.
2: وأنذر الناس يوم تأتي
1: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب. نعم

0: صدق الله العظيم. أعزائنا المستمعين الكرام، نكون وإياكم قد وصلنا في هذه الليلة المباركة إلى نهاية حلقتنا من هذا الورد اليومي، ونلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة. كان معكم عبد المجيد هادي، ومن الإخوة الأستاذ الزبير المهدي والأستاذ عبد الله الوادعي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج الورد اليومي على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: السخاء شجرة ثابتة أصلها في الجنة وأغصانها في الدنيا، فمن أخذ بغصن منها قاده ذلك الغصن إلى الجنة، والبخل شجرة نابتة في النار وأغصانها في الدنيا، فمن أخذ بغصن منها قاده ذلك الغصن إلى النار.
1: قال الإمام علي كرم الله وجهه: رحم الله امرأ سمع حكما فوعى، ودعي إلى رشاد فدنا، وأخذ بحجة هاد فنجا، راقب ربه وخاف ذنبه، قدم خالصا وعمل صالحا، اكتسب مذخورا واجتنب محذورا، ورمى غرضا وأحرز عوضا، كابر هواه وكذب مناه، جعل الصبر مطية نجاته، والتقوى عدة وفاته، ركب الطريقة الغراء ولزم المحجة البيضاء.

0: وقد ورد في الآية 25 بعد 100 من سورة آل عمران قوله تعالى: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. ومعنى من فورهم من ساعة غضبهم، أي يبادرونكم بالإتيان وهم يجيشون غضبا عليكم. فيعطي اللفظ معنى دقيقا تختلط فيه المبادرة في النصرة مع الغضب، وهو ما يعطي فرصة النصر السريع والمحتوم. وفي الآية حكاية إخبار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للمؤمنين في معركة بدر أن الله عز وجل سيمدهم في بداية المعركة بثلاثة آلاف من الملائكة، ثم إنهم صبروا واتقوا وثبتوا في وجه العدو فسيزيد العدد والمدد إلى خمسة آلاف من الملائكة. وفي هذا درس للمؤمنين، مفاده أن المولى تعالى حين يجد العبد متحملا المشقة مستنفدا أسباب القوة في أي ميدان من ميادين التكليف والجهاد، فستأتي معونة الله وتأييده بما لا تستوعبه العقول.
1: فإني لم آلك نصيحة، يعني لم أقصر في نصحك، وإنك لن تبلغ في النظر لنفسك وإن اجتهدت مبلغ نظري لك. قد يفكر الإنسان ويقول أنا سأنظر لنفسي، وقد تكون منطلقاتك وأنت تنظر لنفسك إما منطلقات محدودة ومشوشة وغير صحيحة، وإما قد تكون أيضا من زاوية ضيقة أو من منظور محدود. ما قدمه لنا أمير المؤمنين عليه السلام في هذه الوصية من نصائح، من إرشادات، من تعليمات، قدمها من واقع تجربته العظيمة، وعيه العالي، معرفته الكبيرة، علمه العظيم، إخلاصه، استيعابه للواقع، فهمه العميق. ولذلك مهما كان مبلغ نظرنا لأنفسنا بمعرفتنا المحدودة بالمؤثرات التي تؤثر علينا في أنفسنا، في اهتماماتنا، في حساباتنا، في تقديراتنا للأمور، سيبقى ما لدينا محدودا بشكل كبير. أما ما قدمه أمير المؤمنين فلن نبلغ مهما نظرنا لأنفسنا مبلغ نظره لنا. هذه نقطة مهمة، لأن الإنسان قد يغتر بنفسه. البعض من الناس عنده بعض مشاعر الغرور، لا يعرف قدر نفسه فهو يتكل على نفسه، أقول أنا سأنظر إلى نفسي لنفسي بنفسي، لن أحتاج إلى هذه النصائح ولا إلى هذه التعليمات ولا إلى غيرها.

0: إذاعة الوعي والبصيرة آفاق اف ام تقدم دروس فقهية نتعرف من خلالها على فقه العبادات والمعاملات مع فضيلة القاضي العلامة عبد الله الراعي.
1: أيبسروا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، وما زلنا وإياكم في بعض مسائل التيمم. ذكرنا لكم شروط التراء، هناك فروض للتيمم كما أن للوضوء فروض وللغسل فروض. في كل شيء النية كما قلت لكم النية، لكن ها هنا نية لكل فريضة. ما شو مثل الماء، نويت بوضوء هذا الماء شئت به من الصلاة، نويت بتيممي لفريضة واحدة لصلاة الظهر أو لصلاة العصر لفريضة واحدة. السنة الحق، أن تيممت للظهر صلي سنة الظهر، أردت أن تتنفل ولو كثيرا لا حرج، لكن فريضة أخرى لا، إلا بتيمم آخر. هذا النية بقلبه. الثاني التسمية. كيف هو قلنا هو وضوء غراضة يسمى وضوء لأنه بالماء، وهذا يسمى تيمم لأنه استعمال أحد المطهرين، وهو هذا كالماء وهذا التراء، وكلها ما هو يستباح بها أمر ويسر. قال والتسمية. طيب، وضرب التراب، ضرب التراب هكذا، ضرب التراب وأنت مفرج للأصابع، مفرج للأصابع يغنيك عن التخلي. ضربه بعد ما نوي وبسمل تضرب، وبعد امسح وجهك كامل، امسح وجهك كامل ثلاث مرات بنفس، بس الضربة الأولى تكفي، وفحص وجهك ثلاث مرات، ثلاث مرات هذا مهم. وبعدها اضرب التراب مرة أخرى وامسح باليد اليسرى أولا اليد اليمنى، لأن الترتيب واجب، تمسح يدك اليمنى بيدك اليسرى، ثم تمسح يدك اليسرى بيدك اليمنى كاملة إلى المرفقين، مع المرفقين مثل الوضوء سواء سواء. تمام هذا؟ أبصروا. إذن هذه الفروق: النية، التسمية، ضرب التراء، مسح الوجه، مسح اليدين والترتيب، لأنه الوجه الأول، بعد اليد اليمنى، بعد اليد اليسرى، بعد ما قد بسملنا ونوينا. هذا فروض التيمم. ما بش وجه، ما بش مسح رقبه ولا أذني ولا رأس ولا مسح القدمي، ولا ما معانا إلا ضرب التراب ومسح الوجه كامل ومسح اليدين مع المرفقين. هذه يعني باسمه، هذه فروض التيمم. التيمم ولكل فريضة كما قلنا تيمم واحد، وما يلحق الفريضة إلا ما هو قلنا النافلة حقها. هيبصروا معنا الجمعة، اليوم جمعة، فرضا نويت بتيمم هذا لصلاة الجمعة تدخل الخطبة، لأن ما تسمى جمعة إلا ويسبقها خطبتها، هي شهر واحد. قال هيا ما رأيكم، ما بش من يخطب؟ قلنا ايوه. قال عن صلي جمعة ركعة فقط، قلنا ما صلي ظهر، قال لنا، قلنا لأن الخطبتين شرط ركن، إذا لم تقع خطبتها لا تصح جمعة. عند المسلمين كلها يصير أي قدر من الأقدار العربية والإسلامية يخطب الخطيب خطبتي، ما بش إشكال، هذا مهم. هيبسلوا واحد بيتيمم وجد ما يخرج من الصلاة بطلت، قالوا مسألة صوت الحمار من أول يبطل التيمم. قالوا كيف صوت الحمار يبطل التيمم؟ هذا قد يكفي تزيد. قال ريح هذه مسألة، واحد له ماء على ظهر حماره ونسي، نسي إن معنا نسي، فلما كان في الصلاة نهق الحمار نعقب لغتنا، رفع صوته إن أنكر الأصوات، فذكر أن لديه ماء على ظهر الحمار، وإن أنت واجد للماء فصلاتك باطلة. فقالوا صوت الحمار في هذا المسألة ولا يعني الباب يضرب طري دب لغتنا، ذكر النبي الماء أو وصل إلى قرية بيصلي، قالوا ما هذا؟ قال بنت يمام، قالوا دخل ماها، إذن صلاته غير صحيحة. إذا وجد الماء وفي الوقت بقية أيبسروا، وصلنا إلى قرية وما بشماء، صلينا الظهر، صلينا العصر، ثم أذن المغرب فوجدنا الماء، ما عد نثنش الظهر والعصر، قد خرج الوقت والصلاة صحيحة، لأن احنا صلينا الصلاة في وقتها بما هو اللازم علينا حال التكليف والتراب. يعني ما بشمه أو كان جسم الله يتحمله. فضون هذا ولا مفهوم هذا؟ هيا بسروا عد بمسألة مهمة. هذا الرجل جنابه وما بشمه أو جسم ما يتحملش، وإيش يصلي؟ قلنا تيمم واحد للصلاة ما يرتفع شل جناب بالتيمم، وحينما يجد ماء يغتسل ويتوضا. مفهوم هذا؟ احفظوا هذا ولا هذا مهمة قوي قوي. هيا بسروا مسألة مهمة. رجل جنابه ووقع على بدنه، البدن يعني الجسم، نجاسة، وقع على ثوب النجاسة، هو جنابه وعلى جسم النجاسة وعلى ثوب النجاسة، كيف نعمل؟ قلنا لا قد يتوضى، لأن المتوضي إذا عدم الماء يستعمل التراب والثوب يزيله ويلبس آخر، إذن يبدع بنجاسة، يعني النجاسة التي تعلقت ببدنه لأنها حسية. الجناب ما هو إلا أمر معنوي، يبدع يزيل النجاسة الحسية فرضا دم أو بول يزيله، فإذا كفي الماء يبدع يغسل الجناب، فإذا كان كذلك وقد وجد ثوبا غيره وبعدها يبدع يتوضا في الأخير من البدل. فإذا ما وجد إلا ماء واغتسل من الجناب ولم يكفي للوضوء قلنا لا بأس على ولا بالقلق يتيمم، وذا قلنا فلم تجدوا ماء فتيمموا. هيبسروا رجل، انتبهوا، رجل وجد ماء قلي يكفي وجهه بس مع المضمض والاستنشاق واليدين، حكم المتوضي. احفظوا ما معنى حكم المتوضي؟ إذا أراد أن يصلي بهذا الوضوء أكثر من فريضة، إذا كان محافظ على الوضوء يصلح، أما إذا وجد ماء لم يكفي إلا وجه أو كفى وجه ويد واحدة حكم المتيمم، يتم اليسرى بالتراب وحكم المتيمم، لا يكون حكم المتوضي إلا إذا استعمل الماء وكفى الماء لغسل الوجه كامل واليدين مع المضمض والاستنشاق، هذا حكم المتوضي. احفظوا هذا حكم المتوضي. هيبصروا عد معانا مسألة مهمة. رجل جنابه وفيه حرو ولا فعلوا العملية، بعض جسمه يتحمل الماء والبعض الآخر لا يتحمل الماء، قلنا اغسل الأعضاء التي تتحمل ذلك وترك ما لا يتحمل، وإذا كانت أعضاء الوضوء أو الوجه واليدين تتحمل الماء فحكمك حكم الوضوء. قال ما فيني عضو يتحمل الماء إلا الوجه واليدين وأنا جنابه، قلنا توضأ مرتين، الأول بنية رفع الجنابة والثاني بنية الصلاة، وصلي ما شئ، وحينما يشفيك الله اغتسل ولا تعيد الصلاة، فإن إعادة الصلاة لا يجب لأنه قد صحت الصلاة له. هذا احفظوا هذا مهمة. هذا هيا بسروا عد معنا مسألة مهمة. هذا الرجل جنابه وهو متعود على ذكر الله على الصلاة ولم يجد ماء، قال يا أيها الناس أنا لا أستروح إلا بقراءة القرآن أو بصلاة نافلة، كيف أعمل بارك الله فيكم؟ قلنا ولا تقلق ما أشتي، قال أشتي أصلي نافلة، قلنا تيمم لصلاة معلومة، قال نويت بتيممي لصلاة 100 ركعة من ركعتين ولا 20 ولا 10 سواء يصلح يتيمم ويصلي النوافل، قال أريد أن أقرأ القرآن، قلنا نويت بتيممي هذا لقراءة جزء أو لقراءة مدة ساعة يصلح، فهمتوا ذا حينا؟ أو كان زوجته حائض ثم ظهرت ولم تجد ماء لتغتسل وطلبها زوجها لفراشه، فقالت يا بعلي يا زوجي انتظر، احنا قرينا أن المرأة إذا كانت حائض أو جنب لا يأتي زوجها الحائض حتى تغتسل، قال يا مر عوذ بي ما بشمع من أن تديلش أو أن تيش لبن قبل تشربي، قلنا ولا تصايحوا، تتيمم لاستباحة الوضوء، فإذا تيممت لاستباحة الوضوء جاز لزوجها أن يطأها لهذا الحدث ولهذا العذر ولهذا القضية، ومتى وجدت الماء اغتسلت عاجلا غير آجل. مفهوم هذا؟ هيبصروا نواقض الوضوء ونواقض للتيمم، وكذلك انتبهوا دخول الوقت، قد نويت بتيمم هذا لصلاة الظهر، صلى الظهر أذن العصر انتقض، قلنا قوم تيمم، قد قلنا لكل فرد تيمم واحد، مفهوم هذا؟ أو لما تيمم له، قد نويت بتيمم هذا لصلاة ركعة النافلة صلى الركعتين انتقض التيمم، قد نويت بتيمم هذا لقراءة جزء ترى الجيز قلنا انت مفهوم هذا احفظوا يتقدم لكم او وجود الماء عدو بتيمم ضرب الماء نويتو بتيمم هذا من قد ما شغلوا الكهرباء وان البنبوب تقول باك باك باك بتطلع الماء من قد بيحك التقن قلنا مالك بتحك دقناك تلقت قسمنا تيممنا وغبرنا قلنا ما ابعد الغبر قوم توضا ايوه يتوضا وخلاص مفهوم هذا اذا وجد الماء قبل خروج الوقت لا اذا وجد الماء بعد خروج الوقت هذا قبل خروج الوقت بعد خروج الوقت فلا يعيد خرج مفهوم هذا وان يخرج قبل اكمالها وفقنا الله للخير كله وجنبنا من الشر كله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.
0: كنتم مع دروس فقهية قدمها لإذاعة الوعي والبصيرة آفاق اف ام فضيلة القاضي عبد الله الراعي. آفاق اف ام.

قادر لم يبغ شيئا فإذ بالشيء في لحظ يكون قوي قاهر

وتجري كيفما يبغي رياحون، فيخشى بأسها الحصن الحصين تدمر.

آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.

0: إضاءات قرآنية وإرشادات نبوية. فمن مائدة الوحي نزداد تقى، ومن أنوار هدي المصطفى نختار ومضى، لنلتقي معا في برنامج ومضات.
1: نفس ما هذا الجحود، وإلى متى هذا الركود؟
0: ومضات يعده ويقدمه للإذاعة الأستاذ محمد العفاري، تخرجه إذاعيا أم الحسن.
1: ويل للمتربصين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. الحمد لله الذي جعل الأسرة سكنا ورحمة، وأودع في قلوب الأمهات من الحنان ما يعجز البيان، وجعل الطمأنينة في حضن الأم كأول أمن للإنسان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل من صبر الأمهات بابا للنصر والتمكين، ومن دموعهن مدادا للثبات في وجه الظالمين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين، صلى الله عليه وعلى أطايب أهل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتي المستمعين الكرام، هنا إذاعة آفاق إف إم، منبر الوعي والبصيرة، منبر النور في زمن التيه، وصوت العدل في زمن الظلم. حياكم الله وبياكم في سلسلة حلقات عن الأسرة المسلمة من برنامج ومضات. حلقة اليوم بعون الله تعالى: الأسرة بنيان الله.
3: قل إله تضرعا وتبتلا، متدبرا قرآنه ومرتلا.
2: أيها المستمع الكريم، الأسرة تلك الكلمة الصغيرة في حروفها العظيمة في معناها، هي نواة المجتمع، وهي أول مدرسة، وهي الجدار الأول أمام الطغيان والفساد. فإذا استطاع الطغيان أن يهد هذا الجدار فقد هد المجتمع بكله. حين تتأمل خارطة الوجود وتسبر أعماق التكوين، تدرك أن أعظم ما غرسه الله في الأرض ليس الجبال ولا البحار، بل ذلك الكيان الصغير المتماسك الذي يسمى الأسرة. الأسرة ليست مجرد روابط نسب، بل عنوان قداسة ومحراب طهارة، مأوى آمن تنضج فيه الإنسانية. فيها يولد الطفل مرتين، مرة من رحم الأم ومرة من رحم العاطفة، وفيها يبدأ التاريخ، ومنها تخرج الرسالات، وإليها يعود كل من ضل الطريق. إن نظرة الإسلام للأسرة نظرة سامية، تعلي من شأنها وتحيطها بسياج من التشريعات التي تحميها وتصون كيانها، وتؤكد على أهميتها في تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي. ولن تجد في هذا الكون مجتمعا أكثر حياة وجمالا من الأسرة، فهي حاضنة الروح ومنبع الأمان. أما في عالم الحيوان فلا وجود لأسرة متكاملة تدوم. بعد أيام قليلة من الولادة ينهزم تركيبها الهش، تهجرها الأم مجبرة على الانفصال، يتوارى الأب خائفا من صغاره أو ينصرف عنهم، بل في بعض الحالات يتجاوز الأمر إلى القتل. وحين تذوب أشد المخلوقات قسوة على مهجتها، تتجلى الوحشة في لحظة خروج الصغير إلى الحياة، إذ قد تكون أول غريزة دفينة أن يقتل أمه مكافأة على ولادته. أما الأسرة السوية فهي القلعة الحصينة، تستمد قوانينها من هدى الله دستورا ومرشدا ومربيا، فانتهجت مثلا صلة الرحم سبيلا لا يفصم، ووثقت جبال المودة والرحمة، فتظل باقية متجددة إلى يوم البعث. ففيها يلتقي القلب بالحق، وتعالج جراح الغربة بتفاد وسلوى. وما أعظم الحديث النبوي الذي يثمن بر الولد الصالح، إذ قال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فيه: كل عمل ابن آدم ينقطع إلا من ثلاث، منها ولد صالح يدعو له. فهذه الأسرة الصالحة عمل باق ودعاء مستمر لا ينقطع. فالأسرة في الإسلام ميدان للتكامل والتكافل، ومصدر للأمان، وموطن لتربية النشأ على الإيمان والخلق. إن من آيات الله أحبة المستمعين مثلا الشمس والقمر، ومن آياته الليل والنهار، ومن آياته أيضا الأسرة، إذ هي دليل على وحدانية الله. فكما أن الكون من آيات الله، وكما أن الشمس والقمر من آيات الله أيضا، وكما أن الليل والنهار من آياته أيضا، من آياته أيضا الدالة على عظمته الأسرة. يقول الله عز وجل: وبالآياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وهذا السكن الروحي والنفسي هو الحجر الأساس في الأسرة المسلمة التي تربي وتنتج أفرادا أسوياء نافعين في الحياة. ولأن مقام الأسرة عظيم، فإن أعظم القصص الحوارية خطت بالحبر الإلهي على صفحاتها. اسمحوا لي أيها الأحبة أن أحدثكم اليوم عن قصة ليست ككل القصص، عن أم ونبي. إذ كل أسرة أحبتي تبنى من أم وولد، عن بيت صغير يقف في وجه مملكة من الطغيان، عن أم موسى. يقول الله عز وجل: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. مشهد يبدأ: طاغية يظن نفسه إلها، يوزع الناس طبقات شتى وينشر الظلم، يستهدف الأسرة في أقدس أركانها الأبناء والنساء، ذبح للولدان واستحياء للنساء. وبهذا يظن الطغاة أنهم يضمنون السيطرة ويعيدون الثورة من المهد. إذا استهدفت النساء والأبناء استهدفت هذه الأمة. لكن الله الذي خلق الأمومة يعلم أن الأم حين تبكي ولدها فإنها تبكي أم. لذلك قيل: إن أردت أن تبكي أمة فابكي أما. فإذا جرحت الأم اهتز عرش الرحمن، وإذا فصل الرضيع عن حليب أمه فصلت أمة عن جذورها. لذلك لا تجد أبدا في أي دولة من الدول كإسرائيل تأسر طفلا صغيرا فلا يخرج من السجون إلا بعد سنين طويلة. ولأن مقام الأسرة مقام عظيم، فإن قصة أم نبي الله موسى عليه السلام تدل على القوة الإيمانية كنموذج مهيب للتضحية والثبات الأسري. من هنا أحبة المستمعين تنطلق معجزة وتتحقق آية. ربنا جل في علاه يقول: وأوحينا إلى أم موسى، إلى هذه الأم، أن أرضعيه. نعم، إذا خفت فأرضعيه. ليست رضاعة جسدية، بل هي تغذية للعقيدة وثقة ربانية نبيلة وغرس لمعنى الرسالة في لبن الأمومة، بناء روح وتأسيس قادة. ثم يأتي الأمر العجيب من الله عز وجل: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. اليم سبب للهلاك والخوف من الهلاك، فكيف يأمرها الله بأن تلقيه في اليم؟ فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. أي قيمة في اليقين هذا؟ أي مرتبة في طاعة الله من قلب أم فارغ أي قوة تلك التي تدفع أماً إلى أن تلقي رضيعها في اليم لا يأساً بل امتثالاً لوحي ربها. ونجد أيها الأحبة حينما نسمع نداء الجهاد ونرى أمهاتنا يلقين بأبنائهن في سبيل الله امتثالاً لوحي ربهن، إنه الإيمان حين يسكن قلب الأم فيبدل الخوف طمأنينة والدمعة يقينا، وهنا تسمع الأرض صدى الوعد: لا تخافي ولا تحزني، ليس وعدا واحدا بل وعدان، رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. أيها المستمع الكريم، في هذه القصة تتجلى عظمة الأسرة كمؤسسة إيمانية تقف في وجه الطغاة والظالمين. فلو أن موسى عليه السلام مثلا نشأ في حضن المال والجاه وحدهما أكان نسخة ربما من ذلك الطاغية فرعون، لكن الله حرم عليه المراضع حتى عاد إلى حضن أمه ليرتضع معها الحنان والإيمان، وليخرج بعد ذلك محطما لأوثان الطغيان. ثم يقول الحق تعالى: إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله؟ الأخت عنصرا وجزءا من الخطة، من الحنان، من التكاليف الربانية لإعادة الأسرة إلى تماسكها. فرعون أراد أن يجزئ ويقسم هذه الأسرة، لكنهم سعوا جاهدين لإعادة هذه الأسرة إلى حضنها السعيد. فالمشهد ليس فرديا بل أسري بامتياز، أم وأخت ثم وحي من السماء في مواجهة من؟ في مواجهة أعظم ملوك الأرض فسادا. ولما ضاقت الأرض وضاع الحليب وعجز القصر الفخيم عن إرضاع الرضيع، لم يبق إلا صوت الله يقول: فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. يا لجمال القرآن ويا لروعة المشهد حين يتكفل رب العالمين بإعادة الرضيع إلى صدر أمه، لا لأجل الغذاء فقط بل لأجل أن تقر عينها. هنا تثبت القدرة الإلهية أمرا لا يبدل ولا يتبدل. الأسرة إذا كانت موصولة بالله فإنها لا تهزم أمام القتل والاستشهاد والتعذيب. وإذا بكت الأم من أجل الله فإن الله يجبر قلبها ويرد إليها وليدها، ويجعل من هذا الرضيع إما نبيا مرسلا أو وليا في الأرض. أيها المستمع الكريم، ما أشبه اليوم بالأمس؟ فكم من فرعون يذبح أبناءنا، وكم من ناعج يريد أن يستحيي نساءنا باسم الحرية والتطور والتقدم، لكننا نوقن كما أيقنت أم موسى أن الله رادنا إلى أصلنا، إلى قوتنا، إلى إيماننا، إلى ديننا. الأسرة أحبة المستمعين ليست فقط مكانا نعيش فيه بل قضية يجب أن نعيش لها ومن أجلها. وكل بيت مؤمن اليوم قادر على أن يكون مهدا لموسى جديد ورمزا لوعد الله. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وما هذا الخراب والدمار في بلدنا في يمننا من أمريكا وإسرائيل مباشرة، والثبات الأسطوري المنقطع النظير إلا عندما أسست هذه الأسرة، الأسرة اليمانية التي استمدت وعيها من نبيها الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. فامضي أيها الأب واثبتي أيتها الأم، وانهض أيها الولد، ففي كل بيت مؤمن ميلاد رسالة وبداية نصر ومشهد يتكرر، لكن النتيجة واحدة: وجاعلوه من المرسلين. إن أعداء الأمة اليوم أيها الإخوة يفعلون كما فعل فرعون، يسعون لتفكيك الأسرة تارة باسم الحرية كما قلنا، وتارة باسم المساواة، وتارة باسم حقوق الطفل، لكن هدفهم واحد: ضرب الأم، إفساد الطفل، تهميش الأب. فاحذروا هذه المخططات.

0: ويقينا كيقينها، وأخرج من بيننا من يعيد للأمة عزتها بدينك يا أكرم المسؤولين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، نلتقيكم بإذن الله على موعد قادم في ربوع آفاق FM. أكن مني ألف سلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: التائهون مغفلون.
2: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج ومضات على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: نحلق مع أثير آفاق في سماء المعرفة، ونتجول بين رياض علومها الغناء لنقتطف من فوائدها خمس ثمرات يانعة من خمسة فنون متنوعة. ثمرات من إعداد مازن الشرفي، يقدمه لكم أيوب إدريس، يخرجه إذاعيا محمد علي هبة.
4: مرحبا بكم أيها الأعزاء إلى حلقة جديدة من ثمرات.
3: ثمرة قرآنية، ثمرة قرآنية.
4: مستمعين الأعزاء، إن هذا القرآن مأدبة الله، فتعلموا من مأدبته ما استطعتم، فهو الحبل المتين والنور المبين وشفاء النافع. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. يقول الله تعالى في سورة الروم واصفا طبيعة النفس البشرية في تقلباتها بين المنحة والمحنة: وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. إنها صورة للتذبذب النفسي الذي يصيب الإنسان حين يغيب عنه عمق الإيمان بالله، فالفرح هنا ليس فرح الشكر، بل هو فرح البطر والاستعلاء. والقنوط هنا ليس مجرد حزن، بل هو انقطاع الرجاء من الخالق جل وعلا. وتشير الآية التالية مباشرة إلى العلاج المعرفي لهذا الاضطراب: أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فيخبرنا جل وعلا أنه هو من يقسم رحمته بين عباده وفق حكمة إلهية، فما علينا إلا التسليم له تعالى والأخذ بالأسباب الجاذبة لذلك. ومن هنا نفهم أن اتزان الشخصية المؤمنة ينبع من رؤية الفاعل الحقيقي، فبسط الرزق وقبضه ليس مؤشرا على الرضا أو السخط دائما، بل هما ميدان اختبار. فكلما أيقن الإنسان أن التدبير بيد العزيز الحكيم، استقبل النعمة بالتواضع والبلاء بالصبر، وخرج من دائرة القنوط إلى سعة الرضا. ومن أسباب الرزق التي ينبغي أن نحرص عليها تقوى الله وتجنب ما يسخطه سبحانه وتعالى، وهو ما أشار إليه بقوله تعالى: وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. وكذلك قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وغيرها من الآيات التي ركزت على الثقة بالله والعودة إليه. فسبب الرئيس للقلق الوجودي هو حصر النظر في النتائج المادية ونسيان مسبب الأسباب، أما استحضار الحكمة الإلهية فهو العامل الأكبر في تحقيق الطمأنينة ومحاربة اليأس والغرور.
3: ثمرة نبوية، ثمرة نبوية.
4: أيها الأعزاء، ما يزال هدي النبوة يتدفق بالمعاني التي تقوم السلوك وتجلو صدى القلوب ليرقى بالإنسان من حضيض المادة إلى آفاق الروح. وفي هذه الثمرة سنقف مع وصية نبوية شريفة توجهنا في حياتنا. يقول رسولنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله في حديث يبعث على الأمل ويحفز الهمم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم، وإنه يستغفر لطالب العلم من في السماوات ومن في الأرض حتى حيتان البحر وهوام البر، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. بهذا الإعلان النبوي العظيم يرفع النبي صلى الله عليه وآله من شأن السعي المعرفي، ويجعل من طلب العلم عبادة ممتدة لا تنقطع بركاتها، حتى إن الملائكة الذين هم أفضل خلق الله تعالى تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما هو فيه من البناء المعرفي، وإن كل ما خلق الله في سمائه وأرضه ليستغفر له، وما هذا إلا أعظم التشريف وأجله. إنه صلى الله عليه وآله وسلم يرسخ فينا أن الطريق إلى الله لا يمر عبر الجهل بل عبر العلم والبصيرة، حتى كأن العبادة منفردة مظلمة في مقابل العلم، وأن الفضل له عليها ولا عجب، فكل عبادة تحتاج إلى العلم لتؤدى كما يريد الله عز وجل، والعلم قائم بنفسه مستغن عن العبادة. وإنما جعل الله ذلك الفضل للعالم لأنه يستنقذ الناس من الضلال إلى الهدى، والعابد الجاهل يوشك أن يقدح الشك في قلبه فإذا هو في وادي الهلكات. إن تسهيل طريق الجنة هو مكافأة إلهية لمن أخلص في طلبه وجعل من علمه وسيلة لنفع الناس وعمارة الأرض. إذن مستمعين الكرام، علينا أن نجعل طلب العلم بكل صنوفه الديني والدنيوي جزءا من هويتنا، وأن نوقن أن كل حرف نتعلمه وكل حقيقة نكتشفها هي خطوة تقربنا من مرضاة الله وتفتح لنا أبواب الجنة.
3: ثمرة تاريخية. ثمرة تاريخية.
4: في ثمرتنا التاريخية مستمعين الكرام، سنتزود من عبر الزمان ما يبصرنا في واقعنا ويفتح أمامنا آفاق التحليل المنطقي للتجارب البشرية، لكي لا نكرر أخطاء الماضي ونبني مستقبلنا على أسس متينة من العلم والوعي والحكمة التي لا تعترف إلا بالنتائج الحقيقية والسنن الثابتة. نتوقف اليوم عند تجربة تأسيس الجامعات الأولى في العالم، وتحديدا قصة جامعة القرويين بمدينة فاس. إن المثير في هذه التجربة التاريخية أنها لم تبنى بقرار سلطوي أو بتمويل حكومي ضخم في بدايتها، بل كانت ثمرة رؤية امرأة هي فاطمة الفهرية. هذه المرأة الصالحة التي ورثت مالا وفيرا لم تنفقه في طرف عابر، بل قررت استثماره في بناء العقل البشري، فأسست مسجدا تحول بمرور الزمن إلى أقدم جامعة في العالم تمنح درجات علمية، لندرك أن دور المرأة في صناعة النهضة ليس دورا هامشيا بل هو في صلب العمل البنائي والحضاري. وفي هذا نلاحظ درسا جليلا في آلية التفكير المنطقي، وهو أن مواجهة التحديات الكبرى لا تكون بالشكوى والندب بل بالمبادرات النوعية التي تسد الثغرات للأمة، وأن العمل الفردي الواعي يمكن أن يغير مسار التاريخ ويبني حضارة تدوم لأكثر من 1000 عام إذا ما اقترن بالإخلاص والرؤية البعيدة. كما يبرز درس تاريخي آخر، وهو أن الأمة التي تضع العلم في قمة أولوياتها هي الأمة التي تمتلك مقومات البقاء والسيادة، وأن الاستثمار في المعرفة هو الاستثمار الوحيد الذي لا يبور، وأن القصور قد تتهدم وتزول لكن المؤسسات العلمية التي تخدم العقل والضمير تبقى راسخة الجذور عبر العصور. لقد كانت هذه الجامعة مركزا لإشعاع العلم في الطب والفلك والرياضيات والفقه، وتخرج منها مسلمون وغير مسلمين، مما يثبت أن الحضارة الحقيقية هي التي تتسم بالانفتاح المعرفي والقدرة على نفع البشرية قاطبة. إن الانحراف الفكري الذي يجعل البعض يزهد في العلوم الدنيوية أو يراها منفصلة عن الدين هو انحراف تجرأ به أصحابه على الحقيقة. فالتاريخ يثبت أن تفوق العلمي كان دائما رديفا للتمكين القيمي والسياسي، ولذا فإن استحضار هذه الحقائق التاريخية يعيننا على فهم أن القوة الحقيقية تكمن في المؤسسة العلمية المستقلة التي تحمي هوية الأمة وتدفع بها نحو آفاق الابتكار والإبداع بعيدا عن رتابة التقليد وقيود الجهل.
3: ثمرة مع الصالحين. ثمرة مع الصالحين.
4: في ثمرتنا الأخيرة مستمعين الكرام، سنقف وقفة روحية مع عباد الله الصالحين الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هؤلاء الذين عرفوا قدر الدنيا فزهدوا فيها، وعرفوا عظمة الخالق فتعلقوا به، فصاروا قدوات نابضة بالصدق والإخلاص. نقف اليوم مع سيرة التابعي الجليل الحسن البصري، ذلك العابد العالم الذي كان إمام البصرة وحبر الأمة في عصره، الذي عظمت هيبته في القلوب، فكان يدخل على الولاة فيأمرهم وينهاهم لا يخاف في الحق لومة لائم. وكان كلامه يشبه كلام الأنبياء في رصانته وعمق تأثيره. يروى عنه أنه كان يمر بالسوق فيرى الناس في غمرة البيع والشراء والحرص على الدنيا، فيقف فيهم واعظا ومذكرا بالآخرة حتى يبكيهم، ثم يعود لبيته ليكون أول المطبقين لما دعا إليه. سئل يوما عن سر زهده وهدوء نفسه رغم الفتن المحيطة، فقال: علمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأن قلبي، وعلمت أن عملي لا يقوم به غيري فاشتغلت به، وعلمت أن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني على معصية، وعلمت أن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء ربي. هذه الكلمات تمثل منهجا تربويا كاملا في بناء الذات الصالحة. فالحسن البصري لم يكتف بالصوم والصلاة، بل جسد الصلاح في وعيه بالزمن ومراقبته للخالق. وكان يرى أن الصالح الحقيقي هو من يحمل هم الأمة في قلبه، ويسعى في إصلاح عيوب نفسه قبل عيوب الآخرين. وكان من شأنه أنه إذا سجن أو أوذي في الله لا يتذمر ولا يشتكي للناس، بل يرى في ذلك خلوة مع حبيبه ومولاه، ويقول: ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. وهذا يوضح لنا مدى الارتباط الوثيق بين هؤلاء الصالحين وبين مصدر القوة المطلقة في الكون، ربنا سبحانه وتعالى. وهنا مستمعين الأعزاء، نعرف أن سير هؤلاء الأعلام هي بمثابة مصابيح هدى تضيء لنا في غياهب المادية والمعاصي. لقد كانوا مرتبطين بخالقهم لدرجة أن الدنيا بما فيها لم تكن لتشغلهم عن توجههم الصادق، فكانوا في محابسهم أحرارا بقلوبهم، وفي فقرهم أغنياء بيقينهم. العبرة هي أن الصلاح هو حالة استقامة دائمة تظهر في السلوك اليومي، وفي الصبر على البلاء بجميل الرضا، وفي بذل النفس والجهد لإعلاء كلمة الحق. فسلام ربي على تلك الأرواح التي لم تتبع الهوى، وجعلنا الله ممن يقتفون أثرهم، وحشرنا في زمرتهم بفضله وكرمه.
3: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج ثمرات على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.
5: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: الذي قال لنا روحي لكم الفداء نحن نقوله نحن وأرواحنا وكل ما نملكك الفداء.
1: سيدي وتاج راسي روحي لك الفداء.
2: يا سيدي روحي لك الفداء.
3: روحي لك الفداء يا سيدي وقائدي ومولاي.
4: روحي لك الفداء.
5: يا سيدي أرواحنا لك الفداء.
6: يا سيدي
7: روحي لك الفداء.
8: يا سيدي أرواحنا لك الفداء.
9: روحي لك الفداء.
10: روحي لك الفداء.
11: روحي لك الفداء.
12: روحي لك الفداء.
13: سيدي عبد الملك روحي لك الفداء.
14: يا سيدي أرواحنا لك الفداء.
15: روحي لك الفداء يا سيدي.
16: فدتك أرواحنا وكل ما نملك يا مولانا.
17: روحي لك الفداء.
18: روحي لك الفداء يا سيدي.
19: يا سيدي
20: يا سيدي روحي لك الفداء.
21: يا سيدي روحي وفداء.

فبدلا من أن يحمل السعودي نفسه الأعباء الكبيرة المكلفة ويتعب نفسه فيما لا يصل فيه في نهاية المطاف إلى النتيجة الحاسمة التي يسعى لها، وكذلك يتعب الآخرين، أتعب اليمنيين أيضا، أتعبهم كثيرا. بدلا من كل هذا، لو أنه يترك هذا النهج العدواني تجاه شعبنا العزيز ويتعامل على مبدأ حسن الجوار، كان في هذا الخير له والخير لشعبنا والخير للمنطقة بكله. ثم يترك المجال هناك الأمريكي والإسرائيلي ليكونوا هم من يواجه شعبنا بشكل مباشر، كما حصل في الجولات الأخيرة، جولات المواجهة الأمريكي، المواجهة مع العدو الإسرائيلي بينهم وبين شعبنا اليمني. فليترك هذه المواجهة لتكون مباشرة، وليجنب نفسه أعباء هذا العداء الذي لا ضرورة له، ليس مضطرا إلى أن يكون معاديا لشعبنا، لا لحماية أمن. كان بإمكانه أن يحظى بالأمن والاستقرار وكل شيء دون أن يستهدف شعبنا بهذا النهج العدواني، بهذه السياسة العدوانية.

القرآن الكريم هو الذي يمتلك في خصائصه التي أودعها الله فيه في قوة الحق والقدرة على إزهاق الباطل، مع أنه حبل الله المتين الذي يصل هذه الأمة ويصل من اتجه إلى المجتمع البشري إلى اعتصام به، يصله بالله بتأييد الله بمعونة الله سبحانه وتعالى. فلذلك هم يجدون فيه هو الخطر الكبير عليهم الذي يمكن أن يسقطهم، يبطل باطلهم، أن يفشل مخططاتهم ومؤامراتهم، أن يفضحهم المجتمع البشري، يكشف حقيقتهم للناس، أن يحصن المجتمعات من خداعهم، من أساليبهم في الإضلال والإفساد وغير ذلك. ذلكم من خلال هذا الوعي بأهمية القرآن وعظمته ينزعجون منه أشد الانزعاج، ويجدون فيه هذه الأهمية وهذا الخطر الكبير في مقابل مخططاتهم للإضلال والإفساد والإجرام بحق الشعوب.

عندما يستكبر ويتجه إلى التصعيد الشامل لأننا لا نقبل استمرار الحصار، فهو في موقف باطل ظالم معتد وغشوم. لماذا يريد أن يصر على حصار وتجويع شعبه وحرمانه من ثروته النفطية والغازية ومن عائداتها المالية؟ لماذا يريد شعبنا أن يبقى متضورا جوعا، أن يعيش البؤس في كل منزل وأن تعاني كل أسرة؟ خدمة للصهيونية، خدمة للأمريكي، خدمة للإسرائيلي، خدمة للبريطاني. لماذا يرى السعودي في حرية موانئنا وحرية مطاراتنا ودخول بضائع شعبنا مشكلة، قضية، جريمة يحاربنا عليها، يعادينا عليها، يدخل معنا في مشاكل كبيرة لأجلها؟ هل هناك قضايا من هذا النوع في العالم؟ فقط في غزة وفلسطين. يعني لا نسمع الآن ببلد له مشكلة مع بلد آخر لأنها تدخل إليه بضاعة، ولأن أبنائه يسافرون للعلاج ويذهبون ويجيئون في حركة الناس الاعتيادية في الحياة، للبضائع، للتجارة، للتنقل، لأغراض السفر. هي جعلها السعودي مشاكل معنا في البلد، ولذلك نحن في وضعية لا يمكن فيها أن نقبل كشعب يمني أبداً بهذا الشكل.

العدو الإسرائيلي انزعج جدا، وكان هذا الاختراق مؤثرا عليه، ووصل الخطر والقلق والتهديد إلى العمق، إلى حيث كان لا يتوقع أن يصل. العدو الإسرائيلي سيخسر ويفشل ويجر على نفسه المزيد من المخاطر، وعلى الإسرائيليين المغتصبين لفلسطين أن يقلقوا أكثر من أي وقت مضى، وأن يخافوا أكثر من أي وقت مضى، وأن يدركوا أن قادتهم الحمقى والعدوانيين المجرمين يجرون عليهم المخاطر أكثر وأكثر. أما نحن شعبنا العزيز، فنحن سعداء جدا بالمعركة المباشرة بيننا وبين العدو الإسرائيلي، لأن العدو الإسرائيلي والأمريكي كذلك كانت سياستهما في كل المراحل الماضية أن يقاتلون عبر عملائهم، وأن يحاربون عن طريق عملائهم.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك وما
1: دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفسك.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: يا خبير مالك اليوم؟ شفتك تفعل باقات خيرات، ايش عندك عيد؟
7: أنت وينك؟ العالم كله محتفل، سبقفون كملت 25 عام والعيد الفضي نزل بقوة.
6: 25 عام؟ والله عمر كبرنا مع سبقفون. وأيش العروض؟
7: تخيل لو اشتركت بباقة أنتل 7 جيجا أو باقة واحد الشهرية يعطوك 25% رصيد إضافي مجانا فوق باقتك.
6: قوية. طيب واللي مشترك بتطبيقات سبق كاش وأنا سبقفون ما بش عروض عليهم؟
7: من قال؟ تقدر تشترك بنفس الباقات وتحصل الزيادة، وكمان معك تخفيض 25% في سعر باقة أنتر 6 جيجا. وكمان المشتركين الجدد اللي سجلوا في تطبيق سبق كاش وأنا سبق فون يحصلوا هذا العروض ومعها 1 جيجا مجانا.
6: والله إنه عيد من صدق، يعني الواحد يلحق العروض والمفاجآت قبل ما تروح.
8: وما فرحة العيد الفضي، المفاجآت والعروض مستمرة. سبافون، ربع قرن من التواصل. كل عام ومشتركين الكرام بخير. للتفاصيل أرسل 25 إلى الرقم 211 مجانا أو تابعونا على منصات التواصل وتطبيقات سبافون.
9: سبافون، أصالة وتواصل.
10: كل سيجارة تبدأ بلحظة وقد تبدو مجرد عادة عابرة، لكن آثارها لا تنتهي بمجرد انطفائها. فبمجرد أن تستنشق دخان السيجارة يبدأ في الدخول إلى رئتيك حاملاً معه مواد ضارة تؤذي أنسجة الرئة، ثم تنتقل بعض هذه المواد عبر مجرى الدم لتؤثر في القلب والأوعية الدموية. كما يحتوي دخان التبغ على مواد مسرطنة قد تتلف الخلايا السليمة، ومع استمرار التدخين تزداد احتمالات الإصابة بالسرطان، وقد تبدأ خلايا غير طبيعية بالنمو والانتشار. السيجارة قد تنطفئ، لكن ما تتركه داخل جسدك قد يستمر. القرار بيدك، أطفئ السيجارة قبل أن تطفئ حياتك. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
2: على السعودي أن يدرك جيدا أنه لا يمكن أبدا أن نسكت عن مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية. عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ، وإلا سنقابل كل شيء بمثله. مطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك، وهكذا الموانئ بالميناء. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل 1000 مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كان. إذا كنتم بهذا المستوى من السلبية لم يكفكم ذلك، وكنتم تريدون الإقدام على ما هو أسوأ وأخطر وأكبر، أن تتورطوا وتخسروا مصالحكم، أمنكم، استقراركم، وتجلبوا الخطر على نفطكم وعلى مخزونكم النفطي الضخم وإمكاناتكم الاقتصادية، وتجروا المشاكل، هذا هو خياركم. ماذا نفعل لكم إذا كنتم إلى هذا المستوى من الغباء والعمالة للأمريكي والعمالة للإسرائيلي؟ إذا كنتم تريدون أن تتورطوا فتورطوا وجربوا.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: إذاعة آفاق تقدم.

0: مدرسة القرآن.
1: مدرسة القرآن باحة تعليمية مباشرة
0: يلتقي فيها صغارنا مع القرآن المجيد،
1: ويقعد فيها فتياننا على مائدة الله،
0: ويسكن فيها أطفالنا على رياض الذكر الكريم.
2: مدرسة القرآن،
1: القرآن مدرسة نرتل فيها آيات الله تعالى،
0: ونمضي على آثار قصصها،
1: ونفتح فيها مساحة لنستمع لمشاركاتكم الهادفة والمفيدة.

0: أسعد الله صباحكم مستمعينا الأعزاء، حياكم الله في حلقة جديدة من مدرسة القرآن الكريم. مستمعينا الأعزاء، ننتقل وإياكم إلى أولى فقراتنا، فقرة القرآن الكريم، ومع الأستاذ هلال صالح الكليبي، فليتفضل.
1: أهلا وسهلا بك أخي عبد الله، وكذلك بالمخرجة، وكذلك بالمستمعين الكرام في كل مكان. أهلا وسهلا بكم وحياكم الله على مائدة القرآن الكريم. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، وشرح به صدورنا، ويسر به أمورنا، وافرج به عن قلوبنا، واستعمل به أجسادنا، وقونا لتلاوته والعمل به آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى النصر والتمكين والثبات للمجاهدين في كل الجبهات، ونسأل الله سبحانه وتعالى النكال والدمار لأعداء الله، أعداء الدين وأعداء اليمن وأعداء المؤمنين في كل مكان، وهلاكا ودمارا لأمريكا وإسرائيل ومن تحالف معهم ومن سار في فلكهم ومن رضي بأفعالهم. أيها المستمعون الكرام في كل مكان، قراءتنا لهذا اليوم ستكون من الصفحة 28 كالمعتاد، ومن الآية 83 بعد 100. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يعيننا وأن يثبتنا وأن يشرح صدورنا وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته.

اللهم اهدنا بكتابك ووفقنا لفهم كتابك لنزداد إيمانا لنزداد إيمانا لنزداد إيمانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

منكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر.

0: يهدي للتي هي أقوى.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس ونورا تهتدي به القلوب وبيانا يخرج الإنسان من ظلمات الجهل والضلال إلى طريق الحق والرشاد. وفي هذه الآيات من سورة البقرة ينتقل بنا القرآن من الحديث عن الوصية والإصلاح بين الناس إلى فريضة الصيام، ثم إلى فضل شهر رمضان ونزول القرآن فيه، ويختم هذا السياق ببيان قرب الله من عباده واستجابته لدعائهم. قال تعالى: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يبين الله تعالى أن من علم أن في وصية الموصي ميلا عن الحق أو ظلما ثم سعى إلى الإصلاح بين أصحاب الوصية ورد الأمر إلى العدل فلا إثم عليه. فالجنف هو الميل والانحراف عن الحق، وقد يكون من غير تعمد، أما الإثم فهو ما كان من تعمد للخطأ والظلم. ولذلك جاءت الآية لتقرر أن الإصلاح وإقامة العدل بين الناس ليس تعديا على الوصية، بل من الخير إذا كان المقصود إزالة الظلم وإرجاع الحق إلى أهله. وتختم هذه الآية بقوله تعالى: إن الله غفور رحيم، لتفتح باب الرحمة لمن أصلح وسعى إلى الخير. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بعد الحديث عن إصلاح علاقة الإنسان بالناس تنتقل الآيات إلى إصلاح علاقة الإنسان بنفسه وبربه. فالصيام فريضة كتبها الله على المؤمنين كما كتبها على أمم من قبلهم، وليس المقصود منه مجرد ترك الطعام والشراب، وإنما الغاية التي أشارت إليها الآية لعلكم تتقون. فالصيام يربي الإنسان على مراقبة الله وضبط شهواته والصبر وترك ما لا يرضي الله، ولذلك كانت التقوى ثمرة أساسية من ثمار هذه العبادة. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. يبين الله أن الصيام المفروض أياما محدودة، وأن من كان مريضا أو على سفر فله أن يفطر ثم يقضي ما أفطره في أيام أخرى. وفي الآية بيان لرحمة الله بعباده، وأن التكليف مرتبط بالقدرة والاستطاعة، كما أنها تحث على فعل الخير وبذل المعروف، وتبين أن الصيام خير لمن استطاع وأداء إلى الوجه الصحيح. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وهنا تظهر منزلة شهر رمضان، فهو الشهر الذي ارتبط بأعظم نعمة وهي نزول القرآن. فالقرآن ليس كتابا للقراءة فحسب، وإنما هو هدى للناس، وبه تتضح معالم الهدى ويتميز الحق من الباطل. وثم يؤكد الله مرة أخرى التيسير على عباده في شأن المريض والمسافر، ويقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومن تمام نعم الله أن شرع لعباده العبادة بما يستطيعون، ثم أمرهم أن يكبروا الله على هدايته وأن يشكروه على نعمه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وبعد الحديث عن رمضان والصيام والقرآن يأتي الحديث عن الدعاء، وكأن الآية تفتح للمؤمن بابا مباشرا إلى ربه: فإني قريب. فالله قريب من عباده، يسمع دعاءهم ويعلم حاجاتهم ويجيب دعوة الداعي إذا دعاه. لكن الآية لا تجعل الأمر في جانب واحد، فلا يطلب الإنسان من الله الاستجابة فقط، بل يقول سبحانه: بل يستجيبوا لي وليؤمنوا بي. أي أن على العبد أن يستجيب لأمر الله كما يرجو أن يستجيب الله لدعائه، وأن يكون إيمانه بالله دافعا له إلى الطاعة والعمل الصالح. ثم تأتي الثمرة: لعلهم يرشدون. فالطريق الرشد يبدأ بالإيمان بالله والاستجابة لأمره واللجوء إليه بالدعاء. وهكذا تجمع هذه الآيات بين الإصلاح والتقوى والصيام والقرآن والدعاء، لتبني إنسانا يصلح علاقته بالناس ويهذب نفسه ويهتدي بكتاب الله، ويجعل صلته بالله قائمة على الإيمان والطاعة والرجاء. إذا نكتفي بهذا المقدار مستمعينا الكرام، وننتقل إلى الفقرات التالية، فابقوا معنا.
2: قصص وأمثال لمن فهموا
3: أحسن القصص.
4: أحسن القصص.
3: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الأعزاء إلى فقرة أحسن القصص. أعزائنا الأكارم أينما كنتم، مرحبا بكم في فقرتنا القرآنية المميزة من القصص القرآني ضمن برنامجنا المباشر مدرسة القرآن الكريم. كونوا معنا. أعزائي المستمعين، ذكرنا في فقرة سابقة ما حصل من نقباء بني إسرائيل 70 المختارين عندما أكثروا الإلحاح في طلب رؤية الله العلي العظيم. أنزل الله تعالى بهم عذابه، وقد سمى الله تعالى العذاب بالرجفة، وسماه في آية أخرى بالصاعقة التي أخذت نقباء بني إسرائيل فماتوا جميعا، عقوبة لهم على طلبهم لرؤية الله، والذي يعد من أكبر الكبائر. وهنا ابتلاء كبير لنبي الله موسى عليه السلام، فكيف سيعود إلى قومه من دونهم، وماذا سيواجه من قومه؟ لا شك أنهم سيقولون إنه قد قتلهم جميعا، وقد علموا قوة بطشه وشدة بأسه. إنه موقف عظيم لا يحسد نبي الله عليه. وهنا لم يكن أمام نبي الله موسى عليه السلام إلا أن عاد بالتضرع إلى الله سبحانه وتعالى والطلب منه إحياءهم ورفع هذه البلوى والحرج الكبير عن نبيه موسى أمام قومه. فقال عليه السلام مخاطبا ربه: ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أي أنه عندما رأى العذاب تمنى أنه كان قد نزل قبل ذلك الوقت وفي غير هذا المكان المقدس وفي غير حضرة العلي العظيم وفي حال القرب منه وسماع كلامه. كأن نبي الله موسى استعظم نزول العذاب في ذلك المكان القريب المقدس وفي حال سماع كلام الله وفي حال القرب منه جل وعلا، وتمنى أن يرحمهم الله كعادته معهم فيما مضى، أو أن تمني نبي الله موسى عليه السلام من أجل ما يتوقعه من بني إسرائيل حين يعود إلى قومه وحده فيقولون له: ذهبت بخيارنا فأهلكتهم. ثم قال مخاطبا الله سبحانه وتعالى: أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي بها من تشاء وتهدي من تشاء، إنك يا رب عدل حكيم، لا تهلكنا جميعا بما فعل السفهاء منا. أصدقائي، كما سمعنا كان سفهاء بني إسرائيل قد ألجأوا نبيهم إلى ذلك وألحوا عليه، لأنه عليه السلام كان يعرف الله سبحانه وتعالى حق معرفته، وأنه ليس من جنس المرئيات، وأنه ليس كمثله شيء، وإنما أراد بسؤاله أن يقتنعوا من عند الله سبحانه وتعالى بعدم صحة رؤيته، لأنه قد حاول إقناعهم ولكنه لم يفلح في ذلك، فأجابهم الله سبحانه وتعالى بالرجفة ودك الجبل وبصاعقة أنزلها بهم، ليعرفوا أن ما سألوه معصية كبيرة، لأن طلب رؤيته سبحانه وتعالى كفر، ولذا عذبهم الله سبحانه وتعالى بما عذب به الكافرين الذين سبقوهم من قوم شعيب وصالح وغيرهم بالصاعقة. ثم ختم نبي الله موسى كلامه لربه قائلا: أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. ندم نبي الله موسى على سؤاله لربه ما طلبه قومه وطلب منه التوبة والمغفرة، فأجاب الله سبحانه قائلا: عذابي أصيب به من أشاء، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون. سبحانه لا يعذب إلا من استحق العذاب، ورحمة الله التي وسعت كل شيء هي خاصة للذين يتقون معصية الله سبحانه وتعالى ويخافون منه ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، فهؤلاء هم الذين يستحقون رحمة الله سبحانه وتعالى دون أولئك. مستمعينا الكرام، بعد ذلك استجاب الله سبحانه وتعالى لنبيه موسى عليه السلام، ورد الله 70 نقيبا من قومه إلى الحياة، وشاهدوا نزول التوراة على نبيهم، وهذا ما سنعرفه في فقرة الأسبوع القادم بإذن الله.

0: مساحة آفاق.
1: أسعد الله أوقاتكم مجددا مستمعينا الأعزاء في فقرة مساحة آفاق التي نستقبل فيها اتصالاتكم ونستمع فيها إلى تلاواتكم عبر الرقم التالي 772-882-088 إذن 772-882-088. طيب يا أستاذ هلال، اليوم الآيات ركزت
2: الله، حتى لو غلطت في الرقم قد محافظ غيب يعني مع
1: على الصيام وإلى آخره. إذن معنا اتصال يا أستاذ هلال. اتصال، بسم الله. ألو، مرحبا. وعليكم السلام، من معنا؟
2: محمدية خلفة،
1: تفضلوا. بسم الله،
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كان منكم مريضا
1: فمن
0: على سفر
1: كان منكم معنا إخفاء عند الكاف معنا النون الساكنة عند الكاف إخفاء من

0: طعام فدية. يا أستاذة معنى تنوين فدية طعام.
1: فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وإن تطوع خيرا لكم إن كنتم تعلمون.
0: شهر رمضان
1: أنزل فيه القرآن.
2: ركزوا يا أخت محمد يا مع الشيخ.
0: شهر رمضان
1: الذي
0: بس رمضان يا أستاذة أنت بتقولي شهر رمضان يا شهر رمضان
1: بفتح رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر
0: ولتكملوا العدة
1: ولتكبروا الله على ما هداكم
0: ولعلكم
1: تشكرون.
0: شكرا يا محمد يا يكفي.
2: شكرا جزيلا في أمان الله. إذن هل هناك تعقيب يا أستاذ هلال؟
0: هلا التعقيب كثير لأنه معنا مثلا النون الساكنة عند الكاف خفاء منكم كذلك فمن كان منكم مريضا أو على سفر طيب. فعدة تفضل
2: في اتصال يا أستاذ هلال نجاوب عليه ومن بعدها نرجع لل ألو مرحبا.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام من معنا؟
3: ألا إبراهيم محمد حرير.
2: أنا
0: إبراهيم محمد حرير تفضلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين
0: طعام
3: مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له
0: خير له
3: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم
0: فمن شهد منكم الشهر فليصم
3: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام
0: فعدة,
3: أخر.
0: فعدة, فعدة
3: فعدة من أيام أخر يريد الله بكم يريد الله بكم اليسر ولا
0: اليسر
3: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
0: أحسنت يا آلاء، شكرا لك وفي أمان الله. ركزي على الملاحظات التي سأتحدث بها.

0: فمن كان منكم نفس الكلام منكم مريضا ميم عند ميم إدغام مثلا بقلنا فمن كان منكم مريضا أو على سفر ف أنا معنى أخفاء فعدة من أيام هنا إظهار فعدة من أيام أخر والمهم هنا في كلمة وعلى الذين يطيقونه فدية لاحظ أخي عبد الله عندما بيقول الله وعلى الذين يطيقونه التقدير وعلى الذين لا يطيقونه فهمتني فهم مثلا العوام لما يجي يسمحها وعلى الذين يطيقونه بيقول يطيقونه بمعنى أنهم يستطيعوا صح
1: نعم.
0: لكن كأن في لام محذوف وعلى الذين لا يطيقونه
1: تقديرية
0: أيوة ففدية الذي لا يطيق ففدية ففدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا وسماها الله سبحانه وتعالى تطوع للذي كشر الله أو أجاز له الله أن يفطر في شهر رمضان إذا كان معذور من سفر أو مرض قال الله فمن تطوع خيرا إذا قاوم نفسه وتحمل عباء السفر والمرض وصام قال الله فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا هنا وأن تصوموا هذا المصدرية الذي محول عن المبتدأ وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون لا بد أن نحافظ على الأحكام هي الأساسيات في القراءة استقبل الاتصال أخي عبد الله
1: إذن معنا اتصال ألو مرحبا
2: السلام عليكم
1: وعليكم السلام من معنا
2: مرام عرب
1: تفضلوا بسم الله بسم الله بدو أقرأ

0: منكم استحسن شهد منكم الشهرة ليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر
1: ولتكملوا العدة
0: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة
1: الداعي إذا دعان
0: دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم
1: يرشدون. نعم أختي الكريمة، شكرا لك وفي أمان الله. معنا اتصال.
2: إذن معنا اتصال أكيد. ألو، مرحبا.
3: ألو، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، من معنا؟
3: فراح محمد الخولاني.
2: فراح محمد الخولاني، تفضلوا.
1: يلا فراح، اقرأي الصفحة التي تليها وحل لكم ليلة الصيام.
3: الآية كم؟
1: الصفحة التي بعدها 29، الصفحة 29. يلا تفضلي الآية 86.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون.
1: شكرا لك يا أفراح، بارك الله فيك. مع الله.
2: إذن مستمعينا الأعزاء، ننتقل وإياكم إلى فاصل قصير ومن ثم نعود إليكم.
4: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن مع باقة مزايا توفير الشهرية بحلتها الجديدة، وفر أكثر واحصل على رصيد أكبر. الباقة تمنحك 450 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 450 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G منها 2 جيجا تستخدم طوال الوقت، و2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا بفترة صلاحية 30 يوم، وبسعر 2400 ريال فقط شاملة للضرائب، مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك في مزايا توفير الشهرية من يمن موبايل اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. لمزيد من المعلومات أرسل مزايا توفير إلى 123 مجانا. مزايا توفير، وفر أكثر برصيد أكبر.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: سبافون، ربع قرن من التواصل، من أول اتصال إلى كل رسالة طمنت قلب، وكل تواصل قرب كل غايب، وكل لحظة جمعتنا معاكم. مش بس نقدم خدمة، احنا نشارككم الحياة. شكرا لأنكم معنا. اليوم نحتفل بالذكرى 25 للتأسيس.
4: سبافون، أصالة وتواصل.

0: عدنا إليكم من جديد مستمعينا الأعزاء، وللتواصل معنا عبر الرقم التالي 772-882-088 إذن 772-882-088. معنا اتصال. ألو مرحبا. وعليكم السلام، من معنا؟
1: محمد عبد الله حسين.
0: تفضل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون.
2: شكرا لك يا أخي محمد، من أين تتصل؟
1: شكرا جزيلا.
2: محمد
1: من صنعاء. من صنعاء.
2: صايم اليوم؟
1: لا
2: خذ رمضان.
1: الله يبارك فيك.
2: حبيبكم الله. الآيات حق اليوم
1: اليوم
2: الآيات صادفت حق رمضان، الصيام وما أدراك ما الصيام الذي أسمع أقول رمضان، لكن إحنا بنتي بالتسلسل ما نفعل. بارك الله فيك أخي محمد، وركز على كلمة يريد يعني الدال
1: الدال يعني القلقلة.
2: أيوة. لا أقصد أنا لما يقول واحد يريد ما بتوقعش تمام.
1: لا يريد الله.
2: أيوة شكرا لك حبيبي. مع الله.
0: طيب يا أستاذ هلال، في تعقيب أو كذا؟
2: التعقيب على كلمة الدال مثلا، لما قرأت لنا إحدى الأخوات يريد الله بكم اليسر، يريد الدال إذا تحول إلى طاء مشكلة. كذلك هنا كذلك يبين الله ولا تأكلوا أموالكم بينكم، أموالكم بينكم الميم عند الباء إخفاء. كذلك وتودلو نركز على القلقلة بالشكل المطلوب ولا نحولها إلى الفتح.
0: طيب معنا اتصال يا أستاذ هلال، بعدها نرجع نشوف الملاحظات. ألو مرحبا.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، من معنا؟
3: فارق عزيز صنعاء.
0: تفضل. بسم الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: الشيطان
3: الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
2: يا طارق
3: مولانا الحق هو العلي العظيم.
2: شكرا يا طارق، شكرا شكرا حبيبي.
3: عفوا.
2: مع الله. إن الإنسان لابد من تطويل أغن ها أبسل لنا لا شيء متصل.
0: إذن حاليا لا يوجد لكن إذن متصل يا أستاذ. ألو مرحبا. ألو مرحبا.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، من معنا؟ من معنا؟
4: رجاء يوسف محمد صغير.
0: من؟
2: رجاء يوسف محمد صغير.
4: رجاء يوسف محمد صغير.
0: تفضلوا.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين
2: عليكم

0: من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يتقونه فدية طعام مسكين.
1: فدية معنى تلوين فدية.

0: تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس
1: القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن
0: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم فلا ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة
1: أجيب
0: دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: شكرا لك أختي الكريمة. أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ما في يات برواية حفص عن عاصم. بسر أخي عبد الله، هذه الآية بيقول الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، يعني أن الله سبحانه وتعالى قريب أقرب لك من كل شيء، ولكن هذا مشترط، يعني يعني إجابة أو عندما يستجيب منك الدعاء هذا مشروط عيش بالعمل. فليستجيبوا لي، هنا الشرط، وليؤمنوا به لعلهم ايش يرشدون. ما يمكن نحن دعاء دعاء دعاء وما في عمل، يعني بيمكنك دعاء ليل ونهار وما بيصليش فجر، يعني ما يمكن،
2: يعني دعاء يتبعه واقع عمل.
1: أيوة، مكترنون بالعمل. نعم،
2: ايوه، الذي مثلا يطلب من الله الرزق وهو راقد في البيت، يعني كيف عايز له رزق، او يطلب من الله النصر، يعني نصر وما بيجاهد
1: وما
2: يعني
1: بيتحرك ولا بيفعل شيء،
2: شيء مستحيل.
1: هم يقولوا عندنا في المثل يقولوا قرا ياسين ومدري وفي يدك حجر.
2: جميل. طيب، معنا اتصال يا استاذ. الو، مرحبا.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، من معنا؟
3: إرادة عبد الله احمد ابي.
2: تفضلوا. بسم الله.
3: شهرين سورة الصاف.
2: بسم الله
3: الرحمن الرحيم، يسبح لله ما في السماوات.
1: سبح سورة ايش؟ الصف. سبح يا استاذ.
2: يا اخت إرادة، ركزوا مع الشيخ.
1: إذا قرأتم سورة الصف عليكم أن تقولوا سبح لله
3: ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون أكبر مقتل
1: كبر مقتل
3: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيل الله.
1: في سبيله يا أستاذة. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص.
3: إن الله يحب.
1: إذن شكرا لك يا أختي الكريمة، لأن الصوت يتقطع، ولكن الآيات مفيدة بشكل كبير. لابد من الاعتصام بحبل الله جميعا، لا سيما في مواجهة الأعداء، لأن التفرق يؤدي إلى الضعف. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. أما إذا اعتصم الناس بحبل الله وتمسكوا فسيتمكنون من أعدائهم، كما قال الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعم.
2: طيب، معنا اتصال آخر. ألو، مرحبا.
4: ألو،
2: حياكم الله، من معنا؟
4: معك رجاء محمد.
1: رجاء محمد من؟
4: عبدو.
1: من؟
4: درهم.
1: درهم.
2: تفضلوا. بسم الله.
1: يلا رجاء، لأنه نفس الاسم جالنا قبل قليل. بسم الله.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين

خير له وأن تقول

منكم فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.

0: شكرا لك يا رجاء، وشكرا لك يعني على هذه القراءة الطيبة المباركة. شكرا
1: يا ماما.
0: معنا في هذه الآية أخي عبد الله، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يعني أن الناس يصوموا تلقائيا بدون ما يعني يحدثهم أحد أو يرشدهم أو يعني يراقبهم في شيء، خلاص دخل شهر رمضان الناس كلهم عايش يصوموا تلقائيا. وفي آية أخرى بيقول الله نفس الموضوع: يا كتب عليكم القتال وهو كره لكم، ومع ذلك بيجي تثاقل في هذه الأمور، وقال الله أردفها بآية أخرى ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض، يعني حب النفس يعني شيء كبير جدا جدا، مع أن الله قد رغب وحدد الجوائز وحدد يعني الكرامات وكذا وكذا، يعني مثلا ما يقول الله: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، الجنة عشي أغلى من الجنة. كذلك يقول في حق الشهداء لما يصطفيهم الله سبحانه وتعالى: ولا تحسب أن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. فالذي يتحرك في سبيل الله وينطلق مقاتلا من أجل الله ومن أجل إعلاء كلمة الله يتحرك ولا يخاف في الله لومة لائم، ولا ينتظر من أحد شكر ولا يعني من يعطي الأشياء التي يريدها، فهو إلى الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. أما من تحرك بالتثاقل أو ما يشتي الله دفع ساعة السيارة ذي بتقطع ما بلا دلهفها كل ساعة، على الإنسان أن يصحح نيته مع الله سبحانه وتعالى، وأن يتحرك الناس جميعا إلى جبهة القتال من أجل أن يدفعوا هذا الخطر، أن يدفعوا هذا الشر القادم من أعداء الله.
1: جميل، تنويه جميل يا أستاذ. إذن ما رد صار آخر. ألو مرحبا.
2: مجد خالد أحمد محمد.
1: من؟
2: مجد خالد أحمد محمد.
1: مجد خالد
2: أحمد محمد.
1: تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون.
0: أحسنت يا أخي الكريم، بارك الله فيك. من أين تتصل؟
2: أنا من السيارة.
0: ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله فيك.
1: في أمان الله.
0: بارك الله فيك يا أستاذ. أنا ما ولا صدقتين رمضان
1: إذن. طيب يا
0: صلاة الله على رسول الله.
1: نستقبل آخر اتصال. ألو مرحبا.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام، من معنا؟
3: زهيش أحمد أحمد الجين.
1: زهير
0: طويش.
3: زهيش أحمد أحمد الجين.
0: الجيني ما الجيني بس بالحاضر يا طويش. حاضر.
3: أحمد أحمد الجين.
1: أحمد الجن.
0: الجيني
3: الجيني
1: الجيني الجيني عفوا.
3: نعم نعم.
1: تفضل يا أخي أحمد تفضل.
0: صلوات الله على رسوله. هو متصل معنا واصل.
3: بسم الله الشيطان الرجيم.
0: كرب
3: الله. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون.
0: شكرا لك صديقي العزيز، بارك الله فيك على هذه القراءة الطيبة.
1: طيب معك يا أستاذ هلال تقرأ علينا الآيات. تفضل.
0: صلوات الله على رسول الله على آله. إذا نوصل بقية المقطع، نسأل الله التوفيق والسداد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج،

الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله

وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن

0: رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب صدق مولانا الحق وهو العلي العظيم.
1: دائما طول حياتك طول حياتك وكلما تقرأ كتاب الله تدعو الله دائما أن يهديك بكتابه وأن يوفقك لفهم كتابه لتزداد إيمانا تزداد إيمانا تزداد إيمانا.

0: إذن عدنا إليكم مستمعينا الأعزاء من جديد للسحب على الجائزة، فمن سيكون سعيد الحظ أو سعيدة الحظ لهذا اليوم؟ طيب كما عهدناكم الأستاذة سوسن تختار رقم من 1 إلى 11،
1: يعني كم المتصلين الكل
0: اليوم؟ 11 متصل ومتصلة مشارك ومشاركة.
1: 11 متصل.
0: إذن يا أستاذة سوسن اختاروا رقم 5. الفائز أو الفائزة من يا أستاذة؟ لا تقول من توقع.
1: لا أدري.
0: طيب إذن معنا اليوم فائز يا أستاذ هلال.
1: ما شاء الله. هو اليوم الأولاد ما شاء الله تغلبوا.
0: ما لهم شيء اليوم.
1: يبدو أن البنات ما شاء الله اليوم معنا.
0: طيب إذن الفائز معنا لهذا اليوم الأخ طارق عزيز صالح عواض. ألف ألف ألف مبروك. مبروك للأخ طارق عزيز صالح عواض بجائزة مقدارها 10,000 ريال مقدمة من الهيئة العامة للأوقاف. إذن أعزائنا المستمعين وصلنا وإياكم.
1: يرسل أخي عبد الله يرسل
0: اسمها الكامل أو اسم والدها الذي سيستلم الحوالة الآن وحالا على الرقم 772-882-088. ارسل اسمك اسم والدك الذي سيستلم الحوالة 772-882-088 وفي حال جهوزية الجائزة سيتم إرسالها. إذن أعزائنا المستمعين وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أيضا الذي لم تصله الجائزة يرسل اسمه مجددا عبر الرقم نفسه 772-882-088.
1: أستاذ عبد الله كن اقطبهم لا تخش تأخرهم رجاء.
0: على
1: الجواز حقهم
0: عليكم. هذا
1: حاسب اتقي الله.
0: إذن يا أستاذ هلال وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. كنت معكم أنا من التقديم عبد الله المعافى والأستاذ هلال صالح الكليبي وأيضا الأخ أحمد الخاشب ومن الإخراج الأستاذة سوسن مجاهد. دمتم في رعاية الله وحفظه.
1: في أمان الله. خليهم شكلوا كرة عليهم.
2: كنتم مع برنامج مدرسة القرآن على أثير إذاعة آفاق FM.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: كل سيجارة تبدأ بلحظة وقد تبدو مجرد عادة عابرة، لكن آثارها لا تنتهي بمجرد انطفائها. فبمجرد أن تستنشق دخان السيجارة يبدأ في الدخول إلى رئتيك حاملاً معه مواد ضارة تؤذي أنسجة الرئة، ثم تنتقل بعض هذه المواد عبر مجرى الدم لتؤثر في القلب والأوعية الدموية. كما يحتوي دخان التبغ على مواد مسرطنة قد تتلف الخلايا السليمة، ومع استمرار التدخين تزداد احتمالات الإصابة بالسرطان، وقد تبدأ خلايا غير طبيعية بالنمو والانتشار. السيجارة قد تنطفئ، لكن ما تتركه داخل جسدك قد يستمر. القرار بيدك، أطفئ السيجارة قبل أن تطفئ حياتك. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: تصعيد وهجوم. وابن سعود البادي يضرب. يا ابن سعود البادي يضرب. وسيأتيك الرد الأعظم. وسيأتيك الرد الأعظم.
1: والله ستندمون، وأيما ندامه إذا استمريتم في حصاركم لهذا الشعب وفي قتالكم لهذا الشعب، والأيام والميدان سيثبت ذلك.
2: السن بالسن والجروح قصاص، المطار بالمطار والحصار بالحصار.
3: ما بعد اليوم إلا إنهاء الحصار وإنهاء العدوان، شئت أم أبيت يا ابن سلمان.
4: فالشعب اليمني جاهز كله لتحرير اليمن شبرا شبرا.
5: خرجنا بأسلحتنا جاهزين، بأسلحتنا وجنابينا،
6: ونؤكد أن الشعب اليمني لن ينكسر.
7: العين بالعين والسن بالسن والميناء بالميناء، لا نريد أي سلم، نريد أن يذوقوا ما ذقنا.
8: يفهم هذا الكلام ويدرسه جيدا، فإنا والله مشتاقون للقائك.
9: هي رسالة واضحة من أبناء الشعب اليمني بأن الشعب اليمني رجالا وأفرادا ومجاهدين ومقاتلين في أتم الجهوزية والاستعداد التام لكم يا آل سعود، فإما أن نعيش سواء وإما أن نموت سواء.
10: إما أن نعيش حياة يسر لها الصديق، وإما أن نموت موتة تغيظ العدو باستشهادنا في سبيل الله. ونحن معكم يا شعب اليمن ومع كل أحرار الأمة حتى أن نلقى الله سبحانه وتعالى أو النصر أو الشهادة في سبيله.
11: إننا كبار السن، إن نحن باذلين أنفسنا وباذلين أولادنا وباذلين أموالنا وباذلين يعني كل ما نملك دفاعا عن الدين وعن المقدسات وعن الأرض وعن العرض. فإننا لا نألو جهدا إن شاء الله، وإننا متوكلين على الله، وإننا لن نتقدم على أي يهودي ولا نصراني ولا منافق إلا بالله سبحانه وتعالى.
1: هل تظن منه أنه سيستسلم لك؟ هل تظن ذلك؟ محال. وستجد الشعب اليمني في ميادين القتال أبيا عزيزا، وقد رأيتاه وأنت تعرف ذلك. ولكن والله والله ستندمون، وأيما ندامه إذا استمريتم في حصاركم لهذا الشعب وفي قتالكم لهذا الشعب، والأيام والميدان سيثبت ذلك.
12: يا سيدي والله أرواحنا فداء لك، أرواحنا فداء لك، امضي بنا أينما شئت، فإن جئت البحر فنحن قروشها، وإن جئت السماء فنحن سفورها، وإن جئت الأرض فنحن أسودها. نقول لك يا سيدي أرواحنا فداء لك، امضي بنا أينما جئت.
10: نحن لروحك الفداء، نحن رؤوسنا وجماجمنا تحت حذائك يا سيدي ومولاي السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
1: نقول له يا سيدي لا أبقانا الله إن خذلناك، لا أبقانا الله إن خذلناك، فبإذن الله لن ترى منا إلا ما يسرك، لن ترى منا إلا ما يسرك.
13: نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلموا ألا تهانوا ألا تبهروا ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله ولا يستعبدكم أحد من دون الله.
14: إلا وقد بارق النصر لإله لما الحرب

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. تتابعون الآن برنامج بأياد يمنية. تصطحبكم فيه بتول المنصور على أثير إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في يوم جديد عبر أثير إذاعتكم آفاق اف ام في برنامجنا الأسبوعي بأياد يمنية. هنا حيث تتشابك العزيمة بالإصرار وتتحول الأفكار إلى قمم سامقة من الإنجاز، نروي لكم قصصا حفرت بأصابع يمنية لا تعرف المستحيل. ففي كل شبر من أرضنا الطيبة هناك يد تزرع ويد تبني ويد تحرف وتضع من قلب التحدي نجاحا يشار إليه بالبنان. بأياد يمنية نفتح النافذة على العقول المبدعة والأنامل الذهبية التي تحدت الظروف، صنعت الهوية المحلية بأعلى درجات الجودة والإتقان. نسلط الضوء على المشاريع الوطنية والحرف الأصلية والمبادرات الفريدة التي تثبت يوما بعد يوم أن المنتج اليمني هو عنوان الصمود والتميز. كونوا معنا في هذه الحلقة المتميزة لنتعرف معكم على قصة جديدة، على إبداع جديد يقف هذا الإبداع شامخا يجسد رؤية وتوجيهات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله وأيده الله في تحقيق الاكتفاء الذاتي والاعتماد على الذات. نرحب بكم اليوم مع ضيفة عزيزة تكون معنا في هذه الحلقة نموذج للعطاء والصمود، إنها الأخت أم شرف الدين محمد صاحبة مشروع ألبان البادية.
2: من أهم ما نحتاج إليه فيما يتعلق بالإنتاج الداخلي هو السعي لتقليل الكلفة وتحسين الجودة. المزارع بحاجة أن يرى ذلك، الشركات والمؤسسات الإنتاجية التي يمكن أن تنشأ لتحرص على ذلك كيف تسعى لأن تكون الكلفة أقل والجودة تكون على مستوى جيد لتنافس المنتج الخارجي. ثم أيضا السياسات التي يلزم بها التجار في أن يتجهوا إلى العناية بالمنتج الداخلي وتسويقه وأن لا يضربوه بالمنتج الخارجي، فتصبح حالة التعاون المدعومة بالسياسات والتوجهات والإجراءات على المستوى الرسمي وعلى المستوى الشعبي تصبح مثمرة مجدية لها بركتها تعالج الكثير من المشاكل على المستوى الاقتصادي، تعالج حالة البؤس والحرمان، تحد من مستوى البطالة، وتعالج حتى ظاهرة التسول. مع الاهتمام بالزكاة، مع الاهتمام بالصدقات، مع الاهتمام بالإنفاق، كل ذلك يحتاج إلى عمل، يحتاج إلى إنتاج، يحتاج إلى تحرك اقتصادي استثماري.
1: إذن مجددا أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام ومع ضيفتنا الأخت الكريمة أم شرف الدين محمد صاحبة مشروع ألبان البادية. أهلا وسهلا بك أستاذة أم شرف الدين عبر أثير إذاعة آفاق اف ام، ونرحب بك في هذه الحلقة من برنامج بأياد يمنية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أولا نشكركم على إتاحة لنا الفرصة بهذه الفرصة لمعرفتكم بمنتجنا وحدثنا.
1: ولنا الشرف كذلك بك أخت أم شرف الدين. بداية أم شرف الدين، ونحن نتحدث عن مشروع ألبان البادية، كيف جاءت لك الفكرة؟ يعني كلمة البادية نتذكر أنها تكون القرية أو الأماكن الذي بتوجد فيها الحيوانات الطبيعية، فكيف جاءت لك الفكرة حتى تنطلقي في هذا المجال؟
3: أولا جاءت الفكرة بسبب ضيق الحصار الغاشم على بلادنا، وخطرت فكرة عند زوجي.

0: عن الأغنام والأبقار.
1: يعني بيكون طبيعي وصحي، مش هو مثل الذي بنجي نقراه شبيه الجبنة.
0: أيوة شبيه الجبنة، هذا جبن طبيعي. يعني من أيام الأجداد والآباء ما كانوا يعرفوا الجبن الصناعي هذا اللي هو موجود الآن في السوق، كان عندهم الجبن البلدي والسمن البلدي، أي شيء بلدي.
1: أستاذة أم شرف الدين، اللحظة أو الشرارة الأولى التي جعلتكم تقررون التحول نحو الإنتاج المحلي، ما هي هذه اللحظة التي جعلت أم شرف الدين وزوجها وأبنائها ينطلقوا في مشروعهم الخاص البان البادية؟
0: بعد أن اقتنعنا بأن المنتج يستحق أن يظهر بشكل أفضل وأن يخرج خارج الإطار الأسواق الشعبية، تم التواصل بأسرنا في القرية التي نحن فيها، واتفقنا معهم بكيفية إنتاج الذي تشدنا أن تكون هناك غرف خاصة لإنتاج الجبن المحلي، يعني هذه حاجة بسيطة، والمحافظة على النظافة، وجبنا لهم العلب وزودناهم يعني بالأشياء الضرورية، يعني حاجة بسيطة، واعتمدنا على شيء أساسي هو أخذ المنتج وترويجه إلى المدن، إلى المدن يعني يعرف قيمة الجبن البلدي.
1: أستاذة مشرف الدين، قبل كم بدأتوا في هذا المشروع، وما هي أول خطوة اتجرأتوا وفعلتوها وأسستوا بها المشروع؟
0: كيف نجعل هذه من الأسرة المنتجة؟ الخطوة الأولى بديناها كيف نجعل من الأسرة المنتجة في القرية أسرة تستفيد، تستفيد من منتج الجبن البلدي، حيث نقوم أن المنطقة الذي فيها الجبن تشتهر بإنتاج أجود أنواع الجبن البلدي، يعني منطقة مقبنة هي المنطقة فيها أجود أنواع الجبن البلدي.
1: يعني ما شاء الله بلادكم مقبنة مشهورة بالجبن البلدي والجبن الصحي، خطوتش الأولى بدأت إنش من أرضش ومن بلادش ومن قريتش قررتي تنطلقي بهذا المشروع.
0: أيوة.
1: طيب بدأتي وانطلقتي في مشروع الألبان الطبيعية أو الجبن الطبيعي، على أيش اعتمدتي في أول خطوة؟ يعني في مرحلة مبكرة من المشروع، هل كان الاعتماد فقط طريقة التغليف والتسويق وبعدها بدأتي تطوري المشروع أكثر وأكثر؟
0: نتمنى نفتح مصنع في هذه المنطقة لإنتاج الأجبان البلدية، وهي الأجبان من الحليب الأغنام وحليب الأبقار، نتمنى نفتح مصنع
1: إن شاء الله بإذن الله. الأيام القادمة
0: الله.
1: أيام خير والأخبار الجميلة والانتصارات
0: التي حققها الجيش والسيد حفظه الله عبد الملك الحوثي حفظه الله، الحمد لله إن شاء الله إن شاء الله ستقوم البلاد في أحسن حال إن شاء الله وتزدهر إن شاء الله في
1: بإذن الله، ونبارك للجميع كل الانتصارات. أيوة التي يصدرها أبطال الجيش واللجان الشعبية والمجاهدين المؤمنين. أستاذة أم شرف الدين، أستاذة أم شرف الدين، لا شك أن طريق التأسيس والانطلاق في ظل ظروف عدوان حصار، ظروف محفوفة بالتحديات 11 عاما ليست بالفترة القليلة، يعني من الصعوبات، أنت في مشروع ألبان البادية، ما هي أبرز الصعوبات والمعوقات التي واجهتك في بداية المشروع وما زلت تواجهينها يعني في هذه الفترة، يعني من مثلا طريقة تغليف، طريقة تسويق، تبريد، ما هي أبرز الصعوبات والمعوقات؟
0: أبرز المعوقات التي واجهتنا أن كانت أول شيء المنطقة التي تنتج فيها الأجبان كانت منطقة اشتباكات، وكان لبعض الأحيان يتم قطع الطريق من قبل المرتزقة، والحمد لله بعد الانتصارات هذا إن شاء الله يكون أفضل. والصعوبة الثانية الترويج المنتج، نعاني كثير من هذه المسألة، حيث لدينا مشكلة في حملة البلدية، إنه ما فيش معنا التصريح التي يقوموا، يعني كان مع ابني باص صغير يعني يوقف بعد في بعض مناطق فيطلبوا منه التصريح. أيوة، فنجد مضايقة من البلدية. ونتمنى أن تحل هذا الأمر، ونتمنى من الجهود من الجهات المختصة إيجاد لنا حل.
1: مع أن السيد دائما بيتحدث أنه صغار المكلفين، المشاريع الصغيرة لا تأخذوا منهم، بالعكس كونوا لهم الداعم، لكن
0: أيوة
1: لكن يعني في الآونة الأخيرة في يعني نظرة إيجابية، في التفاف كبير حول المشاريع المحلية من المهرجانات حتى من الوعي المجتمعي، يعني بنحس أن الناس قد تغيروا.
0: أيوة يعني الحمد لله. بعدين زدنا كذلك بحاجة إلى ثلاجة لتبريد الجبن، لأن شفت جبن بلدي أي أنواع الجبن حتى الخارجي نحتاج إلى ثلاجة وتبريد. إحنا نواجه بعضها، نأخذ ترمس ونضع بعض الثلج لنحافظ المحافظة على جودته. فقط هذا.
1: إن شاء الله أن هذه الصعوبات أنه أيوة. من كان بيصعب عليكم يسهل عليكم بإذن الله. الجهات المعنية كذلك موجهة بشكل رسمي من السيد القائد ومن قيادات الدولة بالتسهيل للأسر المنتجة والمشاريع المحلية، كذلك هيئة المشاريع الصغيرة نلاحظ أنها تساعد وتدعم الأسر المنتجة مش ماديا، يعني حتى بالتسهيلات في السجل التجاري وما شابه وفي هذه الأشياء. أستاذة أم شرف الدين، مشروع البان البادية، من الداعم الأساسي ومن الركيزة الأولى التي استندتم عليها لتجاوز العقبات والاستمرار في هذا المشروع؟ هل بهجها دعمتش أم أنه دعم ذاتي منش أنت وزوجش وأسرتش فقط؟
0: لا، دعم ذاتي، دعم ذاتي، اعتمدنا على أنفسنا وعلى اللي هم في القرية، ناخذ منهم الأجبان في القرية.
1: يعني نقدر نقول انه دعم ذاتي فقط.
0: أيوة،
1: بين شتي
0: ايوه على اخذ منتجاتهم نروجها في الاسواق، وبعد ما يتم بيعها نقوم بارسال لهم المبالغ لهم.
1: يعني عشتي دور وسيط، وهو شيء جميل عندما أيوة تروجي المنتج أيوة. المحلي البلدي.
0: ايوه ناخذ من عندهم الاجبان واحنا كوسيط ونبيعها في طبعا احنا من الاسر المجاهده حاليا. فزوج مجاهد جبهات، بعد أن من الله علينا بالانتصارات الحمد لله الكبيرة وتحرير مديرية مقبنة الحمد لله، وإن شاء الله بقية المحافظات الأخرى ننظر للمنتج صناعة الأجبان في منطقتنا على أنها ثروة مهدورة يجب استغلالها بشكل أفضل. وكل هذا الأفكار جاءتنا بعد توجيهات السيد القائد حفظه الله عبد الملك الحوتي، فهو ملهم لنا للاستفادة من ما هو حولنا من منتجات محلية.
1: نعم، لك الحمد ولك الشكر يا رب أن أعطيتنا هذه الانتصارات وهذه الأرض الطيبة، فقد ذكرها الله في القرآن ببلدة طيبة ورب غفور. هذا هو الرب الغفور الذي يمن علينا بالخير وبالبركة، وهذه هي الأرض الطيبة التي أنعم الله علينا بها بالتربة الخصبة، بالمناخ، بالثروة الحيوانية، كل شيء في بلادنا. أستاذة أم شرف الدين، اليوم نعيش مرحلة فارقة تتطلب منا جميعا التحرك نحو الاعتماد على الذات والاكتفاء الذاتي. أنت صاحبة مشروع، انطلقتي في الميدان، خرجتي إلى الشارع، إلى السوق، تعرفتي إلى المشاريع المحلية، كيف ترون أهمية الاكتفاء الذاتي في مجال الألبان والمنتجات الغذائية ومشتقاتها في ظل استمرار الحصار والعدوان والتصعيد الأمريكي الإسرائيلي؟
0: الحمد لله أن الإنتاج المحلي والثروات بلادنا أفضل من الخارج، يعني منتجات الألبان، جهات التمن البلدي، البيض البلدي، يعني حبها طبيعية كثيرة أفضل من الخارج، زي فيها المواد الحافظة، الأكل، الحيوانات غير الصحية، يعني يمن الحمد لله منطقة خضراء، يعني يأتون من الطبيعة، يعني لا نحط معها له الزمنات، ويعني أكلهم صحي أفضل.
1: نعم. أستاذة أم شرف الدين، الاكتفاء الذاتي مهم جدا، وكل أسرة لما يكون معاها مصدر دخل ما عاد بتعتمدش على حد، شيء جميل جدا، يعني لا عد راعي لا الراتب ولا الأوضاع ولا الشيء.
0: أيوة.
1: إنما تكتفي ذاتيا من الخيرات التي أنعم الله بها علينا من هذه الأرض. كيف نستلهم من توجيهات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي النهوض بالإنتاج الزراعي والحيواني، وكيف انعكست تلك التوجيهات على مسارك أنت في مشروعك؟
0: الاستفادة من الموج، نستفيد من الموج من حولنا، يعني من أي حاجة موجودة داخل بلادنا نحاول نستفيد منها بأكبر شيء ممكن، سواء في المواد الغذائية، سواء في الصناعة، سواء في أي شيء. اليمن ثرواتها كبيرة جدا جدا جدا.
1: نعم.
0: وهذا على أساس توجيهات السيد القائد حفظه الله في المجلس الحوثي الله يحفظه.
1: نعم. أستاذة أم شرف الدين، ننتقل إلى محور مهم جدا، نقاط البيع أو الجانب الفني والإنتاجي. قبل نقاط البيع، ما هي أنواع المنتجات اللي بتقدمها في مشروع ألبان البادية؟ هل هي الجبن البلدي فقط أم أن هناك أنواع أخرى تقدمونها للمستهلك؟
0: هناك يعني أشياء كثيرة اللي موجودة حاليا في بلادنا، مثل البيض، الدجاج البلدي، التمور، السمن البلدي سواء سمن غنمي أو سمن بقري، كذلك يوجد عندنا العسل، يعني معانا هناك عسل في البلاد، وكذلك السمسم، نزرع السمسم في القرية ونعصر زيت السمسم، يعني منتجاتنا كثيرة، وكذلك أشغال يدوية، كذلك الأشغال اليدوية من زعف النخيل، يعني منتجات كثيرة.
1: نعم.
0: ونحن حاليا نركز بشكل كثير لعانة الأسر المنتجة للجبن البلدي ورفع من مقدراتهم المالية.
1: شيء جميل انك تلتفتي.
0: أيوة، حتى ينتقل لمرحلة أفضل.
1: نعم.
0: لمرحلة أفضل بتجميع المنتجات، نجمع المنتجات من القرية كامل، ونتمنى من جميع والقرى إن شاء الله المحيطة بها، ونعمل معمل صغير لهم لرفع مستواهم المادي بإذن الله.
1: بإذن الله. شيء جميل أن تلتفتي للأسر التي في القرى التي لا تستطيع أنها تخرج للشارع إلى هنا إلى المدينة.
0: أيوة.
1: وتقدم منتجها، فأنت تعملين على ترويج المنتج المحلي
0: إن شاء الله تبقى منتجنا إلى خارج البلاد بإذن الله،
1: إن شاء
0: لأنه
1: الله.
0: أفضل جبن في منتجات اليمن
1: حتى الدكاترة.
0: أفضل منتجات داخل.
1: نعم، حتى
0: اليمن.
1: الدكاترة بيشكروا الجبن هذا البلدي أو المعروف بالجبن التعزي، إنه بيكون صحي جدا، يحتوي على نسبة كبيرة من الكالسيوم الذي عندهم نعم نقص في الكالسيوم أو في الفيتامينات، يأكلوا هذا الجبن البلدي والمستخلص من الثروة الحيوانية، صحي 100%.
0: إن شاء الله.
1: أم شرف الدين، ما هي نقاط البيع والميزات التنافسية التي تعتمدون عليها؟ هل لديكم نقاط بيع في بقائل، في سوبر ماركتات، أم أنكم تعتمدون فقط على سوق الخميس؟
0: لا، للأسف لا يوجد معنا نقاط بيع، بس نقاط البيع هو ابني ما في باص صغير فقط، يعني يحاول يبيع في الشوارع، في المناطق، يعني في المناطق البيع، يعني مرة في كل منطقة يحاول يبيع، لأنه ما تتوفرش معنا ثلاجة، هو يأخذ في ترمز كبير موضع فيه ثلج، يحط الجبن ويبيع. حاليا يبيع عبر صفحتنا على فيسبوك، التنمية الزراعية والحيوانية، يعني أغلب بيعنا يكون عن طريق الفيسبوك.
1: نعم. طريقكم بيتم عبر الترويج الإلكتروني؟
0: أيوة، عبر صفحتكم التنمية الزراعية والحيوانية.
1: اسم الصفحة التنمية الزراعية والحيوانية. طيب، الذي بيستمعوا إلينا اليوم في هذه الحلقة وخوروا جبنه يعني ومش قادرين يزوروكم في سوق الخميس، هل معاكم رقم تواصل تقدروا يعني يطلبوا هذه الجبنة وتوفروها خدمة توصيل؟
0: أيوة،
1: يعني
0: يوجد معنا رقم
1: رمزية.
0: تواصل ونقوم بتوصيل بمبلغ رمزي.
1: كم الرقم؟
0: الأرقام 777 1-5-9-2-5-7 أو على الرقم 7-1-1-3-3-4-4-8-8، كذلك الرقم 7-3-7-0-5-9-4-0-8.
1: الرقم الأخير
0: 7-3-7-0-5-9-4-0-8.
1: إذن لمستمعين الكرام، تقدروا تتواصلوا مع البان البادية، تقدروا تطلبوا الجبن التعزي أو الجبن البلدي 100% على الرقم 7-7-1-5-9-2-5-7. يعني عفوا أستاذة، عيدي الرقم الأول الموبايل.
0: 7-7-1-5-9-2-5-7.
1: الرقم ناقص، تأكدي من الرقم لأنه 8 أرقام فقط. نروج لمستمعين الكرام الأرقام الثانية: 7-1-1-3-3-4-4-8-8، أو بالرقم الآخر 7-3-7-0-5-9-4-0-8. أستاذة أم شرف الدين، الرقم الموبايل
0: 7-7-1-5-9-2-5-7-1-5-7-1،
1: كان ناقص الواحد.
0: أيوه.
1: إذن لمستمعينا الكرام 7-7-1-5-9-2-5-7-1، الرقم مرة أخرى 7-7-1-5-9-2-5-7-1، أو الرقم 7-1-1-3-3-4-4-8-8، أو الرقم الآخر 7-3-7-0-5-9-4-0-8. هذه أرقام خاصة للتواصل بمشروع البان البادية، أو تقدروا تزوروهم في سوق الخميس في ميدان التحرير بإذن الله، عي تواجدوا، جربوا الجبن الصحي، الجبن البلدي لذيذ يقدم بين الزحاوق. كيف طرق أكله أم شرف الدين؟
0: أيوة، عدة طرق. مع الجبن المالح يعني يدخل في أي زحاوق، لكن الجبن الغير المالح الغنمي تأكلي مع الطحينية مع العسل، وكذلك والله إحنا نسوي حتى في المعجنات، في البيتزا، في الكروسان، في أي معجنات نضيف الجبن البلدي.
1: إذن لمستمعينا الكرام، جربوا الجبن البلدي الصحي لصحتك أنت وعيالك وأولادك، حافظوا على صحتكم. أسنان الأطفال هذا الأيام منتهية بسبب ضعف الكالسيوم، فخذوا الكالسيوم من مصادرها الطبيعية. أم شرف الدين، نجي لموضوع مهم جدا. أنت الآن بتروجي لمنتج محلي صحي وبلدي 100%، خرجتي تعرفتي على منتجات محلية، أكيد اليوم أنت موجودة في سوق الخميس وبتشوفي منتجات محلية أخرى، ملبوسات، مأكولات، ملابس، منظفات، كل شيء. كيف وجدتي نظرتك أنت للمنتج المحلي ونظرة الناس والمجتمع للمنتجات المحلية، من الألبان إلى الملابس إلى المنظفات، مقارنة بالمستورد أو بالخارجي؟
0: والله أن المنتجات المحلية أفضل من المنتجات الخارجية بكل شيء، حتى الشناط، حتى فول السوداني، العسل، التمور، كل المنتجات تجدوها في سوق الخميس، منتجات محلية مضمونة وجيدة وأشياء طبيعية موجود في سوق الخميس.
1: نعم.
0: وصناعات تراثية حتى، يعني كل شيء موجود، والمنظفات يعني الحمد لله الحمد لله. الشعب اليمني يعتمد على نفسه واكتفى ذاتيا بسبب هذا الحصار الغاشم على بلادنا، والحمد لله إن شاء الله اليمن تطلع إلى أفضل دول في المنطقة بإذن الله. هذا كل شيء بيد الله تعالى، وإن شاء الله الله يحفظ السيد القائد السيد عبد الملك الحوثي على جهوده وتعبه في المحافظة على أمن ونهضة البلاد
1: إن شاء الله بإذن الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله تكون اليمن في أحسن حال بإذن الله قريبا بإذن الله، والانتصارات إن شاء الله، تحرير اليمن كامل من العدو والسعودي والصهيوني والأمريكي بإذن الله.
1: بإذن الله
0: نتمنى الشعب اليمني كله يبقى يد واحدة لمحافظة على بلاده من الاعتداء الخارجي بإذن الله.
1: أكيد سنكون صف واحد في المعركة في المواجهة ضد العدو السعودي، ضد العدو الإماراتي، ضد العدو الأمريكي والإسرائيلي الذي ما يشتي لنا الخير أبدا. أستاذة أم شرف الدين، أنت أسرة منتجة تخوض هذه التجربة القوية، تقريبا أول أسرة نستضيفها يعني تفكر في الآخرين كذلك، يعني تنطلق إلى الأسر في القرى وتروج منتجهم، خطوة قوية وخطوة جبارة جدا. ما هي الكلمة والرسالة التي توجهينها عبر أثير إذاعة آفاق وفي برنامج بأياد يمنية إلى الجهات المعنية؟ كلمة من مشروع صغير، من صاحبة مشروع صغير، إلى الجهات المعنية، إلى المسؤولين، إلى رجال المال والأعمال، لدعم وتطوير منتجاتكم مشاريعكم الصغيرة.
0: نتمنى إن شاء الله شفت تنمية المشروعنا حتى نصل إلى إن شاء الله إقامة معمل لصناعة الجبن، وكذلك كل أسر تتمنى ترفع من منتجاتها، نتمنى من الدولة وأصحاب الأموال إنهم يدعموا الأسر المنتجة كامل، وكل واحد على حسب احتياجاته بإذن الله.
1: بإذن الله بإذن الله. إذن كل الشكر لك أستاذة أم شرف الدين محمد، مشروع ألبان البادية. نسأل الله لكم التوفيق في مشروعكم، مشروع ألبان البادية، الأجبان الصحية والطبيعية 100%. لمستمعين الكرام، تقدروا تزوروا ألبان البادية في سوق الخميس، أو تقدروا تطلبوا منهم بالطلب المباشر عبر الأرقام المخصصة 771-592-571. الرقم مرة أخرى 771-592-571، أو الرقم 711-33-44-88، أو الرقم 737-059-408. كل التوفيق لك أم شرف الدين، شكرا لك، شكرا على هذه المعنويات العالية، على هذه الروح المكافحة التي تحملينها. وبإذن الله ألبان البادية نشوفه اسم على الأجبان اللي بتتوزع على كل المحافظات اليمنية، وبإذن الله حتى نصدرها إلى الخارج.
0: نشكركم على استفادتكم الكريم بترويج مثل مشاريعنا التي تعود بالخير للوطن والخطوة للاكتفاء الذاتي. شكرا لكم.
1: شكرا لك.
0: والسلام على سيدنا محمد وعلى آله.
1: شكرا لك أم شرف الدين.
0: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر
1: والنصر للإسلام بإذن الله. شكرا لك أم شرف الدين، شكرا لكفاحك، شكرا لصمودك ومواجهتك في هذه الظروف الراهنة بهذا المشروع المحلي الذي بيدعم الاقتصاد الوطني، بيدعم الثروة الحيوانية، بيدعم الأسر الريفية. فكل التوفيق لكم في ألبان البادية.
0: شكرا جزيلا لكم، والنصر إن شاء الله لليمن إن شاء الله
1: بإذن الله. إذن مستمعين الكرام، من الأستوديو نذهب وإياكم إلى فاصل قصير في هذه الحلقة، ومن ثم نعود وإياكم إلى تسجيل من الميدان مع الزميل محمد عز.

0: إذن في هذه اللحظات مستمعينا الكرام ننتقل وإياكم إلى مقطع صوتي للزميل محمد عز من سوق الخميس مع أسر منتجة جديدة ومع مشاريع جديدة. نتعرف اليوم على مشروع جديد أو مشروع قابلنا معه سابقا لكن طور مشروعه أكثر وأكثر في هذا المقطع الصوتي للزميل محمد عز.
1: اهلا وسهلا بكم مستمعين الاعزاء الى هذا البرنامج، برنامجكم بايادي يمنيه في حلقه جديده واسبوع جديد في سوق الخميس عبر برنامجكم الطيب بايادي يمنيه. محمد عزم الميدان بطول المنصور من الاستوديو. نتعرف اليوم اكثر على هذه المشاريع المنتجه وعن جديد الاسر المنتجه هنا في هذا السوق. لدينا هنا الاعلاميه في اللجنه الاعلاميه في مصر بنيان في هذا السوق الطيب الاستاذه أنا الماخذي. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام
1: أستاذ أنا. إيش الجديد في هذا السوق؟
2: أولا نرحب بكم في سوق الخميس. الإقبال جدا ممتاز في هذه الفترة بسبب حضور أسر جديدة ومتميزة في السوق، وهي أربع أسر، منها أسر في منتجات العسل والأجبان والبيض البلدي وهكذا، ومعنا أسرة أيضا بتقدم المجففات، مجفف البصل والثوم والأشياء يقولوا البربرينة
1: جديدة في السوق هذا.
2: أيوة
1: جميل. طيب أنتم بكونكم هنا في اللجنة الإعلامية رسالة توجهونها عبر أثير إذاعة آفاق لجميع المستمعين نأخذ إلى السوق وتشجعوا الأسر.
2: أولا أوجه رسالتي إلى جمهور مستمعين إذاعة آفاق أن يزوروا سوق الخميس ويبصروا المشاريع الجديدة المتميزة ودعم المنتج المحلي.
1: جميل. شكرا لكم أستاذة أنا الماخذي. إذن ما زلنا معكم مستمعنا الأعزاء في هذه اللقاءات الميدانية هنا في سوق الخميس. لدينا أولى الأسر المنتجة. السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله.
1: حياكم الله. عرفونا إيش اللي بتبيعه.
3: أهلا وسهلا. نبيع خمارات، هو ملابس بشكل عام بس على الطلب، يعني خمارات براقع.
1: نعم.
3: الحمد لله بنشارك في سوق الخميس.
1: خمارات وبراقع. وكيف أسعاركم منافسة للسوق؟
3: طبعا وحتى الجودة والخامة
1: الله يحفظك. نتمنى لك التوفيق.
3: طيب التواصل معنا 720-943-119.
1: جميل. مرة أخرى الرقم
3: 720-943-119.
1: أنت فقط هنا في سوق الخميس؟
3: أيوة.
1: إذا نتمنى لك التوفيق. شكرا جزيلا.
3: ما أروج إلكترونيا ولا معي مثلا موقع ولا حساب، ما عندي.
1: يعني إحنا بنسوق لك عبر الإذاعة والزبائن إن شاء الله يتولك إلى سوق الخميس في هذه الخيمة.
3: نشكركم على تعاون رواسي.
1: رواسي. نتمنى لك التوفيق.
3: حياكم الله.
1: على رأسي في أمان الله. إذن ما زلنا معكم في هذه اللقاءات الميدانية. لدينا هنا الأستاذ مهاب المنصور مسؤول التدريب في مؤسسة بنيان يتكلم معنا اليوم عن مشروع القطنيات هنا المتواجد في سوق الخميس الأول مرة على ما أعتقد. السلام عليكم أستاذ مهاب.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: لديكم مشروع طيب متواجد هنا في سوق الخميس، إيش اللي بتسوقه هنا عبر المؤسسة؟
4: طبعا في البداية هو مشروع القطنيات من أهم المشاريع في الرؤية الوطنية، حيث أنه يمثل سلسلة القيمة لمشروع سلسلة القطن، وهذه كانت حلقة من حلقات السلسلة القطن بشكل عام التي هي إنتاج المنتجات الوطنية في سلسلة القطن بتتمثل في الملابس القطنية الداخلية، وكانت حلقتنا وتدخلنا في الحلقة هذه عن طريق التدريب الكوادر أو الجهات المختصة والجهات المستهدفة من أسر الشهداء في إنتاج سلسلة القطن الملابس الداخلية من القطن الخالص. طبعا المرحلة هذه تعتبر مرحلة مهمة جدا، بحيث أنه بدأنا فيها بتعزيز دعم الأسر المنتجة وتمكينها، بحيث أن تكون الأسر المنتجة متمكنة وتعتمد على نفسها ذاتيا. فكان التدريب بيتمحور على المراكز أو المنتجات القطنية الداخلية مثل الرجالي والنسائي والأطفال والنسائي والولادي،
1: يعني متوفر لجميع الأعمار.
4: لجميع الأعمار نعم، بالمقاسات مختلفة. وطبعا قطن 100% حاليا بيستخدم القطن الخارجي، على بال ما نجهز السلسلة القطن أو نجهز المنتج القطن المحلي ونستخدم محلي يكون محلي 100% في جميع مراحله إن شاء الله.
1: جميل. أنتم فقط متواجدين هنا في سوق الخميس أم لديكم نقاط بيع أخرى؟
4: حاليا متواجدين في سوق الخميس مبدئيا، على بال ما يتم تجهيز المعمل الخاص بمنطقة بيان حارث حيث تم استهدافها كأول مديرية في السلسلة القطن، وسيتم فتح مركز أو نقطة بيع في نفس المديرية في بني الحارث.
1: جميل جدا. طيب كلمة أخرى توجهها لجميع المستمعين ومستمعي إذاعة آفاق أن يزوروا هذا السوق في بادرة تشجيعية للأسر المنتجة وهكذا،
4: تشجيع المنتجة الوطني. أكيد طبعا المنتجة الوطنية هي التكيزة الأساسية للدائرة الاقتصادية بشكل عام، فإذا كلنا اتجهنا إلى الأسر المنتجة وأعناها فهي تحرك العجلة الاقتصادية بما يعيننا ذاتنا بذاتنا، بدل الاكتفاء على المنتج الخارجي وعلى الفاتورة الخارجية، فنحاول نحن نقلل فاتورة الاستيراد بشكل كبير جدا عن طريق الأسر المنتجة. الأسر المنتجة هي النواة الأساسية لاقتصاد قوي وبناء مجتمع متماسك.
1: شكرا لكم استاذ مهاب المنصور. شكرا لكم. ما زلنا معكم مستمعين الأعزاء في إجراء هذه اللقاءات الميدانية هنا في سوق الخميس لهذه الحلقة في برنامجكم بديناميكية. لدينا هنا أسرة جديدة متواجدة في هذا السوق، أعتقد أول يوم هنا متواجدة في هذه الخيمة، صحيح؟ نعم. أنت أول يوم؟
5: نعم أول يوم بالنسبة لنا.
1: جميل، إيش اسم المنتج؟ عرفينا على منتجك، إيش اللي بتبيعي؟
5: غصن ظلمة عبارة عن ورق عنب.
1: غصن المعبر؟
5: ظلمة، ظلمة.
1: ها ظلمة.
5: يا.
1: بعدين من جديد؟
5: غصن ظلمة. يعني اسم المنتج هكذا. طبعا اول تواجد لنا اليوم، ويعني حابين بس اكثر شيء ترويج، نشتي الناس تذوق المنتج، لان اكيد لو ذاقوا بيرجعوا لنا. يعني احنا هدفنا اكثر شيء انهم يتذوقوا. طبعا مطبوخ بعناية ومختار ورق العنب من افضل انواع، زيت الزيتون البكر الخام من اجود الانواع بنختارها، دبس الرمان، الرز المصري، يعني معمول بعناية، والوصفة الأساسية يعني مش مأخوذة عشوائية، كمان أخذنا أكثر من وصفة وحاولنا نضيف لها ونطلع أفضل منتج.
1: جميل. ورق العنب وش كمان جنبه؟ ذي البهارات.
5: هذا عبارة عن صوصات، معنا صوص حار وصوص بارد، ميكس يعني يتاكل معاه، يعني مثلا محبين الصوص الحار بيفضلوا هذا اللون الأحمر، ومعنا الأبيض. أيوه مضافة له يعني ألوان وهكذا.
1: جميل. هل قد بعتي من الصباح بعض الأوراق؟
5: الحمد لله، الحمد لله، يعني لحد الآن في إقبال، ومثلا أحاول أذوق الناس أو الزباين، وأول ما يذوقوا على طول يرجعوا لنا. طيب يعني أقول خذوا فكرة حتى عادي ما تشتروا.
1: إحنا إيش الفوائد الصحية لأوراق العنب هذا؟
5: والله ورق العنب طبعا حلو، هو أكثر شيء مشتهر طبعا في مصر، في الشام، في اليمن. إحنا كنا نهتم بالعنب ونرمي الورق، فدحين صار عندنا فكرة وتوسع محشي يعني. أوكي محشي ورق العنب، فبدأنا نتوجه لهذه الأشياء. طبعا التكنولوجيا والإنترنت بتبين لنا أشياء، كمان السفر لما الواحد يطلع على الثقافات الدول الأخرى يعني يطعم أشياء غير المألوفة، غير اللي متعود عليها، فبيحب ينقل تجربته وخبرته للعيال، يعني لبلده.
1: لبلده صح.
5: فاهم. أيوه
1: جميل. طيب ورق العنب بتوفروا كميات طلب معين إذا حد طلب منكم؟
5: نعم.
1: لا معنا.
5: أكيد إحنا بدأنا تقريبا لنا أسبوعين شغالين، بدأنا حاولنا نجرب مع شركة توصيل والحمد لله لقينا رواج. معنا الكيلو يتباع بسعر معين، ونص الكيلو يعني أقول الأسعار.
1: جميل. طيب أرقامكم كيف بدنا نتواصل معكم إذا حد استمع لكم أو يشتي يزوركم هنا؟ متواجدين دائما في السوق صح؟
5: هذه أول تجربة، إذا لقينا يعني لحد المغرب إذا شفنا المنتج مشي والأمور طيبة إن شاء الله بنكون نتواجد تقريبا كل خميس بإذن الله. أيوه. وعلى صفحتنا.
1: أيوه.
5: معنا صفحتنا غصن ظلمة موجود، وهذا رقمنا في الواتس وفي الواتس وكل التطبيقات، 7801256999. متجر غصن.
1: مستمعين الأعزاء، متجر غصن الإلكتروني، وأيضا متواجدين هنا في سوق الخميس، لمن أراد التواصل معهم 7801256999. نتمنى لكم التوفيق بإذن الله متجر غصن.
5: شكرا جزيلا، شكرا لزيارتكم. شكرا.
1: في أمان الله. إذن ما زلنا معكم مستمعين، يبدو أننا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أو نهاية هذه اللقاءات الميدانية التي نجريها لكم من سوق الخميس عبر برنامجكم بأياد اليمنية. هذا محمد عز، العودة إلى الاستوديو مع الزميلة بتول المنصور.
0: إذن مجددا معكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة استضفنا مشروع ألبان البادية مع أم شرف الدين محمد، واستمعنا إلى مقطع صوتي من سوق الخميس مع الزميل محمد عز. قبل أن أختم معكم مستمعين الكرام، أدعو الجميع مع هذه الأجواء الجميلة، مع هذه الانتصارات العظيمة، بالذهاب إلى سوق الخميس المعنويات عالية، خرج أنت وزوجتك وأولادك، شوفوا المنتج المحلي وجربوا المنتج المحلي 100%. حتى أن سوق الخميس يتميز بخيمة خاصة بتصوير الأطفال بلقطات رائعة ومميزة، ذكريات لا يمكن أن تنتسى، ذكريات تحفظ وتصاغ في ذكرياتك وذكريات أولادك. ألبان البادية لمن أراد أن يتواصل معهم على الرقم 77159-2571، الرقم مرة أخرى 77159-2571، أو الرقم 711-33-4488، أو الرقم 737-059-408. تواصلوا معهم بواحد من هذه الأرقام أو زوروهم في سوق الخميس. في الختام مستمعينا الكرام، نتقدم بالشكر والتقدير لضيفتنا الأخت أم شرف الدين محمد، صاحبة مشروع ألبان البادية للألبان الطبيعية، على ما قالته وما قدمته لنا وللمستمعين من تجربة ملهمة في الصمود وفي الإنتاج. الشكر موصول أيضا لكم مستمعين الكرام ولمحمد عز ولكل الأسر المنتجة في سوق الخميس ولكل الزائرين والقائمين على هذا السوق. نؤكد دائما لمستمعين الكرام أنه بالإنتاج والعمل والتوكل على الله سنبني يمن الإيمان والحكمة والاكتفاء. نلتقيكم في حلقة قادمة من برنامج بأياد يمنية، أكثروا من التسبيح والاستغفار، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبلوا تحياتي، أعدادا وتقديما بتول المنصور، رافقتني إخراجا سوسن مجاهد، في أمان الله.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: أؤكد على تثبيت معادلة وحدة الساحات والتعاون والتنسيق الكامل مع محور الجهاد من فلسطين ولبنان وإيران والعراق واليمن، واستعدادنا لمواجهة أي تصعيد. يؤكد ثبات الشعب اليمني انطلاقاً من هويته الإيمانية ومسيرته القرآنية على مساره التحرري الجهادي وموقفه القرآني وتمسكه بقضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وإسناده للمظلومين والمجاهدين في غزة وعدم القبول بتجزئة المعركة. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا.
1: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.
1: يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف يا تشارك جميع الكون.
2: اصبر ما تصبر،
3: مش وقته خالص.
4: اش في مالك خوفتنا؟
3: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
4: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ قاوب وليت
3: تثلي انت فيك الخير.
4: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي الا قليل
3: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة يا جماعة. حتى بثلي ساعة بس.
5: لحظة، انت رقمك 7-0؟
3: ايوه.
5: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
6: سفري؟
7: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
5: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
0: 7-0، أصالة وتواصل.

0: هي مالك يا عمه هي وبتشغال حالك في المزرعه؟ ان جوا العيال يجوا يساعدوا.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على انفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك ام الله بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما اتاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: أسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيل الله، سنقاتله في سبيل الله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا في كل أمورنا وشؤوننا فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته، خسئ أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار.

0: العشق وقبلة الحب ومهوى الأفئدة حبيب الله محمد. خط الشعراء أجمل قصائدهم مديحا وثناء، فأطل النبي من ربوة بيان أبياتها، وفاح شذاه من بديع تعابيرها وعميق معانيها. سمت المدائح وشرفت القصائد بمديح سيد الكونين وبذكر خاتم النبيين. المديح النبوي، إطلالة على أشهر القصائد التي نظمت في الرسول الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المديح النبوي، إعداد وتقديم أيوب إدريس، إخراج الحسين عيشان.
1: مرحبا بكم، ما زلنا أيها الأعزاء في قصيدة البردة لصاحبها محمد بن سعيد ابن حماد الصنهاجي البوصيري، حيث يعرج بأبياته في بردته ليتحدث عن معجزة القرآن الكريم، حيث يصف عجز العرب عن معارضة بلاغته وأن عجائبه لا تحصى ومعانيه لا تنفد، فكأنه البحر في تتابع أمواجه، وكأن ألفاظه لآلئ البحر في الحسن والقيمة. يقول: دعني ووصفي آيات له ظهرت، ظهور نار القرى ليلا على علمي، فالدر يزداد حسنا وهو منتظم، وليس ينقص قدرا غير منتظم، فما تطاول آمال المديح إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم. آيات حق من الرحمن محدثة، قديمة صفة الموصوف بالقدم، لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن إرم. دامت لدينا ففاقت كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدم، محكمات فما تبقين من شبه لذي شقاق، وما تبغين من حكم، ما حوربت قط إلا عاد من حرب، أعدى الأعادي إليها ملقي السلم، ردت بلاغتها دعوى معارضها، رد الغيور يد الجاني عن الحرم، لها معان كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيم، فما تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإكثار بالسأم.

ثم يواصل البوصيري حديثه في بردته عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ثم يعرج إلى معجزة الإسراء والمعراج، وكيف مضى الرسول ليلا من الحرم المكي إلى حرم بيت المقدس، ثم عن معراجه في السماوات السبع وأمه الأنبياء في الصلاة، يقول: يا خير من يمم العافون ساحته سعيا وفوق الأينق الرسم، ومن هو الآية الكبرى لمعتبر، ومن هو النعمة العظمى لمغتنم. سريت من حرم ليلا إلى حرم، كما سرى البدر في داج من الظلم، وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترم. وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على خدمي، وأنت تخترق السبع الطباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العلم.

وعن جهاد النبي صلى الله عليه وآله وإشادته بشجاعته وشجاعة صحابته، يتحدث الشاعر عن انتصاراتهم فيعزوها إلى ما بثه فيهم الرسول من روح التضحية والفداء، فيقول: بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم، لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم، راعت قلوب العدا أنباء بعثته كنبأة أجفلت غفلا من الغنم، ما زال يلقاهم في كل معترك حتى حكوا بالقنا لحما على وضم، ودوا الفرار فكادوا يغبطون به أشلاء شالت مع العقبان والرخم، تمضي الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن من ليالي الأشهر الحرم، كأنما الدين ضيف حل سنحل.

علم فلم تيتم ولم تئني، هم الجبال فسل عنهم مصادمهم، ماذا رأى منهم في كل مصطدم، وسل حنينا وسل بدرا وسل أحدا، فصول حتف لهم أدهى من الوخم، المصدر البيض حمرا بعدما وردت، من العدا كل مسود من اللمم، والكاتبين بسمر الخط ما تركت، أقلامهم حرف جسم غير منعجم، شاك السلاح لهم سيما تميزهم، والورد يمتاز بالسما عن السلم، تهدي إليك رياح النصر نشرهم، فتحسب الزهر في الأكمام كل كم، كأنهم في ظهور الخيل نبت ربا، من شدة الحزم لا من شدة الحزم، طارت قلوب العدا من بأسهم فرقا، فما تفرق بين البهم والبهم، ومن تكن برسول الله نصرته، إن تلقه الأسد في آجامها تجني.

ثم يختتم البوصيري قصيدته بمجموعة من الابتهالات والتوسل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويعترف بتواضع ومذلة أنه قضى شطرا كبيرا من حياته يمدح بشعره ذوي الجاه والسلطان، فلم يجن من ذلك سوى الندم والخسران، لكنه في النهاية وجد خلاصه في تخصيص مديحه ونفسه لرسول الله صلى الله عليه وآله، ويطمع في شفاعته، فيسطر بدموع حزينة هذه الأبيات: خدمته بمديح أستقيل به ذنوب عمر مضى في الشعر والخدم، إذ قلداني ما تخشى عواقبه كأنني بهما هدي من النعم. أطعت غي الصبا في الحالتين وما حصلت إلا على الآثام والندم، فيا خسارة نفس في تجارتها لم تشتري الدين بالدنيا ولم تسمي، ومن يبع آجلا منه بعاجله بينا له الغبن في بيع وفي سلم. إن آت ذنبا فما عهدي بمنتقض من النبي ولا حبلي بمنصرمي، فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم، إن لم يكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم، حاشاه أن يحرم الراجي مكارمه أو يرجع الجار منه غير محترم. ومنذ ألزمت أفكاري مدائحه وجدته لخلاصي خير ملتزم، ولن يفوت الغنى منه يدا تربت، إن الحياة ينبت الأزهار في الأكم. ولم أرد زهرة الدنيا التي اقتطفت يدي زهير بما أثنى على هرمي، يا أكرم الرسل مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحلى باسم منتقمي، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت، إن الكبائر في الغفران كاللمم، لعل رحمة ربي حين يقسمه تأتي على حسب العصيان في القسم. يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك، واجعل حسابي غير منخرم، والطف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعه الأهوال ينهزم، وأذن لسحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم. ما رنحت عذبات البان ريح صبا وأطرب العيس حاد العيس بالنغم.

0: لقد نالت البردة عظيمة الشهرة، وكتب لها الانتشار، وحفظتها الألسن والقلوب، وأصبحت بردة البوصيري تنشد في المناسبات والحفلات الدينية في عصر كان الزخرف والبديع طاغيا على قصائده. لكن البوصيري، وبالرغم من اعتماده على المحسنات البديعية في بردته، إلا أنها جاءت دون تكلف. والسبب كما يرى النقاد هو إخلاص الشاعر الشديد وصدق مشاعره وإحساسه في قصيدته، كيف لا وهي عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم.
1: المديح النبوي. كنتم مع برنامج المديح النبوي.
2: على السعودي أن يدرك جيدا أنه لا يمكن أبدا أن نسكت عن مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية. عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ. نحن سننطلق لمقابلة كل خطوة بمثلها. المطار مطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك، وهكذا الموانئ بالميناء. إذا كنتم تريدون ما هو أسوأ، فعواقب ذلك عليكم خطيرة. تأكدوا، عواقب ذلك خطيرة عليكم. نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها، سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة.
3: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

قال عليه السلام لابنه الحسن: يا بني احفظ عني 4 و4، لا يضرك ما عملت معهن، إن أغنى الغنى العقل، وأكبر الفقر الحمق، وأوحش الوحشة العجب، وأكرم الحسب حسن الخلق. يا بني إياك ومصادقة الأحمق، فإنه يريد أن ينفعك فيضرك، وإياك ومصادقة البخيل، فإنه يقعد عنك أحوج ما تكون إليه، وإياك ومصادقة الفاجر، فإنه يبيعك بالتافه، وإياك ومصادقة الكذاب، فإنه كالسراب يقرب عليك البعيد ويبعد عليك القريب. بسم الله.

كأن

0: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: الحرب على اليمن ليست مجرد قتال في الميدان فقط، إنما هي معركة مفتوحة على كل الجبهات العسكرية والأمنية والسياسية، وكذلك الإعلامية والثقافية والاجتماعية وكل المجالات التي قد تتشكل منها القوة. كان للرياض أهداف سياسية كثيرة، أبرزها القضاء على من تصفهم بالانقلابيين، استعادة سلطة حكومة عبد رب منصور هادي على صنعاء، تقسيم اليمن إلى 6 أقاليم، قطع علاقات إيران مع اليمنيين، وأيضا بناء يمن جديد وفق خارطة أمريكية بريطانية إسرائيلية سعودية مشتركة تحدد له موقعا ودورا مختلفا في الشرق الأوسط الجديد، وتسقط أي أحلام يمنية بتغيير الواقع الذي صنعته المملكة ووكلاؤها المحليون لعقود من الزمن. داخليا تمركز هدف محمد بن سلمان حول الحسم السريع للصراع على العرش ليصبح ملكا متوجا بالإنجاز اليمني. شمل الغطاء الدولي للعدوان كل ما تقدم من أهداف وخفايا أخرى من شأن الزمن أن يزيح الستار عنها يوما.
1: الصراع الموجود هو صراع مصالح أكثر منه، وصراع ولاءات، وصراع عمالة. هناك من هو مع السعودية وتعطي لها السعودية الأموال لأجل تحقيق أهداف من خلال هذه الحرب العدوانية على اليمن، وهناك أطراف أخرى مع الإمارات، وربما أن هناك أيضا أطراف مع قطر وتركيا بشكل خفي. كلها عمالات ولا تعتبر أطراف تمثل المجتمع اليمني وتمثل مصالح اليمن.
2: الصورة لدى القيادة السعودية ومن خلالها لدى القيادة الأمريكية وسائر يعني المتورطين في العدوان على اليمن أن المسألة هي مسألة أيام، وأنه ليس هناك في اليمن من يستطيع أن يقف بوجه هذا الموج العاتي الذي، والتسمية أصلا التي أطلقت على العدوان تعبر في الحقيقة عن هذه الروحية الاستعلائية عاصفة الحزم. الحزم يعني كقطع السكين.
3: قال لنا السفير الأمريكي وهو من يمثل السعودية في بيل في سويسرا، كان في يوم 15 ديسمبر 2015، قال ليس أمامكم للاستسلام أو الحرب. قلنا لا الحرب. لم تكن السعودية تتوقع على الإطلاق بأن هذه القوة الفتية والقوة الجيش اليمني والجيش الشعبية تصل إلى هذه المرحلة من التقدم والتطور.
4: حرب اليمن كان واحد من أغراضها تمرير سياسات داخلية، واحد من تمريراتها أنه يكون هو الرجل الأول إما على شكل نصر أو لتوحيد الجبهة الداخلية وضرب المعارضين، وكلا الأمرين فعلهما يعني. وعلى هذا الأساس الهزيمة في اليمن لها تداعيات داخلية على مكان محمد بن سلمان، وهذا واضح يعني، وعلى العائلة المالكة وحكمهم يعني باعتبارها هزيمة صاعقة.
5: ولهذا مشكلة السعودية كما هي مشكلة بعض الأنظمة أنها وضعت كل رهاناتها على الحماية الأمريكية والبريطانية وتتفاخر بذلك أنها تحت الحماية، وتريد بعد ذلك أن تأتي لتهيمن على اليمن الأكثر منهم حضارة والأكثر منهم إيمانا والأكثر منهم أخلاقا. لماذا؟ ليس لمصلحة المشروع السعودي، وإنما لتقديمهم قرابين للمشروع الأمريكي والإسرائيلي.
6: الله لك الحمد.
0: لطالما كانت الجبهة السياسية انعكاسا للجبهة العسكرية، حيث تعيد انتصارات الميدان تشكيل مراكز القوى والتأثير. ومن أجل ذلك كان مؤشر القياس لمستوى التقدم أو التراجع والتمكن من تحقيق الأهداف المعلنة للأطراف المعتدية أو القوى المدافعة. شكل المسار السياسي التفاوضي الذي لازم باكرا المسار الميداني جبهة أخرى مكتملة العناصر والأركان، فكان لابد من قيادتها بطريقة احترافية من أجل ترجمة الإنجازات العسكرية إنجازات سياسية. بين الجولة الأولى التي عقدت في جنيف منتصف العام 2015 والجولات اللاحقة التي أعقبت العام الأول من الصمود، ثم التي أعقبت أعواما إضافية من الصمود ومن الهجوم والاقتحام والتحرير، اختلفت السياقات والشروط واللغة والمفردات، وبرزت معالم التحول النوعي في الخطاب السياسي والإعلامي، وفي القناعات التي ترسخت لدى كل المعنيين والمتابعين للعدوان على اليمن في الخارج والداخل، والأهم من ذلك في الوقائع. سقطت سريعا ورقة الرئيس اليمني المنتهية ولايته عبد رب منصور هادي، وأصبحت في مهب الريح.
2: قد يكون الرئيس الوحيد اللي دخلت مجموعات من معارضيه إلى العاصمة، خرج منها، هرب وفر إلى العاصمة الثانية اللي هي عدن، لوحق، هرب منها، ولم يخرج مواطن يمني يرفع صوته، لم يخرج جندي يمني يحمل بندقية للدفاع عنه. وهذا إن دل على شيء، قبل العدوان ميزان القوى الشعبي والسياسي والعسكري في اليمن يقول أن لا قوة أخرى تقف لتقاتل دفاعا عن منصور هادي، وأن لا قوة أخرى لديها مشكلة ذاتية مع أنصار الله وحلفائهم.
4: حكومة هادي مجرد ورقة، مبرر للحرب، والقوي عادة لا يحتاج إلى مبرر. يعني لو لم يكن هناك هادي لصنعوا هادي آخر. هذه الشرعية استنفذت غرضها، أصلا هي ليس لها واقع في حقيقة الأمر، لكنها كانت غطاء، وهو ليس له دور وليس له مستقبل في اليمن، ولن يعود إلى اليمن لا شمالا ولا جنوبا، وهو الذي ينتمي إلى الجنوب. وبالتالي هذا ورقة تنتهي، سيجارة تنتهي وتدعس، كما يفعل المستعمرون مع أدواتهم.
7: ووصلنا إلى الغيضة الصباح، قالوا بدت عاصفة الحزم. ما كناش دارين طول الليل اللي مشي. وصلنا الساعة 8 للغيضة إلا وهم يبلغونا. يعني حتى أنا كنت أقول هل معقول، لأن الأمريكان قالوا لي ما حد بيتدخل.
5: بالنسبة لعبد الرب منصور هادي، هم من السنة الأولى يتكلمون عليه بكل عبارات السوء ولا يبالون في ذلك، لأن مشكلتهم مع عبد الرب منصور هادي لا مشكلة لديهم في كرت أن يحرق، لكن يريدون عبد ربه هذا.

0: سلطنة عمان يجب على اليمن أن يذهب إلى حيث تشاء السعودية وأن يكون حظيرة لما يريده المقرر السعودي.
1: ما هي العناصر التي تقدم الآن في التسوية السياسية؟ ولا مسودي شفته أنا من 5 مسودات نشرت بمركزي دراسات أمريكيين وثلاثة صحف أمريكية وبريطانية كلها تبدأ بأنه إقالة منصور هادي. فإذا السعودي يعلم بأنه ورقة توت اختبأ وراءها لأنه يحتاج إلى هذا القناع، لكن هو يدرك أن أول الأثمان التي يجب دفعها هي التخلي عن هذا القناع الذي لا أرضية له في المجتمع اليمني.
2: السعودية لا يهمها من يكون، يهمها مصالحها. فذلك حينما تصل بأن انتهت من ورقة عبد الرب المصري ستلفظه وستضرطه حتى من أراضي.
3: بعيدا عن أوهام هادي وفريقه، كان التحالف والأمريكيون يعتقدون أن الحرب ستنتهي إلى إعادة تشكيل الجغرافيا السياسية لليمن وفق مشروع طرح أثناء مؤتمر الحوار الوطني اليمني عام 2013، وغايته تفكيك البلد وتقسيمه إلى 6 أقاليم والتأسيس لصراعات داخلية مستقبلية على أسس طائفية ومذهبية بعيدة عن التوجه الشعبي العام في اليمن. كانت النوايا الحقيقية تكمن في محاصرة تنامي شعبية أنصار الله كمشروع يحتوي عناصر جاذبة لليمنيين وقادرة على النهوض بهم من مربع التبعية والارتهان للسعودي والأمريكي إلى مربع الفئة القادرة على بناء هوية وطنية حقيقية.
4: خطة تقسيم اليمن إلى 6 أقاليم هي خطة حرص السعوديين على تنفيذها من خلال مؤتمر الحوار الوطني، ويهدفون منها بشكل أساسي إلى تقسيم اليمن وإضعافه وبالتالي الاستحواذ عليه وتقسيمه إلى مناطق تتعلق باهتماماتهم، وهي مناطق مثل حضرموت، مثل المهرة، مثل الموانئ اليمنية سواء عدن أو غيرها من الموانئ، وكذلك جزيرة سقطرة. فالهدف بالأساس هو إضعاف اليمن والاستيلاء على ثرواته والتحكم فيه وإخلاء الإخلال بسيادته. في اعتقادي أن ما حاولوا برضو بالقوة أدى إلى أن يكون الشعب في صف واحد لمقاومة هذا الاحتلال ومقاومة هذا العدوان، وبالتالي هو فاشل سواء سياسيا أو عسكريا بطريق القوة.
5: نستطيع أن نجتث الحوثي وصالح في أيام قليلة.
3: شكل القضاء على أنصار الله هدفا أساسيا للعدوان بررته الرياض باعتبارهم أقلية محدودة العدد والانتشار، لكنها تشكل تهديدا واضحا لمصالحها في اليمن. هذه النظرة الدونية التي استثمر فيها الخطاب الإعلامي والسياسي لقيادة العدوان كثيرا سرعان ما استطاع اليمنيون أن يسقطوها ويفرضوا أنفسهم بقوة على طاولة المفاوضات مقابل تحالف المملكة التي تدرجت في التنازلات حتى اعترفت بأنصار الله جزءا من الحل السياسي بعد طول مكابرة.
0: لذلك غير من خطابه الآن ليقول أن الحرب هي الآن ليست إلا من أجل الحل السياسي، وأن الحوثيين كما يحلو لهم أن يسموا من يواجه العدوان في اليمن هم جزء من الشعب اليمني وهم جزء مهم من الحل السياسي. ليس هذا نتاج اعتراف حقيقي بواقعية الحل السياسي بقدر ما هو اعتراف حقيقي بالفشل، لأنه لو كان هذا الاعتراف موجود من قبل العدوان لتركوا الحوار يستمر كما أعلن بذلك جمال بن عمر.
2: استدعى الشعب اليمني أن يجبر العالم جميعا بالاعتراف به والاعتراف بأنصار الله كمكون سياسي كبير جدا، مكون يدافع عن الشعب اليمني العظيم وعن حريته واستقلاله، مكون ضحى بكل ما لديه بالغالي والنفيس من أجل الدفاع عن حرية اليمن وعن كرامته وعن استقلاله.
3: على مدى أعوام الحرب كان التعبير الشعبي المؤيد لخيار الدفاع والمواجهة والصمود يترجم في مسيرات جماهيرية حاشدة غير مسبوقة في التاريخ اليمني القديم والحديث. لم تكن تلك المشاهد الضخمة لليمنيين من مختلف المحافظات وفي أغلبها مسألة روتينية تتكرر في سياق انفعالي، بل شكلت ترجمة واضحة للواقع السياسي الجديد الذي تديره القيادة اليمنية الثورية في صنعاء بجدارة، ويعكس تفويضا ديمقراطيا حقيقيا لها في جميع خياراتها.
4: ولا شك أن المسيرات الشعبية هي أكبر استفتاء، هي أكبر من أي انتخابات، لأن الشعب يخرج طواعية ويخرج بهدف واحد، وهو هدف الالتحام الشعبي الكامل بينه البين، وأيضا الالتحام مع القيادة. لو كان عكس ذلك ما استطاع أن يخرج، أن تخرج مجموعات مئات الآلاف بل ملايين في المولد النبوي الشريف.
1: الشرعية السياسية والشعبية أنا بعتقد أنه أهم مصادر قوة أنصار الله هي أنهم يتواضعون في المقاربة للأحجام والأدوار. ولا مرة كان مشروع السياسي قائم على إلغاء الآخرين، كانوا مستعدين ولا زالوا حتى لو بتحقق لهم السيطرة العسكرية البرية على كامل الجغرافيا اليمنية بقوتهم الذاتية، ما بيقيموا حكمهم الخاص. مشروعهم هو أن القوى السياسية اليمنية كلها بلا استثناء تأتي إلى حكومة مؤقتة.
2: القوى السياسية موجودة لأنصار الله، الجيش والرجال الشعبية تقودها أنصار الله، ونحن أيضا إلى جانبهم كقوى سياسية، سواء في البعثيين أو الناصريين أو حتى شرفاء المؤتمر الشعبي العام ولا أحرار الشعب اليمني، هم كلنا كتلة واحدة.
3: أقرب ما تكون هذه المسيرات التي تنظم دوريا في مناسبات سياسية أو دينية إلى الاقتراع المباشر في استفتاء شعبي يشكل رافعة قوية لسقف المطالب التي تحددها القيادة في الجبهة السياسية لإعادة بناء يمن جديد من صنع أبنائه. وفي وقت افتقدت الشرعية المزعومة لأي احتشاد شعبي مماثل ولو محدود في أي منطقة يمنية، تغيرت طريقة التعاطي الخارجي مع القوة الأكثر شعبية وتمثيلا حقيقيا لليمنيين.
0: نحن من خلال لقاءاتنا مع المجتمع الدولي منذ السنة الأولى والثانية والثالثة وحتى اليوم، هناك تغير في تعاطي المجتمع الدولي مع صنعاء وحلفائها، مع المجلس السياسي الأعلى، معنا كطرف مواجه للعدوان بشكل كبير جدا من الاحترام والتقدير والاعتراف بأننا الأكثر أمانا واستقرارا في اليمن، وبأن الإدارة للوضع في اليمن من طرفنا هي الأكثر قدرة على التعامل مع كل المعطيات، بل هناك اعتراف حقيقي على أن السعودية فشلت وأن الشعب اليمني انتصر. حتى في القضايا التنفيذية والبسيطة التي تمارسها أي سلطة، عندما يذهبوا إلى سلطة الرياض هم يأتون إلينا ليطلبوا منا أكثر مما يطلبوه من الطرف الآخر فيما له علاقة بمعرفة الوضع، التقييم مجريات الحرب العسكرية. ولدينا الآن علاقات واسعة جدا نتبادل فيها المعطيات والمعلومات والتحليلات والأفكار، وأصبحنا نستفيد منها في تقييم الكثير من الواقع. وهناك قضايا سيتحدث عنها الوقت.
2: هناك سفراء كثير جدا أخبرونا ونحن في السويد بأنه أصبحوا مشتاقين لصنعاء كاشتياقهم لبلادهم، لأنه في صنعاء الأمن والأمان. شوف لا لا لا لا. الدول تتعامل مع الواقع، الدول العقلانية والتي ليس لديها مطامع في الشعوب تتعامل بالعقلانية. حينما يأتي وينظر بأنه لا يستطيع أن يجلس في عدن لمدة سويعات، ويأتي في صنعاء ويتفرغ ويتجول ويلتقي مع عضو المجلس السياسي الأعلى وهو على راكب دراجة هوائية، فهذا يدل على الجانب الأمني الموجود. قالها لي السفير الياباني ونحن في السويد، كنا التقيت معه وقال والله إنه يتمنى أن يصل إلى صنعاء في أقرب وقت. السفير الصيني أيضا كان يتمنى أن يرفع لحظة وسنصل إلى صنعاء، ولديهم استعداد لأن يفتحوا سفاراتهم، إلا أنه الضغط الأمريكي في مجلس الأمن الدولي ما زال هو العائد.
6: لا شك أن استمرار إطلاق الصواريخ البالستية يعتبر تصعيد خطير من الجماعة الميليشيا الإيرانية المسلحة.
3: تم إقحام اسم إيران في مفردات خطاب تحالف العدوان بزعم أنها سبب للحرب، حيث تزعم الرياض أن طهران تسعى إلى تعزيز نفوذها في صنعاء وتهديد الأمن الوطني السعودي والأمن القومي العربي. وفي الوقت نفسه كانت إيران حجة تلطى خلفها العدوان لتبرير هزيمته.
2: أتى الأمين العام للمجلس التعاون الخليجي إلى القصر الأميري ونحن في الكويت، والتقينا نحن وإياه الوفدين، كان وفد المؤتمر وفد أنصار الله، وقالنا بالحرف والنص لن نقبل بأن يكون هناك أي علاقات بينكم وبين الإيرانيين، ولا بد أن تقطعوها، ولا يمكن لفارس أن تعمل وتعمل. وحاولنا أن أيضا نضغط عليه في هذا الجانب، وكان جواب الأخت فايقة السيد شفاها الله جوابا شافا، وقالت له يا زياني، تريد أن تأمر الشعب اليمني مع من يبني علاقاته، وأن تتكلم الفارسية إلى أمس وأنا أعرفك. وقالها محمد الجابر عدة مرات، ونحن في التفاوض سواء في الدول 18 أو مع دول الخليج، ونحن في الكويت لأنه تقينا عدة مرات لقاءات ثنائية، كان يقول لا يمكن، وكلهم كانوا يقولوا السفراء الخليجيين وخذوا كذب، لا يمكن أن يسمحوا بأي دور لإيران، وكانوا ندار من قبل إيران، هم كاذبون في ذلك لا محالة.
0: حقيقة ما يجري داخل المفاوضات غير ما يعلن في أروقة الأمم المتحدة والحلول السياسية، حتى الحديث عن العلاقات الدولية والحديث عن إيران وما شابه ذلك هو يقدم في المفاوضات الخاصة والسرية والرسائل المتبادلة والتفاهمات الثنائية، يقدم بصريح العبارة وإن بطريقة مؤدبة أن تخلوا عن أن يكون لليمن جيش مستقل وأسلحة نوعية، وأن يكون لكم قرار. يجب أن تفهموا أنه يجب أن تكونوا خاضعين لعملاء موجودين في المنطقة لمصلحة إسرائيل، لمصلحة أمريكا. المطالب الحقيقية التي تقدم نحونا ليست مسألة شراكة وليست مسألة إيقاف حرب، الهدف هو أن يكون اليمن مستباح السيادة وأن يكون قابلا للاستعمار للمملكة العربية السعودية ثم لأمريكا وإسرائيل وأدوات الاستكبار العالمي الموجود.
2: حينما يأتي ويقول بأنه لا تدخل إيران، أو هم يعرفون بأنه إيران لا تدخل، لكن هل يحرم علي أنا كشعب يمني أن تكون لدي علاقات مع إيران أو مع العراق وسوريا ولبنان، وهم حلال لهم أن يبنوا علاقاتهم مع الكيان الصهيوني الغاصب الذي يستعمر الأراضي العربية المحتلة ويقتل الشعب الفلسطيني ليلا ونهارا جهارا وسرا، ونحن لا يجوز لنا أن نبني علاقات مع من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا مستحيل، هذه شروطهم لكنها مستحيلة ولن تتطبق على الإطلاق.
7: The British government and indeed the British Parliament has given a blank check to Saudi Arabia to do as it pleases to do in Yemen on the condition that Saudi Arabia, should it be successful in its military campaign, would ensure that the new government imposed in Sana'a would of course be a pro-Western government, a pro-Saudi government, and behind the scenes a pro-Israeli government.
2: أما السعودية فكما تعرف هي شروطها ليست لديها شروط، هي شروط أمريكا، وشروط أمريكا هي الحفاظ على على على الكيان الصهيوني الغاصب، وكذلك على صدق نقطة علاقاتنا مع الإخوان في الجمهورية الإسلامية وفي لبنان وفي سوريا وفي العراق، وهذا مستحيل جدا.
3: كان البعد الخارجي لانتصار الشعب اليمني حاضرا بقوة على طاولة المفاوضات، وفي ذهن القيادة السعودية أن مسار الأحداث يدفع نحو تشكل حزب الله آخر في اليمن، وفقا لما يكرره قادة التحالف في كل مرة، وعجزهم ألا يصبح أنصار الله قادرون على فرض قواعد عمل واشتباك جديدة في هذه المنطقة الحساسة، فضلا عن ارتباطهم بمحور المقاومة وما لهذا المسار من تداعيات إقليمية، حيث تحل الهزيمة بالمحور الأمريكي الصهيوني في أكثر من ساحة.
0: مشكلة السعودية والأمريكيين في المنطقة ككل وفي اليمن بشكل خاص ليست مسألة أن لديهم قلق من أن يكون هناك حزب آخر أو كما يطلقون عليه حزب الله آخر في اليمن بأنه يمتلك سلاح وميليشيات. صحيح لديهم مخاوف من أن يكون هناك حركة شعبية سواء داخل اليمن أو في المنطقة تواجه التطبيع مع إسرائيل، ترفض الاعتراف بالكيان الإسرائيلي الغاصب، ترفض الاستكبار الأمريكي، هذا شيء واضح. ولهذا ما يعتبروه بالنسبة خطر هو ما نعتبره نحن بالنسبة لدينا شرف، أولا لأنه ينسجم مع هويتنا الإيمانية وهويتنا الوطنية وهويتنا الأخلاقية في التمسك بقضايا الأمة والتمسك بهويتها والتمسك بمقوماتها.
4: ليس هناك ما نسخة، ما يسمى بنسخة لحزب الله. نحن في اليمن شعب بأكمله يقاوم العدوان ويقاوم أيضا تواجد إسرائيل، تواجد اليهود في فلسطين، وبالتالي هذا هي مقولة فارغة وتحوي معاني إسرائيلية بالدرجة الأولى. المكون أنصار الله هو مكون يمني ومتواجد منذ أمد بعيد، ليس وليد لحظة وليس آت من الخارج.
2: دل أنه نحن محور مقاومة وهذا صراع بين حق وباطل، سنظل على ذلك وعلى مبادئنا تمسكنا بها من قبل وسنتمسك بها الآن ونمتسك بها الآن وسنتمسك بها في المستقبل.
8: إذا قررت السعودية في ظل هالهزيمة أنها توقف الحرب، الأمريكي يقول لا، أنه أنا مهزوم معك بهذا القرار، وأن المكسب ليس فقط لأنصار الله وإنما لكل المحور الذي ينتمي إليه أنصار الله في صنعاء. ولهذا قرار حتى لو وصلت السعودية إلى أزمة فهي في حقيقة الأمر لا تستطيع أن توقفها. قرار جزء من القرار الكبير ليس بيدها.
3: قضي الأمر بالنسبة إلى قيادة صنعاء وألقي على الكلام التحريضي عن إيران وحزب الله ماء بارد ثقيل أفقده كل مفعوله. تبادل التمثيل الدبلوماسي بين البلدين وتعيين سفير يمني معزز الصلاحيات لدى الجمهورية الإسلامية آثار حنق جميع الأطراف الخارجية المتضررة من هكذا خطوة. صوتت السعودية من هذا القرار وتيقنت أنها فقدت دورها كضابط رئيسي ومتحكم في رسم السياسة الخارجية لليمن، وفهمت أن القطار يسير في طريق لا عودة فيه إلى الماضي. لقد تغير كل شيء، حتى مرجعيات الحل السياسي التي حاول تحالف العدوان فرضها انتهت، فلم تعد المبادرة الخليجية والقرار الدولي رقم 2216 قادرة على مواكبة المتغيرات والتكيف مع المعادلات المستجدة. فالقرار 2216 الصادر عن مجلس الأمن عام 2015 فرض عقوبات على شخصيات من أنصار الله، لكن خلال تفاهمات السويد المنعقدة عام 2018 برعاية أممية تم تثبيت أنصار الله كقوة معترف بها دوليا ولا يمكن تجاوزها بأي حال في إيجاد أي حل سياسي وأي وقف للحرب.
9: بمرور الوقت باتت الدول الأعضاء في مجلس الأمن تدرك أن مبعوث الأمم المتحدة لا يستطيع إنتاج تسوية تتوافق مع أحكام القرار 2216.
4: قرار 2216 هو قرار فاشل وتم شراؤه بالمال السعودي، وبالتالي هو أيضا أحد العوائق إيجاد حل سلمي في اليمن، وهذا ليس فقط رأينا ولكن رأي السفراء الدول الصديقة، بعض سفراء الدول الصديقة. وبالتالي لا يمكن لهذا القرار أن يكون مرجعية لأي حل سياسي لأنه هو عائق سياسي. نحن معترف بنا دون ذلك القرار 2216، نحن القوة الوحيدة التي تتفاوض عن صنعاء ويتفاوض معها العالم، والأخ محمد عبد السلام يستقبل سفراء الدول الخمسة الأعضاء في الخارج وهو في مسلطنة عمان، وكثير من السفراء الذي بلدانهم لديها علاقات باليمن يطلبون اللقاء مع الأخ محمد عبد السلام.
9: ثمة إجماع دولي ويمني متزايد على أن الإطار الحالي للمفاوضات غير ملائم، والأسئلة بالنسبة للأمم المتحدة وصناع السياسات الدوليين واليمنيين تتعلق بمقدار التحول الذي ينبغي إحداثه في إطار الكويت لاستيعاب الوقائع الجديدة وحجم التغيير الممكن.
3: إزاء الخسائر المتتالية أمام الجيش اليمني وانسداد الأفق الشمالي، توجهت المملكة جنوبا علها تحقق أي مكاسب، سيما وأن مرتزقتها بدأت تنحرهم الخلافات الداخلية بطريقة دموية، فضلا عن القلق الذي انتاب الرياض من إعلان الإمارات تقليص مشاركتها في الميدان. وفي حين تميزت الجبهة الداخلية المواجهة للعدوان باستقرار عال وتماسك بين مختلف المكونات الشعبية والسياسية ومرجعية قرار واحدة، تحول التحالف بين الرياض وأبو ظبي إلى ساحة خلاف خفية، حيث أدى تضارب المصالح إلى اندلاع المعارك في محافظات جنوبية عدة بين تشكيلات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات وقوات هادي المدعومة من السعودية، الأمر الذي شكل مسرحا جديدا للفشل السعودي. هكذا لم تفلح السعودية في توحيد صفوف مرتزقتها في الجنوب من خلال اتفاق الرياض الذي أبرم على جولتين بين طرفي الصراع.
0: طبعا السعودية لم تعد ذلك الطرف المهيمن أو القادر على تغيير الوضع في اليمن. أولا فشلت عسكريا وحرقت الكثير من كروتها، ولذلك رأينا اتفاق الرياض لم يكتب له النجاح، لأن كثير من العوامل والتداخل الدولي والإقليمي ونتائج الحرب فرضت تعقيدات فوق مستوى السعودية أن تسيطر عليها. ولهذا كل ما يجري داخل جبهة العدوان هو يأتي في إطار مغلق، يتحكم فيهم ضابط أو يتحكم فيهم سفير، يستطيع في أي لحظة من اللحظات أن يصادر قرارهم. السعودية صادرت قرار ما يسمى بالحكومة الشرعية، صادرت قرار الأحزاب ووضعتهم في بيوت داخل الرياض، وهي التي تتحكم في قرارهم، اعملوا هذا لا تعملوا هذا. لم يعد لديهم حول ولا قوة ولا رهان على أن يكون لديهم أي قدرة على التغيير إلا في حالة التخلص من العباءة السعودية.
2: الآن الإمارات لها دور والسعودية لها دور، وهي أدوار أيضا مزروعة وأدوار أيضا مفروضة عليهم يديروها في المنطقة الجنوبية. وتعرف أنه مؤتمر الرياض اللي عقده مؤخرا أو ما يسمى مؤتمر الرياض اللي استمر 18 دقيقة، فقد والذي أعلم فيه محمد بن سلمان المبادرة السعودية بين الحكومة حكومتهم حكومة عبد الرب المزرادي وحكومة الانتقالي ولدت ميتة، لم يستطيعوا حتى الآن أن ينفذوا من الشيء. فلذلك إحنا ما يوصل إلى هذه المرحلة من المراحل، الشعب الجنوبي أصبح الآن يضيق ذرعا بهم ولا في المحافظة الجنوبية.
9: عاد اتفاق 29 من تموز يوليو التأكيد على النفوذ السعودي في اليمن. المملكة تواجه واقع افتقارها إلى القدرة على متابعة الاتفاقات، فقد استغرق إعادة إحيائها المفاوضات لتنفيذ اتفاق الرياض المبرم في تشرين 2 نوفمبر من العام 2019 ستة أشهر.
4: أما اتفاق الرياض تمثيلية هزلية ليس لها أي معنى، والاتفاق الرياض ليس لأول مرة فشل منذ أكثر من سنة، وهم يحاولون أن يشكلوا حكومة، وهناك اتفاق سياسي وهناك اتفاق عسكري وهناك خلاف حول هذا الاتفاق. ولا شك أن الأطماع السعودية والإماراتية هي المحركة لهذا الخلاف، ولا يمكن حتى لو صوريا تم تشكيل حكومة لا يمكن أن يصلوا إلى تحقيق جبهة واحدة تقف أمام الصمود اليمني من داخل صنعاء.

0: تمت مفاوضات عدة برعاية أممية وشاركت فيها صنعاء تحت عنوان البحث عن حل يضع حدا لهمجية العدوان. فشلت جميع جولات التفاوض في تحقيق السلام المنشود بسبب العراقيل التي كانت تزرعها السعودية وحلفاؤها. عراقيل كثيرة تعرض لها الوفد الوطني اليمني أكثر من مرة، وشروط مستحيلة وضعتها السعودية على طاولة المفاوضات تضمن لها التدخل في الشؤون اليمنية. حاول التحالف دائما إظهار ما يجري في اليمن أنه صراع داخلي وليس عدوانا خارجيا، فيما كذبت الوقائع دائما مثل هذه المزاعم. وكان الهدف السعودي الدائم من هذه المفاوضات محاولة لكسب الوقت.
1: لذلك حينما كنا نتفاوض نحن في ديسمبر 2015 ونحن في بيل في سويسرا، كان السفير الأمريكي يقول بأنه ليس أمامكم إلا أن تسلموا أو الحرب. ثم بعد ذلك ونحن في الكويت في عام 2016 كان يقول بأنه الشعب اليمني ليس بحاجة لا إلى قوات مسلحة ولا إلى الجيش اليمني، وإنما حاجة إلى شرطة يكلف المحافظون، وأنه لا بد من تدمير الجيش اليمني، لا بد من تفكيك الجيش اليمني، ولا بد من تدمير القوات المسلحة.
2: في واقع الحال هو مطلوب لي الذراع، مطلوب أن نقبل بانتقاص سيادتنا، أن نستأذن في كل قرار، أن نستأذن في كل خطوة. إذا عيننا رئيس وزراء أن نستأذن السعودية والأمريكيين، إذا نريد أن نشكل حكومة نستأذن السعودية والأمريكيين، إذا أردنا أن نغير حتى على مستوى أبسط القضايا، ودعني هنا لا أسمي إحدى الدول في المنطقة، دولة خليجية تقول أن السعودية تنزعج حتى عندما يتم رفع الرواتب في بعض دول مجلس التعاون. تريد المملكة العربية السعودية أن تمارس الاستعباد.
1: حتى كانت السعودية تتحكم في التعيينات على مستوى مدير عام ووكيل مساعد ووكيل وما فوق، لم يكن هناك أي شخص يتعين إلا برضا السعودية وبرضا الملحق السعودي أو السفير السعودي في صنعاء.
0: كان السفير الأمريكي السابق لدى اليمن ماثيو تولر يجمع الوفد المفاوض لحكومة هادي علنا في بهو الفندق في بييل أثناء الجولة الثانية في سويسرا أواخر العام 2015، ويقدم لهم التعليمات حول جميع النقاط التي يتم طرحها. كذلك كان رجله في الوفد أحمد بن مبارك ينقل له حرفيا ما يجري داخل قاعات التفاوض، فضلا عن المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ الذي كان راعيا مباشرا للمطالب الأمريكية والسعودية أكثر منه وسيطا دوليا. في محادثات الكويت أيضا وبعد أشهر من المفاوضات التي كادت تصل إلى نتيجة، عطل الأمريكيون فرص التوصل إلى اتفاق. وفي أحد الاجتماعات قال تولر إن الريال اليمني سيهوي ليصبح أرخص من كلفة طباعته، في رسالة تلويح للوفد الوطني بالورقة الاقتصادية والمالية.
1: كان أمريكا وإحنا في بيل في سويسرا وإحنا في الكويت وكذلك في السويد حاولت أن تفرض عن جندة، فهي تدير تحاول أن تدير الملف، وهي تديرهم، وهي تدير عبد الرب المنصور هادي ومن إلى، وتدير السعودية. كان يقول لنا ولد الشيخ حينما كنا نتفاوض ونحن في الكويت ونصلحنا إلى مرحلة افتراق، يقول اتفقوا أنتم والسعودية وأمريكا، وما قالت أمريكا سأنفذه، كان يقولها بالحرف والنص. ومعنى هذا أنه هو السفير الأمريكي هو من كان يدير العمل حتى ونحن في التفاوض سواء في سويسرا أو في الكويت، كان السفير الأمريكي هو الدور الأبرز له في هذا المجال.
2: الصوت الحقيقي لما يجري هو للأمريكي والبريطاني، السعوديين للأسف هم مجرد أدوات ينفذ هذا المشروع، بدليل إذا ما شئنا أن نربط ليس فقط ملف اليمن، الملفات الأخرى في المنطقة، أين تجد إسرائيل وأمريكا تجد السعودية؟ وكما قال الشهيد القائد لولا أمريكا لما كانت إسرائيل، ونحن لولا أمريكا ولولا إسرائيل لما كانت السعودية التي تقف بجوار كل موقف سياسي وحتى عسكري تريده أمريكا.
3: اللهم إلا في حالة واحدة، إذا أصبحت السعودية مثل إسرائيل، هذا أيضا أنا قلته، إذا أصبحت السعودية مثل إسرائيل في حرب تموز 2006، واصلوا واصلوا واصلوا الأمريكي يقول لهم إلى أن وصلوا إلى قريب درجة الانكسار، فحينها تتراجع.
1: حينما ترى أمريكا والصهيوني العالمي بأنه مصلحتها في أن تدفع بالسعودية لأن تتفاوض مع أنصار الله ستأتي حبوا شاءت أم أبت.
4: لقد تغير الكثير منذ عام 2016، فقد عزز الحوثيون سيطرتهم على الشمال الغربي، وقد اكتسبوا ثقة متزايدة بإحكام قبضتهم على السلطة في صنعاء، ويريدون الآن اتفاقا يتجاوز حكومة هادي ويعترف بالوقائع القائمة على الأرض والتي يعتقدون أنها لصالحهم.
1: إذا حتى مجموعة الأزمة الدولية جت إلى صنعاء والتقينا معها قبل فترة وتكلمنا معها بكل وضوح وجراء، وكانت أيضا كانت لدى المجموعة متفاهمة بأن هناك قوى سياسية موجودة، بأن هناك حكم فعلي في الأرض، بأن هناك أمن وأمان في صنعاء وفي تعز وفي العديدة التي الحرب في في في في مشارف في أب في في حجة في حتى في صعدة التي لا تسلم من العدوان السعودي حتى لحظة واحدة، هناك أمن وأمان.
0: بين الجولات الأولى في سويسرا والجولة الأخيرة في ستوكهولم تغير كل شيء تقريبا بالنسبة للمفاوض اليمني. بالتدريج التصاعدي فرض الميدان إيقاعه الأسرع على المسار السياسي، أذهلت عملية أرامكو وما أعقبها من عمليات برية على الحدود الجنوبية للمملكة قيادة التحالف والمسؤولين الأمريكيين، وشكلت نقطة تحول في طريقة التفكير السعودية والبدء بالإذعان الضمني للهزيمة، حيث قضت على ما تبقى من رهانات بكسب ولو جزئي للمعركة العسكرية. لم يبقى أمام السعودية سوى خيارين، إما التفاوض والرضوخ للمطالب اليمنية المحقة في وقف العدوان على الشعب اليمني ورفع الحصار عنه، أو الاستعداد لتلقي المزيد من الضربات الموجعة التي تستهدف المنشآت الحيوية في العمق السعودي.
2: عندما جاءت عملية أرامكو العملية المباركة وما سبقها من عمليات أيضا في حقل الشيبة وما سبقها من عملية التاسع من رمضان، عمليات نوعية في العام 2019 كانت أيضا مسنودة بعمليات برية موجودة على الميدان تمثل حالة كبيرة جدا من التقدم النوعي للجيش والأمن واللجان الشعبية. بعد عملية أرامكو حاولت السعودية وعبر تدخل من بعض الأطراف الدولية أن السعودية باتت في حالة هزيمة كبيرة، خاصة بعد عملية نصر من الله التي تم بموجبها تطهير مناطق واسعة في كتاف وصولا إلى الحدود مع مدينة نجران.
4: التحولات التي حدثت على التوازن العسكري والتشظي السياسي والمناطقي والتدخل الإقليمي ثقيل الوطأة غير متطلبات صنع السلام. الآن بات هناك حاجة لتسوية متعددة الأطراف بوساطة من الأمم المتحدة.
0: تلمست القيادة اليمنية حجم المأزق الذي يعاني منه تحالف العدوان، فأرادت له أن يتخلى عن المكابرة والإنكار، وذلك بإظهار المزيد من حسن النية. ومن موقع القوي المقتدر أطلق رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط مبادرة عملية بالإعلان عن وقف استهداف أراضي السعودية بالطيران المسير والصواريخ البالستية والمجنحة وكافة أشكال الاستهداف، مقابل وقف العدوان ورفع الحصار وإطلاق مفاوضات جادة وحقيقية تهدف إلى مصالحة وطنية شاملة.
2: كانت السعودية في ختام هذه الأزمات في طريق مسدود. جاء البعض ليعتبر أن المرحلة يجب أن يكون هناك فسحة مجال للسلام، وحرص الرئيس مهدي المشاط أن يقدم مبادرة ليثبت فيها أولا حرص الشعب اليمني على السلام، وأننا لسنا في موقع الهجوم وإننا نحن في موقع الدفاع الطبيعي، وأنه بعد هذه العمليات والشعب في موقع قوة لا مانع من أن نقدم مبادرة كما كان يسبق كذلك من مبادرات من رئيس اللجنة الثورية في أيام قيام اللجنة الثورية بمهام الدولة، أو فيما بعدها من خطوات مبادرات محاولة منا لإثبات حسن النية وإلزاما للحجة للعدو الذي يقول أنه يريد السلام. وكان من المفترض بعد هذه المبادرة في ليلة 21 من سبتمبر في ذكرى الثورة المباركة أن تلتقط السعودية هذه المبادرة وأن ترد بالمثل، ولكن للأسف ما حصل هو تصريحات مكتظبة إعلامية وصفت السعودية المبادرة بالإيجابية، هذا تحصيل حاصل، أن تعلن أنك ستقف بقصفك لعمق النظام السعودي ثم يعتبر ذلك إيجابيا، هذا تحصيل حاصل. نحن نعلم أن هذا إيجابي، لكن الخطوة الحقيقية كانت المفروض أن يكون هناك إعلان لقبولها والرد بالمثل بتوقف الطيران الحربي والاستطلاعي من اختراق الأجواء اليمنية، والسماح بفك الحصار، والسماح للسفن والمشتقات النفطية وفتح المطار وغيرها من المستلزمات أن تدخل للشعب اليمني، ثم بعد ذلك نذهب إلى الحل السياسي.
1: هو كان بحاجة إلى مبادرة الرئيس مهدي المنشد، السعودية كانت بحاجة إلى هذا المبادرة من أجل أن تنزل من على الشجرة إلى منتصف الشجرة، وأن ستنزل إن شاء الله إلى إلى إلى جذر الشجرة. المبادرة كانت من منطلق قوة، والقوة هي السلام. الآن حينما نمتلك، نستطيع أن نمتلك القوة، نستطيع أن نمتلك الآن السلام، ولكن السلام الذي نريده نحن لا الذي يريدونهم.
5: If that is what is actually happening in private, this is a way of Saudi Arabia telling the world, which will then be spun by American and British mainstream media, that Saudi Arabia is committed to a political solution, that Saudi Arabia does not want to see the war go on. But of course, that is just a facade. If Saudi Arabia is sincere in wanting a political solution, then it should halt its military operations with immediate effect. But the Saudis are not doing that, so I am very, very skeptical about the Saudis in these peace talks.
6: Where there is goodwill.
7: في حال توفرت النية الحسنة، فإن هناك إمكانية للتوصل لتسوية. وفي نهاية المطاف، فقد قلنا دائما إن اليمن جار لنا، والشعب اليمني لديه صلاة أسرية وعشائرية مع السعودية، وحتى الحوثيين أنفسهم فأراضيهم تجاور أراضينا. لذلك فنحن نريد أن تكون لدينا أفضل العلاقات مع كل اليمنيين بمن فيهم الحوثيون. نريد إنهاء هذه الحرب.
1: أولا هنا هو الاعتراف. اعتراف بأنه الحوثيين جزء من الحل. صارت أمامك مثل المشكلة اللي كانت في الماضي، وكان ديدنهم في الماضي أنه مشكلة. ماذا قد تطور الآن؟ شوف التغيير الآن 180 درجة، لأنه قال جزء من المشكلة وجزء من الحل. الجزء من المشكلة تنهيها، هو اعتراف بأن الحوثي وأن القوات أنصار الله أصبحوا هم الحل في اليمن، وليس جزء من الحل. هم الحل لكل ما تعني لكل معنى. لم يعد الأنصار الله متمردين، ولم يعد أنصار الله شرذمة، ولم يعد أنصار الله فئة متمردة، ولم يعد أنصار الله قلة قليلة، ولكن يتكلم اليوم عن مكون سياسي، وأنه لا يستطيع أن يستغفله، ولا يستطيع أيضا أن يتحدث عن الشعب اليمني وعن قضايا الشعب اليمني دون أن يتحدث عن حركة أنصار الله الفتية.
0: فتحت المملكة عدة خطوط تفاوضية مع الجانب اليمني بحثا عن ضمانات توقف مسلسل الاستنزاف والهزيمة، فوصل الأمر بهم حد التوسط عبر دول كبرى لدى أنصار الله لمنع بث وتوزيع مشاهد الإعلام الحربي اليمني عن الهزائم المتسارعة في جبهات نجران وكتاب. تساؤلات جدية طرحت حول استعداد المملكة للمضي قدما في البحث عن خروج سريع من المستنقع اليمني، أم أنها عملية لكسب الوقت بانتظار متغيرات ما تعوض أو تخفف من وطأة الهزيمة في اليمن لمحور بأكمله تقوده أمريكا؟
2: وهناك فرق كبير جدا بعد عملية أرامكو وعملية نصر من الله والصمود الكبير للشعب اليمني في الخطاب السعودي المعلن والتفاوضي وما يقدم في التفاهمات السرية. هناك فرق. هذا الفرق تلخص في تغيير الأسلوب والتكتيك أكثر من أن يكون تغير في المضمون. الذي تغير في أسلوب السعودية المراوغة، إعطاء الكثير من الكلام الجيد والجميل لكن الفعل لا يوجد. لم يفتحوا مطار حتى ما يطلق عليه بالجسر الطبي، هذا مهزلة.
3: يعني عملية هم لا يريدون سلاما، هم يريدون تهدئة، يعني مرحلية بدون تصعيد كبير، ولكن على أمل يعني أن الأنصار الله يعني يكون عندهم وقت، ما يبغى يفرطوا في المفاوضات، فما يبدأوا بعمليات قصف، ولا يستخدموا الصواريخ بعيدة المدى، ولا يضربوا لهم منشآت حساسة، يبقوها على هذه الوتيرة. هذا هو هدف المفاوضات اليوم، وليس هدفها إيقاف الحرب، وإنما التجهز لمعركة أخرى، يعني تمطيط الوقت وتضييعها وتهدئة الوضع ريثما هي تتجهز أو ينتصر محورها في مواقع أخرى فيشجعها على مواصلة الحرب بطريقة أو بأخرى، لأن هزيمة المحور هي هزيمة في اليمن، وانتصار اليمن هو نصر للمحور. فلهذا هي تبحث عن نصر في مكان غير اليمن توظفه في اليمن، تبحث عن نصر في مكان غير اليمن، في لبنان على سبيل المثال أو في العراق أنت. ولكن في الحقيقة هو يعني ترحيل المشكلة إلى المستقبل، ولكن حتى الآن لا يعتد بهذه المفاوضات ولا يغير شيئا.
4: من الناحية العملية، فإن القناة الخلفية التي تم تأسيسها في تشرين الأول أكتوبر عام 2019 ترنحت، يحمل الحوثيون مسؤولية توقف المحادثات لما يصفونه بعدم قدرة نظرائهم السعوديين أو عدم رغبتهم بتنفيذ القرارات التي يتم اتخاذها خلال المحادثات أو الدخول في مفاوضات مفصلة حول إنهاء الحرب.
1: ربما يكون أنه خالد بن سلمان لديه وجهة نظر، محمد بن سلمان لديه وجهة نظر، وهي وجهة نظر مصنوعة، لأنه لا يمتلكون الحرية في أن تكون لديهم وجهة نظر، هي وجهة نظر مصنوعة من قبل الإدارة الأمريكية، وتعدي لكل فرد من أفراد هذه الأسرة دورا معينا. حينما ترى بأنه أصبح من الضرورة إبراز خالد سلمان كنائب الوزير الدفاع، ستبرزه أكثر ما تبرز محمد بن سلمان. وحينما تحتاج العالم الجانب السياسي والمحمد بن سلمان، ستبرزه أكثر من أبيه. كما نعلم دائما في هذا المجال، هم ليسوا صناع سياسة، هما أتباع سياسة، وهما أيضا أتباع أوامر تأتي لهم من الغرب ومن أسيادهم.
6: نحن قدام مرحلة جديدة، بهالمرحلة الجديدة البحث السعودي مشكلته الأساسية هي محمد بن سلمان، وليست التسليم بالثوابت. بالثوابت اليمن صمد، اليمن فرض شروطه، الأمن السعودي مهدد، التسوية الآن هي مكسب سعودي وحاجة سعودية، لكن هي تعني فشل محمد بن سلمان. هاي مشكلة السعودية الآن.
5: The Saudi Arabians are only trying to play for time. They are trying to learn about the intentions of the resistance in Yemen. They are trying to find out what is the political situation, what is the military strength of the resistance in Yemen.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: الآن من يمن موبايل ولجميع مشتركي الفورجي والفولتي باقة مزايا فورجي اليومية ب300 ريال فقط شاملة للضرائب، تمنحك 20 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 40 رسالة لجميع الشبكات المحلية، و 512 ميجا نت فورجي بصلاحية 24 ساعة مع ميزة الرصيد التراكمي. وفر وخليك متصل مع باقة مزايا فورجي اليومية من يمن موبايل. للاشتراك في الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا فورجي إلى 123 مجانا.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: كل سيجارة تبدأ بلحظة وقد تبدو مجرد عادة عابرة، لكن آثارها لا تنتهي بمجرد انطفائها. فبمجرد أن تستنشق دخان السيجارة يبدأ في الدخول إلى رئتيك حاملاً معه مواد ضارة تؤذي أنسجة الرئة، ثم تنتقل بعض هذه المواد عبر مجرى الدم لتؤثر في القلب والأوعية الدموية. كما يحتوي دخان التبغ على مواد مسرطنة قد تتلف الخلايا السليمة، ومع استمرار التدخين تزداد احتمالات الإصابة بالسرطان، وقد تبدأ خلايا غير طبيعية بالنمو والانتشار. السيجارة قد تنطفئ، لكن ما تتركه داخل جسدك قد يستمر. القرار بيدك، أطفئ السيجارة قبل أن تطفئ حياتك. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
4: 98.7 آفاق FM تقدم.
5: أسعد لحظاتنا عندما نكون في ساحة القدوة العظمى مع عظيم العظمى وخاتم الرسل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
4: دروس في السيرة النبوية. مع شهيد المنبر العلامة الدكتور المرتضى بن زيد المحطوري.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وآله. أحبتي المشاهدين والمستمعين، حياكم الله. مع النبي وهو يقول: يا معشر قريش، يا معشر العرب، يا معشر البشر، إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء. الناس من آدم، وآدم من تراب. الجنس البشري جينات واحدة، الدم واحد، الخلايا، القلب، الرئة، يأكل، يشرب، يحتاج إلى أن يبول، تغوط. ولذلك الإمام علي سلام الله عليه قال: ما لابن آدم وللفخ، وإنما أوله نطفة مذرة، حيوان لا يرى بالعين، لأن في الدفقة الواحدة قالوا ملايين لا يرى لضعفه. وإنما جعل الله المني عبارة عن حامل لهذا الحيوان التافه الذي لا يرى جل الله، ومن هذه الملايين واحد أو اثنان. يعني ما نزلت أنت صاروخا أو أنت أي حاجة، أو أنت ما أنت يا ابن آدم، أوله نطفة. ثم إن هذه النطفة من أين جاءت؟ من أمشاج ومن أخلاق، وخرجت من مجرى البول، من أنبوبة بول، ودخلت في مجرى بول وخرجت من مجرى البول. ألا نعتبر أن النخيط والتكبر إن كان بعض الذكور ينتشط ويلبس الكرفته والبدله الله من انا. اما اذا رزق سياره موديل جديده وكذا نخيط كذب، اما اذا ازداد المال ومعه حرس وجنود ولا او قبيله ما انت زقم. يا عوينا يا رحمتا يا ضعفا. اذن القوه مستعاره وليس ذاتي. حتى بطل العالم بالملاكمه الذي اسلم كلاي ما شلو. ابن ادم ضعيف، ما لابن ادم وللفخر، وانما اوله نطفه مذره واخره بعد ان اكرمه الله بالصوره وبالكذا. وابن ادم ينسى، وان كانت نساء جميله تقعد ساعتين او ثلاث امام المراه والفساتين والجنان والذهب والحننات والطننات تواضع، والمساحق والمكايد والخروج عن المألوف. التواضع نعمة. قد زين الله ابن آدم وأكرمه وما ترك شيئا يكرمه إلا فعل. ما فائدة الجنو؟ جنو جمال البشرة الإلهية الله قد طلعها بالطلاع الإلهي. نعتب مساحيق تجني على البشرة كما جنينا على الأرض بالمبيدات والمصائب. قلت لكم ابن آدم قليل عقل، قتل الإنسان ما أكثر، يدمر نفسه بنفسه. حتى الآن وصل الجنون إلى حد تغيير عدسة العين، حتى إلى تغيير ذكر يتغير إلى أنثى وأنثى إلى ذكر. حسبي الله، يعني مبالغة. الله ندب إلينا أنه إذا طالت اللحية قصرها، الأظافر كذا، الشنب، لكن ليس بالشكل الذي نفعل بأنفسنا. شدة الأناقة والكلام الفارغ. آخر هذا ابن آدم الذي قد يبالغ في هذه التنافس. والإسلام لا يحبذ القذارة ولا نعم. دخل أعرابي من جهات نجد أو من أي أرض وهو ثائر الرأس ولابس من هذه الأصواف الغنم وعرق ورائحة يعني غير مستحبة، فأشار النبي أخذه بعض الأصحاب وحلق رأسه وغسله وجمله، ويعني كان النبي يحب الله المظهر الجميل والنظافة ولا لا شك في ذلك. ولذلك ندب إلى غسل الجمعة، إلى الوضوء لكل صلاة، إلى الأخذ بالعطر، إلى التزين. نعم الإسلام يحب الجمال ويحب الحضارة ويحب وينهى عن القذارة وأن نرمي الأوساخ في الأرض وأن وأمرنا أن نغسل أيدينا عند الوضوء عند الأكل وبعد الأكل، وهذه مستحبات لا شك في ذلك لا شك. ولكن أتحدث الآن عن شيء آخر، الإفراط والمبالغة في التأنق. حتى بعض الفارغين يغير موديل السيارة كل سنة، أما الفجرة والنصوص والذين تسمونهم رؤساء أو أي حاجة يغير طاقم المرسديسات والكذا ربما كل 6 أشهر من أموال الشعب، و يمر الموكب بعشرات بأرتال لحماية هذا الذي أوله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة. ينتن هل يطاق ابن آدم إذا بقي في البيت بعد موته؟ ينتن ينتفخ يتمزق منتن. طيب وما بين النطفة والجيفة؟ يحمل العذرة، يعني داخل ابن آدم فضله. إذن نحن ضعفاء رعاكم الله، لولا أن الله لطف بنا. يعني لا نشم رائحة الجيفة في أجوافنا من رحمة الله، وعندما نحتاج إلى قضاء الحاجة نستتر نختبئ نبتعد نغطيها. طبعا غير البلاد المتخلفة التي ترمي القاذورات في الشوارع والذين يكشفون عوراتهم لا لا لا لا لا يهتدون بهدي الله. فقط أنا أقف بكم عند يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى آدم وحواء. هل تستطيع قبيلة أو أمة من البشر أن تقول لا نحن من طينة أخرى؟ أبدا. إبليس قال أنا من أما الآدميون فهم من آدم، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ثم بعد ذلك حدد الله لنا ما هو الذي يحصل من تفاوت، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن التفاوت ليس في الخلق، في الصنع البشري كلنا أوادم أوادم، ولكن في فضائل الأعمال. يعني بعض الناس يتفوق في المعروف وفي الخير وفي النبل وفي الكرم وفي الشجاعة، والبعض الآخر يهوي في اللآمة والخبث والحيل والدناسة، حتى لا يخيل إليك أن هذا ليس من جنس بني آدم، قطعة من يعني من طينة أخرى. هذا ممكن. ولذلك الرسول الأعظم عندما قال يا معشر قريش كلكم لآدم، وهذه صرخة، صرخة في وجه التمايز، وصرخة في وجه الكبر، وصرخة في وجه الأنانية، وصرخة في وجه التعظم بالكلام الفارغ والاستقواء بالقبيلة أو بالجيش أو بالشرطة أو بالمال أو بالكذا. ارجعوا، كلها فانية. والآن أنتم قد شاهدتم الذين كانوا يستقون بالحرس الجمهوري وبالطيران الملكي وبالمخابرات الكذا، ماذا فعل بهم الزمان؟ هذا ضرب بالسرطان فغير خلقته وانتهى، وعنده المخابرات وعنده الجيش وعنده الأمن وعنده القوة وعنده شيء، لم ينفع. وهذا شنك وعنده كل شيء، شنك لم ينفعه أي شيء. وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، أين أنتم من العبر؟ أين أنتم؟ وهذا قتل في مجرى وعنده أكثر من 400 مليار، وهذا إذن أنتم من تراب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم قال يا معشر قريش، طبعا النبي ألغى الربا وألغى الثارات وألغى كل شيء وأقام العدل، من قتل عمدا قتل، من أخذ مالا لصوصية وقد تكاتف المجتمع لحمايته يقام عليه الحد والقط، سهل الزواج بسهولة عجيبة حتى ولو التمس ولو خاتم من حديد، يعني أقام تسهيلات. ثم بعد ذلك ضبط المجتمع بعقوبات كافية رادعة. يا معشر قريش ما تظنون أني فاعل بكم؟ ماذا ترون؟ فأجابوا أهل ألسنة حداد، قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم وقد قدر، عرفنا معدن معدن معدن، يعني البيئة التي اختار الله منها النبي فيها كرم، فيها مروءة، فيها شجاعة، فيها نبل، فيها حياء، فيها محبة الغير، تحب العفو، تحب الآخرين، نعم وقد قدر. فقال اذهبوا فأنتم الطلقة. يا رسول الله هؤلاء قاتلوا، آذوا، قتلوا أصحابه، سفهوك، لاعنوك، يعني شيء شيء شيء شيء، قتلوا، عذبوا أصحابك، طاردوهم، هاجرت من الحبشة إلى المدينة، سادروا أموالكم، يعني هؤلاء مجرموا حرب، هذا ضد الإنسانية. اذهبوا فأنتم الطلق، بكلمة واحدة. طيب، تقدم الإمام علي سلام الله عليه، يا رسول الله الإمام علي هذا لا تقولوا بأني أبالغ، بل الواقع، يعني وهب روحه ونفسه ونفيسه وحياته لخدمة الله ورسوله على أرقى مستوى. وأنا لا أقلل شأن أحد من الصحابة ولكن فضل الله يؤتيه من يشاء. الناس يتفاوتوا، الناس يتفاوتوا. أنا مثلا ألفت في سبيل الله كتابا، مثلا الذي ألف في سبيل الله 100 كتاب أفضل مني مثلا، والعبرة بالنية. الذي قتل في سبيل الله 1 كثر الله خيره، لكن الذي قتل 1000 أفضل. الذي يستطيع أن يركع 2 كثر الله خيره، لكن الذي يستطيع أن يركع 50 أفضل. إذن كل له طاقته، كل له همته. فهذا الإمام لا وقت لدينا، ربما سنتحدث إن شاء الله عبر هذه القناة المباركة، ولكي نحن بحاجة إلى أن نحدث المجتمع، يعني قضية لا إفراط ولا تفريط، وحديثنا حول هذا، وسندنا الشريعة، لا نحول ولا نزول إن شاء الله. وإذا قلت رأيي بغير عناد ولا أنانية ولا انتفاخ، فلا شك ستحترمون هذا الرأي إذا قام على العقل والنقل والأدب. ولا أطلب أن نتفق على كل شيء، لا لا لا أطالبكم بهذا، لا أطالبكم بهذا أبدا. يعني ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه. الممنع هو العناد، الشقاق، التكبر. اذهبوا فأنتم الطلقاء. تقدم علي بن أبي طالب قال صلى الله عليه وسلم معلن الحجاب مع السقاية، يعني سقاية البيت الحجيج لنا، الحجاب نحن أولى به. والله منطقي، رسول الله ابتلع الشرك، طهر الكعبة، وسيف علي بن أبي طالب من أقوى السيوف التي هزت وهدمت أركان الشرك، هو أولى بالكعبة من عثمان الذي ما زال على شركه حتى الساعة مثلا. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا إخوان، أنا حقيقة أحيانا

0: لكن آل البيت ليسوا بحاجة إلى مزيد من الشرف، قد أكرمهم الله، وهذا طبعا لا يتنافى ولا فيه تمايز بشري، وإنما فيه مروءات وفيه وفاء وفيه عبادة. أكرمهم الله بالصلاة عليهم، بالاعتراف بفضلهم، بأنهم أهل التقى والرشاد وأدلة على الله. هذا أشرف وأجل من أن تفتح باب الكعبة أو تسقي الحجيج. اليوم يوم بر ووفاء، فهذا العمل أشرف وأزكى وأتقى وأنبل من هذا القوي القادر يجمع الحجابة والسدانة وكل شيء. سيد الموقف رسول الله قادر يفعل ما يريد. اليوم يوم بر ووفاء، فمن يريد أن يتلمس مكارم الأخلاق، وطبعا أنتم تعرفوا بأن الفضائع والفجائع التي نعرفها والإبادات صان الله نبينا منها، يعني لو أراد النبي القصاص كان قطع لسان هذا وأذني هذا وخصى هذا وكسر رجلي هذا وباع هذا، إنما أمر فقط بقتل بعض الناس لأنهم كالعقرب كالحية وقتل القليل يعني، وبعضهم نجا بنفسه من باب الردع للشياطين الذين هم شياطين، يعني مرأة أكرمها النبي وبرها وتحول إلى جاسوسة التي أخذت الكتاب لحاطب نبي بلتعة، تأخذ يعني أجرها من المشركين لتغني بسب رسول الله، وقد ذهبت إلى النبي وأكرمها وأحسن إليها، هل هذه تستحق الحياة؟ هذه وباء مثلا. لكن الغالب السماح، العفو، الكذا. أبو سفيان المعاند الكبير يعني كأنه يقود الجيوش يتزعم، لكن يعني كأنه لله حكمة وللرسول الله نظرة، وعندما سامحه وأكرمه لا أدري ما هي وإلا فهو يستحق الإعدام، لكن كأن أبا سفيان في مكة أو كذا ما كان يوصل الأذية والخساسة والكذا، يعني كان هناك شيء من الابتعاد عن هذا، لا أدري في الحقيقة، وإلا فقد قتلوا حمزة وشوهوا صورته وفعلوا كل شيء. ولكن دعونا مع هذا العفو، ما سمل العيون ولا قصم الظهور ولا غيبتهم السجون ولا ارتكبوا الفضائع، بل عفو وسماح ورحمة، واذهبوا فأنتم الطلق. بكلمة واحدة مسح الحزازات والآهات ودمج الناس في اتجاه واحد وهدف واحد وأخوة واحدة، كلكم لآدم. فلنفتتح صفحة جديدة. استوى الحال، والآن أصبحت السيادة لله ولرسوله، وأصبح الحاكم هو الإسلام، والمرجعية هو رسول الله، وكل مسلم له كرامته وله شأنه، وعليه أن يلتزم بآداب الله. فطبعا نحن بحاجة إلى درسنا القادم إن شاء الله إلى التقاط ما مر بنا من أحداث، ماذا نستفيد، بماذا نعتبر، وهو دعوة مني لكم إلى قراءة ما وراء الصدور أو ما بين الصدور، يعني لأن النصوص عندما تقرؤونها يجب أن تفكروا، ما معنى ذهبوا فأنتم الطلقة هكذا بدون مبالغ؟ نعم، هو واثق بالله، نصره الله، أيده الله، يكافئ النعمة بالنعم، هذا العفو، والله عز وجل لا يحب شيئا كالعفو، كالإحسان إلى خلق الله. ولذلك لاحظوا عندما قال إبراهيم الخليل وارزق أهله من الثمرة، من آمن بالله قال ومن كفر هذا الرحيم استودعكم خير حافظ وإلى أن أراكم وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.
1: أيها الأعزاء المستمعون، استمعتم إلى دروس في السيرة النبوية مع شهيد المنبر العلامة الدكتور المرتضى بن زيد المحطوري.

0: وقفة إعلانية
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: يا كامل الحسن والأوصاف يا سيد الخلق يا ميمون، في مولدك هيئة الأوقاف.
4: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
3: الحسن والأوصاف يا سيد الخلق يا ميمون، في مولدك هيئة الأوقاف.
4: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ ان جوا العيال يجوا ساعدوا
1: العيال. قلنا لهم يروحوا يشكوا انفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك ام الله بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي اذن اسمعه ولا لا؟
0: انت داري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه.
4: مش وقته خالص.
5: اش فيه مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت.
4: بث لي انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-0؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري؟
8: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-0، أصالة وتواصل. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

نحن اليوم ببصيرتنا كشعب يمني، بإيماننا، بجهادنا، بهويتنا الإيمانية، نقول لكل أصحاب الخيارات الأخرى، خيارات الاستسلام والخنوع والخضوع للأعداء، وخيارات الولاء للأعداء والانضمام في صف أعداء الأمة، نقول لهم لا يمكن أن نسكت. والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت. كيف نسكت في مواجهة الطغيان الأمريكي والإسرائيلي؟ كيف نسكت وأمتنا تستباح؟ كيف نسكت وشعوب أمتنا تظلم؟ من فلسطين إلى اليمن، إلى لبنان، إلى سوريا، إلى العراق، إلى البحرين، إلى مختلف شعوب أمتنا الإسلامية،

مهما كانت التحديات والصعوبات، ومهما كان حجم التضحيات، ومهما كان مستوى اللوم والضغوط والهجمات الإعلامية وغير ذلك مما نواجه به من كل أشكال الحروب والاستهداف من أمريكا وإسرائيل ومن عملائهم الموالين لهم، المؤيدين لهم، المعادين لأي توجه لا يقبل بالخنوع معهم لأمريكا، فإن ثباتنا على مواقفنا هو خيارنا الحاسم الذي لا يمكن التراجع عنه. ونحن مستعينون بالله تعالى، متوكلون عليه، واثقون به، وهو حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير.

على السعودي أن يدرك جيدا أنه لا يمكن أبدا أن نسكت عن مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية. عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ. نحن سننطلق لمقابلة كل خطوة بمثلها. المطار مطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك، وهكذا الموانئ بالميناء. إذا كنتم تريدون ما هو أسوأ فعواقب ذلك عليكم خطيرة. تأكدوا، عواقب ذلك خطيرة عليكم. نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة. فلتحصل ألف ألف مشكلة ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت، إلى أي مستوى كانت. إذا كنتم تريدون أن تتورطوا فتورطوا وجربوا، فتورطوا وجربوا.

0: نيابة للسيد سلام الله عليك.
1: وأنا أقول نحن مع السيد ونحن مع المسيرة
2: ومساندة للجمهورية الإسلامية الإيرانية
3: وللشعب اللبناني وللشعب العراقي وللشعب الفلسطيني. نحن معكم
4: والله إننا ثابتون
5: وجاهزون لجميع الخيارات.
0: ما يلزم منا بالسلاح والمال والعدد والأنفس.
6: ونرسل رسالة للكلب الأمريكي ترامب والقرد الإسرائيلي نتنياهو.
0: نحن لا نخافكم ولا نهابكم.
7: سفنكم ستغرق وطائراتكم ستسقط وجنودكم سيحرقون ويعسرون بإذن الله سبحانه وتعالى.
8: هم البوارج ما يضعفر بالحديد إلا الحديد. أبويا من جاهز يرجعها قطع متناثرة.
9: الله أكبر.

0: في الأكوان من آياتك.
1: في مسيرة الحياة نجد شواهد كثيرة تدل على الحقيقة التي تلهم الإنسان الطريقة والنهج السوي.
2: إن لجوا إليه أواه، إن استغاثوا به أغاثهم، إن استعانوا به أعانهم، إن طلبوا مدده أمدهم، إن طلبوا نصرته نصرهم، إن طلبوا أن يغنيهم أغناهم بحسب ما يحتاجون إليه.
1: في ظل حياة معاصرة محفوفة بالمخاطر،
2: وأعظم الشرك هو الشرك الحاكمية، أن نجعل النفس حاكما من دون الله تعالى. كيف ترضون أن تدعوه لحاجاتكم وتطلبون منه رغباتكم وأنتم تنفرون من شريعته التي هي أعدل الشرائع؟
1: حقائق في دقائق،
3: حقائق في دقائق،
1: برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
2: لذلك المؤمن يلجأ إلى الله دائما، يلجأ إلى الله في كل شؤونه، كما يلجأ إليه في شؤون الدنيا يلجأ إليه في شؤون الآخرة.
1: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية،
2: المؤمن دائما يشعر بفقره إلى الله، بحاجته إلى الله، باستمداده من الله في كل شيء، لأن كمالنا، سعادتنا، راحتنا، مستقبلنا بيد الله تعالى.
1: حقائق في دقائق يقدمه لإذاعة آفاق فم الدكتور نور الدين أبو لحية من الجزائر.
0: مظهر للمراد من كلماتك.
1: يأتيكم الأحد والثلاثاء والخميس الساعة 3:40 عصرا، ويعاد 8:00 مساء.

0: تحذير السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي في أول الثورة، وقال حذاري حذاري، فتحذيره بالأمس، سيجدونه إن شاء الله في أعماق قصورهم بإذن الله لانتزاع حقوق هذا الشعب المظلوم.
1: نقول لسيد القائد راهن بنا يا سيدي واشتد، والمعتدي لابد ما يتنكل، حق اليمن بيرتد. يا ويل بن سعود يا ويل. إننا نقول للسعودي وعمرائه والمنافقين وأمريكا وإسرائيل ما لكم إلا من خشامها.
2: أقول للسعودي أيها الجبان 12 عاما ونحن صابرين عليك، وحكماء اليمن صابرين عليك. يا سعودي استمع لحكيم اليمن، أما الآن ضبحنا، صبرنا عليك 12 عاما مثل جوع يا جبان، يا جبان تجارنا جارنا لحد نرحمك، والله إلا رحمة لك ورحمة للشعب السعودي، ولا والله والله لا نوقف إلا داخل بطنك داخل الرياض.
3: هو الذي بيدعم الإرهاب في كل بلاد وفي كل منطقة، عدونا اللدود الوحيد عدو الإسلام، صنعت بريطانيا لتدمر الإسلام بل لتنهض الإسلام، لكن سنريه من نحن، نحن اليمنيين.
4: تغيثي وتحفي يا حشود، إن ويتي تموتي إذا

يقول لقادة العدو مجتمعه: أنتم اليوم في مأزق كبير. فقد أصبحت المواجهة بينكم وبين الصادقين الجادين المعتمدين على الله من أبناء الأمة. وتحرر ملف هذه القضية من المتواطئين المستهترين العابثين. وهذه مقدمة للنصر الحاسم الآتي حتما ولتحقق الوعد الإلهي. إذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيراً.

ولذلك نفوسنا طيبة، والمسألة مسألة حرية وكرامة ودين وحقوق مشروعة في كل الدنيا. نفوسنا طيبة بأي مستوى من التضحيات، بأي كلفة لهذا الخيار برفضنا لاستمرار الحصار وفي استعدادنا للتصدي للعدوان الشامل الذي يتجه إليه الصعود. شعبنا العزيز بوقفاته الجبلية الكبيرة الحاشدة العظيمة القوية أثبت أيضا أن هذا خياره. لا يكون خيار شعبنا إلا الحرية، إلا الكرامة، إلا الحقوق المشروعة والتمسك بها والجهاد في سبيل الله من أجل ذلك. كذلك الموقف الرسمي لشعبنا العزيز هو واضح، والمسألة واضحة، خيارنا واضح، نفوسنا طيبة مهما كانت الطبيعة. لن يتمكن السعودي ولا سيده الأمريكي ولا البريطاني ولا الإسرائيلي ولا أحد من هذه الدنيا من استعبادنا ومصادرة حريتنا وكرامتنا.

أنا في هذا المقام أوجه التحذير والنصح معا لتحالف العدوان. صبرنا سينفد إن لم تبادروا بالتفاهم الجاد والعمل في الملف الإنساني والمعيشي لشعبنا. لا نقبل بحرمان شعبنا من ثروته الوطنية في الاستحقاقات المتعلقة بالمرتبات والخدمات العامة. هي ثروة لشعبنا، من حقه أن يحصل على هذه الثروة. يمكن أن ينفد الوقت، ويمكن أن نعود إلى خيارات ضاغطة للحصول على هذا الحق من أجل شعبنا العزيز.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

يؤكد على تثبيت معادلة وحدة الساحات والتعاون والتنسيق الكامل مع محور الجهاد من فلسطين ولبنان وإيران والعراق واليمن، واستعدادنا لمواجهة أي تصعيد. يؤكد ثبات الشعب اليمني انطلاقا من هويته الإيمانية ومسيرته القرآنية على مساره التحرري الجهادي وموقفه القرآني وتمسكه بقضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وإسناده للمظلومين والمجاهدين في غزة وعدم القبول بتجزئة المعركة. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل

نحن لا يمكن أن نسكت عن ما هو حاصل طويلا. أفسحنا المجال بالوساطة بالقدر الكافي. إذا لم يحصل تطورات إيجابية، إذا لم يحصل معالجة لتلك الإجراءات الظالمة بحق شعبنا، إذا لم يقلع السعودي عن سياساته العدائية وعن إصراره في الاستمرار على النهج العدائي ضد شعبنا والاستمرار في حالة العدوان والحصار والظلم والمؤامرات والاحتلال، فإن موقفنا سيكون موقفا حازما وصارما. ونحن بحمد الله لسنا غافلين خلال هذه المدة، نحن نسعى إلى تطوير قدراتنا العسكرية بكل ما نستطيع من أجل هدفنا المقدس في التصدي للأعداء، في دفع الظلم عن شعبنا، في السعي لتحقيق الأهداف المقدسة لتحرير وإنقاذ بلدنا، ولأن يحصل شعبنا على حقه في الحرية والاستقلال التام. أنا في هذا المقام أوجه التحذير الجاد إليهم وأقول لهم لا يمكن أن نسكت ولن نسكت تجاه الاستمرار في حرمان شعبنا من ثروته الوطنية، تجاه الاستمرار في الاحتلال لبلدنا، تجاه الاستمرار في حالة العدوان والحصار. وإذا كنتم تريدون السلام فطريق السلام واضح، وليس هناك من جانبنا أي شروط تعجيزية.

0: سيدي والله إن غضبك بالأمس إنه غالي علينا، ويعلم الله ويشهد الله يا سيدي أننا الأوفياء.
1: إن فداءك روحي ومالي وأولادي وما نملك كفرنا الظلم من ذل اليهود والنصارى. هل يبدو تعبدونه يا نصر أو شهادة؟
2: إننا نفوضك التفويض المطلق.

0: قال عليه السلام: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله له أمر دنياه، ومن كان له من نفسه واعظ كان عليه من الله حافظ.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

فقال.

0: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

0: حقائق في دقائق، برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: الله إليك أنبنا طمعا في نيل رضا، رباه سمعنا وأطعنا فارزقنا نور،
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية
1: بهدى القرآن نرجو الرضوان، قد جئنا بين يديك، قد جئنا بين يديك.
0: حقائق في دقائق، يقدمه لإذاعة آفاق اف ام من الجزائر الدكتور نور الدين أبو لحية. حقائق في دقائق من إخراج محمد علي شبا.
1: الله الله الله يا كتاب الله.
2: مرحبا بكم مجددا أعزائنا متابعي أثير إذاعة آفاق أف أم، صوت الوعي والبصيرة، على الترددات 98.7 و 98.5 في برنامجكم حقائق

بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الكلمة الاستجارة الجائرة. أقول فيها: أجهل الناس بل أغباهم من استجار بالمستكبرين ليقضي على المستبدين. هو كمن يرقع الثوب بالسكين أو كمن يطفئ النار بالبنزين. لهذه الكلمة إشارة إلى ما يقوم به الكثير من الأغبياء الجهلة الحمقى الذين لا يمكن وصف مدى جهلهم وغبائهم وحمقهم حين يتعاونون مع أمريكا أو مع الكيان الصهيوني أو مع بريطانيا أو مع فرنسا أو مع أي دولة من الدول التي ثبت استكبارها واستبدادها وظلمها، يتعاون معهم لأجل إزاحة حاكم يحكمه مهما كان ذلك الحاكم مستبد. فإذا خالفتهم قالوا أنت مع المستبد. إذا خالفتهم في هذا الأمر تقول لهم كيف تفعلون هذا، يقول أنت إذن مع المستبدين. وأنت نقول لهم نعم أنا ضد المستبدين ونحن ضد الاستبداد، ولكن لا يمكن أن ترقعوا أو تواجهوا الاستبداد بالتعاون مع الاستكبار. لا يمكن أن تطهروا النجاسة بالنجاسة أشد منها وأقذر منها وأخطر منها، لأن هؤلاء المستكبرين أخطر من المستبدين. ورأينا ذلك في الواقع في ليبيا مثلا، كانوا يقولون عن القذافي أنه مستبد وأنه ظالم، وأفتى القرضاوي بقتله وأفتى هؤلاء جميعا. قلنا لا بأس، يمكن للشاب أن يثور، أن يستعمل الحيل المختلفة، أن يستعمل الحوار، أن يستعمل أي شيء لإزالة هذا الحاكم، وكان في إمكانهم ذلك، خاصة عندما وصل الأمر كما يقال إلى خط مسدود ولم يستطع. فماذا فعلوا؟ بدل أن يلجأوا إلى هذا الأمر الإخوان المسلمين والتيارات التي كانت السعودية وغيرها توجهها، فلا، استعانوا بالناتو، استعانوا بالغرب لإزاحة هذا الحاكم. فكان الغرب، كانت الطائرات، طائرات الناتو، طائرات الغربية تقصف في طرابلس، تقصف المسلمين، تدمر البيوت وتقتل، وهؤلاء يستبشرون بأنهم سيقضون على ذلك المستبد. وحينها قال القرضاوي عندما ذكر القذافي حينها بأن هذه حرب صليبية على ليبيا، قال له لا، هذه ليست حرب صليبية، وأننا يمكن أن نستعين بالكافرة وبغير المسلمين لضرب المستبدين. في الأخير ما هي النتيجة؟ هل استقرت ليبيا؟ الليبيون أنفسهم إلى الآن يذكرون أن واقعهم أشد خطرا مما كانوا عليه. كانت لهم مرتبات، كانت أموالهم نعم بعضها ينهب، ولكن لا نسبة لما ينهب الآن مع ما ينهب قبل ذلك. وصارت ليبيا مهددة بالتمزيق ووحدتها ممزقة. لماذا؟ لأنهم استعانوا بالمستكبرين، لم يلجأوا للحكمة، لم يلجأوا للقادة الراشدين، ولم يتقدموا لإزالة المستبد بقائد. لا يمكن أن يزيل مستبد إلا قائد رشيد صاحب مشروع. هم تقدموا من دون مشروع. في الجمهورية الإسلامية الإيرانية لماذا نجحوا؟ لأن الشاه واجهه الخميني، وهو عالم حكيم له خبرة وله تجربة وله تعرض للأذى وكان يمارس الدعوة بكل الوسائل ولسنوات طويلة إلى أن بث الوعي في نفوس الناس، ولم يستعن لا بأمريكي ولا بروسي ولا بغيره، بل هؤلاء أنفسهم حاربوه. وهو نفسه كان شعاره لا شرقية ولا غربية، إسلامية إسلامية. فلذلك نجحت تلك الثورة وقضت على الاستبداد وتخلص المستضعفون. لكن الذين يستعينون بالمستكبرين ما هي النتيجة؟ رأينا ذلك في ليبيا، رأيناه في العراق عندما أيضا جاءت أمريكا. هل تركت أهل العراقيين في سلام؟ بقيت تحاصرهم، بقيت تؤذيهم، بقيت تتصرف في أموالهم، فرضت عليهم دستورا طائفيا بالمحاصصة، دائما تبقى الصراعات بينهم. وهكذا في سوريا، الذين استعانوا بالأمريكان واستعانوا بقطر واستعانوا بالإمارات الذين هم خدم وخول للغرب وخدم للاستكبار، ما هي النتيجة؟ تدخل مباشرة بعد دخولهم، دخل الكيان الصهيوني ليقضي ما شاء له أن يقضي من الأراضي السورية. وأمريكا أخذت جزء كبير من آبار النفط
والأراضي الخصبة من سوريا، وتركيا أخذت ما تشاء. وبالتالي هؤلاء المغفلون لأجل إزاحة حاكم قضوا على بلادهم، كما يقال يعني من أجل أن يبني قصرا هدم مصرا، وهكذا فعلوا. ولذلك العاقل هو الذي لا يفعل هذا الأمر، لا يستعين بالمستكبرين. المستكبرون يفكرون في مصالحهم. ولذلك يعني حتى السعودية ودول الخليج العربي الذين تعاونوا واستعانوا بأمريكا عندما دخل صدام إلى الكويت، فما هي النتيجة؟ أصبحت أمريكا تتصرف فيهم كما تشاء. كانت تتصرف فيهم قبل ذلك، ولكن وضعت نفسها موضع المحامي عنهم وتصرفت في كل شيء، وأخذت من أموالهم ما تشاء. وافتقر الشعب السعودي بعد الغنى، وصار لا يملك أي قرار، بل صار تحت الوصاية الأمريكية. لذلك الذين يستجيرون بهؤلاء المستكبرين كالمستجير، كما يقال، يريد أن يطفئ النار بالبنزين، مثل ما فعل المرتزقة في اليمن الذين يستعينون بالسعودية وأمريكا وغيرها، وهم يعلمون أن هؤلاء أعداء لهم، هؤلاء ينهبون ثرواتهم، هؤلاء يذلونهم، وبالتالي لا يريدون لهم الخير. أمريكا لا تفكر إلا في مصالحها، وهكذا كل من يكون معه من العرب، كل هؤلاء في الحقيقة هم طباعهم طباع أمريكا، أخلاقهم أخلاق أمريكا، لا علاقة لهم لا بالعروبة ولا بالإسلام. ولذلك الاستجارة هو أن نستعين بالله ونتوكل على الله ولا نركن إلى أي جهة. كل الذين ركنوا إلى أمريكا حصل لهم كما يقال المتغطي بأمريكا عريان. أمريكا لا تفعل شيئا ولا تقدم أي شيء إلا عندما ترى أن ما تجنيه أكبر مما تقدمه. هي البخل، هي الشح، هي الحرص، هي الحقد، هي الكبر، هي الطغيان بكل معانيه. ولذلك الذي يستجير بها كمن يستجير بالشيطان، كمن يستجير بجهنم حتى تنقذه من جهنم من الجنة. ولذلك هذه الاستجارة عواقبها في الدنيا وخيمة، وعواقبها في الآخرة أوخم، لأن هذا الذي يستجير بالظالمين سيصبح مواليا لهم وسيصبح محبا لهم. وقد سمعنا القرضاوي وهو يثني على أمريكا، ومع علمه أن أمريكا هي سبب كل أو أكثر الجرائم في العالم. وبالتالي هؤلاء يعني لا يقضون على دنياهم فقط، بل يقضون على أخراهم أيضا. والحمد لله رب العالمين.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق الأول من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمن الله بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ ودحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك وما
1: دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفسك.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي، صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: بين نظريات الإعلام وتعقيداته، تحليلات الأحداث وتضليل الواقع، مكر الخبري وخفاياه، إذاعة آفاق اف ام صوت الوعي والبصيرة تقدم لكم برنامج ببساطة نفند فيه الشائعات ونثبت الحقيقة كل يوم. ببساطة تعد حلقاته رقي المعافى، يقدمه لكم زكريا الشرعي. ببساطة يخرجه إذاعيا محمد علي هبة.
7: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المستمعين، حياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامجكم ببساطة عبر أثير إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. وارحبوا. وضع بلادنا السيء وتراجع عن العالم الذي بيتطور بسرعة، المأساة والمعاناة والفقر والجهل الذي بنحاربه، وكم وراء هذا كله من هو؟ النظام السعودي، الجار السيء، الجار اليهودي. ويجي واحد راسه مربع يقول لك المملكة السعودية تساعد اليمن. لا يا غالي، المملكة السعودية تحاصر اليمن وتدمر اليمن وعينها على اليمن من حين وعادهم في الخيام بيتجولوا في الصحراء.
8: أول شيء يغالط كثير، أولاً لم يسقط التحالف ونحن نقدم مساعدة فقط، لو أردنا اجتياح اليمن لاجتحناه في خلال أيام. اليمن هذا عبارة عن شعب متخلف لا يمكن أن يخوض حروب منذ 30 سنة أو 40 سنة، حتى علي عبد الله صالح عندما كان موجود بالسلطة لم يستطع السيطرة على اليمن. اليمن المملكة تحاول أن تساعد، وقضية أنه سقطت أو وحيدة هذا كلام ليس له أي معنى. المملكة العربية تساعد الحكومة الشرعية من أجل الحفاظ على الشعب اليمني. المشكلة اليمنيين أنفسهم، يعني هم ويقول أن هناك ميليشيات صنعتها السعودية أو صنعتها الإمارات، هذا غير صحيح. يا أخي الميليشيات موجودة منذ زمن طويل، هذه عبارة عن عصابات. الشعب اليمني لا أريد أن أقول معظم، ولكن لا أريد أن أقول كله، ولكن معظمه هو عبارة عن مجموعات قبلية وعصابات عايشة على النهب والتخلف. وأنا أتصور أنه يجب أن يترك هذا الشعب لمصيره حتى يواجهون مصيرهم بأنفسهم. يعني سوف يتقاتلون عشرات السنين ربما 50 سنة قادمة ولن يصلوا إلى النتيجة، عبارة عن عصابات. قضية الإمارات السعودية ليس لها أي أطماع في اليمن. ما الذي تريد من بلد متخلف، بلد حتى بنية تحتية يعني جيدة ليس موجود فيه؟ ما هي أطماع السعودية في اليمن؟ الحمد لله لدينا شواطئ تمتد آلاف الكيلومترات، ولدينا الحمد لله القوات الكافية، ولا نحتاج لليمن. نحن قدم المملكة العربية السعودية ما قدمته لليمن، المفترض بأنه اليمنيين يضعون تماثيل لحكام المملكة في الميادين.
2: طيب يعني واضح ومفهومة تقوله، ولكن
8: نعم للأسف هذا شعب قدار وخائن.
2: طيب واضح ما تقوله،
8: لا يمكن له أن
7: أي أبصر الجاهل الذي بيتحاكى وبيتحيفظ ومشو داري وين الله ضارح له. هو هذا أقول شوف، روح قبل مؤخرة سيدك ترامب، هذا هو حجمك الحقيقي أنت وحكامك. هذه هي النظرة الذي بيشوفون بها النظام السعودي اليهودي وأتباعه، نظرة استصغار واستحقار واستكبار. جاي يقول لي المملكة حق مشيطة معف اليمن، يسمع
9: العدوانية السعودية المفرطة حرمت على اليمن ذهبه الأسود ونازعته في الثروة والأرض نفسها، ليس فقط في الربع الخالي، إنما توغلت في ذلك حد الادعاء بأن صافر جزء من إقليم المملكة، كما زعمت ذلك بشأن مكامن النفط على ضفاف ساحل البحر الأحمر وفي الجوف، بهدف منع استكمال أنشطة الاستكشاف والتنقيب في المنطقتين، وهو ما كان واستمر أيضا. نفذت الرياض ضغوطا شتى للحيلولة دون الإفادة اليمنية من مخزوناته الهائلة من النفط، وما جرى الوصول إليه لاحقا فرضته عوامل شتى، من بينها الحاجة الأمريكية ثمانينات القرن الماضي لإمدادات بديلة تحت مخاوف ما عرف بحرب الناقلات بين أمريكا وإيران، ونتيجة دعم الاتحاد السوفيتي للنظام الاشتراكي في جنوب اليمن حينذاك وتوسيع دائرة التنقيب فيه.
10: وكما نشاهد اليوم هنا، فإن التعاون بين القطاع الخاص الأمريكي وحكومة الجمهورية العربية اليمنية قد أدى إلى إنتاج هذا المصدر الجديد للنفط والمنتجات النفطية، وإلى مصدر جديد لا يمر عبر منطقة الخليج المضطربة.
9: الحصار السعودي سيمنع التوسع في إنتاج النفط الخام بصور شتى، بينها تهديد الشركات النفطية العالمية بالقوة القاهرة حينا وحينا آخر من خلال توفير مساحة عمل لها في السعودية، وصولا إلى فرض هيمنتها المطلقة على السلطة والتحكم بالقرار على الأرض في كل شأن سياسي واقتصادي، والتصرف كما لو كان اليمن حديقة خلفية لها وليس دولة مستقلة.
7: أيامه هذا بس الحصار بمجال النفط، وتخيلوا أنها فرضت على اليمن إنتاج النفط اليمني على حوضين رسوبيين بس، حوضين من أصل كم؟ من أصل 13 حوض، وهذا وحده كان كافي يعيش اليمن في رفاهية ورخاء، غير الزراعة والسياحة والبحر والموانئ ووا إلى آخره. النظرة السعودية لليمنيين بتبين كل شيء، وتوضح حسدهم وحقدهم وسرقهم ونهبهم وتدميرهم لليمن وأهلها وخيراتها.
11: ترحيل الحضارة بالذات واليمنيين بشكل عام هو مطلب وطن، مطلب وطن حقيقي. هذول كلهم يعني قلت اسمعهم ترى جايين بوزرهم، ثوب ما يعرفون البسوه، غطرة ما يعرفون البسوه، شماغ ما يعرفون البسوه، ولا لهم تراث ولا لهم تاريخ. طفيليين جو البلد هذه، طفيليين. عمركم شفتوا حرم يأذن يقول الله أكبر؟ اتحداكم جيبوا لي واحد.
7: هي بصرت والهمج الرعاع هؤلاء المستكبرين بيتخيل لهم انهم ملائكة الله على ارضه، وهم شوية ركاصين سكارين ما عاد شديهاش. مستمعنا كريم، وببساطة خليكم واعيين ولأجلكم ولأجل أرضنا وخيراتنا وثرواتنا ومستقبل أجيالنا، لازم نثبت في هذه المرحلة والمعركة حتى انتزاع كامل حقوقنا وسلامتكم.
12: قدمت لكم إذاعة آفاق اف ام برنامج ببساطة. ببساطة أعدت حلقاته رقي المعافى، وقدمه لكم زكريا الشرعي. ببساطة إخراج محمد علي هبة.
13: كن فاصل 7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
14: حين تضيع المسارات في زحام الفوضى وتتوارى القيم خلف غبار العبث، وتضيع الحقوق تحت عجلات الجهل والإهمال، تبرز الحاجة إلى صرخة وعي نطلقها عبر الأثير من خلال برنامج قضايا. نقرأ جذور الظواهر والقضايا، ونحاور صناع القرار، ونفتح آفاق النقاش لنقدم الحلول والمعالجات، ونصنع أثرا جميلا في واقعنا. قضايا من إعداد الأستاذ عبد المجيد حسين عزيز، تقديم محمد حسن النعمي.
15: ما أصعب أن يمد الإنسان بصره إلى أطراف الأرض ثم يرجع طرفه إلهه خاسئا وهو لا يكاد يبصر ذاته. أين يعرف أسماء مشاهير الغرب ولا يعرف رموز دينه وأبجديات تاريخه؟ أن يتنكر لهويته وقيمه، أن يركض خلف كل صيحة حتى لا يعود يدري ماذا اختار هو وماذا اختير له. ليست المشكلة في كلمة أجنبية نتعلمها ولا في فكرة نافعة نأخذها، فالحكمة لا وطن يضيق بها، والمعرفة حق للجميع. المشكلة تبدأ حين لا نرى الرقي إلا إذا جاءنا من الخارج، وحين نستحي من لغتنا ونستهين بقيمنا ونصبح نسخا كثيرة بلا هوية، بلا قيم، بلا ثقافة، بلا ملامح خاصة. في حلقتنا لهذا اليوم من برنامج قضايا نسأل: كيف يتحول التقليد إلى انسلاخ عن الهوية؟ ومن يصنع أذواقنا وأفكارنا في زمن الشاشة؟ وكيف نحافظ على هويتنا الإيمانية واليمنية ونظهر ألقها وروحها لنكون جزءا من العالم دون أن نخسر أنفسنا؟ تابعونا.

حياكم الله وهلا وسهلا بكم مستمعينا الأكارم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي قضايا بعنوان اقتراب الهوية لدى بعض فئات المجتمع اليمني، مظاهره في الملبس واللغة والأفكار وأنماط الحياة وآثاره وسبل معالجاته. مستمعينا الأعزاء، لكل مجتمع ملامحه التي يعرف بها، دين وقيم ولغة وذاكرة وتاريخ وعادات وطريقة في النظر إلى الإنسان والأسرة والحياة. واليمن لم يكن يوما مجتمعا بلا ملامح، فله خصوصيته وثقافته التي صنعها أو التي صنعتها قرون طويلة من التاريخ والحضارة الإسلامية، ورسختها منظومة من القيم الإيمانية والاجتماعية، وحفظتها الأسرة والقبيلة والقرية والمدينة والمسجد والمدرسة والمجالس والعادات والتقاليد. لكن الإنسان اليمني اليوم يعيش كغيره وسط تدفق ثقافي غير مسبوق. الهاتف الصغير الذي تحمله في أو نحمله في أيدينا لم يعد مجرد وسيلة اتصال، إنه نافذة مفتوحة ساعات طويلة على ثقافات العالم وعلى الأفلام والمسلسلات والمشاهير والمؤثرين والإعلانات والموضة والترندات، ومن قبل ذلك القنوات الفضائية التي جلبت أنماط الحياة القادمة من بيئات بعيدة عنا. وهنا لا تكمن المشكلة في أن يعرف اليمني العالم، ولا في أن يتعلم لغة أخرى أو ينتفع بعلم أو تجربة أو تقنية نافعة. المشكلة تبدأ في مكان آخر، تبدأ عندما يترك المعرفة والعلم ويجري وراء الأفلام والمسلسلات والمشاهير. إذن المشكلة تبدأ عندما تترك المعرفة والعلم ويجرى وراء الأفلام والمسلسلات والمشاهير والمؤثرين، ثم حين يتحول الاطلاع إلى انبهار، والانبهار إلى تقليد، والتقليد إلى شعور خفي بأن ما يأتي من الخارج أرقى وأن ما ننتمي إليه أقل قيمة. حينها نكون أمام ظاهرة يجب أن نتوقف عندها، أن تجد شابا يتكلف كلمات من لغة ليست لغته في حديثه ليبدو أكثر رقيا، أو تجد من يستحي من لباس مجتمعه بينما يسارع إلى ارتداء كل ما يقدمه له مشهور أو مسلسل أو ترند مهما كان غريبا عن بيئته. أو ترى بعض الكلمات والتصرفات والعلاقات والعادات وأنماط الأفراح والاحتفالات والمظاهر الغريبة تتسلل إلى حياتنا ثم تنتشر بالتقليد، حتى يصبح السؤال عن أصلها ومعناها أمر غير مسموح به. والأخطر من الملبس واللغة مستمعين الأعزاء أن ينتقل التقليد إلى الأفكار والقيم، أن نستورد مع المظهر تصورا وأسلوبا للحياة، ومع الكلمة مفهوما، ومع الموضة سلوكا، ومع المحتوى الوافد معيارا جديدا لما هو جميل وقبيح، مقبول ومرفوض. هنا تصبح المشكلة أخطر من القميص والكلمة، ولا نستهين بهما كما يقول المثل الشعبي، بداية الجنان بهرار. وقياسا على ذلك نقول بداية فقدان الهوية لباس وكلمة. ونعود لأهم سؤال، من يصوغ شخصية أبنائنا؟ هل ما تزال الأسرة حاضرة؟ هل المدرسة والجامعة والإعلام يقدمون للشباب معرفة حقيقية بهويته وتاريخه وقيمه؟ أم تركناه وحيدا أمام شاشة تعرف كيف تجذب انتباهه أكثر مما عرفنا نحن كيف نخاطب عقله أو نخاطب عقله؟ ومع ذلك من الخطأ تعميم هذه الصورة،
فمجتمعنا ما زال يمتلك رصيدا كبيرا من الدين والقيم ومن العادات والأعراف والتماسك الأسري والاجتماعي، وما تزال هويته الإيمانية والثقافية حاضرة بقوة. لكن قوة الجذور لا تعني أن نتركها بلا رعاية، فالتحولات لا تحدث دائما دفعة واحدة أو دفعة واحدة. قد تبدأ بكلمة نتكلفها، ومظهر نقلده، وعادة نستحسنها لأن مشهورا هنا أو هناك مارسها، ثم يتكرر الأمر حتى يصبح التقليد طبيعيا. وفي مكان آخر مستمعين الأعزاء، قد تبدأ بشريحة معينة قد أصابها فقدان الوعي والهوية والذاكرة، فتجعل من نفسها جسرا للمشاريع الهدامة الوافدة. ومن هنا تأتي حلقتنا اليوم من برنامج قضايا، لا لنقول لشبابنا أغلقوا النوافذ، بل لنقول لهم إن اضطررتم لفتح النوافذ فلا تقتلعوا الجذور. نريد أن نسأل بوضوح، ما المقصود باغتراب الهوية؟ وأين تظهر ملامحه في مجتمعنا؟ ولماذا يكون بعض الشباب أكثر استعدادا لتقليد المشاهير والثقافات البعيدة؟ وما الذي فعلته الهواتف والمنصات والأفلام والمسلسلات والإعلانات في تشكيل الذوق والسلوك؟ وأين دور الأسرة؟ وأين التعليم والإعلام والمؤسسات الثقافية والدينية؟ كيف نحافظ على الهوية الإيمانية والقيم والعادات والثقافة اليمنية الأصيلة دون أن نحول الهوية إلى شعارات نرددها، بل إلى وعي ومعرفة وقناعة وسلوك نعتز بها؟ هذه هي قضايا في حلقتنا لهذا اليوم، فكونوا معنا.

0: نبقى الآن مستمعين الأكارم مع التقرير الصحفي.
1: قبل الهاتف الذكي بسنوات، حين دخلت القنوات الفضائية إلى غرف الجلوس وحملت الأفلام والمسلسلات المدبلجة والمترجمة قصصا كاملة عن اللباس والكلام والعلاقات والاحتفال والجمال والنجاح، ثم جاء الإعلان ليربط السلعة بالمكانة والفائدة الوهمية، وجاءت الأغنية وصناعة النجم لتصنع وتسوق النماذج التافهة وتمنحها شعبية لا مبرر لها. واليوم جمع الهاتف كل هذه المؤثرات في شاشة واحدة ترافق الفرد معظم يومه. هذا التكرار لا ينقل قطعة لباس أو كلمة فحسب، فالعمل الدرامي يقدم عالما متكاملا. من هو البطل؟ كيف تتشكل الأسرة؟ ما المقبول في العلاقة بين الأجيال؟ كيف يعبر الناس عن الفرح والغضب؟ وما الذي يعد تقدما أو تخلفا؟ وحين تتكرر الصور والمشاهد بلا نقاش أو بديل محلي قوي، قد تتحول من مجرد ترفيه إلى معيار خفي يقاس به الواقع. لكن وسائل الإعلام ليست سبباً منفرداً، فالتأثر يشتد حين يجد فراغاً في المعرفة بالهوية أو تعليماً يفصل اللغة والتاريخ والقيم عن الحياة، أو شعوراً بالنقص أمام الأقوى اقتصادياً وإعلامياً، أو ضغطاً من الأصدقاء أو تأثراً بهم، أو سوقاً يبيع الشكل بوصفه دليلاً على الرقي. كما ينقل السفر والاقتراب والاحتكاك المباشر أنماطاً يغلب ضررها نفعها، والفارق تصنعه البصيرة والوعي والقدرة على الاختيار. وبحسب تقرير الرقمية في اليمن 2026 الصادر عن ديت ريبورتر، بلغ عدد مستخدمي الانترنت في اليمن في أكتوبر 2025 نحو 7 ملايين، بما يعادل 17.7% من السكان، وقدر عدد هويات مستخدمي وسائل التواصل بالعدد نفسه. وتظهر الظاهرة في دوائر أوسع من الملبس واللغة، في تصور بعض الناس للدين والقيم، وفي نظرتهم إلى الأسرة والحياء والخصوصية، وفي تقليد الاحتفالات والعلاقات وأنماط الترفيه، وفي صورة الجسد ومعايير الجمال، وفي الاستهلاك والولع بالموضات والعلامات، وفي الطعام والديكور وطريقة قضاء الوقت، وفي السخرية من اللهجة والموروث والمنتج المحلي، بل وفي إعادة قراءة التاريخ والانتماء بعيون الآخر. وقد يجتمع المظهر اليمني مع اغتراب سلوكي يظهر في الفردية المفرطة أو احتقار الواقع، والآثار ليست واحدة ولا حتمية، فقد ينتج من التعرض للثقافات الأخرى معرفة ولغة وخبرة نافعة، وقد ينتج من التلقي غير الناقد الضياع أو ضعف الثقة بالذات، واضطراب صورة العقل والجسد، وتأثر داخل الأسرة، وتراجع حضور اللغة العربية، وازدراء الموروث، واستهلاك يفوق القدرة، وتبعية ذوقية واقتصادية، وأخيراً بين شاشة واسعة التأثير وهوية لا تحيا إلا بالمعرفة والقدوة والممارسة، يبقى السؤال: هل المشكلة فيما يعرضه الآخرون فقط، أم في الفراغ الذي تركناه نحن؟

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخلق يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب تشقال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال الجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نعمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: كل سيجارة تبدأ بلحظة وقد تبدو مجرد عادة عابرة، لكن آثارها لا تنتهي بمجرد انطفائها. فبمجرد أن تستنشق دخان السيجارة يبدأ في الدخول إلى رئتيك حاملاً معه مواد ضارة تؤذي أنسجة الرئة، ثم تنتقل بعض هذه المواد عبر مجرى الدم لتؤثر في القلب والأوعية الدموية. كما يحتوي دخان التبغ على مواد مسرطنة قد تتلف.

0: إذن حياكم الله مستمعينا الأكارم بعد هذه الوقفة الإعلانية. سيكون معنا بإذن الله تعالى الآن عبر الهاتف للحديث عن هذا الموضوع الناشط الاجتماعي والخبير النفسي الأستاذ أمين المتوكل. أهلا وسهلا بك أستاذ أمين. حياكم الله، نرحب بك في برنامج قضايا لهذا الأسبوع عبر أثير إذاعة الوعي والبصيرة أفاق FM 98.7 و 98.5. في البداية أستاذ الكريم، هل تستطيع الحديث عن وجود أو نستطيع الحديث عن وجود مظاهر اغتراب هوية لدى بعض فئات المجتمع اليمني، وما المؤشرات التي تدل على ذلك، وأيضا ما هو حجم المشكلة في اليمن؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، وأرحب بكم جميعا أخوة خاصة أخوة المستمعين والمستمعات الأكارم يا ذا الصوت، أقبلكم أيضا.
0: حياكم الله.
1: الله يحييكم. طبعا عندما نتحدث على المجتمع اليمني نحن نتحدث عن مجتمع محافظ، مجتمع ما زال يحافظ على هويته الإيمانية واليمنية. هذا المجتمع الذي للأمانة هو محط أنظار العالم فيما يمتلكه من خصائص. لذلك هذه الخصائص التي يمتلكها في الوقت الذي تكون عبارة عن يعني خصلة طيبة لنا، عبارة عن شيء نفتخر به، في نفس الوقت العدو يركز على هذه الخاصية وعلى هذا الإفراد، حيث أن هذا الشعب شعب محافظ، كشعب متمسك بمبادئه وعاداته وتقاليده الإسلامية. أيضا في نفس الوقت ما طرأ من متغيرات جديدة بأن الشعب اليمني أصبحت لديه خطوات متقدمة في جانب الجهاد وجانب نصر إخوانه في غزة. الآن بكل تأكيد أنه الأنظار تتوجه إلى مثل هذا الشعب من أجل غزوه فكريا وثقافيا عبر ما يسمى الحرب الناعمة. المسألة قامت ليس في عهد يعني جديد، إنما كانت منذ السابق يعني على نار هادئة. يعني عندما نشوف مثلا ما كانت تقوم به السفارة الأمريكية هنا في صنعاء، ومثلا منظمة أو وكالة USAID التي كانت لديها برامج ثقافية تعنى بالاهتمام بالشباب والفتيات وما إليه وتنمية القدرات تحت هذه المسميات الإنسانية. كان لديهم من جانب آخر ماذا؟ أنه يهدد الكيان الثقافي الإسلامي لدى الشعب اليمني. وذلك نشوف يعني الآن كثير من الشخصيات، كثير من ما كان يسموها القيادات الشابة، انسلخت مبادئها وقيمها وثقافتها إلى الثقافات الأخرى. فلذلك نعم يعني شهدنا في اليمن للأمانة بمثل هذه الأشياء. والأمور برغم أنها كانت على نار هادئة، ولكن بحمد الله وفضله هذه الخطوات الشيطانية التي قد تكون في البداية هي عبارة عن خطوات منطقية، لكن استطعنا واستطاع الشعب اليمني أن يلحظ بهذه الخطوات من البداية. وأن هذا الانحراف الذي قد لا يرى بالعين المجردة، وأنه عبارة عن طفرة طبيعية ليست لديها أي إشكالية، لكن نحن استطعنا أن نعرف أن هذه الانحراف التي قد تبدو أمامنا أنها واهية وأنها ليس لها أي داعي للخوف والقلق، مع تقادم الأيام قد تكون بالعكس لها صورة أخرى. لذلك نعم الصور كانت هناك موجودة في اليمن، لا سيما عندما كان هناك منظمات ومؤسسات تعني بمثل هذه الأشياء وتحت مسميات إنسانية، والكل سواء كان يتبع السفارة الأمريكية أو بعض البرامج البريطانية التي كانت موجودة في اليمن حق المجلس البريطاني. بحيث أنهم كانوا يهتموا بالشباب، لا سيما الشباب الطموح. عندما يشوفوا شاب طموح يمكن أن يكون في يوم من الأيام عبارة عن قوة ناعمة لبلده والمثبرة داخل التمثيل، يتم استقطابه، يتم دعمه، يتم تسيره للخارج، أعطى بعض البرامج و ليكون أداة لهم، فهم دائما متصيدين مثل هذه اللحظات.
0: نعم. إذن لماذا ينبهر أستاذ العزيز بعض الأشخاص بكل ما يأتي أو يتم الخارج حتى قبل أن يفهموه، ولماذا يقلد الإنسان مجتمعا بعيدا عنه في اللغة والملبس والسلوك؟
1: يا سيد الكريم، المشكلة هنا هي مشكلة نفسية بامتياز، بمعنى أن الإنسان للأسف الشديد خاصة، شوف الإنسان بطبيعة الحال يعني خلق الإنسان ضعيف. الإنسان عندما لا يتجه في حياته إلى تقوية نفسه يبقى ضعيفا، وعندما يبقى ضعيفا يكون سهلا لإيحاءات الضعف التي تأتي إليه. ونحن كمجتمع عربي لسنا كمجتمع يمني، عشنا فترات طويلة دائما نرسم صورة بأن المواطن اليمني مواطن ممتحن، وأن الشعب اليمني شعب متخلف، ووصفنا أنفسنا بأوصاف سيئة للأمانة، حتى أصبح هذا الشيء من ضمن انطباعاتنا. وكذلك الإنسان العربي في الوقت الذي استطاع الغرب أن يقدم نفسه عبر القوة الناعمة بأنه متحضر، بأنه راعي سلام، بأنه جدوة الخير، بأنه وارتسم ورسم لنفسه صورة وسطر حالنا كسوق استهلاكية نفسية، استطعنا من خلالها أن نعطي صورة سلبية لذواتنا وصورة عالية للآخر. لذلك عانينا من حاجة اسمها عقدة النقص، عانينا من حاجة اسمها احتقار الذات. مع ذلك فإن كل ما يأتي من الخارج هو عبارة عن شيء مبهر متطور، الإنسان قيمته هكذا جعلنا نفسهم، قيمتنا الحقيقية هو ما التزمنا بما يأتي من الخارج.
0: من الخارج نعم.
1: يعني مثلا هذه قصة الموضة، والموضة هذه الأكذوبة الكبيرة الفاضحة الكبيرة التي تأتي إلينا،
0: صح،
1: ما بش حاجة اسمها موضة، ما بش حاجة اسمها موضة. يعني الآن في فترة من الفترات رجوع الناس بعد موضتهم الملابس القديمة، إذن أين الموضة؟
0: معلش
1: حتى نشوف أن هناك لعبة نفسية تلعب علينا. أو مثلا الماركة، يعني في محلات بيبيع الخرك يا سيدي، خرك هذا اللي بيمسحوه بهنا السيارات والمطروحات تتناول حق أمهاتنا، خرك في بعض المحلات يقول لك لا هذه ماركة $50 $100 والناس يتهاغطوا عليها. صناعة الغباء، صناعة الجهل، بحيث أنه ما يأتي منهم عبارة عن مثلا عن شيء جميل، ما يأتي منه عبارة عن شيء سيء. يعني أنا أتذكر في مرحلة من المراحل التي علشان نفهم المشكلة من ناحية نفسية. يعني
0: وأعتقد أستاذ أمين ولو قاطعتك، يعني يعنى بالموضة، صحيح أنت ذكرت أن الموضة هو الآن عادوا إلى اللبس القديم وعادوا كأنه موضة، لكن ربما ما يراد من الغرب الموضة هي التعري، هذا ما يراد
1: الآن. شوف
0: كما نرى في كثير بعض الملابس الآن المجددة والمشتتة من كل غرزة، يعني خليها على الله.
1: نعم، نحن لما يجي مثلا شخص يظهر أمام الناس، يعني حتى بنشوف والله العظيم بعض ما يسمونهم مطربين فنانين هم عبارة عن أيقونة للشباب، بدوا آخر مرة بمظاهر استغفر الله العظيم. إحنا كشعب، إحنا كشعب نستنكر، لكن أولئك يشوفوا أن هذه عبارة عن طفرة متقدمة للإنسان المتحضر، هكذا بيشوفوا.
0: أنت متخلف، يعني الناس تحضروا وأنت عادك متخلف.
1: أيوة، في هذا الجانب.
0: نعم.
1: أنه يلبس السلس ويلبس الكذا، لا، صورة مشوهة. لذلك الغرب استطاع أنه يزرع فينا هذه العقدة، العقدة تسمى عقدة الخواجة، هذه مفهوم يعني اجتماعي نفسي، بحيث أنه نرى في الآخر أفضل منا بشكل دائم، وأننا مهما أردنا أن نلتحق به لا نستطيع أن نلتحق به، وكأنها عبارة عن قدر رسم لابد لنا أن نخوض فيه، رابط لنا أن نؤمن به كشيء مسلم للأسف الشديد.
0: نعم.
1: لذلك المسألة قبل أن ندرسها اجتماعية، قبل أن ندرسها دينية، لابد أن ندرسها نفسية.
0: صح.
1: عندما تتضافر مثل هذه الدراسات الاجتماعية النفسية الدينية، يعني تخيل يا سيد الكريم الآن في المحاكم، المحاكم الآن في صنعاء، تأتي فتاة تقول القاضي يا قاضي أريد أن أغير اسمي من أيش؟ من خديجة إلى تالين، أو مدري إيش أسامي الجدد هذه، أو من آمنة إلى مدري إيش هذا الاسم الجديد اللي ما أدري منه بتدور هذا الأسامي. الآن موجود في صنعاء، موجود الآن في المحاكم، فتيات شتين غير اسمها من زينب، من خديجة، من فاطمة، من آمنة، من صفية، من ما هي أسباب هذا الشيء
0: إلى أسماء أجنبية.
1: وعندما يناقش مثلا القضاء، مع احترامي القضاء، عندما يناقش العلماء في هذا الجانب لا يأتوا يناقشوها من ناحية نفسية، إن ما هي الأسباب، تعالوا نعالج عقدة النقص، تعالوا نعالج مثل هذه التطورات المشوهة بأنه ما كان قديما هو كذا كذا كذا. هناك مفاهيم مشوهة لدى مجتمعنا من المناسب أن نحلها، أن نسبر في أغمارها، نشوف كيف حتى نشوف ما هي الإشكالية الحقيقية. ثم الدين يأتي ليرمم الأشياء العظيمة، الدين شيء عظيم، يأتي يقول لنا أن احنا أمة لنا كرامتنا لنا عزتنا أننا نحن متقدمين على الأمم، يبعث فينا روح القوة روح الإباء روح الثقة بالنفس دين الإسلامي
0: أكيد.
1: وبأن هؤلاء
0: وهو الأكبر في معالجة الحالة النفسية، يعني المرجع ربما الأكثر أو الوحيد لمراجعة الحالة النفسية لدى الفرد.
1: نعم، والدين عندما نفهم الدين فهما صحيحا ونفهم الفرد فهما صحيحا ونأتي نشوف ما هي المعادلات البشرية التي كونت لهذا الشيء نجد أن الدين يضع لها الحلول، هذا هو المناسب.
0: نعم.
1: فلذلك نشوف أنه هذه إشكالية المحاكم والأسامي، إشكالية الملابس، إشكالية كذا كذا، نشوف به ناس نحن نستغرب لكن هذا أصبح عندهم عادي. ليش أصبح عندهم عادي؟ لماذا أصبحوا يرون عاديا؟ لأن هناك طبخة ضبطت على نار هادية تجاه هؤلاء، لأن هؤلاء كل وقتهم في الثقافات الغربية يشوفوها. أيضا البيئة والمجتمع، أنا عندما أكون في بيئة ومجتمع يتسابقون مثلا نقدر نقول على الأشياء السامجة، على الأشياء التافهة، على الأشياء هذا الشيء، أنا يكون لنا مجتمع المثالية فيه هو أن يكون الإنسان تافه. وإحنا الآن نشكو من حاجة اسمها التفاهة، ونشكو من المشهورين على التافهين اللي بيكون الإنسان تافه بدي كلام سيء، أصبح من الناس اللي مرضيهم حضور كبير بل ولد ما احترام كبير.
0: هل نستطيع أستاذ أمين نقول في هذه المجتمعات التي ذكرتها أن هناك غياب للقدوات؟
1: شوف، من ناحية اجتماعية هناك غياب للقدوات أولا، هناك غياب لفهم الدين، يعني فهم يعني الآن لما أجي أسأل شخص عن ما هي الأندية في أوروبا يعدد لي ما هي الأندية وما الدوري الإنجليزي وما تعني الدوري الإسباني وماذا اشترى ليفربول من مانشستر وما هذا وإلى آخره، لكن فهمنا وعمقنا واهتمامنا بالدين ضعيف جدا. يعني مستوى قراءة القرآن الإنسان أظن تصدق إلى حد الآن معهم من كتاب الله إلا من رمضان إلى رمضان، هذه كارثة كبيرة. هذا غياب فهم الدين، غياب القدوات. أيضا سياسة التسقيط والاحتقار بين أثناء البيت، يعني دائما تشوف يعني المرأة قد تشوف إنسان مثلا إنسان قدوة من الممثلين الغربيين وهذا الشيء دائما تمدحه وكذا، واحد يقول شوفي محل هذا الفنان الفلاني يبسلوا كيف هذا الشيء.
0: نعم،
1: بنعيش تسقيط ذواتنا أمام الخارج حتى داخل البيت الزوجي حتى مع الأبناء حتى مع كذا كذا، فهذا بيكون عندنا أشياء كثيرة جدا هي عوامل يا سيدي.
0: نعم.
1: تضاطر من أجل أن تنتج لنا مثل هذا مما يسمى اضطراب الهوية، هي عوامل نحللها نفككها ندرسها ثم نجد الحلول. وأنا على يقين يا سيدي الكريم أنه من أسهل المشاكل الاجتماعية والثقافية التي يمكن أن تعالج لو كانت هناك همة ودراسة دقيقة موضوعية بعيد عن العشوائية هي مشكلة اضطراب الهوية.
0: نعم.
1: هي مشكلة كبيرة على فكرة، هي مشكلة ربما يعني أنا من تجربتي مع آخرين المسألة قد تحتاج إلى جلسة أو جلستين فقط حتى أنا أسأل الشخص لماذا دفعت إلى هذا الشيء، ماذا ترى في واقعك الإسلامي واقعك المجتمعي حتى تتذمر منه، وماذا رأيت لديهم، هل هناك لديهم أشياء علمية متميزة حتى تقلدهم حتى في العلم، أنت قلدتهم في العلم، هل قلدتهم في النظريات اللي هي موجودة عندما صنعوا وابتكروا واستخدموا عقولهم، هل اتجهت هذا الاتجاه لتنمي أم أنك اتجهت اتجاه ما بيلبسوا ما بيأكلوا ما بيشربوا ما بيعزفوا.
0: الله.
1: يعني حتى أنت في اتجاهك لما تتجه تقلدهم عندك ربوية بالأشياء التافهة، يعني أعرف عدنا أشياء سابرة بتقلدهم فيها.
0: نعم.
1: أو أنك تبدأ في من تهو منك.
0: نعم.
1: لا، تفاهة في تفاهة.
0: إذن كيف نستطيع أو كيف تستطيع القنوات والمنصات من خلال الأفلام والمسلسلات مثلا المصرية التركية الخليجية بتكرار أنماط غربية معينة لكي تبدو طبيعية ومألوفة؟
1: شوف يا سيدي، اكذب حتى يصدق الناس، اكذب اكذب اكذب حتى تصدق نفسك.
0: نعم.
1: الإنسان المسلم العربي مثلا عندما خاصة وأنا أحذر تحذير كبير من المسلسلات التركية والكورية هذا تبيث هذا المسلسلات، أنا عندما أعيش مثلا تحت ضغط العاطفة المستمرة مثل هذه المسلسلات هي تعطيني عاطفة مستمرة، تعطيني حتى يصبح عندي انضباع عاطفي أو نقدر نقول وعي شعور، وعي عاطفي جديد غير الأول، هذا الوعي الذي جاء تحت الضغط تحت المسلسلات هذه أصبح لدي قناعات جديدة وفهم للحياة فهم جديد.
0: نعم.
1: أنا أكون تحت هذا الضغط لكن لا أعلم أني قد تغيرت إلى الأسوأ. أفتعل مشاكل ليست موجودة. أفتعل أشياء قد تكون خيالية. أصبحت علاقتي مع الآخرين مبنية على أسس عاطفية سامجة.
0: متلقاه من تلك الأفلام والمسلسلات.
1: بالأخير بنشوف إن في أسر انفصلت في أصحاب مع في كذا. الأب وأبوه قد بيشكي. ابني كان ضايع معي ما هو اللي حصل. قد يعني أصبح بعض المسلسلات فعلا يعني للأسف.
0: قد بيسقط أستاذ أمين قد بيسقط ما هو في المسلسل على واقعه الأسري.
1: نعم حتى على واقعه المجتمعي.
0: والمجتمعي يعني نعم.
1: أنا بنشوف أنا بعض الأحيان في ظاهرة إنه شباب قد يتطاولوا على الكبار. يمدوا يدهم حتى على الكبار. ما عبدش بحوش. يعني أنا وأنت وغيري من زمان عندما كان نفس الأستاذ في الطرف الدنيا نجر الشارع الثاني.
0: نعم.
1: عندي بتتطاول على الأساتذة. يعني أنا أعطيك مثل. إحصائية حصلت إنه المجتمع المصري في مرحلة من المراحل كان يقدس المدرسة ويقدس الأستاذ تقديس كبير جدا. حتى ماذا؟ حتى جاءت مسرحية مدرسة المشاغبين حق عادل إمام حق جوهرة بصيري ومدري إيش هذه حق مسرحية عادل إمام مع سعيد صالح حق مدرسة المشاغبين.
0: مدرسة المشاغبين نعم.
1: بعد المسرحية هذا كان هناك قياس في المدارس أصبح هناك تضاول على الأساتذة.
0: نعم.
1: بالمسرحية واحدة.
0: صحيح.
1: إحنا ما نعيش تحت ضغط مسلسلات تركية. أدخل محل النت وشباب مخزنين على مسلسل بين عقص ولا 14 لي.
0: وخصوصا عندما يكون المشاهد يعني متعلق بأولئك الممثلين سيطبق ما قالوه في الواقع.
1: نعم لأن المسألة المسلسل تأتي بماذا بحاجة. فأما أعمال بطولية بحيث الإنسان الذي يفتقر إلى بطولة يتجه إلى هذا الشيء أو بأعمال عاطفية بمعنى أنهم يخاطبوا النوازع الإنسانية النفسية الكامنة في الأعمال.
0: نعم.
1: لذلك يتشكل هذا الشيء. احنا لا نقول دور السينما دور مهم جدا، دور المسرح دور مهم جدا، دور الحلقات دور مهم جدا، الدور الاعلامي دور مهم جدا. مثل هذه الاشياء في الاخير انت عندما يشوف ان العاطفه عنده ضربت من ناحيه اخرى بالتاكيد يتذمر على مجتمعه. الابن الذي كان يرى ابوه عباره عن مثل وقدوه عاليه وانه يشكر وانه بيشكى عليه اصبح الاب هو مشكله في حياته وعقبه في حياته. من أين يا ولدي لك هذا النظرة؟ من أين جاءت؟ نشوف الأخير إنه بيشاهد هذا المسلسل الفلاني.
0: نعم.
1: تطبع بهذا الضبط. كانت له فكرة وانطباع للأسف الشديد.
0: نعم. أستاذ الكريم قد ربما نتجاوز بعض الأسئلة لنصل. هناك بعض المؤثرين، مؤثر واحد قد بينجح في تغيير ذوق آلاف الشباب، بينما هناك مؤسسات قد تعجز، مؤسسة كاملة قد تعجز عن تقديم نموذج جذاب. هنا نتجاوز ونطرح سؤال، لماذا يبدو المحتوى المحلي اليوم أحيانا أقل جاذبية لبعض الشباب؟ وكيف يمكن للإعلام اليمني أن

0: هذا المجال في علم النفس الإعلامي، أنه لماذا أثير هنا ولماذا لم يثير هنا، تكون هناك دراسات حتى يقدم محتوى مناسب في هذا الجانب.
1: نعم،
0: هذا أولا. ثانيا، نحن لم نؤطر مثلا اضطراب الهوية كعنوان البرنامج اليوم. نحن لم نؤطر هذه كمشكلة ووضعناها في الواقع أنها مشكلة. يعني الآن أتكلم عبارة عن أني مشكلة سيئة جيد، بس لما نضعها أنها مشكلة حقيقية،
1: صحيح،
0: نجعل الناس يشعروا أنها عبارة عن مشكلة صغيرنا وكبيرنا، بحيث أنه لما تكون هناك مشكلة الكل يبحث عن حل.
1: عند تأطيرها كمشكلة يسعى المؤطر لهذه كمشكلة إلى أن إيجاد حلول لها.
0: نعم، مثلا ما نتكلم عن الحرب الناعمة، فترة من الفترات استطعنا أن نطرح هذا المفهوم كمشكلة كبيرة جدا، استطعنا أن يتعرف عليها وأن يضع لها الحلول وأن يتساءل كما قلت قبل أن تكون هناك مشكلة، هل هذا كذا أو كذا.
1: نعم،
0: عندما نضع هذا مثلا اضطراب الهوية كمشكلة، نتكلم عنها كمشكلة، نجعل الناس مثلا يتحدثوا عنها كمشكلة وما يحاول التي تضعها. بالعكس، مشكلتنا يا سيد الكريم، أقولها بكل صراحة، الجانب الإعلامي الثقافي مع احترامي، وأقولها بكل صراحة، صفر على الشمال في تناول المشكلات الاجتماعية القائمة على المجتمع اليمني، لا سيما بعد استهدافه من قبل العدوان الأمريكي الإسرائيلي من ناحية الناعمة.
1: نعم،
0: مشاكل اجتماعية، الآن حالات الطلاق تكثر، الآن المشاكل بين الأخوة تكثر، الآن كذا تكثر مشاكل هذا الشيء، الحلول في الإسلام، الحلول في هدى الله، لكن غرد نقدر نقول بكل صراحة الثقافة القرآنية تواجدت في الجانب العسكري والأمني بشكل كبير وفعال ومؤثر ومبشر، لكن ما أقولش إن هي غرزت، لا، الناس ما سمحوا لهاش أن تكون جانب في الجانب الاجتماعي والثقافي والإعلامي. لذلك العمل المطلوب في فهم هذه المشاكل وفي وضع حلول هذه المشاكل من جانب إعلامي من جانب تثقيفي بيكون متأخر.
1: إذا نعم نعم، تفضل.
0: في كلام متأخر إن لم يكون معدو للأسف الشديد.
1: نعم، في سؤالنا الأخير، وبيودنا أن الوقت يكون معنا ولكن أدركنا سريعا، ما المسؤولية على الفرد كفرد وأسرة، وأيضا جانب التعليم والإعلام، وأيضا بالنسبة لمسؤولية العلماء والمؤسسات الدينية والثقافية والإعلامية تجاه الأجيال الجديدة في مواجهة هذه الظاهرة؟
0: شوف يا سيدي، في الوقت الذي احنا نرى أن السعودية وبارجاتها وعسكرها وكذا وكذا عبارة عن مشكلة وحددناها وأن نواجه إليها، وقلنا أن من يتخلف عن مواجهة هذا العدو عسكريا ومن لم يدعم بالماء سوف يحاسب أمام الله سبحانه وتعالى، لابد أن نعلم بأن هذه المشاكل الثقافية مشاكل حقيقية مؤثرة، وأن الذي لا يتحرك أو لا يتحمل مسؤولية أو يقول هذه مشكلة عادية أو أنه يهون منها ما يهون المجتمع من العمل الثقافي بأنه لا يجي نفعا، هذا إشكالية كبيرة، الله يحاسبنا عنها.
1: نعم،
0: أنا عندما أشوف هناك مشكلة، عندما أشوف هناك انحراف، عندما أشوف هناك يعني حاجة مش ثابرة في محجه موجودة، أنا واجبي كإنسان لابد أن أفهم ما وراء هذا الأشياء، أفهم الأسباب، أنا مش إني عاجل النتائج فقط. ثانيا، أفهم أن الله سبحانه وتعالى يريد لنا أن نقوم في المجتمع بالخير، ولتكون منكم أمة
1: يدعو
0: إلى الخير، أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. لذلك هذا يكون العمل، أنه هناك مشكلة. الآن إحنا خاصة في عالم العولمة والقرية الواحدة والشبكة العنكبوتية وأيضا المؤامرات وما إليه، بتجي لنا مشاكل جديدة ما عم دراسة إلا بعد فترة.
1: نعم،
0: وراها أدوات الاستخبارات والمخابرات الغربية و قد ما نشوف دحين في شكاوي عن وجود مؤسسة معنية إسرائيلية معنية بالمناهج حول العالم.
1: نعم،
0: مؤسسة إسرائيلية.
1: صحيح،
0: فلذلك عندما ندرك هذه المشاكل نؤطرها، نعرفها، نبينها، نشوف خطرها، ندعو الناس إلى أنه يكون لهم مسؤولية، العالم من جهته يفهم، الإعلامي من جهته، المؤسسات الإعلامية تفعل حيز.
1: نعم،
0: في برامجها الإعلامية في الجانب الاجتماعي والنفسي والأسري
1: وتعصيل الهوية اليمنية. نعم،
0: مع يكفي ان احنا جالسين نسمع واصل في اذاعات يا اما دوامل يا اما برامج سياسية تحتها. المجتمع بحاجة الى برامج،
1: أكيد
0: بحاجة الى فهم مشاكله، بحاجة الى وضع الحلول، بحاجة الى مختصين ان يكون لهم

0: من هذا المشهد.
1: شكرا جزيلا، ونحن نتمنى أيضا منكم أنتم أيها المختصين النفسيون أن يكون لكم حتى إعداد لحلقات متوالية، لأن نحن في إذاعة أفاك مستعدين لبثها بإذن الله تعالى ونشرها للمجتمع وتوعية هذا المجتمع بالحفاظ على الهوية الإيمانية اليمنية. شكرا جزيلا لكم أستاذ أمين المتوكل، وأنتم النشط الاجتماعي والخبير النفسي، شكرا جزيلا.
0: ولكم أيضا،
1: في أمان الله. رسالتنا مستمعين الأكارم لحلقتنا لهذا اليوم: اعرفوا أنفسكم قبل أن تقلدوا غيركم. حماية الهوية تبدأ من الأسرة. حدثوا أبنائكم عن دينهم وتاريخهم ومجتمعهم، واشرحوا لهم لماذا نتمسك بقيم معينة، ولا تجعلوا علاقتهم بالهوية قائمة على الأوامر والمنع وحدها. فالإنسان يدافع عن شيء عندما يعرف قيمته. وللتعليم مسؤولية أكبر من حفظ المعلومات. نحتاج إلى جيل يعرف تاريخ اليمن وهويته ولغته ودينه وأدبه وشخصيته الاجتماعية، ويعرف في الوقت نفسه كيف يتعامل بعقل ناقد مع ما يصل إليه من ثقافات العالم. وللإعلام مسؤولية كذلك. لا يكفي أن نحذر الشباب من المحتوى الوافد بينما نقدم ثقافتنا إليهم في قوالب جامدة لا تجذبهم. علينا أن نجعل تاريخنا وقيمنا ولهجتنا وفنوننا وتراثنا وشخصياتنا ونماذجنا الناجحة حاضرة في محتوى حديث جميل ومنافس. أما الشباب فليكن سؤال قبل التقليد بسيطا: لماذا أفعل هذا؟ هل اخترته لأنه يناسبني وقيمي، أم لأن مشهور فعله؟ هل هذه الكلمة أو الموضة أو العادة تضيف إلي شيئا، أم أنني أبحث بها عن قبول الآخرين؟ خذوا من العالم العلم والمعرفة والخبرة والتقنية وكل نافع، ولكن لا تجعلوا الإعجاب بالآخر يتحول إلى احتقار للذات. حافظوا على لغتكم العربية، واعتزوا بخصوصياتكم اليمنية وبالعادات الاجتماعية الجميلة التي تحفظ الكرامة والتراحم والتكافل والأسرة. وفي مقدمة ذلك كله عززوا الهوية الإيمانية، لا باعتبار هذا شعارا، وإنما باعتبارها قيما تظهر في الصدق والحياء والكرامة والرحمة والتكافل والمسؤولية، وفي قدرة الإنسان على أن يعرف ما يقبل وما يرفض ولماذا. ونحتاج كل ذلك إلى تربية إعلامية ورقمية داخل الأسرة والمدرسة والجامعة، تعلم أبناءنا ألا يكونوا مجرد مستهلكين لما تعرضه الشاشات، بل متلقين واعيين يستطيعون تحليل الرسائل التي تصل إليهم. فالهوية التي نريد لها أن تبقى لابد أن يستطيع الجيل الجديد أن يجد نفسه فيها، لا أن يشعر بأنها شيئا يخص الماضي وحده. وأخيرا، لا تخافوا على الهوية من غزو الهويات المعادية فحسب، خافوا عليها من جهل أبنائها بها. فالإنسان المحصن الواعي الواثق من نفسه يستطيع أن يتعلم كثيرا ويأخذ من الآخرين أجمل ما لديهم، ثم يعود إلى نفسه وهو يعرف تماما من هو وإلى أي دين ينتمي وأي قيم يريد أن يحملها معه إلى المستقبل. في نهاية حلقتنا مستمعين الأكارم، ليست الأصالة أن نعيش خارج عصرنا، وليس
2: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: كل سيجارة تبدأ بلحظة، وقد تبدو مجرد عادة عابرة، لكن آثارها لا تنتهي بمجرد انطفائها. فبمجرد أن تستنشق دخان السيجارة يبدأ في الدخول إلى رئتيك حاملاً معه مواد ضارة تؤذي أنسجة الرئة، ثم تنتقل بعض هذه المواد عبر مجرى الدم لتؤثر في القلب والأوعية الدموية. كما يحتوي دخان التبغ على مواد مسرطنة قد تتلف الخلايا السليمة، ومع استمرار التدخين تزداد احتمالات الإصابة بالسرطان، وقد تبدأ خلايا غير طبيعية بالنمو والانتشار. السيجارة قد تنطفئ، لكن ما تتركه داخل جسدك قد يستمر. القرار بيدك، أطفئ السيجارة قبل أن تطفئ حياتك. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
2: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.
4: أنتم تستمعون الآن إلى محاضرة للسيد العلامة أحمد درهم المؤيدي.
5: وحبيبنا محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله. وبعد، أيها المؤمنون، هذا شهر يذكرنا كلما حل علينا بذكريات أليمة تتكرر عبر العصور والأزمان. ذكريات أهل البيت المطهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ذكرى استشهاد الإمام الحسين سلام الله عليه سيد شباب أهل الجنة وريحانة نبي هذه الأمة وأول من ضحى بنفسه بعد أبيه وجده في سبيل نعش الدين ونصرة المستضعفين ومجالدة ومجاهدة الظالمين، وبأهله وكل غالم ونفيس لديه، وهي حادثة لم يشهد لها التاريخ مثيلا إطلاقا. وكذلك ذكر استشهاد باب ذات أحباب الجهاد والاجتهاد حفيده ولد ولده زيد بن علي سلام الله عليه. الحسين سلام الله عليه استشهد في العاشر من محرم عام 62، واستشهد الإمام زيد سلام الله عليه في 25 من شهر محرم من عام 124، بين هجرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله واستشهاد الإمام الحسين 62 عام، وبين استشهاد الإمام الحسين والإمام زيد سلام الله عليهما 62 عام وفي نفس الشهر. وإنما طالت معركة الحسين واستمرت أياما، على زيد يعني معركة الإمام زيد بن علي طالت واستمرت أياما، والإمام الحسين لم تستمر إلا 3 أيام، يعني من يوم 7 محرم إلى نصف نهار يوم العاشر. أما الإمام زيد فلما كان قد أعد وقد جند إنما خذل، كلهم خذلهم من كان قد بايعهم، لكن الإمام زيد لم يكن من خذله من خذله كمن خذل جده عليه السلام، بل بقي آلاف، ثم يعني بدأوا يقلوا حتى لم يبقى معه إلا مئات. الصادقين المستبسلين الذين شروا أنفسهم بأن لهم الجنة، هم يعني قرابة 500 نفر واسترسلوا حتى قتلوا واستشهدوا عن بكرة أبيهم إلا من حماه أجله خاص لعبده بالأصابع. ولذا الإمام زيد سلام الله عليه قيل أن من تتلمذ عليه وقرأ عليه آلة ولم يروي عنه إلا أبو خالد الواسطي الذي روى مسنده واحد. فاستنكر أهل السنة تفرد أبي خالد الواسطي برواية أحاديث الإمام زيد، وقالوا كيف يدرس على الإمام زيد آلاف مؤلفة أو على الأقل مئات ولم يرويها عنه إلا أبو خالد؟ فهذا دليل على أنه كذب. وجرحوا أبو خالد رضي الله عنه وهو من أثبت العدول ومن أصدق الرواة، روى عن الإمام زيد عليه السلام وروى عن محمد بن عبد الله النفلزكية وروى عن كثير من أئمة أهل البيت عليه السلام وعن الإمام جعفر، لأن كانوا في زمن متقارب. ولكن للعجب لم يعتبروا ولم ينظروا بعقولهم أعماهم الهوى أن الإمام زيد سلام الله عليه استشهد واستشهد معه طلابه، كيف يروه عنه وهم استشهدون؟ كيف يدونوا حديثه وهم ماتون؟ إنما دون أبو خالد هذا بعد موت الإمام زيد وهو الذي يروي عنه، فما سمعه من الإمام زيد سجله في هذا الكتاب الذي سمى مسند الإمام زيد عليه السلام أو المجموع الفقهي والحديثي المعنى يعني الأصح، لأن سجل عنه كل ما سمعه عنه من فتاوى وكل ما سمع عنه من رواية عن رسول الله. فما كان من رواية عن رسول الله يسمى إسناد ورواية، وما كان رأيا فقهيا يسمى فقه، فيسمى المجموع الفقهي والحديث. فانظروا للهوى كيف يعني أصحابه، يعني يجعل هذا قادحا في هذا الرجل الصدوق العادل العدل ثقة، لأنه لم يروي عن الإمام زيد أحد غيره، مع أنهم يروون كتاب البخاري ويجعلونه أصح كتاب بعد كتاب الله، وقد تفرد به الفرابي، لم يرويه عن البخاري أحد إلا الفرابي واحد، مع أنهم يقولون بأن الذين تتلمذوا على يد هذا محمد بن إسماعيل البخاري، أظن اسمه محمد بن إسماعيل، المهم البخاري مؤلف المجموع الحديثي، قالوا آلاف، أظنهم قالوا 12,000 الذين تتلمذوا على البخاري، ولم يرويه إلا الفرابي، رغم أنه لم يحارب ولم يقاتل ولم يشرد ولم يطرد، ولم يجعلوا هذا قادحا في الفرابي ولا قادحا في صحيح البخاري. فلماذا يجعل التفرد عن زيد مع وجود العذر وهو التشريد للإمام زيد ولطلابه ولأتباعه ولكل من يكون يعني يمس بالصلاة إلى الإمام زيد، يشددونه ويقلدونه ويمنعون ليش الاحتكاك به أو الاتصال به؟ لذلك يتحد عادهم على يد الحياة، ولم يجعلوا هذا عذرا للإمام زيد يعني لأبي خالد. أما البخاري فلم يذكروا هذا قادحا إطلاقا، رغم أن هناك عذر، إن كانوا إن جوا هؤلاء الذين قرأوا على البخاري صحيحة لماذا لم يروا؟ إنما روى واحد من 12,000. ألم يكن لنا حجة على القبح في هذا الكتاب وفي راوي؟ يقول تفرد به رجل واحد من 12,000، ولا هناك عذر، لا هناك تشريد ولا هناك محاصرة ولا هناك إخافة، لا له لا له ولا ليش كلامي. وهكذا يكيلون في مكيالهم، يقولون في رواة البخاري مثلا فلان مقدوح فيه إلا فيما رواه البخاري عنه فهو صحيح. يعني مثلا أنت تروي، أنا أروي عنك وهذا يروي عنك وهذا يروي عنك وهذا يروي عنك، قالوا ما رويته عنك فهو صحيح، وأنت في سده وعدل، لكن ما روى هؤلاء عنك فمطعون فيه من قبلك لأنك رجل غير ذلك. أنت ثقت فيما رويته عنك ولست. هذا يعني أشياء غريبة جدا لا يجدها إلا من بعد. وهكذا يقولون النصب جادح غالبا، يعني إذا كان الإنسان ناصب لأهل البيت يعني ينصب الحرب لأهل البيت يعتبروه أنه جادح، لكن إيش في الغالب هناك من النواصب من هو إيش عدو يقبل الروايح. والتشيع قدح مطلقة، ثم يجعلون التشيع يعرفون ما هو التشيع. هذا الذهبي وهو أحد رجال الجرح والتعديل قال التشيع حب علي بن أبي طالب، فمن كان متصفا بحب علي فهو شيعي، ومن قدمه على عثمان فهو أول الرفض، ومن قدمه على الثلاثة فهو رافضي مغالب. ويجعلون الرفض من أشد الجرح، يعني تقديمه على عثمان يعني الحب جاد، أما إذا قدم على عثمان قدمته على عثمان فهو جرح أشد، أما إذا قدمته على الثلاثة فهذا جرح لا يقبل التعديل إطلاقا ولا عنه لأنه رافضي جلد. مع أنهم يروون في علي عليه السلام يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، يرون هذا الحديث عجيب، هذا تناقض، يعني ينظرون للهوى، يرون حديث إنه لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق ويصححون، ثم يجعلون حبه تشيع كاذب الذي هو إيمان بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأشياء التي قرست في قلوب الأجيال هي التي جعلت الأجيال يتخاذلون عن أهل البيت وقت الحاجة وقت الشدة، لأنهم تربوا على يد وعاظ الصلاطين الذين أتيحت لهم الفرصة في أيام بني أمية. أولا عثمان لا بأس، لكن في أيام معاوية أيام شدة النصب، ثم في أيام يزيد بن معاوية. معاوية قال أريد أن تروا في فضائل عثمان، فمن روى في فضائل عثمان حديثا عن النبي فيجعلوا لها جائزة مكافأة على ذلك، والناس يحبوا الظلم لا سيما أضعاف النفوس والقلوب، فجعل الناس يكثرون من الروايات الغث والسمين، أعطي مجبد له حديث من عنده جعلها عليه جائزة ومثمنة، حتى كثرت الرواية في فضل عثمان. هذا في أيام معاوية قال بلغ عماله في جميع الناس أن أرغو في فضائل بقية نصح، لكن يجيه ملح ما هم جمع بالله عثمان نصح، فرغوا في فضائل لكن ليش يخطوا بها فضائل علي عليه السلام. ثم صدر أمر من معاوية بأن من روى في أبي تراب حديث في فضائله فامحوا اسمه من الديوان. وش معنى انهم ديوان السجل الحافل بأسماء من يستحق مكافأة ومن يستحق معاش ومن يستحق إلى آخره، امحوا اسمه، فإذا لم ينفع فيه تنكلوا به، اهدموا داره وشردوا أخيه. فقال بعض علماء السنة المنصفين أعتقد أن أحمد بن حنبل قال أنه علي عليه السلام كتم محبه فضائله خوفا من سيوف بني أمية، وكتم أعداؤه فضائله كرها فيه أو هذا المعنى، وخرج من بين الكتمين ما ملأ الخافقين، خرج من بين الضغطين دولة رغم ضغط السيف والمال والكره، رغم هذا خرج لعلي من الفضائل ما ملأ الخافقين، لكن يعني تركت هذه البصمات في نفوس الأجيال التخاذل ولد استشهد الإمامه. لو كان الناس باقين على حبهم لأهل البيت عليهم السلام وعلى ارتباطهم بأهل البيت عليه السلام ولم يكن قد غيرهم وعاب الصلاطين ومحبوا الراحة والمال لما تخاذل عن الحسين من تخاذل بعد العهد، لكن قد صارت أمور طبيعية، قبني فضل الدنيا على هذا الرجل بسيط، هو ما أبلى ابن فاطمة أبلى ابن يعني وإن كان قريب للنبي فيحفوها فتدخلها الجنة كما قال بعض النصبة، قال هفا حزين هفوثا تدخلت في الجنة لأنه خرج على إمام زمان هيجيب المعلم هكذا، يعني يترك التعبئة الخاطئة في قلوب الأجيال ما يكون سببا لهلاكهم بالدنيا والآخرة. انظر لو كان الناس على ما كانوا عليه بعد أو عند يعني في حياة رسول الله من ارتباطهم بأهل البيت عليهم السلام، هل كان يمكن أن يقتل الحسين؟ ولو لم يقتل الحسين وانتصر، هل من يلحق الناس من العنى والظلم والقهر ما لحقهم في أيام يزيد بن معاوية وما لحقهم في أيام من بعدهم بني أمية؟ أم كان يبسط نفوذه على العالم الإسلامي ويعيش العالم الإسلامي بأجله في رخاء ورغد عيش؟ لكن آثار علماء السوء السيئة أثرت على قلوب الناس حتى ابتعدوا عن كل جميل، عن كل يعني شيء يقربهم إلى السعادة، عن كتاب الله، ابتعدوا عن رسول الله، عن آل بيت رسول الله، عن سنة رسول الله الصحيحة، وركضوا وراء السنة المختلقة المفتعلة بصناعة معاوية ومن دار في ذلك، وسموا من اتبع معاوية بن أبي سفيان سنيا، من أحب معاوية وأباه وولده وفضله على العالمين فهو سني، يعني متبع سنة معاوية الذي قال والله لا آمرن بهذا المعنى بهذا اللفظ والمعنى لآمرن بلعن علي على كل منبر حتى إذا قطع، حتى قال يشيب عليها الصغير ويهرم بها الكبير، حتى إذا قطع يقال قطعت السنة أو إذا تلك يقال تلكت السنة. فسموا أهل السنة من هذا القبيل، لا تحتجون معنى السنة يعني سنة رسول الله، كل المسلمين متبعين سنة رسول الله، كل يدعي أنه على سنة رسول الله، لكنهم لما كانوا على سنة أبي سفيان ومعاوية سموا أنفسهم أهل السنة، ولذا يقولوا أهل السنة والجماعة مع أنهم يسمون عام تنازل الحسن لعدم وجود الناصر لمعاوية بن أبي سفيان سموه عام الجماعة. إذن ما كان في صف معاوية ويزيد وأهل بيته البيت الأموي فهو عندهم هو الصح، إذن فهم أمويون بمعنى الكلمة.
4: أعزائنا المستمعين، استمعتم الآن إلى محاضرة لسيد العلامة أحمد درهم المؤيدي عبر إذاعة آفاق FM.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: الله أحاطك كإنسان برقابة مباشرة منه جل شأنه. وهنا ما أحوجنا كمسلمين أن نرسخ في أنفسنا أولا الحياء من الله. هو يقول جل شأنه: ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. على المستوى الفردي الله دائما الرقابة عليك، دائما الشهود والحضور عليك ولك وفيما تعمل وفيما تفكر وفيما تتصرف، لا يفارقك نهائيا ولا يغيب عنك لحظة، ما يلفظ من قول. تخيل إلى هذه الدرجة.
1: قال عليه السلام: لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما أبغضني، ولو صببت الدنيا بجماتها على المنافق على أن يحبني ما أحبني، وذلك أنه قضي فانقضى على لسان النبي الأمي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يا علي، لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق.

0: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. آمين اللهم آمين، وصلي وسلم على محمد.

وداحي المدحوات وداعم المسموكات وجابل القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها، اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على محمد عبدك ورسولك، الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق والدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل، كما حمل فاطلع قائما بأمرك مستوفزا في مرضاتك، غير ناكل عن قدم ولا واه في عزم، واعيا لوحيك حافظا لعهدك ماضيا على نفاذ أمرك، حتى أورى قبس القابس وأضاء الطريق للخابط وهديت به القلوب بعد خوضات الفتن والآثام، وأقام بموضحات الأعلام ونيرات الأحكام، فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون وشهيدك يوم الدين وبعيثك بالحق ورسولك إلى الخلق. اللهم افسح له مفسحا في ظلك واجزه مضاعفات الخير من فضلك. اللهم وأعلي على بناء البانين بناءه، وأكرم لديك منزلته، وأثمم له نوره، واجزه من ابتعاثك له مقبول الشهادة مرضي المقالة، ذا منطق عدل وخطبة فصل. اللهم اجمع بيننا وبينه في برد العيش وقرار النعمة ومن الشهوات وأهواء اللذات ورخاء الدعة ومنتهى الطمأنينة وتحف الكرامة.

0: له:
1: اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره حمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، مع حاجة بي إليه عظيمة، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. الحمد لله مالك الملك، مجري الفلك، مسخر الرياح، فالق الإصباح، ديان الدين، رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق، باسط الرزق، فالق الإصباح، ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى، وقرب فشهد النجوى، تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله، ولا شبيه يشاكله، ولا ظهير يعاضده. قهر بعزته الأعزاء، وتواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه، ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه، ويعظم النعمة علي فلا أجازيه. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني. فأثني عليه حامدا، وأذكره مسبحا، الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاصم الجبارين مبيد الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه وما قصرنا عنه فبلغناه. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا، فصل على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبضر تكشفه ونصر تعز به وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.

الدين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم، واعضدهم بالنصر، وأعنهم بالصبر، والطف لهم في

يبصرون. اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن

داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضه من فعله.

فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم صل على محمد وآل محمد ووفقنا لكل خير، واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر ولا تبقي لهم أثرا، فقد عاثوا في الأرض فسادا وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

0: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. آمين اللهم آمين، وصلي وسلم على

اللهم داحي المدحوات وداعم المسموكات وجابل القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها، اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على محمد عبدك ورسولك الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق والدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل، كما حمل فاطلع قائما بأمرك مستوفزا في مرضاتك غير ناكل عن قدم ولا واه في عزم، واعيا لوحيك حافظا لعهدك ماضيا على نفاذ أمرك حتى أورى قبس القابس وأضاء الطريق للخابط وهديت به القلوب بعد خوضات الفتن والآثام، وأقام بموضحات الأعلام ونيرات الأحكام، فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون وشهيدك يوم الدين وبعيثك بالحق ورسولك إلى الخلق. اللهم افسح له مفسحا في ظلك واجزه مضاعفات الخير من فضلك. اللهم وأعلي على بناء البانين بناءه، وأكرم لديك منزلته، وأثمم له نوره، واجزه من ابتعاثك له مقبول الشهادة مرضي المقالة ذا منطق عدل وخطبة فصل. اللهم اجمع بيننا وبينه في برد العيش وقرار النعمة ومن الشهوات وأهواء اللذات ورخاء الدعة ومنتهى الطمأنينة وتحف الكرامة.

0: والهادي إلى الحق عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نظر إلى رجل يعبث بلحيته في صلاته فقال: لو خشع قلب هذا الرجل لخشعت جوارحه.
1: اللهم اغفر لي ما أنت أعلم به مني، فإن عدت فعد علي بالمغفرة. اللهم اغفر لي ما وأيت من نفسي ولم تجد له وفاء عندي. اللهم اغفر لي ما تقربت به إليك بلساني ثم خالفه قلبي. اللهم اغفر لي رمزات الألحاظ وسقطات الألفاظ وشهوات الجنان وهفوات اللسان.
2: آفاق اف ام،
3: مفردات القرآن الكريم
4: من فورهم. أصل الفور هو شدة الجيشان، يقال: ثارت النار إذا اشتد لهيبها، وفارت القدر إذا اشتد غليانها، ويوصف الرجل بالفور إذا اشتد غضبه. وقد ورد في الآية 25 بعد 100 من سورة آل عمران قوله تعالى: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. ومعنى من فورهم من ساعة غضبهم، أي يبادرونكم بالإتيان وهم يجيشون غضبا عليكم، فيعطي اللفظ معنى دقيقا تختلط فيه المبادرة في النصرة مع الغضب، وهو ما يعطي فرصة النصر السريع والمحتوم. وفي الآية حكاية إخبار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للمؤمنين في معركة بدر أن الله عز وجل سيمدهم في بداية المعركة بثلاثة آلاف من الملائكة، ثم إنهم صبروا واتقوا وثبتوا في وجه العدو فسيزيد العدد والمدد إلى خمسة آلاف من الملائكة. وفي هذا درس للمؤمنين، مفاده أن المولى تعالى حين يجد العبد متحملا المشقة مستنفدا أسباب القوة في أي ميدان من ميادين التكليف والجهاد، فستأتي معونة الله وتأييده بما لا تستوعبه العقول.
5: وامحض أخاك النصيحة. النصح يعتبر من ضمن واجبات الأخوة ومسؤوليات الأخوة، أن تقدم النصيحة الخالصة السالمة من كل غش، هي نصيحة بكل ما تعني الكلمة، ليس فيها أي غش لأخيك، تتقول له فعلا ما يجب أن تقول له، ما هو حق ما هو الصواب، وأنت متأكد من ذلك. فقدم له النصيحة، لأن النص من مسؤوليات الأخوة الإيمانية. النص الذي تذكره به تجاه تقصيره في مسؤولية معينة أو واجب معين أو التزام معين، أو تنبهه به تجاه خطأ معين، وهكذا. فالنصح المفيد في أي مجال من المجالات، حسنة كانت أو قبيحة، حسنة كانت النصيحة تحسن عنده يستسيغها يرتاح بها، أو كان هو يستقبحها وليس لأنها في أصلها قبيحة، ما الكلام الذي هو في أصله قبيح أو ما تطلبه وهو في أصله قبيح لا ينبغي أصلا أن تأمر به ولا أن تنصح به ولا أن تطلبه من أحد، وإنما المقصود بالنسبة له بحسب مزاجه الشخصي. لأن البعض من الناس قد يستاء من بعض النصائح لا تعجبه، لأنها ليست وفق هوى نفسه، ليست وفق مزاجه. ومع مسألة مسؤولية النصح، هناك مسؤولية في أن تراعي آداب النصح أيضا، أن يكون النصح بطريقة أخوية، ليس بكلام جارح ومستفز يولد ردة فعل عكسية، ليس بتوجيه الإساءات والتوبيخ الشديد والكلام الجارح. قدم النصح بآداب النصح، بطريقة أخوية، بكلام الناصح الحريص المحب الذي يريد الخير لمن ينصحه، ليس في إطار الاستفزاز والاستغلال للتوبيخ وتوجيه الإهانة وغير ذلك. في بعض الحالات أيضا مطلوب أن يكون النصح على انفراد وليس بين الآخرين، وهكذا راعي آداب النصح.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل ألف ألف مشكلة، ألف ألف مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت، إلى أي مستوى كانت، لأننا سنتحرك من واقع إيماننا بقضيتنا العادلة، بمظلوميتنا الواضحة. نحن أصحاب قضية عادلة ومظلومية واضحة، مستعدون أن نعمل

فيما يتعلق بتطوير القدرات العسكرية. هذه هي المعجزة، المعجزة وهي الثمرة العظيمة لهذا الصمود العظيم. نحن نقول سيندم أعداؤنا إن شاء الله، سيندمون وسيعرفون مستقبلا أن عدوانهم أسهم في أن نتحول إلى بلد يطور وينتج القدرات العسكرية ليتبوأ مقعدا له إن شاء الله وموقعا متقدما في المنطقة في هذا المجال.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق الأول من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب تشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: يا خبير مالك اليوم؟ شفتك تفعل باقات خيرات، ايش عندك عيد؟
5: انت وينك؟ العالم كله محتفل، سبقفون كملت 25 عام والعيد الفضي نزل بقوة.
4: 25 عام؟ والله عمر كبرنا مع سبقفون. وايش العروض؟
5: تخيل لو اشتركت بباقة أنتل 7 جيجا أو باقة واحد الشهرية يعطوك 25% رصيد إضافي مجاناً فوق باقتك.
4: قوية. طيب واللي مشترك بتطبيقات 7 كاش وأنا 7 فون ما بش عروض عليهم؟
5: من قال؟ تقدر تشترك بنفس الباقات وتحصل الزيادة، وكمان معك تخفيض 25% في سعر باقة أنتل 6 جيجا. وكمان المشتركين الجدد اللي سجلوا في تطبيق 7 كاش وأنا 7 فون يحصلوا هذا العروض ومعها 1 جيجا مجانا.
4: والله انه عيد من صدق، يعني الواحد يلحق العروض والمفاجآت قبل ما تروح.
6: وما فرحة العيد الفضي، المفاجآت والعروض مستمرة. سبافون ربع قرن من التواصل. كل عام ومشتركينا الكرام بخير. للتفاصيل ارسل 25 الى الرقم 211 مجانا او تابعونا على منصات التواصل وتطبيقات سبافون.
3: سبافون أصالة وتواصل. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
7: نحلق مع أثير آفاق في سماء المعرفة، ونتجول بين رياض علومها الغناء لنقتطف من فوائدها 5 ثمرات يانعة من 5 فنون متنوعة. ثمرات من إعداد مازن الشرفي، يقدمه لكم أيوب إدريس، يخرجه إذاعيا محمد علي هبة.
8: مرحبا بكم أيها الأعزاء إلى حلقة جديدة من ثمرات.
7: ثمرة قرآنية، ثمرة قرآنية.
8: مستمعين الأعزاء، إن هذا القرآن مأدبة الله، فتعلموا من مأدبته ما استطعتم، فهو الحبل المتين والنور المبين والشفاء النافع. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. يقول الله تعالى في سورة الروم واصفا طبيعة النفس البشرية في تقلباتها بين المنحة والمحنة: وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. إنها صورة لتذبذب النفسي الذي يصيب الإنسان حين يغيب عنه عمق الإيمان بالله، فالفرح هنا ليس فرح الشكر بل هو فرح البطر والاستعلاء، والقنوط هنا ليس مجرد حزن بل هو انقطاع الرجاء من الخالق جل وعلا. وتشير الآية التالية مباشرة إلى العلاج المعرفي لهذا الاضطراب: أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فيخبرنا جل وعلا أنه هو من يقسم رحمته بين عباده وفق حكمة إلهية، فما علينا إلا التسليم له تعالى والأخذ بالأسباب الجاذبة لذلك. ومن هنا نفهم أن اتزان الشخصية المؤمنة ينبع من رؤية الفاعل الحقيقي، فبسط الرزق وقبضه ليس مؤشرا على الرضا أو السخط دائما، بل هما ميدان اختبار، فكلما أيقن الإنسان أن التدبير بيد العزيز الحكيم استقبل النعمة بالتواضع والبلاء بالصبر وخرج من دائرة القنوط إلى سعة الرضا. ومن أسباب الرزق التي ينبغي أن نحرص عليها تقوى الله وتجنب ما يسخطه سبحانه وتعالى، وهو ما أشار إليه بقوله تعالى: وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. وكذلك قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وغيرها من الآيات التي ركزت على الثقة بالله والعودة إليه. فسبب الرئيس للقلق الوجودي هو حصر النظر في النتائج المادية ونسيان مسبب الأسباب، أما استحضار الحكمة الإلهية فهو العامل الأكبر في تحقيق الطمأنينة ومحاربة اليأس والغرور.
7: ثمرة نبوية. ثمرة نبوية.
8: أيها الأعزاء، ما يزال هدي النبوة يتدفق بالمعاني التي تقوم السلوك وتجلو صدأ القلوب ليرقى بالإنسان من حضيض المادة إلى آفاق الروح. وفي هذه الثمرة سنقف مع وصية نبوية شريفة توجهنا في حياتنا. يقول رسولنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله في حديث يبعث على الأمل ويحفز الهمم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم، وإنه يستغفر لطالب العلم من في السماوات ومن في الأرض حتى حيتان البحر وهوام البر، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. بهذا الإعلان النبوي العظيم يرفع النبي صلى الله عليه وآله من شأن السعي المعرفي، ويجعل من طلب العلم عبادة ممتدة لا تنقطع بركاتها، حتى إن الملائكة الذين هم أفضل خلق الله تعالى تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما هو فيه من البناء المعرفي، وإن كل ما خلق الله في سمائه وأرضه لا يستغفر له، وما هذا إلا أعظم التشريف وأجله. إنه صلى الله عليه وآله وسلم يرسخ فينا أن الطريق إلى الله لا يمر عبر الجهل بل عبر العلم والبصيرة، حتى كأن العبادة منفردة مظلمة في مقابل العلم، وأن الفضل له عليها ولا عجب، فكل عبادة تحتاج إلى العلم لتؤدى كما يريد الله عز وجل، والعلم قائم بنفسه مستغن عن العبادة. وإنما جعل الله ذلك الفضل للعالم لأنه يستنقذ الناس من الضلال إلى الهدى، والعابد الجاهل يوشك أن يقدح الشك في قلبه فإذا هو في وادي الهلكات. إن تسهيل طريق الجنة هو مكافأة إلهية لمن أخلص في طلبه وجعل من علمه وسيلة لنفع الناس وعمارة الأرض. إذن مستمعين الكرام، علينا أن نجعل طلب العلم بكل صنوفه الديني والدنيوي جزءا من هويتنا، وأن نوقن أن كل حرف نتعلمه وكل حقيقة نكتشفها هي خطوة تقربنا من مرضات الله وتفتح لنا أبواب الجنة.
7: ثمرة تاريخية. ثمرة تاريخية.
8: في ثمرتنا التاريخية مستمعين الكرام سنتزود من عبر الزمان ما يبصرنا في واقعنا ويفتح أمامنا آفاق التحليل المنطقي للتجارب البشرية لكي لا نكرر أخطاء الماضي ونبني مستقبلنا على أسس متينة من العلم والوعي والحكمة التي لا تعترف إلا بالنتائج الحقيقية والسنن الثابتة. نتوقف اليوم عند تجربة تأسيس الجامعات الأولى في العالم وتحديدا قصة جامعة القرويين بمدينة فاس. إن المثير في هذه التجربة التاريخية أنها لم تبنى بقرار سلطوي أو بتمويل حكومي ضخم في بدايتها، بل كانت ثمرة رؤية امرأة هي فاطمة الفهرية. هذه المرأة الصالحة التي ورثت مالا وفيرا لم تنفقه في طرف عابر، بل قررت استثماره في بناء العقل البشري، فأسست مسجدا تحول بمرور الزمن إلى أقدم جامعة في العالم تمنح درجات علمية، لندرك أن دور المرأة في صناعة النهضة ليس دورا هامشيا، بل هو في صلب العمل البنائي والحضاري. وفي هذا نلاحظ درسا جليلا في آلية التفكير المنطقي، وهو أن مواجهة التحديات الكبرى لا تكون بالشكوى والندب، بل بالمبادرات النوعية التي تسد الثغرات للأمة، وأن العمل الفردي الواعي يمكن أن يغير مسار التاريخ ويبني حضارة تدوم لأكثر من 1000 عام إذا ما اقترن بالإخلاص والرؤية البعيدة. كما يبرز درس تاريخي آخر، وهو أن الأمة التي تضع العلم في قمة أولوياتها هي الأمة التي تمتلك مقومات البقاء والسيادة، وأن الاستثمار في المعرفة هو الاستثمار الوحيد الذي لا يبور، وأن القصور قد تتهدم وتزول لكن المؤسسات العلمية التي تخدم العقل والضمير تبقى راسخة الجذور عبر العصور. لقد كانت هذه الجامعة مركزا لإشعاع العلم في الطب والفلك والرياضيات والفقه، وتخرج منها مسلمون وغير مسلمين، مما يثبت أن الحضارة الحقيقية هي التي تتسم بالانفتاح المعرفي والقدرة على نفع البشرية قاطبة. إن الانحراف الفكري الذي يجعل البعض يزهد في العلوم الدنيوية أو يراها منفصلة عن الدين هو انحراف تجرأ به أصحابه على الحقيقة، فالتاريخ يثبت أن تفوق العلمي كان دائما رديفا للتمكين القيمي والسياسي. ولذا فإن استحضار هذه الحقائق التاريخية يعيننا على فهم أن القوة الحقيقية تكمن في المؤسسة العلمية المستقلة التي تحمي هوية الأمة وتدفع بها نحو آفاق الابتكار والإبداع بعيدا عن رتابة التقليد وقيود الجهل.
7: ثمرة مع الصالحين. ثمرة مع الصالحين.
8: في ثمرتنا الأخيرة مستمعين الكرام سنقف وقفة روحية مع عباد الله الصالحين الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هؤلاء الذين عرفوا قدر الدنيا فزهدوا فيها، وعرفوا عظمة الخالق فتعلقوا به، فصاروا قدوات نابضة بالصدق والإخلاص. نقف اليوم مع سيرة التابعي الجليل الحسن البصري، ذلك العابد العالم الذي كان إمام البصرة وحبر الأمة في عصره، الذي عظمت هيبته في القلوب فكان يدخل على الولاة فيأمرهم وينهاهم لا يخاف في الحق لومة لائم. وكان كلامه يشبه كلام الأنبياء في رصانته وعمق تأثيره. يروى عنه أنه كان يمر بالسوق فيرى الناس في غمرة البيع والشراء والحرص على الدنيا، فيقف فيهم واعظا ومذكرا بالآخرة حتى يبكيهم، ثم يعود لبيته ليكون أول المطبقين لما دعا إليه. سئل يوما عن سر زهده وهدوء نفسه رغم الفتن المحيطة، فقال: علمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأن قلبي، وعلمت أن عملي لا يقوم به غيري فاشتغلت به، وعلمت أن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني على معصية، وعلمت أن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء ربي. هذه الكلمات تمثل منهجا تربويا كاملا في بناء الذات الصالحة. فالحسن البصري لم يكتف بالصوم والصلاة، بل جسد الصلاح في وعيه بالزمن ومراقبته للخالق، وكان يرى أن الصالح الحقيقي هو من يحمل هم الأمة في قلبه ويسعى في إصلاح عيوب نفسه قبل عيوب الآخرين. وكان من شأنه أنه إذا سجن أو أوذي في الله لا يتذمر ولا يشتكي للناس، بل يرى في ذلك خلوة مع حبيبه ومولاه، ويقول: ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. وهذا يوضح لنا مدى الارتباط الوثيق بين هؤلاء الصالحين وبين مصدر القوة المطلقة في الكون، ربنا سبحانه وتعالى. وهنا مستمعينا الأعزاء، نعرف أن سير هؤلاء الأعلام هي بمثابة مصابيح هدى تضيء لنا في غياهب المادية والمعاصي. لقد كانوا مرتبطين بخالقهم لدرجة أن الدنيا بما فيها لم تكن لتشغلهم عن توجههم الصادق، فكانوا في محابسهم أحرارا بقلوبهم، وفي فقرهم أغنياء بيقينهم. العبرة هي أن الصلاح هو حالة استقامة دائمة تظهر في السلوك اليومي، وفي الصبر على البلاء بجميل الرضا، وفي بذل النفس والجهد لإعلاء كلمة الحق. فسلام ربي على تلك الأرواح التي لم تتبع الهوى، وجعلنا الله ممن يقتفون أثرهم، وحشرنا في زمرتهم بفضله وكرمه.
7: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج ثمرات على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

صدقوا ووثقوا آمنوا. وبمثل قوله تعالى: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار. صدقوا بمثل قوله تعالى وهو يأمرهم بالجهاد: ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فعلموا وصدقوا ووثقوا. صدقوا بوعد الله للشهداء حيث يقول: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. آمنوا صدقوا ووثقوا. صدقوا أيضا بمثل قوله وهو يتحدث عن أوليائه في هذه الآية نفسها: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. أليس هذا وعد إلهي؟ آمنوا وصدقوا. وكم في القرآن الكريم من الوعود، كم في القرآن الكريم من الوعود المهمة، من الوعود العظيمة التي لها قيمتها وأثرها في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لو وجدت من يؤمن بها، لو وجدت من يصدق ويثق بها، وعود تأتي من قبل الله، وعود من قبل من له ملك السماوات والأرض وله الدنيا والآخرة. ولكن الشيء المدهش والغريب هو أننا كيف نصدق وعود تأتي من قبل آخرين؟ نحن نعرف أنهم كذبوا عن السنة الماضية وقبل السنة الماضية، ثم يحدثون بأنهم الآن وصاعدا سنفتح صفحة جديدة، فنصدق ونصدق ونثق ونصفق. لم نتعامل مع الله سبحانه وتعالى ولم نصدق تلك الوعود المهمة، تلك الوعود العظيمة. وعد المسلمين حتى بغنائم، وعدهم بمناطق أخرى سيفتحونها وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها. فلهذا كان من ميزة أولياء الله العظيم العظيم، الميزة العظيمة هو أنهم يؤمنون بما تعنيه الكلمة، أي يصدقون ويثقون. ثم وكانوا يتقون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. لنعرف من الذي يصنع التقوى هو الإيمان. متى ما آمنت، متى ما صدقت، متى ما وثقت، متى ما فهمت أهمية هذا الوعد، أهمية هذا الأمر، أهمية هذه المسؤولية، هناك سترى كم يكون التقصير مزعجا، كم سيكون التقصير مخلا، كم سيكون التقصير سيئا. فأنت حينئذ ستعمل من منطلق إيمانك الواعي وفهمك الواعي إلى أن تكون متقيا، من أن يفرض منك، من أن يحصل منك تقصير نحو الله سبحانه وتعالى، تفريط في المهام التي أصبحت تعرف من واقع إيمانك أهميتها. تخاف من تلك العقوبات التي توعد بها من قصر وفرط وخالف وعاند. فأنت تعمل على أن تتقي الله، تتقي الله لأن يحصل منك ما تستوجب به غضبه، وما يجعلك أيضا جديرا بأن ينزل عليك عقوبته، تلك العقوبة التي أوعد بها. القرآن مليء بالوعد والوعيد، مليء بالوعيد الذي يعني التهديد على التفريط الذي يحصل من جانب الناس. آمنوا وكانوا يتقون. ولهذا نفهم كيف أن التقوى فعلا هي حالة نفسية يخلقها الإيمان الواعي، يخلقها التصديق العملي في نفس الإنسان، فهو ينطلق من واقع إيمانه ومن صدق وعيه وفهمه نحو كل قضية، لأنه يعرف أهميتها وخطورتها ومسؤوليتها الكبيرة فيها، فيخاف الله لأن يقصر فيتقيه. إذن آمن واتقى، الذين آمنوا وكانوا يتقون.

الرئيس المشاط يشيد بأداء القوات المسلحة بعد استكمال ضرب تحشيدات العدو السعودي في الساحل الغربي، ويؤكد ليس هناك حظر على الملاحة. القوات المسلحة تصدينا لتشكيل قتالي للعدو السعودي وأجبرناه على مغادرة أجواء محافظة تعز بعد استهدافه بعدد من صواريخ أرض يوم. رئيس الوفد الوطني خيار السلام مع اليمن هو الأقل كلفة، والمرتضى تحرير جميع الأسرى من سجون العدو في الساحل الغربي. عشرات المصابين في قطاع غزة بنيران خروق العدو الإسرائيلي، وجرحى الإبادة مهددون بالخطر نتيجة توقف بنك الدم تحت ضغوط الحصار. بحرية الحرس الثوري تستهدف قطعة بحرية للعدو الأمريكي غير مأهولة في مضيق هرمز، وتؤكد إخضاعه لسيطرتها الذكية والاستخباراتية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النشرة الرئيسة من المسيرة أبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. تحترق وتتبعثر مخططات الغزو من الداخل، كما تستعر النيران في عصب صناعة النفط السعودية. مبدأ إن الله معنا يضبط خطط المعركة ويقطع أنفاس الاحتلال في أكثر من جبهة. كثبان الصحراء وأمواج الماء كحق وضرورة، والنتائج مشعة تعبر عن تأييد الله ومدده ونصره لعباده المستضعفين. وما هيأ لهم من المتغيرات ظهرت معها مملكة قرن الشيطان مكشوفة في الميدان والسياسة، لا تستطيع مواراة رفضها للسلام وعلاقات حسن الجوار، ولا تغطيه ما ترتكبه من إبادة مفتوحة بحق شعبنا، لا بجلسة فيما يسمى مجلس الأمن، ولا بسرديته الكاذبة لتخويف العالم بأمن الملاحة الدولية، فيما وضعها لم يتغير منذ سنوات من الإشراف الناري لقواتنا المسلحة على البحر الأحمر، وما نفذته من عملية وطنية سيادية في إطار فرض السيادة اليمنية يعزز أمن الملاحة ويقطع عن أمواجها الخطر المرعي سعوديا والمتحرك وفق أجندة أمريكية صهيونية، وهو ما يختصر أزمة مركبة لمعسكر عدوان وغزو عريض. والهزيمة بطبيعتها فاضحة لا يمكن سترها أو تمويهها أو وقف تداعياتها المنطقية. وكيفما ذهبت الأمور بوسع النظام السعودي من اليوم أن يرى في تطوراتها الدراماتيكية احتمال نهايته، شعبنا ثابت متقدم في موقف أصيل يخوض معركته المصيرية على ثقة بنصر الله، وعلى اطمئنان أن من يحدد العواقب في نهاية المطاف هو الله، لا أمريكا ولا إسرائيل ولا مال السعودية ونفطها ولا جبروت وطغيان كل شياطين الحروب. من يرسم العواقب ويحدد النهايات هو الله، وما النصر إلا من عند الله.

0: وجه المشير الركن مهدي المشاط القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن رسالة شكر وتقدير للقوات المسلحة المقتدرة والمنضبطة في مهامها، وذلك بعد استكمال ضرب تحشيدات العدو السعودي في الساحل الغربي. وطمأن الرئيس المشاط في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ، طمأن أبناء الشعب اليمني أننا بفضل الله وبجهود القوات المسلحة سنكون الأمناء على أمن ومصالح هذا الشعب العظيم، وتوجه بالشكر للشعب اليمني العزيز لما تمتع به من وعي عال تجاه دعاية العدو الكاذبة طوال الفترة الماضية. وخاطب الرئيس المشاط الخارج بالقول: نطمئنكم أن قواتنا المسلحة منضبطة، وليس هناك مصدر للخطر على أمن الملاحة إلا من التصرفات الرعناء للعدو السعودي. ودعا الجميع إلى الضغط على العدو السعودي للكف عن هذه التصرفات وإنهاء الحصار ووقف العدوان، ولا جديد بالنسبة لأمن الملاحة مما حصل، فالقوات المسلحة اليمنية لها إشراف ناري على البحر الأحمر منذ سنوات. وأكد عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبد العزيز بن حبتور التزام صنعاء بكافة الاستحقاقات الدولية تجاه الملاحة، وشدد على أن ممارسة اليمن سيادته على أراضيه وسواحله ومياهه الإقليمية لا تشكل تهديدا للملاحة الدولية. وقال الدكتور بن حبتور في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ: نرفض ما صدر من بيانات ومواقف خارجية تتعامل مع السيادة اليمنية بمعايير مزدوجة. وأكد أن ممارسة اليمن سيادته على أراضيه حق أصيل لا يملك أي طرف خارجي الاعتراض عليه، وحذر عضو السياسي الأعلى من أي تصعيد عسكري جديد ضد اليمن، وأكد أن الطريق إلى أمن واستقرار الجميع يمر عبر احترام سيادة اليمن واستقلاله وإنهاء العدوان والحصار والمضي نحو سلام عادل ومستدام. وبشأن جلسة مجلس الأمن المدعو إليها من قبل بريطانيا لمناقشة التطورات في اليمن، أكد بن حبتور أن مسؤوليته تقتضي أن يناقش أسباب التصعيد وفي مقدمتها استمرار العدوان والحصار، وأن يعمل على إنهائها لا أن يتحول إلى منصة لإدانة اليمنيين على ممارسة حقهم المشروع في الدفاع عن بلدهم وسيادته. من جهته أكد رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام أن ما قامت به القوات المسلحة اليمنية في بعض المناطق الساحلية عملية وطنية في إطار فرض السيادة اليمنية والتعامل مع التحديات والأطماع التي تهدد السلم الأهلي. وأشار عبد السلام إلى أن السلام الحقيقي والعادل والمشرف كان وسيبقى خيارنا الاستراتيجي، ودعا مختلف القوى إلى إدراك أن خيار السلام مع اليمن هو الأقل كلفة والأكثر طريقا نحو إعادة تنظيم العلاقات وفق مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. وأوضح عبد السلام أن السلام أن الجمهورية اليمنية ليست لديها مطامع تجاه أي دولة من دول الجوار أو الدول العربية والإسلامية وغيرها من دول العالم، ولم تعتدي على أي دولة، بل هم من تم الاعتداء علينا بما يتنافى مع الأخوة الإسلامية والعربية. وبشأن حرية الملاحة وحركة التجارة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، أكد رئيس الوفد الوطني المفاوض أنها آمنة ومنتظمة ولا داعي لأي قلق دولي حيالها، وأضاف: ليس عليها أي خطر من جهة اليمن. وشدد عبد السلام على أن العمليات الجارية حاليا هي محددة الأهداف وفق ما تم الإعلان عنه سابقا، وتأتي في الإطار الدفاعي. أكدت القوات المسلحة تصديها لتشكيل قتالي في محافظة تعز، وأجبرته على المغادرة باستهدافه بصواريخ أرض جو محلية الصنع. وأعلنت القوات المسلحة إسقاط طائرة تجسسية مسلحة تابعة للعدو السعودي أثناء تنفيذها أنشطة عدائية في أجواء محافظة حجة. وأوضح متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن الطائرة من نوع كاريال وأسقطت بصاروخ مناسب أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة حجة. وتعد هذه الطائرة الخامسة التي تسقطها الدفاعات الجوية لبلادنا خلال أيام.
1: هذه طائرة تم الله إسقاطها في محافظة حجة مدير تابس الجر. بسلاح مناسب. ومن نصر الله من عند الله. هذا الصاروخ هذا مدخل. هذا حق القلافة الداخلة.
2: هذا حق الجنة.
1: القوات البحرية الملكية السعودية الأسطول الغربي.
3: الأسطول الغربي.
4: السلام عليكم.
5: هذا طائرات العدو في الطينة تحرق بفضل الله.
6: هذا كما تشاهدون حرقت بالكامل.
7: إسقاط طائرة نوع كاريال في أجواء محافظة حجة ومن نصر الله من عند الله ونحقنا السعودية. نقول لهم الله يسلم قطعكم كل أشلاء كما تقطعت هذه في أجواءنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
8: الله أكبر. الموت أمريكا. الموت إسرائيل. الآن يعود من نصر الإسلام.
0: وأعلن رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى أن مجاهدي القوات المسلحة تمكنوا من تحرير جميع أسرانا من سجون العدو السعودي في الساحل الغربي. ونشر المرتضى مشاهد تظهر اللحظات الأولى لتحرير الأسرى. من بناء التشكيلات إلى تحريكها إلى الساحل ومحاولة تدويل المواجهة يكشف مسار النظام السعودي سنوات من التحضير العدائي لإخضاع اليمن وكسر إرادته وقراره السيادي بالقوة والضغط والحصار المستمر.
9: لم تكن سنوات خفض التصعيد بالنسبة للنظام السعودي طريقا إلى السلام، بل مساحة لإعادة ترتيب أدواته داخل اليمن وبناء تشكيلات عسكرية جديدة وإعادة هندستها تمهيدا لاستخدامها متى احتاجت الرياض إلى فرض خياراتها بالقوة كالعادة. في 8 مايو عام 2023 كان قائد ما يسمى بالقوات المشتركة السعودية مطلق الأزيمع يتفقد أحد التشكيلات المعروفة بدرع الوطن في الوديعة، زيارة كشفت مبكرا حجم التحضيرات السعودية العدوانية، وسرعان ما ظهرت وظيفتها مع تغير موازين النفوذ جنوبي البلاد. أواخر عام 2025 اصطدمت الرياض بالتشكيلات المدعومة إماراتيا في حضرموت والمهرة، وطالبت السعودية حينها بانسحابها وتسليم مواقعها للتشكيلات السعودية، ثم انتقلت إلى التدخل العسكري المباشر وصولا إلى استهداف ميناء المكلا. وبعد إعلان الإمارات إنهاء مهمة قواتها في اليمن، اندفعت التشكيلات الممولة سعوديا لفرض انتشار جديد بالقوة من حضرموت والمهرة باتجاه مناطق أخرى جنوبي البلاد. لم تتوقف عملية إحكام السيطرة عند الانتشار العسكري لأدوات السعودية، ففي مارس وإبريل من العام الجاري تحركت لجان البصمة السعودية لحصر آلاف المجندين في تلك التشكيلات وربطها بمنظومة تمويل وإدارة سعودية صرفة. ثم جاء العدوان على مطار صنعاء الدولي في 13 يوليو ليظهر النوايا العدوانية من جانب النظام السعودي ويدفع بالمواجهة إلى مرحلة جديدة أعقبه رد القوات المسلحة مع تصاعد المطالب الشعبية بفرض الحصار مقابل الحصار، وصولا إلى إعلان قرار الحظر اليمني على الملاحة السعودية. عندها بدأت الرياض العمل على مسارين مسار إنشاء تحالفات شكلية ومسار تحريك أدواتها في كل المحاور في محاولة لكسر الحظر اليمني وفتح جبهة ضغط في الساحل الغربي، لكن تلك التحركات تعرضت لضربات مركزة أعقبها أسبوع من التحرك الميداني، وسرعان ما تلاشت زوبعة التصعيد الميداني لتحشيدات العدو السعودي.
3: الآن الساعة 2:00 فجر من داخل مركز المخا، وقد أعلنوا سقوطها من الساعة 10. احنا داخلين وهم خارجين، الناس الذي خذلتنا والجهة الذي خذلتنا، احنا داخلين عشان نثبت المواقع وهم خارجين.
9: ومع فشل الرياض وفشل أدواتها انتقل الخطاب السعودي مباشرة وسريعا من الميدان إلى الحديث عن خطر يهدد الملاحة الدولية في محاولة لنقل المواجهة من سياقها بين اليمن والسعودية إلى عنوان دولي لاستدعاء تدخل خارجي جديد لكسر الحظر المحكم عليها.
0: تتركز الدعاية السعودية على الترويج لمزاعم تهديد اليمن للملاحة الدولية، وهي محاولة يائسة تعكس حالة التخبط الذي يعيشه النظام السعودي، في مقابل أن موقف اليمن واضح ومعلن بالالتزام بكافة الاستحقاقات الدولية.
4: يكون أمن الملاحة الدولية مهددا حين تزدحم الأساطيل الأجنبية، لا حين يمتلك اليمن السيادة الكاملة على سواحله عبر قوات مسلحة وطنية مقتدرة وملتزمة بالقيم والمواثيق الدولية. الفارق جوهري بين قوى كبرى قطعت آلاف الأميال للهيمنة على مضيق باب المندب، وبين دولة اليمن التي ترفض تلك الهيمنة وتؤكد حرصها التام التي تروج لها الدعاية السعودية بشأن تهديد اليمن للملاحة ليست أكثر من محاولة لاستفزاز العالم. والغريب أن هذه الدعاية غابت تماما أمام المساعي الصهيونية للتمركز في أرض الصومال، وتغاضت حين كان باب المندب مزدحما بالأساطيل الغربية، بل سعت الرياض مؤخرا إلى عسكرة الممر المائي عبر استجلاب قوى أجنبية لتحالفها الناشئ. ولا يمكن قراءة هذه الخطوة إلا باعتبارها امتدادا لسياسة العدوان على اليمن، وهي تسعى لإبقائه محاطا بالمخاطر وعزله عن استثمار موقعه الاستراتيجي، تماما كما تتعمد إبقاء الشعب اليمني تحت طائلة المعاناة الاقتصادية وتعطيل الاستفادة من ثرواته النفطية والغازية. في المقابل أسقط المجلس السياسي الأعلى هذه المزاعم ببيان صريح، مؤكدا التزام اليمن بكافة الاستحقاقات الدولية تجاه الملاحة في البحر الأحمر، موجها خطابه إلى الأطراف الحريصة على أمن الملاحة بضرورة الضغط على النظام السعودي لإيقاف تحشيداته في هذه المناطق الحساسة لتبقى آمنة مستقرة. بالعودة إلى ما قبل عمليات التحرير، يتضح أن التهديد الحقيقي للملاحة في باب المندب كان مرتبطا بوجود عصابات مسلحة تشرف عليها السعودية، لكنها تتحرك وفق أجندة أمريكية صهيونية، وقد شكلت في المراحل الماضية رأس حربة في عمليات القرصنة على السفن وفق تلك الأجندة. ليتجسد دورها بوضوح من خلال الزيارات المتكررة لمسؤولين أمريكيين وبريطانيين إلى المناطق الساحلية. أما من يدعي الحرص على أمن العرب فعليه مراجعة أرشيف التحركات الغربية على السواحل اليمنية، إضافة إلى المساعي الأمريكية الحثيثة لإيجاد موطئ قدم في بوصاص الصومالية. دور النظام السعودي في هذا السياق كان تهيئة الجغرافيا اليمنية لخدمة مطامع واشنطن وبالتالي كيان العدو، إلى جانب تضبيط الدول المشاطئة للبحر الأحمر عن أي تحرك جاد لحماية مصالحها. في الخلاصة، فإن حضور اليمن الفاعل يمثل الضمانة الحقيقية لاستقرار الملاحة وليس العكس، وأي رهانات عسكرية على تجاوز حقوق الشعب اليمني أو الانتقاص من سيادته ستصطدم بعون الله بالفشل المحتوم.
0: يعتزم مجلس الأمن عقد جلسة بطلب من بريطانيا بشأن التطورات في اليمن، ويكشف هذا الطلب البريطاني استمرار لندن في محاولة التحريض على الجمهورية اليمنية من البوابة الأممية.
10: استعادة جغرافية يمنية استراتيجية يحرك أطرافا خارجية متعددة أمر مدرك ومجرب، وقد جرى التعامل معه في المواجهات الطويلة. في المشهد الأبرز تتموضع بريطانيا من نافذة مجلس الأمن الدولي، الرصيف الأممي الذي اعتادت أن تسلحه وتتسلح به في كل مرة تحسم اليمن معركة استحقاق ببعد وطني وأمني محلي وعربي. في التاريخ ومنذ سقوط النفوذ البريطاني تحاول لندن البقاء للحرب من موقع في الهيئة الأممية، تعيد نسخ نفسها مرة بحلم قديم ومرة ثانية كذيل تابع للهيمنة الأمريكية، وفي الحالتين تدفع السعودية تكاليف باهظة مقابل الاتكال على بريطانيا في قراءة ما تريده في المنطقة والتحشيد لها دوليا. انعقد مجلس الأمن الدولي بدعوة من بريطانيا بشأن اليمن ومستجدات وسقوط معسكرات السعودية بالقرب من باب المندب ليس شيئا جديدا، على أنه انعكاس للمخاوف الغربية والصهيونية من التحولات المستمرة لقطع الوجود الممتد إليها ومراكز التخادم معها، وتكرر ذلك منذ أسابيع الثورة اليمنية في سبتمبر أيلول 2000.

0: الحكومة البريطانية إلغاءه في تحركها يرتبط بكيان اليمن السيادي، منهج لا مكان له حتى على هامش التغيير الثوري في اليمن الحاضر، فضلا عن تعارضه مع الاقتدار العسكري اليمني وتعاظم قوة الردع، وهي معركة لها مد لا جزر له، متصل بحماس شعبي لا يتوقف عن رفض الوصاية، ويبلغ تفويضه قطع مراكز التدخل الخارجي للاكتفاء بتجريف الأدوات المستخدمة. المحاولات البريطانية وبعض الأوروبية والغربية لإعادة تجريب خطوط النفوذ يثير الشكوك بطريقتها في تجاوز مراحل الاستعمار، لكنها في الوقت نفسه مجبرة أن تعيد زاوية الرؤية إلى اليمن كجغرافية بقيت صعبة المنال حين كانت بريطانيا مملكة لا تغيب عنها الشمس، بينما كانت شمسها محظورة في بلاد اليمنيين ولا تزال. تثبت اليمن خطوطا حمراء عريضة جرى غزها بدماء المجاهدين الأبطال، يجعل التحريض البريطاني والتحركات المدفوعة برشاوى سعودية محاولات مبتورة، ولا فرق إن تبدت من بوابة أممية أو نافذة دولية.
1: وإمعانا في التصعيد، شن طيران العدو السعودي خلال الساعات الماضية أكثر من 70 غارة على محافظات تعز وحجة والحديدة والجوف ومارب. وفي التفاصيل، أفادت شبكة مراسلين أن طيران العدو السعودي شن 10 غارات على مديرية ذباب غربي تعز، و18 غارة على موزع ومكبنة ومفرق المخا ومناطق أخرى في تعز، وغارة على قرية العقبة شرق مدينة شفر بمحافظة حجة. وشن طيران العدو السعودي 9 غارات على الصليف والتحيتة وجزيرة كمران وجبل راس في محافظة الحديدة، إضافة إلى 3 غارات على مديرية الجوبة في محافظة مارب، كما شن 10 غارات على مديريتي الحزم والغيل في محافظة الجوف. واستهدف طيران العدو السعودي الطريق الرابط بين مديرية بني بحر ومركز محافظة صعدة بعدد من الغارات، متسببا بدمار واسع في العبارات.
2: قبيل إنجاز شريان الحياة بين بني بحر وقلب محافظة صعدة، استهدف طيران العدو السعودي العبارات في منطقة عرو بغارات مكثفة، محدثا دمارا في المشروع.
3: في يوم أمس قام العدو السعودي الأمريكي باستهداف لهذه العبارات، وهذا يدل على تخبط وفشل، ومن خلال ما قام به في يوم أمس يدل على انهياره وهزيمته بإذن الله سبحانه وتعالى. وما يقوم به إخواننا المجاهدين من تنكيل، وإلا لما قام بهذا الاستهداف الغاشم الجبان، استهداف لهذه العبارات بخمس غارات.
2: من حفرة الغارة يرفع هذا المواطن بقايا الصاروخ، ملوحا بحتمية الرد وإرادة استعادة الحقوق من يد العدو السعودي المتكبر.
4: وهذا من حماقة العدو ومن حقده لهذا الخط ولهذا المشروع، ولكن إن شاء الله وبعون الله إن إحنا صامدون وثابتون ومقاتلون لهم في كل جبهة، وإن هذا الخط سوف يمشي ولو على رؤوسهم.
2: استهداف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية ليس دليلا على قوة العتاد، بل شاهد خيبة وتخبط، فالعاجز ميدانيا عن المواجهة يهرب ليصنع نصرا وهميا على أطلال البنى التحتية، وهذا ما يفلح في صناعته نظام آل سعود.
1: وشن طيران العدو السعودي غارة على قرية العقبة شرق مدينة شفر بمحافظة حجة. العدو السعودي استهدف مزرعة للدواجن شرق مدينة شفر في عدوان سافر على الأعيان المدنية ومصالح المواطنين ومصادر أرزاقهم، إمعانا في عدوانه وإجرامه وحصاره الجائر على الشعب اليمني في كل المدن والقرى، خصوصا في المديريات التهامية بمحافظة حجة.
5: الأخ سعد الدين أحمد يحيى حي صاحب المزرعة الكاهنة في شفر في القفلة، اليوم الساعة 5 بالتمام تم استهدافنا من قبل الطيران، استهدف المزرعة مما أدى إلى عدد يعني خرب علينا بشبوكة وخرب علينا خزان المياه والطوائق والستائر كلها. هذا أحد ضرب طيران العدوان الأمريكي الإسرائيلي على مزارعنا الدواجن
6: الشظايا،
5: هذه الشظايا، هذه أحد الشظايا.
7: قل محمد بن سلمان له رجال يلاقون في الجبهات في الحدود، مش يلاقون هني على أساس يظلم الناس من دواجن، دواجن يعني دواجن ومزارع.
1: نظم أهالي نزلاء إصلاحية الحزم في محافظة الجوف وقفة قبلية تنديدا باستهداف طيران العدو السعودي الإصلاحية ونزلائها، مؤكدين أن دماء الضحايا لن تذهب هدرا وأن الجريمة لن تمر دون رد وانتقام لدماء الأبرياء.
8: في وقفة قبلية غاضبة أدان أهالي وأقارب نزلاء إصلاحية الحزم الجريمة النكراء التي أقدم عليها طيران العدو السعودي باستهداف الإصلاحية، معتبرين استهداف المدنيين جريمة بشعة وانتهاكا صارخا لكل الأعراف الدينية والأخلاقية والإنسانية.
9: ونحن نستنكر بأشد العبارات هذا الحادث الإجرامي، ونؤيد الضربات العسكرية التي يقوم بها الأبطال في القوات المسلحة اليمنية البطلة،
10: وسير نجاهد أمريكا وإسرائيل في البر والبحر والجو بإذن الله سبحانه وتعالى.
11: ندين ونستنكر العدوان الإسرائيلي السعودي الذي قام بقصف السجن النزلاء الأبرياء.
8: وأكد المشاركون في الوقفة التي حرصوا على أن تكون أمام مسرح الجريمة وعلى بقايا أنقاض الخراب والدمار أن هذه الجريمة تأتي في سياق تصعيد العدوان واستهداف أبناء الشعب اليمني، مشددين على أن دماء الضحايا ليست مستباحة وأن الجريمة لن تسقط بالتقادم، مطالبين بموقف دولي تجاه الجرائم المتواصلة بحق الشعب اليمني.
12: يؤكد العدو السعودي بأن التصعيد بالتصعيد معاناة ومعاداة ثابتة يستحيل تجاوزها،
13: وإن شاء الله نحن متحركين والسعودية لسقوط أمريكا وأمريكا السعودية نفس الكلام.
14: ونحن والله لن نتخلى عن دمع هذه الشهداء وأن احنا لهم بالمرصاد،
15: ولكن هذا الدماء الطاهرة هي وقود للمجاهدين في الجبهات، إن شاء الله تطهر كل أرض في اليمن من نجس المنافقين والمرتزقة.
8: مشهد الجريمة لم يغب عن طلاب المدارس الذين استنكروا الجريمة في وقفات طلاب مدرستي ناشر سعدان وعبد الله بطحان بجلجلة المراشي، كما نظمت وقفتان لطلاب مدارس الحزم وطلاب مدرسة السلام بفيض المتون احتجاجا على هذه الجريمة النكراء.
16: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النص للإسلام.
8: وفي ختام الوقفات الطلابية أكد الطلاب وأهالي وأقارب الضحايا بمحافظة الجوف أن دماء أبنائهم ستبقى حاضرة في مواقفهم، مجددين استعدادهم لرفض الجبهات بالرجال والمال، مؤكدين أن الرد على الجريمة سيبقى خيارا قائما حتى ينال القتلة جزاءهم.
17: جريمة العدوان السعودي الغاشمة على نزلاء الإصلاحية المركزية بحزم الجو أثارت سخطا شعبيا لدى أبناء المحافظة، وهم اليوم في مسرح الجريمة يجتمعون ويؤكدون أن مثل هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم. من الحزم مركز محافظة الجوف محمد النوعة، المسيرة.
1: وشهدت مديريات أمانة العاصمة صنعاء مسيرات راجلة ووقفات جهوزية واستنفار إسنادا للقوات المسلحة وتأييدا ومباركة لانتصاراتها وضرب العدو في ضرب العدو وتحشيداته.
6: إعلانا للجهوزية والنفير، شهدت المديريات في أمانة العاصمة مسيرات راجلة مسلحة ووقفات تأييد للجيش في قصف تحشيدات العدو السعودي، وتأكيدا على ثبات الموقف وتثبيت معادلة الحصار بالحصار. قوات التعبية العامة في بني الحارث خرجت في ثلاث مسيرات راجلة بحي الحمى والطيران والعروق وغرب الروضة.
13: إن احنا جاهزين ومرفدين ونرفد الجبهات بالرجاء والماء.
18: ندعو ونحث الجميع في الاستمرار في رفد الثورات طوفان الأقصى.
6: وهنا مسير تعبوي مسلح لأبناء مديرية الثورة إعلانا للجاهزية ودعما للجيش وإشادة بالعمليات وضرب التحشيدات.
19: مسير شعبي مسلح لإعلان الجهوزية والنفير العام، ونقول للعدو ساعة الصفر دقت، ونحن لما أبناء مديرية الثورة نهني ونبارك للجيش واللجان الشعبية بالانتصارات العظيمة، ونحن الآن جاهزون في مديرية الثورة رفد الجبهات بالمقاتلين والرجال والمال والسلاح والأثاث.
20: بارك معادلة الذي أطلقها السيد القائد يحفظه الله عبد الملك بن بدر الدين الحوثي، الحصار بالحصار.
21: نعلن جهوزيتنا الكاملة لمزيدا من الفتوحات إن شاء الله، ونحن على استعداد كامل.
22: أخيرة على الرقم 176، نكرر الرقم 176 لمن أراد الرجوع.
6: مسير النفير امتد إلى شعوب والتحرير تأييدا للجيش والجهوزية للدعم والإسناد بالرجال والعتاد.
23: أن احنا قادمون لتحرير كل شبر من أراضينا أينما كانت بإذن الله.
24: ما زالوا في صفوفهم أن يعودوا وأن ينتهزوا فرصة العفو وأن يعودوا إلى الوطن.
6: وهنا مسير الراجل وقفة إسناد بمديرية آزال أكدت على ثبات الموقف في نصرة المسلمين في مواجهة الصهاينة وخريجي جزيرة أبستين.
25: وندعم حق الجمهورية الإسلامية في الرد بكل الوسائل المتاحة والمشروعة، كما ندين ونستنكر استمرار العدوان الصهيوني على أهلنا في غزة والضفة الغربية.
26: جميع قوات التعبئة في مديرية آزال على جهوزية كاملة وتحت رهن الإشارة،
27: رافدين للجبهات ومستعدين لبذل أرواحنا وأنفسنا وأولادنا جهادا في سبيل الله وكسرا لهذا الحصار وانتزاعا لحقوق.
6: وقفات النفير التي حملت عنوان كالجسد الواحد عبرت عن مضمون الموقف في إطار معركة واحدة ومحور واحد لمواجهة الصهيونية وتحرير المنطقة واستعادة المقدسات. محمد الجبلي، المسيرة.
1: أكدت شركة سوار أطلس المتخصصة في سوار الأكمام الاصطناعية اشتعال النيران في ثلاثة خزانات لتخزين النفط على الأقل في جيزان جنوب المملكة السعودية في أعقاب الهجمات اليمنية. وفيما نشرت الشركة المتخصصة صورا تظهر نتائج العمليات اليمنية، يستمر تداول مشاهد جديدة لحرائق ضخمة في منشآت أرامكو النفطية جنوب السعودية إثر عمليات الرد اليمني على العدوان السعودي.

0: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء اليوم الخميس أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 24 ساعة الماضية شهيدا جديدا و30 إصابة ضمن حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع. وأوضحت الوزارة في تقريرها الإحصائي أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة. وبحسب المعطيات ذاتها بلغ إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 من أكتوبر الماضي إلى 1359 شهيدا، فيما بلغ إجمالي الإصابات 4571 إصابة إلى جانب 831 حالة انتشال. أما الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر لعام 2023 فقد سجلت 73,670 شهيدا و 174,682 إصابة وفق التقرير الإحصائي للوزارة. حذرت الأمم المتحدة من تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وأكدت أن مخزونات الإمدادات الأساسية باتت غير كافية في ظل نقص التمويل واستمرار القيود المشددة على إدخال وتجديد الاحتياجات الضرورية للسكان. ونقل المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك عن الشركاء الأمميين في المجال الإنساني قولهم إن الأوضاع الميدانية لا تزال تشكل خطرا مباشرا على المدنيين في ظل استمرار الغارات الجوية والهجمات على مناطق مأهولة بالسكان وما يرافقها من أضرار في المنازل والممتلكات وتهديد لحياة الفلسطينيين. وأشار إلى غارة جوية استهدفت الثلاثاء مبنى في مخيم البريج وأدت إلى فقدان 100 أسرة مساكنها وممتلكاتها. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية توقف بنك الدم المركزي عن قطاع غزة نتيجة انعدام الكهرباء بسبب الحصار واستمرار العدوان الصهيوني، وهو ما يشكل خطرا حقيقيا على حياة المرضى والجرحى.
1: وصل هذا الشاب ليتبرع بالدم لصالح جرحى غزة، لكن أبواب بنك الدم أغلقت في وجهه ليتفاجأ مع غيره من المواطنين بالقرار دون أن يعرف السبب.
2: اليوم رحت أتبرع في الدم فتفاجأت أنه مسكرين وفيش سولر والمطور عندهم خربان، وأنا حابب يعني أنه نقدم دمنا للأهالي المرضى وفي المستشفيات وأهالي الشهداء ودم للشعب الفلسطيني. فاليوم تفاجأنا أنه مسكرين.
3: إلي ساعة ونص بمشي من آخر الجلاء عشان أجي أتبرع دم للناس اللي تصابت الليلة في التصعيد اللي صار الليلة، ودوبي وصلت بنك الدم بقولوا لي بنك الدم فيش فيه كهرباء. فالوضع صعب جدا في بنك الدم على الاخر، فيش، باثر على كل الدنيا، باثر على كل المستشفيات، هذا مش على قد مستشفى خاصه، على الجرحى والمصابين وكل شيء.
4: طبعا ثلاجه الدم اليوم فاضيه للاسف، اضطرينا نوزع كل الدم الموجود عندنا على المستشفيات، ووقفنا السحب لانه طبعا بسبب توقف الماتور.
1: العاملون في بنك الدم عاجزون عن الاستمرار بالعمل، فلا قدرة لديهم بالاحتفاظ بالدم دون فساده، والسبب انقطاع الكهرباء بسبب الحصار وعدم توفر وسائل طاقة بديلة.
5: جمعية بنك الدم المركزي منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تعاني من نقص المواد والمستلزمات الطبية اللازمة لتغطية احتياجات الجرحى والمرضى في قطاع غزة، ونعمل ونقدم خدماتنا بأقل الإمكانيات المتوفرة بسبب الحصار الإسرائيلي وعدم إدخال المواد إلى قطاع غزة. نحن الآن توقف لدينا مولدات الكهرباء الاثنين، ولا يوجد قطع غيار من أجل إصلاحها، وإن وجد فهي عالية التكلفة في ظل الازدياد الهجمة الإسرائيلية وازدياد الإصابات في الوقت الحالي على قطاع غزة. توقف جمعية بنك الدم يهدد حياة المئات بل ممكن الآلاف من الجرحى والمرضى، ويهدد حياتهم إلى الموت والخطر الشديد.
1: وفي مدينة بلغ عدد جرحاها خلال الحرب فقط أكثر من 100 وسبعين ألفا. يعد وجود وحدات الدم شريان حياة، إذا توقف توقفت الحياة لآلاف المحتاجين. دعاء رقى المسيرة، غزة، فلسطين المحتلة.
0: تواصل قوات العدو الإسرائيلي والمغتصبون الصهاينة تصعيد اعتداءاتهم في الضفة الغربية عبر الاقتحامات والمداهمات والاختطافات وإطلاق الرصاص وقنابل الغاز، إلى جانب التوسع الاستيطاني والاستيلاء على المزيد من الأراضي. وداهمت قوات العدو منازل في بلدة بلعة شرق طول كرم وبلدة دير الغصون، إضافة إلى بلدة عورتة جنوب نابلس، وتخلل الحملة اعتقالات واختطافات، بينهم صحفي من بلدة تكوع شرق بيت لحم، وصحفي وأسير محرر من عريف جنوب نابلس. ونفذ جيش العدو عملية هدم في بلدة بتير غرب بيت لحم، وأغلق بوابة قرية دير جديد شرق مدينة رام الله. هذا واقتحم مغتصبون صهاينة قرية عورتة جنوب شرقي نابلس وأدوا طقوسا تلمودية. حذرت فلسطين من خطورة موسم ما يسمى بالأعياد اليهودية هذا الشهر ومطلع الشهر القادم على المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس المحتلة، ودعت إلى شد الرحال إلى المسجد للصلاة فيه. وفي بيان لمحافظة القدس، حذرت المحافظة من مسار متدرج وممنهج يستهدف تغيير هوية المسجد الأقصى ومكانته الدينية والتاريخية والقانونية، ويقوض الوضع التاريخي والقانوني القائم، ويمس بالوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات في المدينة. إذن بموازاة هذا التحذير الفلسطيني من التهديد التدريجي للمسجد الأقصى، تتجدد الاعتداءات الصهيونية على بلدات في الجنوب اللبناني، حيث أعلنت وزارة الصحة ارتقاء شهيد وإصابة 10 آخرين بينهم طفل بغارات شنها العدو الإسرائيلي على جنوب لبنان. وشن طيران العدو الصهيوني سلسلة غارات على منطقة وادي السلوكي والنبطية الفوقة، بالتزامن مع قصف مدفعي وتمشيط بالأسلحة الرشاشة طال هذه المناطق وبلدة حلتة وباتجاه مجدل زون وعند أطراف بلدة الحنية ومرتفعات بلدة حلتة ووادي الحجير ووادي زبقين وأطراف بلدة برعشيت وبلدة حداثة. ونفذ جيش العدو 12 عملية تفجير وغارة واحدة على بلدة المنصوري منذ الصباح، كما نفذ تفجيرين في بلدة بني حيان. قال عضو البرلمان اللبناني حسن عز الدين إن السلطة كلما قدمت المزيد من التنازل للعدو كلما أصبح أكثر شراسة في الإبادة والقتل والتدمير والتهجير، فيما لم تتمكن من تحصيل وقف إطلاق نار حقيقي أو وقف الاعتداءات عبر التفاوض.
6: جرائم موصوفة، وهذه جرائم برسم هذه السلطة السياسية أيضا الحاكمة التي لم تنطق بكلمة واحدة، وكأنها بل هي شريكة في هذه الدماء التي سقطت في هذه الأيام، وشريكة بكل نقطة وقطرة دم تسقط على أرض الجنوب أو في الضاحية أو في البقاع أو في أي مكان. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، طيب هل أوقفت هذه السلطة المفاوضات المباشرة التي لحد هلا لم نرى منها شيئا؟ على الإطلاق ما في شيء، يعني ولو 5% 10% ولو وقفت لفترة زمنية بسيطة على الإطلاق ما في. هذا الإجرام مستمر، وكل ما قدموا تنازل كلما أصبح العدو أكثر شراسة وأكثر ممارسة في الإبادة وفي القتل وفي التدمير وفي التهجير، وبالتالي هذه المفاوضات
0: أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران استهداف القوة البحرية التابعة له إحدى القطع البحرية المسيرة التابعة للعدو من طراز سيلدرون عند مدخل مضيق هرمز الاستراتيجي وإفشالها في تنفيذ مهمتها العدوانية. وفيما أشار حرس الثورة الإسلامية إلى أن مضيق هرمز مغلق ويخضع لسيطرته الذكية وإشرافه الاستخباراتي، جدد التأكيد أنه سيستهدف أي وجود معاد في هذا المضيق الاستراتيجي. أكد مستشار قائد الثورة الإسلامية في إيران اللواء رحيم صفوي أن العدوان الأمريكي كان بمثابة المحفز لانتقال السلطة إلى الشرق، معتبرا التظاهر بالغزو دليلا على الهزيمة وقبول تعدد الأقطاب في موازين القوى والأمن الدولي. بدورها أكدت وزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة الإيرانية اليوم أن الصناعة الدفاعية الإيرانية صناعة محلية متجذرة تنبع من معرفة شباب البلاد وقدراتهم، مؤكدا أنها غير قابلة للتدمير. وقالت الوزارة في بيان لها إن هذه الصناعة تواصل مسارها أكثر رسوخا وحيوية وذكاء وتقدما من أي وقت مضى، مضيفة وأنكم سترون قريبا جزءا من جبل الجليد هذا. أظهرت بيانات أولية لتتبع حركة السفن أن عدد السفن التي عبرت مضيق هرمز تراجع إلى 7 سفن فقط، وجاءت هذه المستويات دون متوسطها لعشرة أيام البالغ 14 سفينة. ووفقا للبيانات المتوفرة اليوم فقد غادرت 4 سفن ودخلت 3 أخريات، كما واصلت أسعار النفط ارتفاعها اليوم حيث تخطى خام برنت بحر الشمال مستوى 106 دولارات للبرميل الواحد. أكد رئيس المجلس السياسي لحركة النجباء العراقية الشيخ علي الأسدي أن فصائل المقاومة لن تتعامل مع ملف السلاح على أساس إنهاء وجودها، وشدد على أن العراق جزء من محور المقاومة.
7: التطورات في المنطقة لها مؤثرية سواء في العراق أو خارج العراق، ونحن جزء من محور المقاومة، فأكيدا سوف نكون جزء من هذا المحور ونكون جزء من التغيير في المنطقة. دعوة حصر السلاح في يد الدولة دعوة قديمة جديدة، لعله نستطيع أن نعبر عنها هي كلمة حق يراسلها باطل. الذي يدعو لهذه المسألة هو العدو أولا وبالذات، ثانيا الذين يريدون أن ينفذون الأجندة له، فأرادوا منها تشويه سمعة المقاومة وإدخال المقاومة بمشاكل داخلية وخارجية، لكنه بفضل الله سبحانه وتعالى استطعنا أن نتجاوز هذه المرحلة ووصلنا إلى تفاهمات عالية المسؤولية مع الأخوة في الإطار، وتوصلنا إلى يعني اتفاق نناقش هذا المطلب ما بعد.
0: نشرتنا انتهت. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت المسيرة.net.ae. السلام عليكم ورحمة الله.
8: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: نقول لسيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله:
1: نحن معك يا ابن حيدر الكرار، نحن معك يا قائدنا المغوار، نحن معك يا أشجع قائدا ولدته الأرض في هذا الزمن.
2: ابشر بعزك،
3: ابشر بعزك،
4: ابشر بنا في الميادين في الساحات في الشباب،
5: فأنت تأج رؤوسنا
6: وقرة أعيننا.
7: نقول له: بيض الله وجهك،
8: بيض الله وجهك،
9: بيض الله وجوهكم ورفع قدركم وكتب أجركم
10: كما بيضنا وجهك وصرنا ألوف التحالف العربي.
11: وضم على السلام القراء، والله
10: فسنكسر رقاب التحالف الغربي.
12: وحنا رقاب السيد والله،
13: لقد أعددنا العدة وشحذنا الهمة،
14: سنكون لهذا الدين أنصار ونحميه بدمنا،
15: فنحن أولو قوة وأولو بأس شديد.
16: الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم.
17: مسلم لهذا القائد العظيم المسدد المؤيد من الله.
18: الصباح والله المؤمنين أجمع.
19: الله يحذف فقروسنا، نحذف فقروسنا.
20: إحلاف القبيلة اليمنية إلى جانبك يا سيدي.
21: مفوض للتفويض مطلق،
22: ونحن معك.
23: راهن بنا،
24: راهن بنا،
25: نقابلك الوفاء بالوفاء.
9: أنتم أهل الوفاء وأهل الشهامة وأهل الكرامة وأهل الاستجابة لنداء الله ودعوة الله.

نحن في أمس الحاجة إلى أن نستلهم من زيد عليه السلام، وهو ذلك الذي تحرر ونهض بمسؤوليته واستشهد عليه السلام، وبعد استشهاده نبش من قبره وصلب، فصل رأسه عن جسده وصلب جسده على جذع نخلة في الكوفة لفترة طويلة، وبعد ذلك أنزلوه بعد فترة طويلة من جذع النخلة وقاموا بإحراق جثمانه وذروه في نهر الفرات. زيد عليه السلام الذي كان له هذه المظلومية، والذي لم يتردد أبدا في أن يضحي في سبيل الله بروحه، والذي كانت ثورته امتدادا لثورة ونهضة جده سبط رسول الله الحسين بن علي عليه السلام، نحن اليوم معنيون أن ندرك أننا في الطريق الذي نسير فيه، ونحن نواجه ونقارع الطاغوت الأمريكي والإسرائيلي، نحن نسير في الاتجاه الصحيح، في الطريق الصحيح الذي هو طريق القرآن وطريق قرناء القرآن وطريق الرموز العظماء وطريق الأنبياء وطريق خاتم الأنبياء رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. هذا هو الاتجاه الصحيح الذي لا يمكن أن نندم على أي تضحية نقدمها فيه أبدا. هذه هي الفطرة، هذا هو الاتجاه الصحيح بمعيار المصلحة في واقعنا البشري. أين هي المصلحة لنا؟ أن نكون أحرارا أو مستعبدين؟ يستعبدنا السعودي الذي هو عبد للأمريكي، يستعبدنا الإماراتي الذي هو عبد صغير جدا وحقير للأمريكي. أين هي مصلحتنا؟ أن نكون أعزاء أو أن نكون أذلاء؟ أين هي مصلحتنا؟

0: خيرك.
1: نحذر العدو السعودي المجرم من تكرار أي محاولة لخلق الأجواء أو عدوانا يستهدف بلدنا، فإنه سيقابل برد شامل باستهداف مطاراته ومصالحه الحيوية في البر والبحر. نؤكد على جاهزية القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها لأي خيارات يتخذها السيد القائد يحفظه الله، وأن يدها على الزناد لتنفيذ التوجيهات في إطار فك الحصار السعودي الأمريكي عن شعبنا العزيز وإخراج المحتلين.

في وضعنا الداخلي أتمنى أن يدرك الجميع أهمية العمل على الاستقرار الداخلي وإفشال كل مؤامرات الأعداء لإثارة الفتن في الداخل تحت عناوين متعددة، عناوين ومشاكل اجتماعية سياسية غير ذلك. الحالة التي نحن فيها لا زالت حالة حرب، حالة عدوان، حالة حصار. نحن لازلنا نعاني من العدوان والحصار والاستهداف، وجزء كبير من بلدنا هو في حالة احتلال. أولوياتنا واضحة، ويجب أن يبقى كل اهتمامنا بالدرجة الأولى متجها إلى التصدي للأعداء وإلى الوصول إلى تحقيق سلام عادل بكل ما تعنيه الكلمة، لا نفرط فيه لا باستقلالنا ولا ببلدنا ولا بديننا ولا بكرامتنا ولا بحقوق شعبنا المشروعة، ومنها الإعمار وتعويض الأضرار

0: جامعة الأحرار من غزة وظهران ومن صنعاء ولبنان في مواجهة هذا الكيان.
1: نحن في خط واحد، في موقف واحد، عدونا عدو واحد. ودائما السيد عبد الملك يحفظه الله يتكلم باسمنا أبناء الشعب اليمني أننا إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أي حرب قادمة مهما كان حجمها ومهما كان قوتها.

اليمن بلدة الله الطيبة، سميت بالأرض السعيدة، وكانت جنة من جنان الله الخضراء. اليمن طيبة ثمارها، متنوع مناخها، تخرج أجود الثمرات وتنتج أطيب الخيرات.

على مستوى الوضع الاقتصادي أن يهتم الناس هذا الجانب في الإنتاج الداخلي وأن يسعوا إلى جودة المنتج الداخلي، الاهتمام المستمر بالزراعة.

0: سعياً نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيزاً للأمن الغذائي. تقدم إذاعة آفاق إف إم البرنامج الزراعي التنموي يد تزرع. يد تزرع برنامج يهتم بتنمية الوعي الزراعي، يناقش في حلقاته مواضيع متعددة تتعلق بالجانب الزراعي والتنموي مع مهندسين ومتخصصين. يد تزرع يأتيكم مباشرة الأربعاء 9 صباحا ويعاد السبت 3:30 عصرا على إذاعة آفاق.
1: أوجه كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة، أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل محتل وكل غشوم وكل طاغية. مغنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك أنت شعب عظيم.

0: حربا وحصارا بحصار.
1: الحصار لم يقضي على الشعب اليمني، سوف نضربك ونحن تحت إشارة قائدنا ليلا أو نهارا.
2: هي واحدة ماشي معانا ثانية كلمة لو المولود بطمه يعود.
1: قل والله والله إن احنا ما نحتاج حقوقنا من تحته، سنأخذ حقوقنا بكل قوة بكل إباء بكل شموخ، ونأخذ لقمتنا بحد السيوف.
0: بمسيرنا بفرق الثوب
3: سنذيقكم البأس وسترون الموت، وأنتم قد جربتمونا ولن تروا إلا أشد مما قد رأيتم، وستلعنوا اليوم الذي وجدتم فيه، وستلعنوا الحماقة التي ارتكبتموها باستهدافكم لمطار صنعاء وخرقكم لخفض التصعيد، ولن ينفعكم أزيادكم.
4: وأننا لن نخضع للعبودية ولا للعادو ولا المتكبر المتغطرس، ولن نرضى بالموت والجوع، ولن نرضى بالحصار، وأن خيارنا الوحيد هو الحصار بالحصار والمطار بالمطار.
5: حسابنا مع السعودية عسير عسير. أنا واحد من الشعب اليمني مقدم 3 شهداء أولادي.
0: فنشهد الله وحده أنك ولي أمرنا، فاضرب بنا أن شئت، فقد فوضنا ولبينا وبايعنا حتى نلقى الله،
6: وعلي بيمينك فاضرب بنا آل سعود لكي نستأصلهم من جذورهم. أولئك الذين لم يستحرموا الجوار، الذين لم يأخذوا العبر والدروس من حياتهم.
7: فنقول تفويض لك يا السيد القائد وإعلان شامل للنفير العام، لجل الكرامة لو بقى واحد يرفع شعار النصر للإسلام.
8: نواجه كل مستكبر مع صوت النبي طه، تجي أمريكا يجي من جاء نقسم ما نخاف الموت.
0: الله أكبر.

0: شعبنا العزيز سيواصل، لن يتوقف أبدا، طالما وهذه الجولة من العدوان الإسرائيلي والطغيان الإسرائيلي مستمرة، شعبنا جنبا إلى جنب مواصل مع الشعب الفلسطيني. لستم وحدكم، ومعكم حتى النصر.
1: عشانت كل غزة صابرة وبتها الفذة والخ الكبير يا ضيمة الجروح.
2: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
2: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
1: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
2: كيف؟
1: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
3: سبافون، أصالة وتواصل. كل سيجارة تبدأ بلحظة وقد تبدو مجرد عادة عابرة، لكن آثارها لا تنتهي بمجرد انطفائها. فبمجرد أن تستنشق دخان السيجارة يبدأ في الدخول إلى رئتيك حاملاً معه مواد ضارة تؤذي أنسجة الرئة، ثم تنتقل بعض هذه المواد عبر مجرى الدم لتؤثر في القلب والأوعية الدموية. كما يحتوي دخان التبغ على مواد مسرطنة قد تتلف الخلايا السليمة، ومع استمرار التدخين تزداد احتمالات الإصابة بالسرطان، وقد تبدأ خلايا غير طبيعية بالنمو والانتشار. السيجارة قد تنطفئ، لكن ما تتركه داخل جسدك قد يستمر. القرار بيدك، أطفئ السيجارة قبل أن تطفئ حياتك. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
4: استهداف الجيش الإيراني والحرس الثوري للقواعد الأمريكية في المنطقة حق مشروع للجمهورية الإسلامية وليس استهدافاً للبلدان التي تقع فيها تلك القواعد العسكرية الأمريكية، سواء في منطقة الخليج أو غيرها. وهذا شيء واضح، هناك قواعد عسكرية تابعة للأمريكي وهي مشاركة العدوان على الجمهورية الإسلامية، ومن الحق المشروع الثابت للجمهورية الإسلامية أن تستهدفها.
5: إرادة الله فوق خلقه تمضي.
6: أنت تريد وأنا أريد والله يحكم ما يريد. الذي يمشي هو إرادة الله سبحانه وتعالى.

0: نحن لا يمكن أن نسكت عن ما هو حاصل طويلا. أفسحنا المجال بالوساطة بالقدر الكافي. إذا لم يحصل تطورات إيجابية، إذا لم يحصل معالجة لتلك الإجراءات الظالمة بحق شعبنا، إذا لم يقلع السعودي عن سياساته العدائية وعن إصراره في الاستمرار على النهج العدائي ضد شعبنا والاستمرار في حالة العدوان والحصار والظلم والمؤامرات والاحتلال، فإن موقفنا سيكون موقفا حازما وصارما. ونحن بحمد الله لسنا غافلين خلال هذه المدة، نحن نسعى إلى تطوير قدراتنا العسكرية بكل ما نستطيع من أجل هدفنا المقدس في التصدي للأعداء، في دفع الظلم عن شعبنا، في السعي لتحقيق الأهداف المقدسة لتحرير وإنقاذ بلدنا، ولأن يحصل شعبنا على حقه في الحرية والاستقلال التام. أنا في هذا المقام أوجه التحذير الجاد إليهم وأقول لهم لا يمكن أن نسكت ولن نسكت تجاه الاستمرار في حرمان شعبنا من ثروته الوطنية، تجاه الاستمرار في الاحتلال لبلدنا، تجاه الاستمرار في حالة العدوان والحصار. وإذا كنتم تريدون السلام فطريق السلام واضح، وليس هناك من جانبنا أي شروط تعجيزية.
1: تستمعون الآن للفترة المسائية آفاق هذا المساء.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائنا ومتابعينا الكرام، مرحبا بكم إلى هذه الفترة المسائية من إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة. نرحب بكم أجمل ترحيب في هذا اللقاء الاستثنائي معكم في هذا اليوم الاستثنائي العظيم، يوم الانتصار والتحرير والتطهير لساحلنا الغربي.

إذن شعبنا اليمني الثائر العظيم، مبارك لكم هذا اليوم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. من أي نصر إلهي نبدأ الحمد، والانتصارات يا الله لم تهدأ.

سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. الحمد لله الذي نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هو من؟ هو من يا شعبنا المؤمن؟ هو الله. شكرا يا رباه، شكرا يا مالك السماء والأرض، شكرا يا إلهنا وربنا وسيدنا ومولانا، شكرا يا مؤيدنا وناصرنا، شكرا يا مثبت أقدامنا، شكرا حمدا لك يا رب بكرة وأصيلا. الحمد لله رب العالمين. المخا حرة يمنية شامخة، الخوخة تعود إلى حضن الوطن حيث طاهرة من رجس المعتدين، وباب المندب قاب قوسين أو أدنى. يا شعب الحكمة والإيمان، يا أمهات الشهداء، يا أسران الأعزاء، يا جرحان الأوفياء، يا عوائل المضحين، يا تيجان رؤوسنا من المرابطين، يا قائدنا، يا سيدنا، يا أبا جبريل، يا جيشنا العظيم، يا شعبنا الفخيم، يا قائدنا الحكيم. الحمد لله رب العالمين. إنه يوم أسطوري، إنها لحظة تاريخية، إنها لحظات تكتب بالتضحيات وبالانتصارات.

0: الآن يا شعب الحكمة، البشائر تتوالى والانتصارات تعظم وتكبر وتنمو. يا شعب التضحيات، ها أنت تحصد ثمرة ما جنيت، ها أنت تحصد ثمرة ما زرعت وما ضحيت وما أنفقت وبذلت وقدمت وصبرت وذرفت الدمع ونزفت الدم. وما هذه بإذن الله إلا البدايات. الآن الإعلام السعودي يتحدث عن إطلاق الإنذار المبكر في خميس مشيط وأبها، يبدو أنها ليلة نارية. اضربوهم، اضربوا النظام السعودي المجرم، أدبوه، أوجعوه، آلموه، حاصروه، مزقوا مفاصل دولته الخبيثة ونظامه الباغي. عليكم بالنفط، أحرقوا حقل الشيبة ورأس النورة وبقيق وخريس والمدينة الصناعية ومدينة جبيل ومحطات الكهرباء والتحلية. إما نحن وإما أنت يا ابن سعود، نحن قد دخلنا في معركة الوجود معك، ووالله سننتزع حقنا بالقوة شئت أم أبيت. ولكن يبدو أن عدالة الله تأبى إلا أن تدفع ما عليك وترفع حصارك وتنهي عدوانك بعد إذلال وإهانة لك. قدم لك اليمن المبادرات لعلك تنسحب بماء وجهك الذي لا ماء فيه، وجهك المنتن الذي لم يعد فيه ماء، قطرة من ماء ولا من حياء. ولكن يأبى الله ألا أن تحاسب وتعاقب وتؤدب جراء ما ارتكبت من فظائع وجرائم. إذن ليلة خميس مشيط، خميسكم في خميس مشيط يا شعب الحكمة. عاد احنا ساهرين من أمس، من اللي رقد؟ من قدر يرقد؟ من قدر ما نشتي نرقد خلاص. لو ما بتشوف المدينة تلو المدينة والمديرية تلو المديرية، وخمسين كيلو ومئة كيلو ومئة كيلو ومئة كيلو تتساقط، آلاف الكيلوهات من المترات تتساقط. معجزة، ما حدث معجزة، يعني الواحد يشتي يبكي من الفرح. لو ما تشوف لحظة الإفراج عن الأسرى، الأسرى المعذبين المكبلين المقيدين في سجون العدو السعودي وأدواته الخبيثة في منطقة الساحل في المخا والخوخة إلى آخره، لو ما تشوف الأسرى وهم يحررون ويتعانقون مع رفاق دربهم من المجاهدين الذين أتوا ليحرروهم، معجزة. لو ما تشوف الأسير البطل الهاملي، أبو مؤيد الهاملي تقريبا اسمه، اللي تم أسره قبل يومين، وكان المرتزقة الأنذال يشتمونه ويقولون له ارفع رأسك، قال أنا أسير رأسي مرفوع، والله لولا أن ذخيرتي كملت لكنت قاتلتكم، ومع ذلك قاتلتكم بالحجارة. قال بعد ما كملت ذخيرتي قاتلتكم بالحجارة. وبالأمس تم تحريره بفضل الله تعالى، يعني معجزة، معجزة، مشاهد من الانتصار، من الفرح، من البشائر. لو ما تشوف حيس والخوخة والمخا، وما أدراك ما المخا، والآن الأبطال في ذوباب على مشارف باب المندب، هذا الباب، هذا المضيق الذي سيكسر ظهر النظام السعودي بإذن الله تعالى، وسيجعله يأتي راكعا يلتمس ويتوسل ويتسول الصفح والسماحة من اليمنيين. ولكنه سيدفع التعويضات ويعيد الإعمار ويبني ما خرب ويجبر الضرر ويسحب قواته المنتنة من اليمن ويسلم قيادات الخيانة والارتزاق إلى صنعاء ليحاكموا بحسب الشرع والقانون.
1: غير ذلك
0: حرب ضارية ضروس لا تبقي ولا

0: نحن على مدى كل السنوات الماضية تحرك شعبنا العزيز بكل حرية وإباء ولم يقبل بذلك منذ البداية. قاتل على حريته، على شرفه، على كرامته.
1: هذه جثث الجيش السعودي، وما تريدونه منا يا آل سعود هو المستحيل بعينه. نحن أحرار، خلقنا أحرار، وسنعيش أحرار، وسنموت أحرار، ولا بالعبودية لكل طواغيت الأرض.
0: على دينه، على قيمه، على إبائه، لأنه من المستحيل أن نقبل بالخنوع والخضوع والاستسلام ومصادرة الحرية والكرامة. لم نقبل بذلك للأمريكي، واجهناه بكل قوته وجبروته، واجهنا حاملات الطائرات في البحر، واجهنا الطغيان الأمريكي بشكل مباشر، واجهنا الإسرائيلي بشكل مباشر، واجهنا البريطاني بشكل مباشر. فهل سنخنع ونخضع ونستسلم لعبد اللهم؟ عبد اللهم يمجدهم، يخضع لهم، يعبدهم من دون الله، يطيع أوامرهم في معصية الله. هل سنقنع ونخضع؟ إن هذا من المستحيل. قلنا منذ اليوم الأول للعدوان الأمريكي والسعودي على بلدنا خيار الاستسلام في اليمن هذا غير وارد، غير وارد.

0: ما علينا خوف ما دام والله حسبنا مالك الملك القوي العزيز المستعان. بان حاصر كل ظالم يحاصر شعبنا، والعواقب في يد الله وعليه الرهان. واليمن ما هي لنجد اللعينة، هي لنا، والسيادة لليماني وليمان اليمان.
1: وأتى تحالفكم بما هو أنكر، فلتعلموا علما
0: شكرا لله
1: أنكم لن تقدروا في شعبنا، لن تقدروا
0: لن تقدروا.

0: اللهم لك الحمد يا أبناء الإيمان والحكمة. أنا عارف أن المشاعر متضاربة، فرح، حماس، اشتي واحد يبكي من الفرح، إيمان، ثقة بالله، خشوع بين يدي الله، خضوع، حمد، شكر، فرح، حزن، كل شيء موجود. مش حزن، يعني كيف نقول، كيف نعبر، مشاعر مختلفة تماما. هذا الانتصار الساحق الذي تحقق لا يستطيع الإنسان يتكلم عنه ولا يستطيع الواحد يعبر عنه. بس احنا ما احنا شيء، هو الله بس. احنا نقول دائما هو الله، الله سبحانه وتعالى اللي ينصر واللي يؤيد واللي يوفق واللي يثبت ويلهم ويهدي ويحمي ويؤوي ويرشد ويسدد الضربات. انظروا يا جماعة، انظروا إلى عشرات الآلاف من التحشيدات التابعة للعدو كيف تقهقرت، كيف خافت وهربت وفرت مذعورة ولديها الأسلحة ولديها العتاد ولديها التدريب ولديها العدة ولديها المال ولديها الخطط. من الذي ضربهم؟ من الذي أوجعهم؟ من الذي مزق شملهم وفرق جمعهم؟ من الذي قذف الرعب في قلوبهم؟ من الذي جعلهم الآن يتلاومون؟ كل واحد منهم يلوم الآخر ويتهمه بالخيانة والتفريط والتقصير والبيعة. كل واحد بيقول أنت بعتني وهذاك باعني، ولكن الله ضربهم وأوجعهم. ورجال الرجال نكلوا بهم، لقد رأت قطعان الاحتلال وجحافل العدوان موتا زؤاما وعذابا ونكالا وضربات من أيدي رجال الله، لذلك خافوا وتقهقروا وفروا وولوا الأدبار ولا ينصرون.
1: الحرية هي ديننا، نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله.

0: إذن الحمد لله رب العالمين والشكر لله. إذن الأخبار تقول إن هناك إطلاق للإنذارات المبكرة في خميس مشيط وأبها. نعم الآن قبل شوية إطلاق الإنذارات المبكرة في خميس مشيط وأبها. يبدو أن مملكة النفط مع موعد أو على موعد مع صواريخنا ومسيراتنا إذا تجرأ النظام السعودي. وطبعا كان هناك اليوم في بيان العميد حسريع ذكر العميد حسريع متحدث القوات المسلحة اليمنية عدد الغارات التي شنها العدو السعودي المجرم اليوم على عدد من المناطق في الجمهورية اليمنية في بلدنا الحبيب، حيث شن 64 غارة جوية توزعت على محافظة تعز والحديدة ومأرب والجوف من خلال نوع طائرات F-15 وتايفون، أقلعت من قاعدتي الملك فهد بالطائف والملك خالد بخميس مشيط. وبفضل الله تعالى تمكنت قواتنا المسلحة من التصدي لتشكيل قتالي في محافظة تعز وإجباره على المغادرة. تمام، تشكيل قتالي طائرات وإجباره على المغادرة، وذلك باستدافة بعدد من صواريخ أرض جو محلية الصنع. طبعا في البيانات السابقة يقول العميد حيا سريع هذه الغارات، البيان السابق يعني أمس، بيقول هذه الغارات والعدوان المتواصل على بلدنا لن يمر دون رد وعقاب بإذن الله وقوته، وعلى الباغي تدور الدوائر. واضحة؟
1: هاتوا الحرب الحقيقي.

إذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل، اتجهنا للتصعيد الشامل ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر. فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة، شعب معاني بغير حق، تظلمنا السعودي بغير حق، يريد أن يخنق شعبا بأكمله، يجوع شعبا، يحرمه من كل شيء، يعذبه، يضطهده، يتحكم به في كل شيء، سياسيا، عسكريا، اقتصاديا، حتى رياضيا، في كل شيء. هذا ما لا يمكن القبول به.

0: طيب طيب قبل ما ندخل ونتكلم عن يعني نقرأ ماذا حدث بالضبط مع الأستاذ توفيق الحميري مستشار وزارة الإعلام، نتكلم عن ما تم التوجيه به في هذا اليوم. الرئيس المشاط يوجه الحكومة بالنزول لتفقد احتياجات المواطنين في مديريات تعز الساحل الغربي. وزارة الداخلية بتطمئن الأهالي وأصحاب المحلات يفتحوا محلاتهم وأن الأمور طيبة ومستتبة والوضع آمن وما بش أي قلق على ممتلكاتهم وبيوتهم ومحلاتهم وتجارتهم بشكل عام. طيب تمام. أيضا فيما يتعلق بالعفو، قرار العفو العام، تنفيذ الخطوات التنفيذية، الإجراءات التنفيذية لقرار العفو العام الصادر يوم أمس عن رئيس الجمهورية مهدي المشاط بإعفاء من يعني يجنبون أنفسهم القتال، إعفاؤهم وإطلاقهم يعني ليعودوا إلى منازلهم إلى بيوتهم إلى مناطقهم آمنين بعد أن يعني يتعهدوا بعدم العودة إلى معسكرات العدو السعودي. كذلك الآن في خبر أيضا عاجل قصتي مهم في هذا الإطار، في معك وزارة المالية والاقتصاد والنقل، تعلن هذه الوزارات تعلن عن بدء تنفيذ امتيازات سفن وبضائع الحاويات في موانئ البحر الأحمر. طيب أنا أقرأ لكم الملخص لهذا الإعلان، يعني إيش أهميته من ناحية اقتصادية. تمام، بس أقرأ لكم المحاور. طيب نعلن بدء تنفيذ امتيازات سفن وبضائع الحاويات خلال الفترة القادمة في موانئ البحر الأحمر بما فيها ميناء المخا، تنفيذا لتوجيهات الرئيس مهدي المشاط والقائم بعمل رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح. تتضمن الامتيازات تخفيض رسوم السفن والحاويات والضرائب والجمارك والعوائد الأخرى بنسبة تصل إلى 50% تشجيعا للوكلاء الملاحيين للاستيراد عبر الموانئ البحرية بدل ما تجي عبر ميناء عدن ولا موانئ المكلا وإلى آخره، تجي عبر موانئ البحر الأحمر ومنها ميناء المخا اللي هو الآن جاهز يستقبل البضائع والسفن والحاويات. تأتي الامتيازات لتجنب الرسوم الباهظة وغير القانونية التي يفرضها العدو السعودي ومرتزقته في المناطق المحتلة. ندعو التجار ورجال المال والأعمال وشركات الملاحية إلى استغلال هذه الامتيازات والاستفادة منها، يعني في تطبيع للوضع، في يعني هدوء للحياة بشكل عام، عودة للحياة بأفضل مما كانت عليه، تراجع سعر الصرف. يعني المناطق اللي دخلتها القوات المسلحة اليمنية كان مثلا سعر القمح ب40,000 من حقهم الزلط القعيطي هذا الدنبوعية، تمام، الآن يرجع ب13,000، تمام، يعني سعر الصرف كم عندهم السعودي 500 وشوية الآن يرجع 140، ومع ذا يعني معناها أن الأسعار تنخفض، كل الأسعار بفضل الله تعالى، هذا من ناحية اقتصادية، في أمنيا فيما يتعلق بطرد الغزاة والمحتلين إلى آخره. طيب الآن الأستاذ توفيق الحميري، أستاذ توفيق، أستاذنا الحبيب، حياكم الله ورحبوا بكم في الفترة المسائية من إذاعة آفاق، وأنت المستشار مستشار وزارة الإعلام، حياكم الله أستاذ توفيق.
1: حياكم الله ومرحبا بكم كافة المستمعين.
0: مرحبا أستاذ توفيق، كيف تقرأ ما حدث اليوم؟ يعني ما نقدرش نحصرها فيما يتعلق بالجانب العسكري أو الجانب السياسي أو كحدث مزلزل، كحدث خارج، كيف تقرأ ما حدث يعني يوم أمس واليوم من انتصارات في الساحل الغربي بالسيطرة على هذه الأماكن الاستراتيجية المهمة وطرد تحشيدات العدو السعودي منها؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. طبعا آية من آيات الله ما حدث اليوم، تجليات واضحة لمصادق كتاب الله ووعوده لعباده المؤمنين المجاهدين في سبيله بكل ما تعنيها الكلمة بتفاصيلها. نحن اليوم نشاهد آيات قبانية تحققت على أرض الواقع، وفي نفس الوقت مصداقية المشروع الذي يتحرك به الشعب اليمني، التحرك الذي يتجلى من خلال مواقفه، من خلال مصداقية تحركه مع السيد القائد يعقوب الله، وفي نفس الوقت المشروع الذي تحرك الشعب اليمني مصطفا خلفه بكل ما تعنيه الكلمة من صدق ومن تحرك واثق بالله ومتوكل عليه. وبالتالي عندما نشاهد الطرف الآخر ما هو المشروع الذي يمتلكه، يقاتلون من أجل ماذا، ما هي القضية التي يحملونها، ما هو ما هي القيادة التي يتبعونها، ما هي المنطلقات التي يتحركون من أجلها، كلها نجدها بأنها لا تستحق أن تكون تحمل صفة اليمني، ولا تستحق أيضا أن تكون في مثل هذه المرحلة ونحن نواجه المخطط الصهيوني لاستباحة المنطقة واستهدافها، وفي نفس الوقت يكون مثل هؤلاء أداة ومطية بكل ما تعني الكلمة. اليوم العدو السعودي يعني نحن تقريبا على مقربة 50 يوم منذ إعلان معادلة الحصار ومعادلة التصعيد للتصعيد. خلال 50 اليوم هذه نقدر نقول أن مرحلة ما تسمى، أو ممكن نقول جس النظر انتهت، مرحلة قياس قواعد الاشتباك برضو استكملت. ما الذي نتج خلال هذه 50 اليوم، أو ما هو الحصيلة التي يمكن أن نقرأها وتحققت بفضل الله سبحانه وتعالى؟ الحصار فرض، الحصار اليمني أو معادلة الحصار بالحصار فرضت، ونجد أننا
0: في البحر
1: نتجاوز الشهر، لم تنفرد أو تعبر سفينة عنوة من سفن العدو السعودي على باب المندب. هذا جانب. الجانب الآخر فيما يتعلق بأن العمليات المنفذة من قبل قواتنا المسلحة، وهي لم تستخدم أو لم تخرج بعد أسطالها والسلاح الاستراتيجي، أصبحت وأصبح العمق السعودي تحت السيطرة النارية لصواريخنا بفضل الله سبحانه وتعالى والطائرات المسيرة. أيضا الطيران العدو السعودي حبيس الرد والردع، وفي نفس الوقت لا أهداف ولا أفق، وأيضا لم يكن لذلك نستطيع أن نصبه سابقا كان يعتبر عنصر تفوق من قبل أو على قوات المسلحة في الإطار العسكري أو في إطار ضيق ممكن نسميه في الإطار العملياتي، لكن اليوم هي قوات مرضوعة. أيضا العمل الاستخباراتي، العمل الواقع المتعلق بعمق العدو السعودي تحت طائلة التصرف من قبل قواتنا المسلحة وبشكل واسع، امتد من طرف ينبع والشقيق غربا، وفي نفس الوقت أيضا على مستوى خطوط الأمداد وغيرها. هناك فرص قوتها النظام السعودي، وهي ما أصبح اليوم بعد 50 يوم نقدر نقول بأنه فوت القصة الأخيرة، حاول أن يواجه العمق بالعمق من خلال تحريك أدواته للدفاع عن الحصار السعودي. لا يدافعهم، لم يعد لا معهم لا صنعاء، ولا هذه العناوين حركت من قبل السعوديين من أجل أن يكونوا في هذا الإطار، لكن سقطت على مستوى أولا الضربات الاستباقية، ثم بعد ذلك تحول
0: للتحشيدات، يعني
1: للتحشيدات السعودية. نعم
0: الله، وهذه اختصرت أستاذ توفيق، اختصرت مسافة طويلة من الصراع ومن سيل الدماء، سواء مننا يعني من أبطالنا من مجاهدينا، أو حتى من أولئك المرتزقة، لأنه ردعتهم تقريبا أو جعتهم وأفشلت خطط، أو حتى جعلت الخطط حقهم تتأخر وتتأجل، وهذا ما جعلهم تقريبا ربما في مأزق، يتخبطون ماذا يفعلون. يعني
1: هم تعرفوا في واقعهم على مستوى قناعتهم التي كانوا يتوترسون خلفها ويتوهمونها فيما يتعلق بقادمون يا صنعاء واحنا بنستعيد و 12 سنة وهم ايش بيفعلوا. لما جيت لشهر اغسطس وقلت قادمون يا صنعاء ليش في خلال 11 سنة تبيع بطاطس؟ يعني هم كان هذا شعارهم، لكن ايش الذي جعل كثيرة التصعيد حاضرة حتى هم يدركوا ذلك عندما احتاجتهم السعودية لأن يتحركوا من أجل أجندتها ليس لأي غرض آخر. وبالتالي هذا الأمر جعل من أولا الجانب النفسي والمعنوي مضروبا حتى في قرارة أنفسهم، ولذلك نجدهم يعني بالإضافة إلى أنه المسألة ارتهاء عن ارتزاق 1000 ريال سعودي يبيعوا أنفسهم بهذا الثمن البخس وضد من ومن أجل من. هنا فتاملت العوامل المتعلقة بالواقع العملية والميداني الطبيعي أو البسيط، لكن هناك التأييد الإلهي وهو فوق كل شيء. هناك الارتباط بالله وارتباط بالله والتحرك وفق توجيهات الله، توجيهات السيد القائد، وأيضا في نفس الوقت الرهانات السعودية والرهانات الأمريكية. ولاحظنا كيف تم التجييش الإعلامي خلال الأيام الماضية
0: الله.
1: وعلى مستوى كبير
0: حتى تنظيمات دولية شاركت أستاذ توفيق، يعني التنظيم الدولي لإخوان المسلمين وهيئات علمائية وكذلك دواعش الجولاني في سوريا، الكل كان يتحدث صنعاء ستعانق دمشق، يعني دمشق دمشق التطبيع وليس دمشق العروبة والمقاومة، ويعني حفلات كبيرة جدا، قناة الجزيرة، الإعلام الإخواني كان يضخ ويكثف من الضخ الإعلامي بشكل كبير، معتقدا أنه ممكن تجربة تكرار تجربة النموذج السوري، أنهم أسقطوا محافظات في سوريا وخلوا بشار يهرب بالإعلام حقهم، لكن في اليمن مش عارفين أنه المسألة مختلفة.
1: أنه دائما لو راجعنا فقط حتى الملف السوري وكيف يتم التعامل معه من قبل التنظيمة الدولية أو الصهاينة وغيرها، هم حتى يستفيدوا من إذا حصل لديهم أخطاء أو عثرات في الملف السوري لا يصلوا إلى الملف اليمني إلا وقد تجاوزوها أو قد عملوا على تعديلها. مثال على ذلك في 2012-2011 عندما ناقش هؤلاء ما سبب تعثرهم في سوريا، قالوا كان عندهم عاملين أن الجيش كان على مستوى معين من الجهوزية وأن ذلك قيادة ما يزال الناس ملتفتين حولها، لذلك انتقلوا للملف اليمني بضرب جهوزية الجيش من خلال الإشراف الأمريكي على الهيكلة، وأيضا من خلال إيجاد شخصية مع لا يلتف الناس حولها مثل الدنبوع، وكي يكون هنالك بمعنى يمن قابل للإفتراس وقابل للضغوط للمخطط الصهيوني. ومع ذلك قيض الله لهذا الشعب ولهذه الأمة السيد القائد عبد الملك بن الحوثي يحفظه الله.

0: تشكيلات مختلفة، يعني العمالقة
1: والسعودي سلح والإماراتي سلح والأمريكي سلح وعفاش سلح أيضا، ومع ذلك يعني المسألة لم تدم قرابة 40 أو 35 ساعة. هذا شيء يعني نحن نتكلم عن 28 لواء، احسب للواء ساعة، ما ما ما ما هي المقاييس والمعايير على المستوى العسكري وعلى المستوى التكتيكي وعلى مستوى حتى الاشتباك؟ هناك معايير إلهية جعلت المسألة بكل ما تعنيها الكلمة، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، جعلت المسألة بكل ما تعنيها الكلمة، وإن يقاتلوكم وليكم الإدبار ثم لا ينصرون. أيضا ثبت هنا التطبيق العملي عندما الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا فلا تولوهم الأدبار. هذا حصل عندما نجد أن هنالك طرفين دارت المعركة في يمكن القول في سورة الأنفال. ما حصل ستجدونه في سورة الأنفال. إذا أردنا أن نفسر ما الذي حدث بتفاصيل حقيقية وآيات طبقت على مستوى واقعي، هنا علاية الله، هنا رعاية الله،
0: الله
1: نمتد من خلال ما نحن مقدمون عليه خلال المراحل القادمة.
0: طيب،
1: ما حدث اليوم ما هو إلا تثبيت، وما حدث اليوم ما هو إلا لنزداد إيمانا ونزداد يقينا بأحقية مشروعنا وأحقية توجهنا إلى أن نصل بهذه المنطقة وبهذه الأمة إلى حيث يريد الله سبحانه وتعالى، وإلى حيث يريد كتابه العزيز والمنهجية القرآنية وأيضا السيد القائد يحفظه الله.
0: طيب أستاذ توفيق، الآن أدوات السعودية، السعودية بالتحديد في نباح، في يعني في ارتباك كبير جدا، لأن ربما وبل مؤكد أنها لم تكن تحسب هذا الحساب، أن هذه القوة وهذه الألوية المدربة والمسلحة والمجهزة والتي كانت ترعد وتبرق يمكن أن تتبخر وتتهاوى وتفر وتترك مواقعها بعد مواجهات يعني من قواتنا المسلحة، وبعد هجوم كاسح وشديد وقوي من قبل أبطالنا المجاهدين. السعودية الآن تحاول أن تقلق، يعني تدول المسألة على أن هذا يعني اقتراب القوات المسلحة اليمنية من باب المندب إنما هو خطر، سيشكل خطرا على الملاحة الدولية والحركة التجارية. وتقريبا كان هناك رد يعني من رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام، و يعني رد على هذه الجزئية، وكذلك حتى من المجلس السياسي، على عفوا من وزارة الخارجية
1: ومن الرئيس المشير مشرف القائد المسلحة أيضا.
0: نعم، يعني طمأنوا العالم، لكن السعودية بتحاول تستغل هذه النقطة، وكذلك نقطة أخرى حاولوا ينشروا عبر أدواتهم ووسائل إعلامهم أنه ستكون هناك منطقة لما سموها صندوق القتل في منطقة معينة، وقالوا أن الطرق مغلقة وكذا، ولكن كان هناك رد أيضا من، أنا أقرأ لك ما نشره الأستاذ محمد الفرح وبعدين تعلق عليه. نشر الأستاذ محمد الفرح عضو المجلس السياسي عضو المجلس السياسي لأنصار الله صورة لتظهر رأس تنورة وأيضا المدينة الصناعية وكذلك مطار السعودية، وكتب عليها معلقا صندوق القتل، فبمعنى أنه الرد سيكون في العمق السعودي إذا ما كان هناك تصعيد سعودي أو تهور أو جرأة سعودية لاستهداف مثلا المخا، الموانئ، مطارات إلى آخره.
1: من يتبقى على المخا العلم وإحاطة ميناء المخا من 2012 مغلق التآمر السعودي،
0: من 2012
1: من 2012 إلى اليوم،
0: من قبل العدوان حتى
1: بالضبط. حتى صيادي المخا، صيادو المخا كان يعني في ما بعد 2014 ممنوعون من الاصطياد والذهاب الى مرفا الفوقة او مناطق مجاورة لهذا الميناء. وما بعد 2017 هو الى ميناء عسكر لا يستخدم الا لاغراض امدادات السلاح من قبل الاماراتين او من قبل السعوديين او من قبل الامريكي، وايضا التهريب وتهريب صغار الاسلحه وتهريب التجاره السوداء المتمثله بالخمور وغيره من قبل طارق عفاش وادوات الامارات وادوات السعوديه في يعني في امتداد هذه الفتره. واليوم يتباكوا على هذا الميناء. هذا طبعا يكشف يعني حقيقه الواقع الذي بات عليه سكان هذا الميناء وابناء هذا الميناء من خلال فرحتهم بوصول أبطال القوات المسلحة ومجاهدي القوات المسلحة إلى الميناء محررين وفاتحين ومؤمنين. الذي استطاع أن يطرد الأمريكي والأساطيل والحاملات الطائرات من البحر الأحمر قادر على أن يؤمن المضيء، وفي نفس الوقت ذلك يعني ما الذي سيفضي إليه هذه نقدر نسميها قلبة الموجة من قبل السعودي عندما كان يتحدث في السابق على الملاحة السعودية وعلى الطاقة مصادر الطاقة العالمية وإنه اللي حصل ثم طوالي حولها على الملاحة الدولية وخطر وغيره. بينما العالم اليوم من خلال أولا تجربة هرمز ثم من خلال تجربة غزة الرأي العالمي لم يعد متاح للتضليل للصورة التي قدمها اليمن من خلال موقفه الأخلاقي والإنساني تجاه غزة. وفي نفس الوقت اليوم محاولة التدويل لمضيق باب المندب هناك القوات المسلحة كما ذكرت لك في البداية بأنها لم تخرج أثقالها إلى حتى الآن، وأصبح رغم هذا العمق السعودي كله متاح للقوات المسلحة مكشوف. مشكلة العدو السعودي أنه لا يعاني من رداءة الدفاعات ومنظومات الدفاع الجوية بقدر ما يعاني من رداءة لفهم المعادلة الجديدة التي فرضها اليمن على مستوى
0: يعني تجاوزته وفاجأت يعني من ناحية التوقيت، لأنه كان الضربة التي شنها بعدوانه على مطار صنعاء كانت القشة التي قسمت ظهر البعير، يعني هو زج بنفسه في معركة كان اليمن مستعدا لها، وهو كان مستعدا لكن لم تأتي على حسب توقيته ومزاجه، أليس كذلك؟
1: لو نلاحظ اليوم كيان العدو الإسرائيلي إعلام العدو الإسرائيلي كيف جاء ما هي الخطاب الذي يتحدث به فيما يتعلق بما حصل في نخا وما حصل في الساحل الغربي نجده لا يختلف، أو نجد الإعلام السعودي لا يختلف عن ما يطرحه كيان العدو الإسرائيلي.
0: الله،
1: هذا يعني بأن التوجه واحد
0: أكيد.
1: نفس الوقت لو عملنا يعني نقدر نسميه تحليل متواضع على المواقف الأمريكية الأخيرة، مع أن الأمريكي لم يتخلى عن السعودي البقرة الحلوب أو التي در له المليارات والتريليونات من الدولارات، لكنه في الموقف الأخير عندما ذهبت السعودية كما سرب وكما نقل لأنه رفض الأمريكي أو اعتذر وقال إحنا ما حنكونش موجودين معك التحالف الذي البحري المراد تشكيله، ليس هذا الكلام بمعنى أن الأمريكي تخلى، لا، هو يريد أن يقترب السعودي أو العدو السعودي
0: من الإسرائيلي
1: الله الله
0: يعني يدخلون في تحالف مشترك بشكل علني وليس من وراء الكواليس.
1: بالضبط. بالنسبة للتركي والباكستاني هم سموا بتحالف مكة على المستوى العسكري وعلى المستوى السياسي هم متحالفين، اتفاقية الدفاع المشترك ما بين باكستان والسعودية من عام 2006 وعدلت يعني هي سارية أو الأصح موقعة ولا يوجد فيها، وإضافة التركي أصل يعني ما الذي سيضيفه على المستوى العملياتي طائرات مسيرة السعودي بيشتريها من 2015 التقنيات التي يمكن لتركيا أن يقدمها والإضافات العسكرية وغيرها من المستيات التي يمكن لتركيا أن تقدمها للسعودية هي مقدمة أصلا. لكن وأضفي عليه مكة وغيرها هذا تمهيد للانتقال السعودي باتفاق آخر مع كيان العدو الإسرائيلي حتى يعني يقول المسألة متوازنة قد جاء مع اتفاق مكة وكمان في تل أبيب والسعودية هنا بتراعي مصالحها أو تحافظ على الملاحة الدولية وبهذا المنظور. لكن حقيقة الأمر لم يدركوا بأن هنالك إدارة ربانية ما حصل خلال 48 الساعة الماضية كفيلة بأن تصل إلى كل من لم يستوعب ما الذي يحركنا منذ 2004 وكيف تسير هذا المشروع وما هي الرسالة التي يحملها وما هو التأييد الإلهي الذي يحظى به والرعاية الإلهية. وبالتالي نحن أمام آية عظيمة تستحق من الشكر وتستحق منا أيضا أو تستوجب علينا بأن نكون قدر المسؤولية في المرحلة القادمة. نحن بالنسبة لما يتعلق بالمكر السعودي لا تزال
0: مسألة أيضا
1: بيد القوات المسلحة
0: نعم
1: فيما يتعلق بإرضاخ السعودي
0: إرضاخ لأنه
1: إلى حد الآن تكملت فقط كما قلت لك مرحلة قسط النبض وقياس قواعد الاشتباك. السعودي لم يعد بمعنى غشيم أنه والله ما كنتش أنا عامل حسابي أو أخطاء في الحسابات خلاص انتهت الأشياء الذي أو الإجابات التي كانت تحتاجها السعودية ممكن نقدر نقول أنه لأخذ فرصة شوفوا راجعوا تبعات التحول أو الاستمرار والإصرار على الحصار والعدوان على اليمن كلفته كبيرة جدا وكلفته منهية السعودية ومنهية لاقتصادها بشكل كبير.
0: نعم إذن الآن السعودي يمكن القول أنه الآن في ورطة كبيرة إذا ما أقدم على مسألة التصعيد فالشعب اليمني بقواته المسلحة الضاربة في الميدان مستعدة لذلك. نعم
1: على سبيل المثال يعني مثلا قد يستطيع أن يقول لي سلاسل الإمداد أو دول التي تعتمد على النفط السعودي مثلا بأنه إحنا لا نستطيع أن نوصل لكم ويجب أن تشاركونا في إطار البحر الأحمر. لا هذا الغباء السعودي الذي يحاول الآن أن يروج له ويطرحه في سياق عملياتي أو غيره لا يعني معقول أنهم بهذا الغباء. طب ما إذا كانت المسألة أنك ما بلك تمرر سفنك تستميل أو بهذا الطريقة من أنا ضرب الآبار من العباد حصل سفن نفط أصلا فلا أدري بأي طريقة يفكر هؤلاء وفي نفس الوقت على الرسالة التي يجب أن نكون واثقين منها بالله سبحانه وتعالى وبالسيد القائد الذي تحدث في خطبه الأخير وقال كل عوامل النصر كل عوامل النصر موجودة
0: نعم
1: وبالتالي نحن أمام ملحمة يعني نستطيع أن نقول بأنها مرحلة استحقاق سواء للشعب اليمني أو للمنطقة. كسر السعودي الأداء الدولة التي تحمل مهام وظيفية أولا أسسها البريطاني ثم استلم الإشراف عليها الأمريكي إلى جانب البريطاني فيما يتعلق بالدور السعودي الذي ينخر في واقع المنطقة والأمة. يتحدثون عن الإثناعشرية وهذه العناوين يا عزيزي الإثناعشرية التي عانينا منها هي 12 مليون برميل نفط التي تنتجها السعودية
0: الله حلوة هذه
1: تدمير مقدرات الأمة
0: وإحصائها
1: وإضعافها
0: وتسخيرها
1: لأن تكون
0: واليمن دفع الثمن الأكبر يعني بحكم القرب الجغرافي وبحكم العداوة الشديدة من النظام السعودي وبحكم معرفة اليهود والصهاينة يعني معرفتهم بما يملك اليمن من أسرار دينية أسرار إلهية أسرار نبوية أسرار إعجازية فيما يتعلق بالانتصار. فلذلك حاول السعودي أن يحتوي بل يقلم أظافر اليمن يقيد يكبل يهشم يضعف يمزق اليمن هذا اليمن الكبير العملاق اليمن الذي الآن يرفع رؤوس العرب يستعيد الأمة مجدها. يعني اليمن مع الأسف الشديد دفع الثمن الأكبر يعني الأمة كلها دفعت ثمنا باهظا بسبب هذه الأسرة الإنجليزية المسمى بالكيان السعودي أسرة آل سعود. ولكن اليمن تقريبا من أكثر الشعوب العربية الإسلامية تضررا. أنا أشكرك جزيل الشكر، الحديث يطول جدا أستاذ توفيق.
1: حديث نبوي نفتماء ونضعه نتأمل. رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لو تمنى هذا الأمر أو أهلك دونه حتى يسير الراعي من صنعاء إلى حضرموت فيخشى إلا هذا. يعني ربط مسألة سلامة اليمن وأمان اليمن واستقرار اليمن بماذا؟ بإتمام الأمر، أمر الرسالة المحمد يبقى
0: الله
1: رسول الله.
0: نعم.
1: وبوضعية يمنية، هذا مسألة وهو ما ينطق عن الهواء، موضوع يعني له ارتباط،
0: له ارتباط فعلا. نعم، واليمن له دور
1: رسالة الإلهية.
0: نعم.
1: نسأل الله الثبات والتوفيق
0: يا رب،
1: ونقول لكل مستمع سبح الله وحمده على هذا.
0: الحمد لله.
1: نعم.
0: الحمد لله. أنا أشكرك جزيل الشكر الأستاذ العزيز توفيق الحمري مستشار وزارة الإعلام، كنت معنا في هذه الفترة، حفظك الله ورعاك.
1: حياك الله.
0: في أمان الله. إذن مستمعين الكرام، تسبيح تهليل حمد شكر لله سبحانه وتعالى. الإنسان عاجز إنه يصف ما حدث، عاجز. يعني ناس كثيرين بأشوفهم بيتكلموا ويقول لك نبكي من الفرح، نبكي من الفرح. يعني العدو أعد عدة. يعني لو احنا مثلا بنقيس المسألة من الناحية المادية، العدو قد حنا رماد، قد حنا تراب تحت الأرض. لو احنا بنقيس من هذه الناحية، يعني كلنا كشعب يمني، العدو يملك أعد عدة كبيرة، يعني لإذلال ولإرهاق ولتمزيق وللانتقام من هذا الشعب، لأن هذا الشعب أوجع العدو. أنا بتكلم عن العدو اليهودي الصهيوني وأدواته. يعني العدو السعودي، النظام السعودي المجرم، هو عبارة عن أداة وذراع خبيثة من أذرع الصهيونية. ولكن الصهاينة الذين أوجعهم هذا الشعب بإيمانه في إسرائيل، الكيان الصهيوني، بالحصار الخانق على الكيان الصهيوني، وكذلك بمواجهة حاملات الطائرات. لذلك كل هذه القوة، كل هذا الإعداد اللي أعده الأعداء ذهب سدى، تبخر، تهاوى. وانتوا بتشوفوا مقاطع الفيديو وهم يهيمون على وجوههم في الصحاري، وكل واحد يلوم الآخر. هو من الذي مزق شملهم؟ من الذي فرق جمعهم؟ من الذي قذف الرعب في قلوبهم؟ هو الله سبحانه وتعالى، ناصرنا ومؤيدنا.

الآن في تصريح لعضو المكتب السياسي لأنصار الله حزام الأسد يقول: القوات المسلحة اليمنية لديها العديد من الأسرى ذات جنسيات مختلفة. يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي يدير ويتولى أمر هذه المعركة، وهي معركة كما تعرفون ونعرف جميعا أنها معركة بين حق وباطل، معركة بين معتدي مجرم ظالم سفاح قاتل الأطفال والنساء، محاصر مجوع مستكبر وعبارة عن عبد للصهيونية وهو النظام السعودي، وبين من؟ وبين شعب يمني مسلم مؤمن مناصر للقضية، شعب حر، شعب كريم، عنده غيرة، عنده نخوة، عنده نبل، عنده كرامة، عنده مروءة، شعب يشتي يعيش بكرامة، يعيش كما أراد الله سبحانه وتعالى. لا، ما بالله تموت جوع، ما بالله نغلق مطاراتك وموانئك ونحاصرك ونمنع إدخال السفن إليك إلا بعد التي والتي، بعد تفتيش ومماطلة وتأخير وتأجيل حتى يرتفع سعر البضاعة الموجودة فيها مدري كم أضعاف، ونغرق بلادك بالعملة المزيفة هذا من أجل تنهار عملتك، وندخل لك عشرات ومئات الآلاف من المقاتلين من المرتزقة من الخونة من الدواعش ومن جنسيات مختلفة، ما بالله تخضع للسعودي. لا وألف لا يا ابن سلمان، لا وألف لا يا عبد الأمريكان، كلا والله ما يكون لك ذلك ما دام فينا عرق ينبض، وما دامت أرواحنا ونفوسنا موجودة لن تستطيع أن تحقق ذلك، وقد جربت خلال 12 عاما، وقد أوجعناك، وقد هزمناك، وقد أذللناك، وانظروا إلى أرامكو كيف تحترق هذه الأيام، مع أن العدو يحاول، وليس يحاول بل يمنع بشدة تصوير ونشر أي مقطع، ولكن المشاهد تخرج بفضل الله تعالى، تسريبات بعد تحذيرات من النظام السعودي وأجهزة الجمعية الأمنية للمواطنين والمقيمين، ممنوع أحد يصور، ممنوع أحد ينشر، يسجنون على منشور على صورة، لكن الأقمار الصناعية بتخرج الفضائح حقهم وبتطلع الأدخنة من أرامكو في عدة أماكن في جيزان وأبها وغيرها، وهي هكذا بترتفع سحب دخانية أيام بتجلس أحيانا ما بيقدروا يطفوها أيام، وبيتوقف نفط إنتاج النفط عندهم، مئات الآلاف من البراميل متوقفة. وتراجع قبل شوية شفنا خبر بيقول فاينانشال تايمز صحيفة أمريكية تقول: إنتاج السعودية من النفط يتراجع إلى أدنى مستوى له هذا العام بسبب تهديدات اليمنيين وإعلانهم حصارا بحريا على صادرات المملكة. الحظر البحري المعلن على الموانئ السعودية أواخر يولي ودفع مشغلي السفن إلى الابتعاد عن المنطقة وقلص قدرة المملكة على التصدير. أيضا باقي خبر ثاني أنا شقرأه لكم بالحرف الواحد: السعودية تبلغ أوبك منظمة يعني المنتجين للنفط أو مجموعة المنتجين للنفط الدول المنتجة، تمام، تبلغ أوبك أن إنتاجها السعودية، بتقول أن إنتاج السعودية من النفط الخام انخفض الشهر الماضي ليصل إلى أدنى مستوى له منذ عام 1990 منذ حرب الخليج. شفت كيف؟ هذا هو الحصار اليمني، وطبعا حصار يمني ذكي بفضل الله تعالى ومسدد وموفق من الله، أتى في لحظة مناسبة مع التصعيد والعدوان على إيران. إيران مغلقة مضيق هرمز ولا قطرة نفط سعودية بتخرج، وإحنا جينا غلقنا عليهم البحر الأحمر، شوفوا الوجع. لو كان جينا مثلا نغلق البحر الأحمر عليهم يقدروا يصدروا عبر شمال البحر الأحمر من عند قناة السويس ولا من عند مضيق هرمز، لكن الآن مضيق هرمز مغلق والبحر الأحمر مغلق،
السعودي خلاص مجنون، السعودية في حالة سعار، في حالة ارتباك، في حالة جنان. ابن سلمان خلاص مسعور يا جماعة. السعودية قبل أيام تسلفت تدينت 8 مليار دولار، هذه من بركات الحصار اليمني المفروض على هذا النظام الذي لا يستطيع أن يصمد، وعليه التزامات ومعه مشاريع عملاقة، وعليه $1 تريليون للكافر ترامب. من فين يديها وإحنا مغلقين عليه الحنفي؟ طبعا هذه المرحلة الأولى من التصعيد من الحصار، عفوا. المرحلة الثانية ستصل إلى مرحلة إيش؟ منع العدو السعودي من التصدير، خلاص مغلق، إما بضرب كل آبار النفط ومصافي النفط، أو باستهداف أي سفينة تمر من البحر الأحمر أو العربية أو مضيق، مش مضيق باب المندب، أكيد ما هذا مضيق باب المندب، أقصد قناة السويس أو البحر الأبيض المتوسط. أي سفينة تصل إليها يد القوات المسلحة اليمنية وصواريخ القوات المسلحة اليمنية ومسيرات اليمنيين ستضرب هذه السفينة. وقبل فترة حصلت طبعا سفينة قبالة ينبع استهدفت، سفينة كبيرة عملاقة، طبعا ما بتقدرش تخرج من قناة السويس، ما بالله بيفرغوا من أنابيب إلى سفن صغيرة في البحر الأبيض المتوسط، وبعدين تتحرك هذه السفن الصغيرة أو الناقلات الصغيرة وتروح إلى ماليزيا، إلى آسيا، إلى باكستان، إلى الصين، إلى أوزباكستان، إلى الهند، إلى أي دولة مش عارف إيش، تمام؟ بتقطع بعد ما بتقطع مسافة كبيرة جدا، يعني كان بتخرج هكذا، بتخرج فلتة من ميناء جيزان، طق قالت بها من باب المندب ومشيت ووصلت دول آسيا، شرق آسيا. الآن لا، الآن بتلف توصل إلى أوروبا، محاذاة أوروبا يعني اليونان، تركيا، قبرص، المحيط الهندي، مسافة طويلة جدا جدا. يعني ارتفاع التأمين على الناقلات، ارتفاع أسعار النفط. طبعا قبل شوية في خبر بيقول أن أسعار النفط وصلت إلى $107 إلى $107 للبرميل الواحد، ارتفاع كبير هذا، 107.63 للبرميل بارتفاع 6.34%. هذا النظام السعودي هل حيتحمل كل هذه التكاليف، كل هذه الخسائر؟ والضربات داخل العمق مستمرة، كل غارة بتضرب على اليمن، كل غارة بيأتي بها السعودي، الرد بيكون فينه في أبها وجيزان ونجران وعسير وخميس مشيط وقواعد العدو السعودي العسكرية، وأيضا منشآت حيوية ونفطية وإلى آخره. لكن الخبراء أيضا مركزين أكثر شيء على الجانب النفطي والمصافي والآبار وإمدادات النفط، مركزين عليها، السيولة، الضرع، الحلوب، البقرة، الخبراء ناويين يقطعوا الضرع بحيث أنه البقرة تبرك ونذبح أبوها، نذبح أبوها خلاص، ما عاد فيها فائدة، ما عاد تديش حليب، ولا عاد فيها حتى لحمة، ما عاد بش حتى لحم، خلاص ما بالله يرجموا بها للنسور. وهذا هو حال النظام السعودي المارق والمستكبر، إذا استمر في تصعيده وعدوانه فسيكون الرد موجعا وقاسيا وفتاكا. اليمن حرر المخا، الشعب اليمني حرر الخوخة وحيس ويختل وذو باب، وهو على مشارف باب المندب، والملاحة للعالم كله آمنة ما عدا المعتدين علينا. أي واحد يعتدي علينا كما يعتدي السعودي فسيتم عقاب، فسيتم إنزال العقوبة عليه. وما بعد اليوم ليس كما قبله، فليفهمها النظام السعودي ومن شاء.

0: يا حياتي.
1: الآن نشتي نستقبل اتصالات الإخوة الأعزاء المنتصرين، الشعب المنتصر، كلنا منتصرين. هذا النصر لمن؟ للجميع، للجميع، بس هو بفضل الله تعالى للمضحين، لأمهات الشهداء، لعوائل الشهداء، الأسرى، للجرحى، للمرابطين في الميدان، ولنا جميعا ولكل حر. والله أن الأحرار اليوم بنشوفهم على مواقع التواصل وفي الإعلام فرحانين معيدين عيد من أحرار المحور، من أحرار الأمة، من الجزائر، من العراق، من إيران، من سوريا، من لبنان، من فلسطين، تمام، من مصر، من دول كثيرة يهنئون ويباركون على هذا النصر العظيم اللي يتحقق. كانوا قبل يومين قلقين، البعض كان قلق لأن كان في حملة كبيرة، حملة إعلامية شرسة، شاركوا فيها الإخوان والدواعش والمرتزقة وعلماء إبستين أو جواري إبستين، تمام، طلعوا كلهم يلا صنعاء صنعاء نحرر صنعاء، يحرروها على طريقتهم زي ما حرروا دمشق، زي ما حرروا دمشق تحت ووضعوها تحت أقدام الصهيوني. اشتواك هذا صنعاء يرفع فيها على العلم الإسرائيلي على ما قال وزير الدفاع الإسرائيلي الصهيوني إسرائيل كاتس، بس بعيدة عليكم. المهم الأحرار هؤلاء قلقوا، كان البعض يتواصل، خبرونا طمنونا إيش الأخبار، الله محيي أصلكم يا أهل اليمن، إلى آخره. واليوم جاءهم جاءتهم البشرى، جاءتهم البشرى، وجاء كل حر غيور في هذا العالم. الانتصار هذا اليوم هو هزيمة نكراء للسعودي وللصهيوني وللأمريكي، ما إيش معركتنا مع طارق عفاش وهول الهلافيت، معركتنا مع الكيان الصهيوني ومع أمريكا. باب المندب يا جماعة، السيطرة على باب المندب ضربة موجعة لأمريكا وإسرائيل وللكيان السعودي ولكل معتدي ومتآمر على اليمن. نقدر بفضل الله تعالى الآن نؤدب أي واحد بيعتدي علينا، ما عايش واحد يحاصر ولا يضرب ولا يفعل اللي يشتي ويفحط، بان نمسكه في حلقومه. هذا طبعا مش تهديد، احنا لا نعتدي الا على من اعتدى علينا، وهذا امر الله لنا، امر الله لنا جميعا. طيب الان نسمع اصواتكم، نسمع مشاركاتكم، فرحكم، عيدكم، تسبيح، تهليل، تكبير في هذا اليوم، حمد وشكر لله سبحانه وتعالى. نشتي نسمع اكبر قدر من المشاركات، لذلك دقيقة إلى دقيقة ونصف، من بعد دقيقة ونصف شغلق على أي واحد، دقيقة ونصف ونقطف رسالة سريعة، تهنئة، فرحة، استبشار، حمد وشكر، قصيدة شعرية، آية قرآنية، أي شيء، عبروا عن ما بداخلكم عن هذا اليوم العظيم والانتصار الساحق والتاريخي. 7 7 2 8 8 20 88.

0: بشير بيش مرحبا، حياكم الله، تفضل. أهلا يا بشير.
1: تحياتي لكل جميع المستمعين.
0: ولك التحية.
1: وتهنيتي لسيدي ومولاي وتاج الراس السيد عبد الملك بدر الدين على ذلك الانتصارات، ونشكر كل مجاهدينا وكل من ناضل من أجل ذلك تحقيق النصر لأجل قرعة هذا الشعب العظيم. وأكبر تهنئة لذلك الأسير ابن دمار الذي قال لهم والله لولا لما كملت ذخيرتي لما عصرتموني، فسلام عليه على شجاعة وعلى إباء. فهذا الكلام يعطيه فهو واثق بأن الله معه.
0: نعم، سلام الله عليه وهنيئا ومبارك لكل الأحرار بالحرية من الأسرى. طبعا تم تحرير جميع الأسرى في الساحل الغربي، الحمد لله.
1: لنا الحمد ولنا الشكر اليوم انتصارات اسقاط طائراتي وزعفها جزر، نحمد الله ونشكره.
0: شكرا لك، سلمت يا بشير.
1: والله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، النار لليهود، النصر والسلام.
0: سلمت. 77-28-88 للاتصال أو للرسائل النصية القصيرة. شيخ صالح الجيد مرحبا.
1: يا حيا ومرحبا يا أستاذ أيوب مصطفى موال الخيبيدي.
0: مساء الأنوار والبركات والنعيم.
1: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي عزنا بعزته، الحمد لله الذي نصرنا، الحمد لله الذي حدد لنا النصر. الله علي صدق، الله علي رماع. هنيئا للسيد الجائد العلم سيدي عبد الملك سلام الله عليه، وسلام الله على قواته المسلحة والبحرية وخبر السواحل والأمن والمخابرات وكل من يستشعر مسؤولية المواطنين ومدنيين وعسكريين ذكورا وإناث. سلام الله عليكم، وهنيئا لمحور المقاومة، وهنيئا لأخواننا في الجزائر وفي مصر وفي كل بقاع الأرض الذي فرحوا معانا بيراقبوا يعني الأحداث في اليمن. فالحمد لله هذا فضل الله سبحانه وتعالى. نقول للسعودي ناصباك، يعني حرقت ذخائرك وصواريخك وطائراتك ونصك، يعني بسبب تكبرك وتجبرك على اليمن على سيادك اليمنيين. والله إن إعلام نادوك يا سعودي، والله إن بكروا رأس النورة وفي كل الحقول ذات إحراز لو قوم طائرات مثل
0: سلمت يا شيخ صالح.
1: لا منها أبدا.
0: بارك الله فيك.
1: الله تعالى هي الناصر لنا، والله سبحانه وتعالى ذا الحق علينا نصر المؤمنين، وهذا هو فضل الله. وفي الأخير تقبلوا تحياتي العريض الشيخ صالح الجيد أمام الرسمية الجليلة اليمنية، وإن شاء الله النصر قادم بإذن الله تعالى لتحرير الجنوب والشمال في بلادنا. ما نخلي شبرا نحتل السعودي والعودي.
0: سلمت.
1: على خير سيدي.
0: مع الله. 77-28-20-88 ما نزال معكم يا شعبنا اليمني الحر والثائر. في هذه الفترة المسائية نتحدث عن الانتصار الكبير والساحق اللي تحقق اليوم بتحرير مساحة كبيرة جدا من أرض الوطن. خلوني بس أقرأ وبعدين أستقبل هذا الاتصال. في معنا خبر الآن، قناة CNN الأمريكية بتقول أكثر من 100 مستشار عسكري أمريكي موجودون في السعودية. أكثر من 100 مستشار عسكري أمريكي موجودون في السعودية لتقديم المساعدة في الحرب على اليمن. CNN، هذه قناة CNN الأمريكية. المستشارون الأمريكيون يقدمون للسعودية دعما استخباراتيا وفي تحديد الأهداف ضمن حملتها العسكرية في اليمن. إذن واضح المسألة، العدوان الآن علينا، سعودي أمريكي يعني يهودي صهيوني. طيب نستقبل اتصال. ألو مرحبا.
2: مساء النور.
0: مساء البركات والانتصارات.
2: يا صدوبة يا موضع النفطي كلها علشان نعيد بهذا الفرح.
0: لا بد من خير.
2: يجهزون يا أخي.
0: أكيد رجال الله. شوف.
2: لا بد ما يشارك.
0: ولا يخلوا واحد بإذن الله. بس هي المسألة المعركة تدرجية، ما بتجيش في يعني دقة واحدة. هي أوراق افتهم لك.
2: العشرين المليون درهم هؤلاء يا أخ أيوب.
0: كيف؟
2: العشرين المليون درهم حقهم اللي بيسطروا يومياً اللي بيدوا من العالم العربي والإسلامي.
0: 12
2: والله هذا كانوا نسخة منهم.
0: 12 مليون قصتك؟
2: يا أخي عندي كمان
0: 12 حق السعودية.
2: أيوة هذا السعودية ما نبي في الدوم العالم السعودية.
0: 12 مليون لكن خلاص الآن تراجعت.
2: يا أخي نذكر العرب منهم. وما أقدر أشر نبعد الشر غير العرب منهم إحنا نبعد الشر عن العرب أول مسلم بيطلع.
0: أكيد. أنا سقط قال ترامب قال ترامب لولا السعودية لكانت إسرائيل في ورطة.
2: قلنا لك وهذا النفط السعودي.
0: نعم صحيح.
2: هذا اللي شمت منا لكن تجيت من عند عمر عمين هذه قديم مثال عرب.
0: النظام السعودي
2: القوة الصاروخية والطيرانجير انهم يرصدوا كل دير كل مصر كل
0: يعني مرصود في بنك الاهداف
2: تدريجيا ما يخلي له ولا
0: نعم نعم احسنت اخي الحبيب
2: يشك والله العرب المسلمين من نوايبهم
0: سالم
2: مجرمين عرب يا اخي قتلة
0: نعم صحيح
2: انك عاد تخضع له والله شيء يخضعك بالصمد عاد المصاولة
0: اسلم سلم يا اخي
2: الله طلّى السعودي مقابل الدم اليمني اللي جزر 20 مليون برميل 20 مليون بني آدم
0: الدم اليمني أغلى من مملكة بن سلمان بكلها
2: بس أدبع نهاية عليهم ونضحي لهم قد قتلوا مدريهم
0: نعم قد قتلوا مئات الآلاف بشكل مباشر وغير مباشر
2: كل الدول العربية والإسلامية ما أذكر عندنا بس
0: أكيد سلام يا أخي انتهى الوقت المخصص لك حفظك الله 77-288-2088 77-288-2088 محمد الغيري مرحبا حياكم الله
3: كيف حالك يا ايوب
0: اهلا وسهلا الحمد لله
3: قلنا يا استاذي تسلم ايادي اسود طخر الساحل الى المندب وما بعدها ليثبت صام الى جانب الجيش الشعب الايجاز المعركه الطاحنه في الصحوه والجبال محاله تراجعيه ابن سلمان يا سافل شعبنا قرر ينهي الاحتلال امام الواقع والذي حاصل مع التاتكم والجنود ملقي الفرمان ومن بدي منهم فرمت خالد الاروي كامل بهذا الاعطال الحق اما الحق لا قام يزهق الباطل ولو كانوا اهل الجلال فلا يحاول ابن سلمان ويماطل ولا يراهن على قدر الاموال ولا على الخائن ولا امريكا الرذائل الكل ذاقوا بعثنا والنكال وان صعد يبشر بتصعيد شامل اهدف الاسلحه عليهم ستنهال تعطل المنشاه التعطيل كامل نظام آل السعود حتما يزال نظام آل السعود حتما يزال سلام فيك استاذ ايوب
0: قواك احسنت صح لسانك مع الله مع الله مع الله مع الله يا النشامة 77-288-20-88 عادل سمعنا زامل بيحن ورعد سمع ابن تام سمع احرار الساحل احرام حديدة رجال محديدة رجال

0: شاء الله. اشتي واحد الا يسمع. طيب ابو خالد المهري مرحبا.
1: ترحب المطر بالعكس ما نبغى نقاطعكم في هذا الزامن العظيم اصحاب الحديده اللي نتخبهم دائما
0: والله رجال رجال رجال
1: رجال اصحاب الحديده
0: والله ونعم بهم.
1: نعم نعم يستحقون كل احترام وكل تقدير اصحاب الساحل البحر الاحمر.
0: نعم
1: هم ناس بسطاء جدا وناس شجعان
0: شجعان
1: ناس اصحاب مروءه
0: اي والله
1: اصحاب كفاءه صراحه منه العصر القديمة وأصحاب الحديدة ما نرى بها إلا كل خير صراحة.
0: نعم
1: نحن نبارك لكم ضباط الأحرار لحزب المعارضة في المهرة ضد العدوان نبارك لكم هذا الانتصار الساحق ونعلم بأن توجد انتصارات أقوى لكن ما يرد الجسد بالروح هو رجوع الأسرى.
0: الله
1: نعم رجوع الأسرى هذا يرد الجسد الروح بالجسد وحقيقة يملأ الدنيا فرحا وبهجا برجوع الأسرى إلى أهاليهم سالمين غانمين ونقول يعني نعلم أن الخونة والمرتزقة وأنهم زعلانين على هذا الشيء لكن لا يزعلوا هذا وطن ونحن بفضل الله عز وجل دام الله عز وجل معنا فنحن الحلقة القوية متواجدة بحق هذا الشعب ولا نقبل للعزة والكرامة بديل فنحيي هذا القائد العظيم سماحة السيد عبد الملك بدر الدين حفظه الله والقوات المسلحة وجميع الأحرار من القبائل ومن الشعب اليمني الحر الذي يرفع رأسنا ويرفع رأس الأمة العربية الإسلامية كلنا نفتخر في وحدة الساحات إيران والعراق وفلسطين المحتلة وغيرها من دول من الدول الحرة فلا أطيل نحن فرحون لكم أصحاب المهرة معكم قلبا وقالبا من حضرموت المهرة أحدا والله فرحون لكم منا من ضرب الرصاص أطلق الرصاص في الجو فرحا لعودة الأسرة
0: أما
1: من راهنا على عفاش فعفاش ليس من النوع اللي مثل ما تقول يهرب لا هو مشهور بالانفلاتة بالطرد يعني مثل ما تقول مفحط
0: أكبر مفحط نعم
1: أيوة مفحط رجل
0: صاحب الهربات
1: نعم نعم فالنصر لنا إن ينصركم الله فلا غالب لكم وحقا علينا نصر المؤمنين نريد من إخواننا في الجبهات أن يصبروا ويصابروا ويثابروا نريد من الشعب اليمني أن يصبر ويصابر ويثابر النصر موجود أمام عينهم من الله عز وجل الواحد القهار ومحمد بن سلمان تحت النعال وقربت نهايته وسوف نقطع يده اليوم قبل بكرة وألف تحية لكم
0: لك التحية أبو خالد حفظك الله
1: حياكم الله
0: يعطيك العافية ونعم ونعم بالأحرار والرجال والشرفاء في كل محافظة واليمن واحد اليمن واحد موحد حر عزيز شامخ كريم يمن الحكمة والإيمان يمن الإبداع والنماء يمن الزراعة والصناعة والإنتاج يمن الجهاد يمن الكرامة والشموخ يمن بثرواته بموانئه ومطاراته لأبنائه ويد السعودي والله سنقطعها

0: يا مرحبا. يا مساء الأنوار.
1: حياك الله يا عيوب، حياك الله، صدق ربي وينور قلبك.
0: حياكم الله
1: وينور قلوبك.
0: أهلا يا خالة تقية. أهلا
1: أهلا وسهلا، يحفظك ربي
0: وياكم
1: خير إن شاء الله، وأنك ذكري وأنك العالمين يا رب العالمين
0: يا ربي. يا الله
1: حفظك الله، اتاهم الله، هداهم الله، إنه مع أعداء أعداء سعود القلب الحديد على العالم جميع الأمه، نشارك في دماغ الصين، في دماغ كل العالم، هو سبب الإصلاح. جاي كان الطاهر الله والمتكرم يا بدي من كتفه ما عاد بخلي نحاصر ومحاصرة خيبر إن شاء الله إن شاء الله، ولا نزلت له ولا حتى دقيقة والله العظيم. إحنا السنة لن نسلحه وهو المجال إن شاء الله، والمجاهد فينا مرافض في كل جبهة وكل خندق، سلام الله عليهم ألف مليون سلام. حرام إنه قتل مزاكين مكسرين بدل ما يعني لابسين الجيل الصناعي وبينضربوا إلى الجبهة. أقسم بالله العظيم أشكر العمري هذه أبو حسن أبو حسين، وأشكر كل المجاهد الذي هو مزاكين يعني جريئين وبرجعوا يجاهدوا، والله العظيم ما أكثر أجازيهم، حفظهم ربي ونصرهم ربي وجازاهم ربي من عنده إن شاء الله. والله ما عذر ما نطير أبدا، ونقول الله أكبر.
0: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر
1: للسلام، تحية للذات حتى أنا، وتحية للماضي والمستقبل الذي كان يرجعك إلى الإسلام، يعني خلاص يرجعوا إلى الإسلام جميع اليمن.
0: قواك شكرا جزيلا. قواش في أمان الله،
1: صحونا على خير إن شاء الله،
0: يحفظكم ربي يا رب وإياكم مع الله. قال تعقل منشآتك كلها صارت على منطاد، وشوكة ذوالفقار أضحت على مترين من عنده. تعقل واسأل أجداث البواخر ذي سحب سجاد، وقل للبحر الأحمر كم وصل جزره وكم مده. تعقل واسأل براج المطارات إيش في الإرصاد، وقل لرباص من جيزان وبها ويش ذي رده، وقل لرباص من جيزان وبها ويش ذي رده.

خلي انا شقرا وانت خلي الزامل لو ما يكمل قدوم كمل اخي من اجمل واروع واحلى الزوامل ويذكرنا بايام المعارك في 2018. الحمد لله اللي حرر هذه الاماكن وهذه المناطق اللي قد ضحى من اجلها شعبنا وقدم اغلى التضحيات. الان نقرا رسائلكم يا اشرف الرجال ويا اعظم الناس كلكم شعب حكمة وإيمان. جمهورنا العزيز أبو أكرم يقول يا هاجسي إنهم بالانتصار العظيم في مساحة المغربي والمملكة في جحيم تشرب العلقم واللي حصل في المخاء تأييد من ربي قواك ربي. ورسالة الحمد لله رب العالمين من بفضله يفرح المؤمنون بالنصر الكبير تهانينا لكم والقيادة المباركة وما النصر إلا من عند الله. النصر من ربي مؤزر بعد ميلاد النبي هناك يا شعبي بجيشك ذي بيحسب لحساب في الساحل الغربي وفي مارب ذل الأجنبي وخادم اللوبي تمرغ رغم أنفه في التراب أبو بليغ البارق قواك. السلام عليكم جمعة مباركة. نشكر السيد القائد والقوات المسلحة والمجاهدين في جميع الجبهات بالنصر ونحييهم على النصر العظيم وال على مرتزقة الريال السعودي أو مرتزقة الريال السعودي إلى زوال إن شاء الله. تحياتي لك ولجميع المستمعين وزامل بني حشيش محمد عبد الله محمد القسامي. شكرا.

نصر من الله وفتح قريب وجمعة مباركة على الجميع. أبو محمد خصروف: السلام عليكم. نشكر القوات المسلحة والسيد عبد الملك وأقول له روحي فداك، وأقول للقوات المسلحة اضربوا بيد من حديد على العدو السعودي. المرسل عواض البريهي يزامل العالم دخل جحر الضب. سلمت أخي العزيز، شكرا على المشاركة. ورسالة تقول: الحمد لله على انتصارات، الله محفظ اليمن. هذه الحنة من عندي ولا من عندك؟ طيب، الحمد لله على انتصارات، الله محفظ اليمن السعيد، وأبعد عنا الخونة والمرتزقة واحفظ القوات المسلحة، لك الحمد يا الله عدد خلقك. المرسلة بنت الحسيني.

السلام عليكم إذا أتفق. الحمد لله على هذه الانتصارات من أسر وتنكير المرتزقة اللي يقاتلون من أجل خدمة العدو الأمريكي والصهيوني السعودي الأحمق. الله معنا وهم مع الطاغوت. نحن نقاتل من أجل قضية عادلة مثل وضوح الشمس. فك الحصار عن اليمن. الحمد لله نحن منتصرون بفضل الله مهما حشدوا وجمعوا فهم إلى باطل. يحرقوا لجهنم وبئس المصير. أخوكم المجاهد هاني نجيب زيد وأخوكم المجاهد عبد علي غالب غانم من محافظة إب. شكرا جزيلا لكما.

0: ودفن امريكا.
1: اي والله ودفن. ودف ابن سعود رساله تقول المرسل يحيى عبد الملك من الراهده قال نبارك القوات المسلحه بهذا الانتصار وزامل يا سيدي ان معك الشعب من كل القبائل بايعك. قد طلع عادي عيده يا سيدي ان معك الشعب من كل القبائل بايعك يا سيدي ان معك. ايوه سمعنا قد سمعته انا يا عادل ما عاد خلاص لا تصدق. سلام الله عليكم يا نجوم الاعلام الشامخين تهانينا نزفها اولا لابو جبريل قائد المسيرة حفظه الله والقيادة الشامخة والشعب اليمني الحر الشامخ المرسل الجريح أبو جرادي عمران تحية لك يا جريحنا العزيز شفاك الله وعافاك. نبارك للسيد القائد حفظه الله والشعب اليمني الحر والإحرار وللإحرار المجاهدين بالانتصارات المباركة على أعدائنا في الداخل والخارج. والسعودي الآن يتجرع الويل بإذن الله. أبو جلال التركي شكرا يا أبو جلال. رسالة تقول قسما بالله يا أمريكا ما نخشى التحديات ولا هم من الأصول ولا نخشى من البارجات أو ما نخشى التهديدات. قوى الردع جهزنا بما فيه كافيات شهرنا السلاح المهند والحسام اليمانيات براكين حمم تقذف والزلازل ضاربات مجنح وفرط الصوت وروس انشطاريات. تهانينا بهذه الانتصارات العظيمة. تحية لكم يا فرسان الإعلام وجميع المستمعين. الشاعر أبو علي القيفي من إب الإصلاحية المركزية لك التحية وصح لسانك. طبعا اللي حادو بيحاول يتصل الوقت انتهى قد احنا بنقرأ الرسائل. رسالة تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا النصر والتأييد الإلهي ليس غريبا على الذين يؤمنون بوعد الله بالنصر. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نحن واثقون بوعد الله وتأييده ونصره وتمكينه لعباده المؤمنين ويتوجب أن نسجد لله شكرا في كل ساعة بل في كل لحظة والسير وفق هدى الله وتوجيهات القيادة الربانية. أبو رياض الفارعي تحية لك. الحمد لله على النصر العظيم نهنئ ونبارك بهذا الانتصار العظيم الشعب اليمني المظلوم وهذا تأييد إلهي. أبو مصطفى من الجميمة شكرا جزيلا يا أبو مصطفى.

أنصار الله بالنصر العظيم على أو بيقول في محافظة تعز والحديدة، وشكرا لك، وأطلب زامل المخانار حمراء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معك الأخ دارس يحيى محمد القاضي. شكرا لك أخي العزيز، تحية يحيى عبد الملك من الراهدة، وتحية. آخر رسالة نقرأها، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا ربي لك الحمد والشكر والتحية لكل المجاهدين في كل الجبهات البرية والبحرية والجوية، سلام الله عليكم وعلى توجيهات السيد القائد العظيم عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله ورعاه، وبإذن الله تحرير وتطهير إلى القدس إن شاء الله. فاطمة طائف وهاس.

على أعظم، حتى تحرير اليمن شبرا شبرا من كل سعودي لئيم وأمريكي رجيم ومن كل مرتزق أثيم. يحيى اليمن، عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة، والحمد لله رب العالمين على كل انتصارات. نسبح الله، نشكره، نحمده، نقرأ القرآن، ندرس، ندعي، ندعو الله سبحانه وتعالى، ندعي للمجاهدين، ننفق، نجاهد، ننشر الانتصارات، ننشر بوسائل الإعلام، نجاهد بالكلمة، بالصوت، بالتحشيد، بالتعبئة، بالإنفاق، بكل ما لدينا من إمكانية. ليه مش قادر يفعل شيء؟ قدو تاعب ومقعد ومكسر، يدعي، يقرأ قرآن، يدعي للمجاهدين، يسبح، يسجد سجدة الشكر. كل هذه الانتصارات بفضل من؟ بفضل الله سبحانه وتعالى. ما احنا إلا سبب، المجاهدين السبب، احنا كل واحد مجاهد في ميدانه، لكن المجاهدين تيجان رؤوسنا في الخطوط الأمامية هم الأصل ولهم الفضل بعد الله سبحانه وتعالى. شكرا لكم، وصلنا إلى النهاية. أيوب إدريس عادل الأشول، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن بسبعين وحدة ما بمية وعشرين وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت مانيشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية.
2: مالك بتحاكي روحك؟
1: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
2: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
3: أدبي ولا علمي؟
1: لا تتعب حالك بثانية وبرمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل و4G بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
4: سبفون، أصالة وتواصل. كل سيجارة تبدأ بلحظة وقد تبدو مجرد عادة عابرة، لكن آثارها لا تنتهي بمجرد انطفائها. فبمجرد أن تستنشق دخان السيجارة يبدأ في الدخول إلى رئتيك حاملاً معه مواد ضارة تؤذي أنسجة الرئة، ثم تنتقل بعض هذه المواد عبر مجرى الدم لتؤثر في القلب والأوعية الدموية. كما يحتوي دخان التبغ على مواد مسرطنة قد تتلف الخلايا السليمة، ومع استمرار التدخين تزداد احتمالات الإصابة بالسرطان، وقد تبدأ خلايا غير طبيعية بالنمو والانتشار. السيجارة قد تنطفئ، لكن ما تتركه داخل جسدك قد يستمر. القرار بيدك، أطفئ السيجارة قبل أن تطفئ حياتك. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
5: 98.7 آفاق FM تقدم.
6: أسعد لحظاتنا عندما نكون في ساحة القدوة العظمى مع عظيم العظمى وخاتم الرسل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
5: دروس في السيرة النبوية. مع شهيد المنبر العلامة الدكتور المرتضى بن زيد المحطوري.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وآله. أحبتي المشاهدين والمستمعين، حياكم الله. مع النبي وهو يقول: يا معشر قريش، يا معشر العرب، يا معشر البشر، إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء. الناس من آدم، وآدم من تراب. الجنس البشري جينات واحدة، الدم واحد، الخلايا، القلب، الرئة، يأكل، يشرب، يحتاج إلى أن يبول، تغوط. ولذلك الإمام علي سلام الله عليه قال: ما لابن آدم وللفخ، وإنما أوله نطفة مذرة، حيوان لا يرى بالعين، لأن في الدفقة الواحدة قالوا ملايين، لا يرى لضعفه. وإنما جعل الله المني عبارة عن حامل هذا الحيوان التافه الذي لا يرى جل الله. ومن هذه الملايين واحد أو اثنان، يعني ما نزلت أنت صاروخا أو أنت أي حاجة، أو أنت ما أنت يا ابن آدم، أوله نطفة. ثم أن هذه النطفة من أين جاءت؟ من أمشاج ومن أخلاق، وخرجت من مجرى البول، من أنبوبة بول، ودخلت في مجرى بول، وخرجت من مجرى البول. ألا نعتبر أن النخيط والتكبر إن كان بعض الذكور يمتشط ويلبس الكرفتة والبدلة الله من أني. أما إذا رزق سيارة موديل جديدة وكذا نخيط كذب، أما إذا ازداد المال ومعه حرس وجنود ولا أو قبيلة من تزقم. يا عوينا يا رحمتا يا ضعفا. إذن القوة مستعارة وليس ذاتي. حتى بطل العالم بالملاكمة الذي أسلم كلاي مجلو. ابن آدم ضعيف، ما لابن آدم وللفخر، وإنما أوله نطفة مذرة وآخره بعد أن أكرمه الله بالصورة وبالكذا. وابن آدم ينسى، وإن كانت نساء جميلة تقعد ساعتين أو ثلاث أمام المرأة والفساتين والجنان والذهب والحننات والطننات تواضع، والمساحق والمكايد والخروج عن المألوف. التواضع نعمة. قد زين الله ابن آدم وأكرمه وما ترك شيئا يكرمه لا فعل. ما فائدة الجنو؟ جنو جمال البشرة الإلهية الله قد طلعها بالطلاع الإلهي. نعتب مساحق تجني على البشرة كما جنينا على الأرض بالمبيدات والمصائب. قلت لكم ابن آدم قليل عقل، قتل الإنسان ما أكفر، يدمر نفسه بنفسه. حتى الآن وصل الجنون إلى حد تغيير عدسة العين، حتى إلى تغيير ذكر يتغير إلى أنثى وأنثى إلى ذكر. حسبي الله. يعني مبالغة. الله ندب إلينا أنه إذا طالت اللحية قصرها، الأظافر كذا، الشنب، لكن ليس بالشكل الذي نفعل بأنفسنا. شدة الأناقة والكلام الفارغ. آخر هذا ابن آدم الذي قد يبالغ في هذه التنافس. والإسلام لا يحبذ القذارة ولا نعم. دخل أعرابي من جهات نجد أو من أي أرض وهو ثائر الرأس ولابس من هذه الأصواف الغنم وعرق ورائحة يعني غير مستحبة. فأشار النبي، أخذه بعض الأصحاب وحلق رأسه وغسله وجمله، ويعني كان النبي يحب الله المظهر الجميل والنظافة ولا لا شك في ذلك. ولذلك ندب إلى غسل الجمعة، إلى الوضوء لكل صلاة، إلى الأخذ بالعطر، إلى التزيين. نعم الإسلام يحب الجمال ويحب الحضارة ويحب وينهى عن القذارة وأن نرمي الأوساخ في الأرض وأن وأمرنا أن نغسل أيدينا عند الوضوء عند الأكل وبعد الأكل، وهذه مستحبات لا شك في ذلك لا شك. ولكن أتحدث الآن عن شيء آخر، الإفراط والمبالغة في التأنق. حتى بعض الفارغين يغير موديل السيارة كل سنة، أما الفجرة واللصوص الذين تسمونهم رؤساء أو أي حاجة يغير طاقم المرسيدسات والقذا ربما كل 6 أشهر من أموال الشعب، و يمر الموكب بعشرات بأرتال لحماية هذا الذي أوله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة. ينتن هل يطاق ابن آدم إذا بقي في البيت بعد موته؟ ينتن انتفخ يتمزق منتن. طيب وما بين النطفة والجيفة؟ يحمل العذرة، يعني داخل ابن آدم فضله. إذن نحن ضعف رعاكم الله، لولا أن الله لطف بنا. يعني لا نشم رائحة الجيفة في أجوافنا من رحمة الله، وعندما نحتاج إلى قضاء الحاجة نستتر نختبئ نبتعد نغطيها. طبعا غير البلاد المتخلفة التي ترمي القاذورات في الشوارع والذين يكشفون عوراتهم ولا لا لا لا لا يهتدون بهدي الله. فقط أنا أقف بكم عند يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى آدم وحواء. هل تستطيع قبيلة أو أمة من البشر أن تقول لا نحن من طينة أخرى؟ أبدا. إبليس قال أنا منا، أما الآدميون فهم من آدم. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف، ثم بعد ذلك حدد الله لنا ما هو الذي يحصل من تفاوت. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن التفاوت ليس في الخلق، في الصنع البشري كلنا أوادم أوادم، ولكن في فضائل الأعمال. يعني بعض الناس يتفوق في المعروف وفي الخير وفي النبل والكرم وفي الشجاعة، والبعض الآخر يهوي في اللآمة والخبث والحيل والدناسة، حتى لا يخيل إليك أن هذا ليس من جنس بني آدم، قطعة من طينة أخرى. هذا ممكن. ولذلك الرسول الأعظم عندما قال يا معشر قريش كلكم لآدم، وهذه صرخة، صرخة في وجه التمايز، وصرخة في وجه الكبر، وصرخة في وجه الأنانية، وصرخة في وجه التعظم بالكلام الفارغ والاستقواء بالقبيلة أو بالجيش أو بالشرطة أو بالمال أو بالكذا. ارجعون، كلها فانية. والآن أنتم قد شاهدتم الذين كانوا يستقون بالحرس الجمهوري وبالطيران الملكي وبالمخابرات الكذا، ماذا فعل بهم الزمان؟ هذا ضرب بالسرطان فغير خلقته وانتهى، وعنده المخابرات وعنده الجيش وعنده الأمن وعنده القوة وعنده شيء، لم ينفع. وهذا شنك وعنده كل شيء، شنك لم ينفعه أي شيء. وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا. أين أنتم من العبر؟ أين أنتم؟ وهذا قتل في مجرى وعنده أكثر من 400 مليار. وهذا إذن أنتم من تراب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم قال يا معشر قريش، طبعا النبي ألغى الربا وألغى الثارات وألغى كل شيء وأقام العدل. من قتل عمدا قتل، من أخذ مالا لصوصية وقد تكاتف المجتمع لحمايته يقام عليه الحد والقط. سهل الزواج بسهولة عجيبة حتى ولو التمس ولو خاتم من حديد، يعني أقام تسهيلات. ثم بعد ذلك ضبط المجتمع بعقوبات كافية رادعة. يا معشر قريش ما تظنون أني فاعل بكم؟ ماذا ترون؟ فأجابوا أهل ألسنة حداد، قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم وقد قدر. عرفنا معدن، معدن معدن، يعني البيئة التي اختار الله منها النبي، فيها كرم، فيها مروءة، فيها شجاعة، فيها نبل، فيها حياء، فيها محبة الغير، تحب العفو، تحب الآخرين. نعم، وقد قدر. فقال اذهبوا فأنتم الطلقة. يا رسول الله، هؤلاء قاتلوا، آذوا، قتلوا أصحابه، سفهوك، لاعنوك، يعني شيء شيء شيء شيء، قتلوا، عذبوا أصحابك، طاردوهم، هاجرت من الحبشة إلى المدينة، سادروا أموالكم. يعني هؤلاء مجرموا حرب، هذا ضد الإنسانية. اذهبوا فأنتم الطلق، بكلمة واحدة. طيب، تقدم الإمام علي سلام الله عليه. يا رسول الله، الإمام علي هذا لا تقولوا بأني أبالغ، بل الواقع. يعني وهب روحه ونفسه ونفيسه حياته لخدمة الله ورسوله على أرقى مستوى. وأنا لا أقلل شأن أحد من الصحابة، ولكن فضل الله يؤتيه من يشاء. الناس يتفاوتوا، الناس يتفاوتوا. أنا مثلا ألفت في سبيل الله كتابا، مثلا الذي ألف في سبيل الله 100 كتاب أفضل مني مثلا، والعبرة بالنية. الذي قتل في سبيل الله 1 كثر الله خيره، لكن الذي قتل 1000 أفضل. الذي يستطيع أن يركع 2 كثر الله خيره، لكن الذي يستطيع أن يركع 50 أفضل. إذن كل له طاقته، كل له همته. فهذا الإمام لا وقت لدينا، ربما سنتحدث إن شاء الله عبر هذه القناة المباركة، ولكي نحن بحاجة إلى أن نحدث المجتمع، يعني قضية لا إفراط ولا تفريط، وحديثنا حول هذا، وسندنا الشريعة، لا نحول ولا نزول إن شاء الله. وإذا قلت رأيي بغير عناد ولا أنانية ولا انتفاخ، فلا شك ستحترمون هذا الرأي إذا قام على العقل والنقل والأدب. ولا أطلب أن نتفق على كل شيء، لا لا لا أطالبكم بهذا، لا أطالبكم بهذا أبدا. يعني ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه. الممنوع هو العناد، الشقاق، التكبر. اذهبوا فأنتم الطلقاء. تقدم علي بن أبي طالب قال صلى الله عليه وسلم معلن الحجاب مع السقاية، يعني سقاية البيت الحجيج لنا، الحجاب نحن أولى به. والله منطقي، رسول الله اقتلع الشرك، طهر الكعبة، وسيف علي بن أبي طالب من من من أقوى السيوف التي هزت وهدمت أركان الشرك، هو أولى بالكعبة من عثمان الذي ما زال على شركه حتى ساعة مثلا. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا إخوان، أنا حقيقة أحيانا أقول هذه أساطير وأحلام لولا أنه رسول الله. ماذا قال؟ أين عثمان بن طلحة؟ ها؟ فدعي له فقال: هاك مفتاحك، هاك مفتاحك، اليوم يوم بر ووفاء. يا علي، سدانة الكعبة طبعا فيها فخفخة، يعني سادنا الكعبة والحجيج، وأنت تمر وتذهب وتجي على رقاب الناس، يعني فيها شرف. لكن آل البيت ليسوا بحاجة إلى مزيد من الشرف، قد أكرمهم الله، وهذا طبعا لا يتنافى ولا فيه تمايز بشري، وإنما فيه مروءات وفيه وفاء وفيه عبادة. أكرمهم الله بالصلاة عليهم، بالاعتراف بفضلهم، بأنهم أهل التقى والرشاد وأدلة على الله. هذا أشرف وأجل من أن تفتح باب الكعبة أو تسقي الحجيج. اليوم يوم بر ووفاء، فهذا العمل أشرف وأزكى وأتقى وأنبل من هذا القوي القادر يجمع الحجابة والسدانة وكل شيء. سيد الموقف رسول الله، قادر يفعل ما يريد. اليوم يوم بر ووفاء، فمن يريد أن يتلمس مكارم الأخلاق، وطبعا أنتم تعرفوا بأن الفضائع والفجائع التي نعرفها والإبادات صان الله نبينا منها، يعني لو أراد النبي القصاص كان قطع لسان هذا وأذني هذا وخصى هذا وكسر رجلي هذا وباع هذا، إنما أمر فقط بقتل بعض الناس لأنهم كالعقرب كالحية وقتل القليل، يعني وبعضهم نجا بنفسه من باب الردع للشياطين الذين هم شياطين. يعني مرأة أكرمها النبي وبرها تتحول إلى جاسوسة التي أخذت الكتاب لحاطب نبي بلتعة، تأخذ يعني أجرها من المشركين لتغني بسب رسول الله، وقد ذهبت إلى النبي وأكرمها وأحسن إليها، هل هذه تستحق الحياة؟ هذه وباء مثلا. لكن الغالب السماح، العفو، الكذا. أبو سفيان المعاند الكبير يعني كأنه يقود الجيوش ولا يتزعم، لكن يعني كأنه لله حكمة وللرسول الله نظرة، وعندما سامحه وأكرمه لا أدري لا أدري ما هي وإلا فهو يستحق الإعدام. لكن كأن أبا سفيان في مكة أو كذا ما كان يوصل الأذية والخساسة والكذا، يعني كان هناك شيء من الابتعاد عن هذا، لا أدري في الحقيقة. وإلا فقد قتلوا حمزة وشوهوا صورته وفعلوا كل شيء، ولكن دعونا مع هذا العفو، ما سمل العيون ولا قصم الظهور ولا غيبتهم السجون ولا ارتكبوا الفضائع، بل عفو وسماح ورحمة، واذهبوا فأنتم الطلق. بكلمة واحدة مسح الحجازات والآهات ودمج الناس في اتجاه واحد وهدف واحد وأخوة واحدة، كلكم لآدم. فلنفتتح صفحة جديدة. استوى الحال، والآن أصبحت السيادة لله ولرسوله، وأصبح الحاكم هو الإسلام، والمرجعية هو رسول الله، وكل مسلم له كرامته وله شأنه، وعليه أن يلتزم بآداب الله. فطبعا نحن بحاجة إلى درسنا القادم إن شاء الله إلى التقاط ما مر بنا من أحداث، ماذا نستفيد، بماذا نعتبر، وهو دعوة مني لكم إلى قراءة ما وراء الصدور أو ما بين الصدور، يعني لأن النصوص عندما تقرؤونها يجب أن تفكروا، ما معنى ذهبوا فأنتم الطلقة هكذا بدون مبالغ؟ نعم، هو واثق بالله، نصره الله، أيده الله، يكافئ النعمة بالنعم، هذا العفو. والله عز وجل لا يحب شيئا كالعفو، كالإحسان إلى خلق الله. ولذلك لاحظوا عندما قال إبراهيم الخليل وارزق أهله من الثمرة، من آمن بالله، قال ومن كفر، هذا الرحيم، استودعكم خير حافظ، وإلى أن أراكم، وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.
5: أيها الأعزاء المستمعون، استمعتم إلى دروس في السيرة النبوية مع شهيد المنبر العلامة الدكتور المرتضى بن زيد المحطوري.

0: عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من صلى 8 ركعات في جوف الليل والوتر معا يداوم عليهن حتى يلقى الله بهن فتح الله له 12 بابا من الجنة يدخل من أيها شاء.
1: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه، وهو لباس التقوى ودرع الله الحصينة وجنته الوثيقة، فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذل وشمله البلاء وديث بالصغار والقماءة وضرب على قلبه بالإسهاب وأديل الحق منه بتضييع الجهاد وسيم الخسف. ألا وإني قد دعوتكم إلى قتال هؤلاء القوم ليلا ونهارا سرا وإعلانا، وقلت لكم: اغزوهم قبل أن يغزوكم، فوالله ما غزي قوم قط في عقر دارهم إلا ذلوا، فتواكلتم وتخاذلتم حتى شنت عليكم الغارات وملكت عليكم الأوطان.
2: آفاق FM.
1: مفردات القرآن الكريم.
3: من فورهم. أصل الفور هو شدة الجيشان، يقال: ثارت النار إذا اشتد لهيبها، وفارت القدر إذا اشتد غليانها، ويوصف الرجل بالفور إذا اشتد غضبه. وقد ورد في الآية 25 بعد 100 من سورة آل عمران قوله تعالى: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3000 من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5000 من الملائكة مسومين. ومعنى من فورهم من ساعة غضبهم، أي يبادرونكم بالإتيان وهم يجيشون غضبا عليكم، فيعطي اللفظ معنى دقيقا تختلط فيه المبادرة في النصرة مع الغضب، وهو ما يعطي فرصة النصر السريع والمحتوم. وفي الآية حكاية إخبار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للمؤمنين في معركة بدر أن الله عز وجل سيمدهم في بداية المعركة ب3000 من الملائكة، ثم إنهم صبروا واتقوا وثبتوا في وجه العدو فسيزيد العدد والمدد إلى 5000 من الملائكة. وفي هذا درس للمؤمنين، مفاده أن المولى تعالى حين يجد العبد متحملا المشقة مستنفدا أسباب القوة في أي ميدان من ميادين التكليف والجهاد، فستأتي معونة الله وتأييده بما لا تستوعبه العقول.
4: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: ها ما هو هذا؟
5: شبيك لبيك مارد الفانوس، أشمشتيت أشمشتيت لبيك.
4: ها احلف
5: بغير يمين، معك أمني واحد وقطب قولها الجهل وحدهم في الفانوس.
4: أيوة أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
5: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد مانش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
6: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبافون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
3: سبافون أصالة وتواصل. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: الحرب على اليمن ليست مجرد قتال في الميدان فقط، إنما هي معركة مفتوحة على كل الجبهات العسكرية والأمنية والسياسية، وكذلك الإعلامية والثقافية والاجتماعية وكل المجالات التي قد تتشكل منها القوة. كان للرياض أهداف سياسية كثيرة، أبرزها القضاء على من تصفهم بالانقلابيين، استعادة سلطة حكومة عبد رب منصور هادي على صنعاء، تقسيم اليمن إلى 6 أقاليم، قطع علاقات إيران مع اليمنيين، وأيضا بناء يمن جديد وفق خارطة أمريكية بريطانية إسرائيلية سعودية مشتركة تحدد له موقعا ودورا مختلفا في الشرق الأوسط الجديد، وتسقط أي أحلام يمنية بتغيير الواقع الذي صنعته المملكة ووكلاؤها المحليون لعقود من الزمن. داخليا تمركز هدف محمد بن سلمان حول الحسم السريع للصراع على العرش ليصبح ملكا متوجا بالإنجاز اليمني. شمل الغطاء الدولي للعدوان كل ما تقدم من أهداف وخفايا أخرى من شأن الزمن أن يزيح الستار عنها يوما.
1: الصراع الموجود هو صراع مصالح أكثر منه، وصراع ولاءات، وصراع عمالة. هناك من هو مع السعودية وتعطي لها السعودية الأموال لأجل تحقيق أهداف من خلال هذه الحرب العدوانية على اليمن، وهناك أطراف أخرى مع الإمارات، وربما أن هناك أيضا أطراف مع قطر وتركيا بشكل خفي. كلها عمالات ولا تعتبر أطراف تمثل المجتمع اليمني وتمثل المصالح اليمن.
2: الصورة لدى القيادة السعودية ومن خلالها لدى القيادة الأمريكية وسائر يعني المتورطين في العدوان على اليمن أن المسألة هي مسألة أيام، وأنه ليس هناك في اليمن من يستطيع أن يقف بوجه هذا الموج العاتي الذي، والتسمية أصلا التي أطلقت على العدوان تعبر في الحقيقة عن هذه الروحية الاستعلائية عاصفة الحزم. الحزم يعني كقطع السكين.
3: قال لنا السفير الأمريكي وهو من يمثل السعودية في بيل في سويسرا، كان في يوم 15 ديسمبر 2015، قال ليس أمامكم للاستسلام أو الحرب. قلنا لا الحرب. لم تكن السعودية تتوقع على الإطلاق بأن هذه القوة الفتيوة والقوة الجيش اليمني والجيش الشعبية تصل إلى هذه المرحلة من التقدم والتطور.
4: حرب اليمن كان واحد من أغراضها تمرير سياسات داخلية، واحد من تمريراتها أنه يكون هو الرجل الأول إما على شكل نصر أو لتوحيد الجبهة الداخلية وضرب المعارضين، وكلا الأمرين فعلهما يعني. وعلى هذا الأساس الهزيمة في اليمن لها تداعيات داخلية على مكان محمد بن سلمان، وهذا واضح يعني، وعلى العائلة المالكة وحكمهم يعني باعتبارها هزيمة صاعقة.
5: ولهذا مشكلة السعودية كما هي مشكلة بعض الأنظمة أنها وضعت كل رهاناتها على الحماية الأمريكية والبريطانية وتتفاخر بذلك أنها تحت الحماية، وتريد بعد ذلك أن تأتي لتهيمن على اليمن الأكثر منهم حضارة والأكثر منهم إيمانا والأكثر منهم أخلاقا. لماذا؟ ليس لمصلحة المشروع السعودي، وإنما لتقديمهم قرابين للمشروع الأمريكي والإسرائيلي.
6: الله لك الحمد.
0: لطالما كانت الجبهة السياسية انعكاسا للجبهة العسكرية، حيث تعيد انتصارات الميدان تشكيل مراكز القوى والتأثير. ومن أجل ذلك كان مؤشر القياس لمستوى التقدم أو التراجع والتمكن من تحقيق الأهداف المعلنة للأطراف المعتدية أو القوى المدافعة. شكل المسار السياسي التفاوضي الذي لازم باكرا المسار الميداني جبهة أخرى مكتملة العناصر والأركان، فكان لابد من قيادتها بطريقة احترافية من أجل ترجمة الإنجازات العسكرية إنجازات سياسية. بين الجولة الأولى التي عقدت في جنيف منتصف العام 2015 والجولات اللاحقة التي أعقبت العام الأول من الصمود، ثم التي أعقبت أعواما إضافية من الصمود ومن الهجوم والاقتحام والتحرير، اختلفت السياقات والشروط واللغة والمفردات، وبرزت معالم التحول النوعي في الخطاب السياسي والإعلامي، وفي القناعات التي ترسخت لدى كل المعنيين والمتابعين للعدوان على اليمن في الخارج والداخل، والأهم من ذلك في الوقائع. سقطت سريعا ورقة الرئيس اليمني المنتهية ولايته عبد ربه منصور هادي، وأصبحت في مهب الريح.
2: قد يكون الرئيس الوحيد اللي دخلت مجموعات من معارضيه إلى العاصمة، خرج منها، هرب وفر إلى العاصمة الثانية اللي هي عدن، لوحق، هرب منها، ولم يخرج مواطن يمني يرفع صوته، لم يخرج جندي يمني يحمل بندقية للدفاع عنه. وهذا إن دل على شيء، قبل العدوان ميزان القوى الشعبي والسياسي والعسكري في اليمن يقول أن لا قوة أخرى تقف لتقاتل دفاعا عن منصور هادي، وأن لا قوة أخرى لديها مشكلة ذاتية مع أنصار الله وحلفائهم.
4: حكومة هادي مجرد ورقة، مبرر للحرب، والقوي عادة لا يحتاج إلى مبرر. يعني لو لم يكن هناك هادي لصنعوا هادي آخر. هذه الشرعية استنفذت غرضها، أصلا هي ليس لها واقع في حقيقة الأمر، لكنها كانت غطاء، وهو ليس له دور وليس له مستقبل في اليمن، ولن يعود إلى اليمن لا شمالا ولا جنوبا، وهو الذي ينتمي إلى الجنوب. وبالتالي هذا ورقة تنتهي، سيجارة تنتهي وتدعس، كما يفعل المستعمرون مع أدواتهم.
7: ووصلنا إلى الغيضة الصباح، قالوا بدت عاصفة الحزم. ما كناش دارين طول الليل اللي مشي. وصلنا الساعة 8 للغيضة إلا وهم يبلغونا. يعني حتى أنا كنت أقول هل معقول، لأن الأمريكان قالوا لي ما حد بيتدخل.
5: بالنسبة لعبد الرب منصور هادي، هم من السنة الأولى يتكلمون عليه بكل عبارات السوء ولا يبالون في ذلك، لأن مشكلتهم مع عبد الرب منصور هادي لا مشكلة لديهم في كرت أن يحرق، لكن يريدون عبد ربه هادي آخر، ولكن باسم آخر، لكن بنفس المواصفات. ليست مشكلتهم مع أشخاص، هم ممكن أن يقبلوا بأي شخص منا مهما كان، ومهما كانت ثقافته وفكره، وهو المهم أن يتغير سلوكه، وهو أن تتلقى التوجيهات من السعودية، أن تتلقى التفاصيل وأدق التفاصيل من السعودية، أن لا تشتري أي أسلحة، أن لا تفتح أي علاقات. إذا قررت المملكة العربية السعودية اليوم ومن ورائها الأمريكان أن تعاقب تركيا، فيجب على اليمن أن يذهب ليقاطع العلاقات مع تركيا. إذا قررت أن تقاطع مثلا مع قطر أو مع سلطنة عمان، يجب على اليمن أن يذهب إلى حيث تشاء السعودية، وأن يكون حظيرة لما يريده المقرر السعودي.
2: ما هي العناصر التي تقدم الآن في التسوية السياسية؟ ولا مسودي شفته أنا من 5 مسودات نشرت بمركزي دراسات أمريكيين وثلاثة صحف أمريكية وبريطانية، كلها تبدأ بأنه إقالة منصور هادي. فإذا السعودي يعلم بأنه ورقة توت اختبأ وراءها لأنه يحتاج إلى هذا القناع، لكن هو يدرك أن أول الأثمان التي يجب دفعها هي التخلي عن هذا القناع الذي لا أرضية له في المجتمع اليمني.
3: السعودية لا يهمها من يكون، يهمها مصالحها. فذلك حينما تصل بأن انتهت من ورقة عبد الرب منصور ستلفظه وستطرده حتى من أراضيهم.
0: بعيدا عن أوهام هادي وفريقه، كان التحالف والأمريكيون يعتقدون أن الحرب ستنتهي إلى إعادة تشكيل الجغرافيا السياسية لليمن وفق مشروع طرح أثناء مؤتمر الحوار الوطني اليمني عام 2013، وغايته تفكيك البلد وتقسيمه إلى 6 أقاليم والتأسيس لصراعات داخلية مستقبلية على أسس طائفية ومذهبية بعيدة عن التوجه الشعبي العام في اليمن. كانت النوايا الحقيقية تكمن في محاصرة تنامي شعبية أنصار الله كمشروع يحتوي عناصر جاذبة لليمنيين وقادرة على النهوض بهم من مربع التبعية والارتهان للسعودي والأمريكي إلى مربع الفئة القادرة على بناء هوية وطنية حقيقية.
1: خطة تقسيم اليمن إلى 6 أقاليم هي خطة حرص السعوديين على تنفيذها من خلال المؤتمر الحوار الوطني، ويهدفون منها بشكل أساسي إلى تقسيم اليمن وإضعافه وبالتالي الاستحواذ عليه وتقسيمه إلى مناطق تتعلق باهتماماتهم وهي مناطق مثل حضرموت مثل المهرة مثل الموانئ اليمنية سواء عدن أو غيرها من الموانئ وكذلك جزيرة سقطرة. فالهدف بالأساس هو إضعاف اليمن والاستيلاء على ثرواته والتحكم فيه والإخلال بسيادته. في اعتقادي أن ما حاولوا برضه بالقوة أدى إلى أن يكون الشعب في صف واحد لمقاومة هذا الاحتلال ومقاومة هذا العدوان، وبالتالي هو فاشل سواء سياسيا أو عسكريا بطريق القوة.
8: نستطيع أن نجتث الحوثي وصالح في أيام قليلة.
0: شكل القضاء على أنصار الله هدفا أساسيا للعدوان بررته الرياض باعتبارهم أقلية محدودة العدد والانتشار، لكنها تشكل تهديدا واضحا لمصالحها في اليمن. هذه النظرة الدونية التي استثمر فيها الخطاب الإعلامي والسياسي لقيادة العدوان كثيرا سرعان ما استطاع اليمنيون أن يسقطوها ويفرضوا أنفسهم بقوة على طاولة المفاوضات مقابل تحالف المملكة التي تدرجت في التنازلات حتى اعترفت بأنصار الله جزءا من الحل السياسي بعد طول مكابرة.
5: لذلك غير من خطابه الآن ليقول أن الحرب هي الآن ليست إلا من أجل الحل السياسي، وأن الحوثيين كما يحلو لهم أن يسموا من يواجه العدوان في اليمن هم جزء من الشعب اليمني وهم جزء مهم من الحل السياسي. ليس هذا نتاج اعتراف حقيقي بواقعية الحل السياسي بقدر ما هو اعتراف حقيقي بالفشل، لأنه لو كان هذا الاعتراف موجود من قبل العدوان لتركوا الحوار يستمر كما أعلن بذلك جمال بن عمر.
9: استطاع الشعب اليمني أن يجبر العالم جميعا بالاعتراف به والاعتراف بأنصار الله كمكون سياسي كبير جدا، مكون يدافع عن الشعب اليمني العظيم وعن حريته واستقلاله، مكونا ضحى بكل ما لديه بالغالي والنفيس من أجل الدفاع عن حرية اليمن وعن كرامته وعن استقلاله.
0: على مدى أعوام الحرب كان التعبير الشعبي المؤيد لخيار الدفاع والمواجهة والصمود يترجم في مسيرات جماهيرية حاشدة غير مسبوقة في التاريخ اليمني القديم والحديث. لم تكن تلك المشاهد الضخمة لليمنيين من مختلف المحافظات وفي أغلبها مسألة روتينية تتكرر في سياق انفعالي، بل شكلت ترجمة واضحة للواقع السياسي الجديد الذي تديره القيادة اليمنية الثورية في صنعاء بجدارة، ويعكس تفويضا ديمقراطيا حقيقيا لها في جميع خياراتها.
1: ولا شك أن المسيرات الشعبية هي أكبر استفتاء، هي أكبر من أي انتخابات، لأن الشعب يخرج طواعية ويخرج بهدف واحد وهو هدف الالتحام الشعبي الكامل بينه البين وأيضا الالتحام مع القيادة. لو كان عكس ذلك ما استطاع أن يخرج أن تخرج مجموعات مئات الآلاف بل ملايين في المولد النبوي الشريف.
10: الشرعية السياسية والشعبية أنا بعتقد أنه أهم مصادر قوة أنصار الله هي أنهم يتواضعون في المقاربة للأحجام والأدوار. ولا مرة كان مشروعهم السياسي قائم على إلغاء الآخرين، كانوا مستعدين ولا زالوا حتى لو بتحقق لهم السيطرة العسكرية البرية على كامل الجغرافيا اليمنية بقوتهم الذاتية، ما بيقيموا حكمهم الخاص. مشروعهم هو أن القوى السياسية اليمنية كلها بلا استثناء تأتي إلى حكومة مؤقتة.
9: القوى السياسية موجودة لأنصر الله، الجيش والرجال الشعبية تقودها أنصر الله، ونحن أيضا إلى جانبهم كقوى سياسية سواء في البعثيين أو الناصريين أو حتى شرفاء المؤتمر الشعبي العام ولا أحرار الشعب اليمني، هم كلنا كتلة واحدة.
0: أقرب ما تكون هذه المسيرات التي تنظم دوريا في مناسبات سياسية أو دينية إلى الاقتراع المباشر في استفتاء شعبي يشكل رافعة قوية لسقف المطالب التي تحددها القيادة في الجبهة السياسية لإعادة بناء يمن جديد من صنع أبنائه. وفي وقت افتقدت الشرعية المزعومة لأي احتشاد شعبي مماثل ولو محدود في أي منطقة يمنية، تغيرت طريقة التعاطي الخارجي مع القوة الأكثر شعبية وتمثيلا حقيقيا لليمنيين.
5: نحن من خلال لقاءاتنا مع المجتمع الدولي منذ السنة الأولى والثانية والثالثة وحتى اليوم، هناك تغير في تعاطي المجتمع الدولي مع صنعاء وحلفائها، مع المجلس السياسي الأعلى، معنا كطرف مواجه للعدوان بشكل كبير جدا من الاحترام والتقدير والاعتراف بأننا الأكثر أمانا واستقرارا في اليمن، وبأن الإدارة للوضع في اليمن من طرفنا هي الأكثر قدرة على التعامل مع كل المعطيات، بل هناك اعتراف حقيقي على أن السعودية فشلت وأن الشعب اليمني انتصر حتى في القضايا التنفيذية والبسيطة التي تمارسها أي سلطة. عندما يذهبوا إلى سلطة الرياض هم يأتون إلينا ليطلبوا منا أكثر مما يطلبوه من الطرف الآخر فيما له علاقة بمعرفة الوضع، التقييم مجريات الحرب العسكرية. ولدينا الآن علاقات واسعة جدا نتبادل فيها المعطيات والمعلومات والتحليلات والأفكار، وأصبحنا نستفيد منها في تقييم الكثير من الواقع. وهناك قضايا سيتحدث عنها الوقت.
3: هناك سفراء كثير جدا أخبرونا ونحن في السويد بأنه أصبحوا مشتاقين لصنعاء كاشتياقهم لبلادهم، لأنه في صنعاء الأمن والأمان. شوف لا لا لا لا. الدول تتعامل مع الواقع، الدول العقلانية والتي ليس لديها مطامع في في في الشعوب تتعامل بالعقلانية. حينما يأتي وينظر بأنه لا يستطيع أن يجلس في عدن لمدة سويعات ويأتي في صنعاء ويتفرغ ويتجول ويلتقي معه عضو السياسي الأعلى وهو على راكب دراجة هوائية، فهذا يدل على الجانب الأمني الموجود. قال هل السفير الياباني ونحن في السويد كنا التقيت معه، وقال والله إنه يتمنى أن يصل إلى صنعاء في أقرب وقت. السفير الصيني أيضا كان يتمنى أن يرفع الحظ وسنصل إلى صنعاء، ولديهم استعداد لأن يفتحوا سفاراتهم، إلا أن الضغط الأمريكي في مجلس الأمن الدولي ما زال هو العائد.
11: لا شك أن استمرار إطلاق الصواريخ البالستية يعتبر تصعيد خطير من الجماعة الميليشيا الإيرانية المسلحة.
0: أما إقحام اسم إيران في مفردات خطاب تحالف العدوان بزعم أنها سبب للحرب، حيث تزعم الرياض أن طهران تسعى إلى تعزيز نفوذها في صنعاء وتهديد الأمن الوطني السعودي والأمن القومي العربي، وفي الوقت نفسه كانت إيران حجة تلطى خلفها العدوان لتبرير هزيمته.
3: أتى الأمين العام، الأمين العام للمجلس التعاون الخليجي إلى القصر الأميري ونحن في الكويت، والتقينا نحن وإياه الوفدين، كان وفد المؤتمر وفد أنصار الله، وقالنا بالحرف والنص لن نقبل بأن يكون هناك أي علاقات بينكم وبين الإيرانيين، ولا بد أن تقطعوها، ولا يمكن لفارس أن تعمل وتعمل. وحاولنا أن أيضا نضغط عليه في هذا الجانب، وكان جواب الأخت فايقة السيد شفاه الله جوابا شافيا، وقالت له يا زياني، تريد أن تأمر الشعب اليمني مع من يبني علاقاته، وأنت تتكلم الفارسية إلى أمس وأنا أعرفك. وقالها محمد الجابر عدة مرات، ونحن في التفاوض سواء في الدول 18 أو مع دول الخليج، ونحن في الكويت لقينا عدة مرات لقاءات ثنائية، كان يقول لا يمكن، وكلهم كانوا يقولوا السفراء الخليجيين وكذلك الدول الأوروبية لا يمكن أن يسمحوا بأي دور لإيران، وكانوا ندار من قبل إيران، هم كاذبون في ذلك لا محالة.
5: حقيقة ما يجري داخل المفاوضات غير ما يعلن في أروقة الأمم المتحدة والحلول السياسية، حتى الحديث عن العلاقات الدولية والحديث عن إيران وما شابه ذلك هو يقدم في المفاوضات الخاصة والسرية والرسائل المتبادلة والتفاهمات الثنائية، يقدم بصريح العبارة وإن بطريقة مؤدبة أن تخلوا عن أن يكون لليمن جيش مستقل وأسلحة نوعية، وأن يكون لكم قرار. يجب أن تفهموا أنه يجب أن تكونوا خاضعين لعملاء موجودين في المنطقة لمصلحة إسرائيل، لمصلحة أمريكا. المطالب الحقيقية التي تقدم نحونا ليست مسألة شراكة وليست مسألة إيقاف حرب، الهدف هو أن يكون اليمن مستباح السيادة وأن يكون قابلا للاستعمار للمملكة العربية السعودية ثم لأمريكا وإسرائيل وأدوات الاستكبار العالمي الموجود.
3: حينما يأتي ويقول بأنه لا تدخل إيران، أو هم يعرفون بأنه إيران لا تدخل، لكن هل يحرم علي أنا كشعب يمني أن تكون لدي علاقات مع إيران أو مع العلاقة بسوريا ولبنان، وهم حلال لهم أن يبنوا علاقاتهم مع الكيان الصهيوني الغاصب الذي يستعمر الأراضي العربية المحتلة ويفتر الشعب الفلسطيني ليلا ونهارا جهارا وسرا، ونحن لا يجوز لنا أن نبني علاقات مع من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا مستحيل، هذه شروطهم لكنها مستحيلة ولن تتطبق على الإطلاق.
12: The British government and indeed the British Parliament has given a blank check to Saudi Arabia to do as it pleases to do in Yemen on the condition that Saudi Arabia, should it be successful in its military

0: طاولة المفاوضات. وفي ذهن القيادة السعودية أن مسار الأحداث يدفع نحو تشكل حزب الله آخر في اليمن، وفقا لما يكرره قادة التحالف في كل مرة، وعجزهم ألا يصبح أنصار الله قادرون على فرض قواعد عمل واشتباك جديدة في هذه المنطقة الحساسة، فضلا عن ارتباطهم بمحور المقاومة وما لهذا المسار من تداعيات إقليمية، حيث تحل الهزيمة بالمحور الأمريكي الصهيوني في أكثر من ساحة.
1: مشكلة السعودية والأمريكيين في المنطقة ككل وفي اليمن بشكل خاص ليست مسألة أن لديهم قلق من أن يكون هناك حزب آخر أو كما يطلقون عليه حزب الله آخر في اليمن بأنه يمتلك سلاح وميليشيات. صحيح لديهم مخاوف من أن يكون هناك حركة شعبية سواء داخل اليمن أو في المنطقة تواجه التطبيع مع إسرائيل، ترفض الاعتراف بالكيان الإسرائيلي الغاصب، ترفض الاستكبار الأمريكي، هذا شيء واضح. ولهذا ما يعتبروه بالنسبة خطر هو ما نعتبره نحن بالنسبة لدينا شرف، أولا لأنه ينسجم مع هويتنا الإيمانية وهويتنا الوطنية وهويتنا الأخلاقية في التمسك بقضايا الأمة والتمسك بهويتها والتمسك بمقوماتها.
2: ليس هناك ما نسخة ما يسمى بنسخة لحزب الله. نحن في اليمن شعب بأكمله يقاوم العدوان ويقاوم أيضا تواجد إسرائيل، تواجد اليهود في فلسطين، وبالتالي هذا هي مقولة فارغة وتحوي معاني إسرائيلية بالدرجة الأولى. المكون أنصار الله هو مكون يمني ومتواجد منذ أمد بعيد، ليس وليد لحظة وليس آتي من الخارج.
3: دل أنه نحن محور مقاومة وهذا صراع بين حق وباطل، سنظل على ذلك وعلى مبادئنا تمسكنا بها من قبل وسنتمسك بها الآن ونمتسك بها الآن وسنتمسك بها في المستقبل.
4: إذا قررت السعودية في ظل هالهزيمة أنها توقف الحرب، الأمريكي يقول لا، أنه أنا مهزوم معك بهذا القرار، وأن المكسب ليس فقط لأنصار الله وإنما لكل المحور الذي ينتمي إليه أنصار الله في صنعاء. ولهذا قرار حتى لو وصلت السعودية إلى أزمة فهي في حقيقة الأمر لا تستطيع أن توقفها، جزء من القرار الكبير ليس بيدها.
0: قضي الأمر بالنسبة إلى قيادة صنعاء وألقي على الكلام التحريضي عن إيران وحزب الله ماء بارد ثقيل أفقده كل مفعوله. تبادل التمثيل الدبلوماسي بين البلدين وتعيين سفير يمني معزز الصلاحيات لدى الجمهورية الإسلامية أثار حنق جميع الأطراف الخارجية المتضررة من هكذا خطوة. صعقت السعودية من هذا القرار وتيقنت أنها فقدت دورها كضابط رئيسي ومتحكم في رسم السياسة الخارجية لليمن، وفهمت أن القطار يسير في طريق لا عودة فيه إلى الماضي. لقد تغير كل شيء، حتى مرجعيات الحل السياسي التي حاول تحالف العدوان فرضها انتهت، فلم تعد المبادرة الخليجية والقرار الدولي رقم 2216 قادرة على مواكبة المتغيرات والتكيف مع المعادلات المستجدة. فالقرار 2216 الصادر عن مجلس الأمن عام 2015 فرض عقوبات على شخصيات من أنصار الله، لكن خلال تفاهمات السويد المنعقدة عام 2018 برعاية أممية تم تثبيت أنصار الله كقوة معترف بها دوليا ولا يمكن تجاوزها بأي حال في إيجاد أي حل سياسي وأي وقف للحرب.
5: بمرور الوقت باتت الدول الأعضاء في مجلس الأمن تدرك أن مبعوث الأمم المتحدة لا يستطيع إنتاج تسوية تتوافق مع أحكام القرار 2216.
2: قرار 2216 هو قرار فاشل وتم شراؤه بالمال السعودي، وبالتالي هو أيضا أحد العوائق إيجاد حل سلمي في اليمن، وهذا ليس فقط رأينا ولكن رأي السفراء الدول الصديقة، بعض سفراء الدول الصديقة. وبالتالي لا يمكن لهذا القرار أن يكون مرجعية. لأي حل سياسي، لأنه هو عائق سياسي. نحن معترف بنا دون ذلك القرار 22-16. نحن القوة الوحيدة التي تتفاوض عن صنعاء ويتفاوض معها العالم. والأخ محمد عبد السلام يستقبل سفراء الدول الخمسة الأعضاء في الخارج، وهو في مسلطنة عمان، وكثير من السفراء الذي بلدانهم لديها علاقات باليمن يطلبون اللقاء مع الأخ محمد عبد السلام.
5: ثمة إجماع دولي ويمني متزايد على أن الإطار الحالي للمفاوضات غير ملائم، والأسئلة بالنسبة للأمم المتحدة وصناع السياسات الدوليين واليمنيين تتعلق بمقدار التحول الذي ينبغي إحداثه في إطار الكويت لاستيعاب الوقائع الجديدة وحجم التغيير الممكن.
0: إزاء الخسائر المتتالية أمام الجيش اليمني وانسداد الأفق الشمالي، توجهت المملكة جنوبا علها تحقق أي مكاسب، سيما وأن مرتزقتها بدأت تنحرهم الخلافات الداخلية بطريقة دموية، فضلا عن القلق الذي انتاب الرياض من إعلان الإمارات تقليص مشاركتها في الميدان. وفي حين تميزت الجبهة الداخلية المواجهة للعدوان باستقرار عال وتماسك بين مختلف المكونات الشعبية والسياسية ومرجعية قرار واحدة، تحول التحالف بين الرياض وأبو ظبي إلى ساحة خلاف خفية، حيث أدى تضارب المصالح إلى اندلاع المعارك في محافظات جنوبية عدة بين تشكيلات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات وقوات هادي المدعومة من السعودية، الأمر الذي شكل مسرحا جديدا للفشل السعودي. هكذا لم تفلح السعودية في توحيد صفوف مرتزقتها في الجنوب من خلال اتفاق الرياض الذي أبرم على جولتين بين طرفي الصراع.
1: طبعا السعودية لم تعد ذلك الطرف المهيمن أو القادر على تغيير الوضع في اليمن. أولا فشلت عسكريا وحرقت الكثير من كروتها، ولذلك رأينا اتفاق الرياض لم يكتب له النجاح، لأن كثير من العوامل والتداخل الدولي والإقليمي ونتائج الحرب فرضت تعقيدات فوق مستوى السعودية أن تسيطر عليها. ولهذا كل ما يجري داخل جبهة العدوان هو يأتي في إطار مغلق، يتحكم فيهم ضابط أو يتحكم فيهم سفير، يستطيع في أي لحظة من اللحظات أن يساطر قرارهم. السعودية صادرت قرار ما يسمى بالحكومة الشرعية، صادرت قرار الأحزاب ووضعتهم في بيوت داخل الرياض، وهي التي تتحكم في قرارهم، اعملوا هذا لا تعملوا هذا. لم يعد لديهم حول ولا قوة ولا رهان على أن يكون لديهم أي قدرة على التغيير إلا في حالة التخلص من العباءة السعودية.
3: الآن الإمارات لها دور والسعودية لها دور، وهي أدوار أيضا مزروعة وأدوار أيضا مفروضة عليهم يديروها في المنطقة الجنوبية. وتعرف أنه مؤتمر الرياض اللي عقده مؤخرا أو ما يسمى مؤتمر الرياض اللي استمر 18 دقيقة، فقد والذي يعلم فيه محمد بن سلمان المبادرة السعودية بين الحكومة حكومتهم حكومة عبد الرب المزرادي وحكومة الانتقالي ولدت ميتة، لم يستطيعوا حتى الآن أن ينفذوا من الشيء. فلذلك إحنا ما يوصل إلى هذه المرحلة من المراحل، الشعب الجنوبي أصبح الآن يضيق ذرعا بهم ولا في المحافظة الجنوبية.
5: عاد اتفاق 29 من تموز يوليو التأكيد على النفوذ السعودي في اليمن. المملكة تواجه واقع افتقارها إلى القدرة على متابعة الاتفاقات، فقد استغرق إعادة إحيائها المفاوضات لتنفيذ اتفاق الرياض المبرم في تشرين 2 نوفمبر من العام 2019 ستة أشهر.
2: أما اتفاق الرياض تمثيلية هزلية ليس لها أي معنى، والاتفاق الرياض ليس لأول مرة فشل، منذ أكثر من سنة وهم يحاولون أن يشكلوا حكومة، وهناك اتفاق سياسي وهناك اتفاق عسكري وهناك خلاف حول هذا الاتفاق. ولا شك أن الأطماع السعودية والإماراتية هي المحركة لهذا الخلاف، ولا يمكن حتى لو صوريا تم تشكيل حكومة لا يمكن أن يصلوا إلى تحقيق جبهة واحدة تقف أمام الصمود اليمني من داخل صنعاء.

0: تمت مفاوضات عدة برعاية أممية وشاركت فيها صنعاء تحت عنوان البحث عن حل يضع حدا لهمجية العدوان. فشلت جميع جولات التفاوض في تحقيق السلام المنشود بسبب العراقيل التي كانت تزرعها السعودية وحلفاؤها. عراقيل كثيرة تعرض لها الوفد الوطني اليمني أكثر من مرة، وشروط مستحيلة وضعتها السعودية على طاولة المفاوضات تضمن لها التدخل في الشؤون اليمنية. حاول التحالف دائما إظهار ما يجري في اليمن أنه صراع داخلي وليس عدوانا خارجيا، فيما كذبت الوقائع دائما مثل هذه المزاعم. وكان الهدف السعودي الدائم من هذه المفاوضات محاولة لكسب الوقت.
1: لذلك حينما كنا نتفاوض نحن في ديسمبر 2015 ونحن في بيل في سويسرا، كان السفير الأمريكي يقول بأنه ليس أمامكم إلا أن تسلموا أو الحرب. ثم بعد ذلك ونحن في الكويت في عام 2016 كان يقول بأنه الشعب اليمني ليس بحاجة لا إلى قوات مسلحة ولا إلى الجيش اليمني، وإنما حاجة إلى شرطة يكلف المحافظون، وأنه لا بد من تدمير الجيش اليمني، أم لا بد من تفكيك الجيش اليمني، ولا بد من تدمير القوات المسلحة.
2: في واقع الحال هو مطلوب لي الذراع، مطلوب أن نقبل بانتقاص سيادتنا، أن نستأذن في كل قرار، أن نستأذن في كل خطوة. إذا عيننا رئيس وزراء أن نستأذن السعودية والأمريكيين، إذا نريد أن نشكل حكومة نستأذن السعودية والأمريكيين، إذا أردنا أن نغير حتى على مستوى أبسط القضايا، ودعني هنا لا أسمي إحدى الدول في المنطقة، دولة خليجية تقول أن السعودية تنزعج حتى عندما يتم رفع الرواتب في بعض دول مجلس التعاون. تريد المملكة العربية السعودية أن تمارس الاستعباد.
1: حتى كانت السعودية تتحكم في التعيينات على مستوى مدير عام ووكيل مساعد ووكيل وما فوق، لم يكن هناك أي شخص يتعين إلا برضا السعودية وبرضا الملحق السعودي أو السفير السعودي في صنعاء.
0: كان السفير الأمريكي السابق لدى اليمن ماثيو تولر يجمع الوفد المفاوض لحكومة هادي علنا في بهو الفندق في بييل أثناء الجولة الثانية في سويسرا أواخر العام 2015، ويقدم لهم التعليمات حول جميع النقاط التي يتم طرحها. كذلك كان رجله في الوفد أحمد بن مبارك ينقل له حرفيا ما يجري داخل قاعات التفاوض، فضلا عن المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ الذي كان راعيا مباشرا للمطالب الأمريكية والسعودية أكثر منه وسيطا دوليا. في محادثات الكويت أيضا وبعد أشهر من المفاوضات التي كادت تصل إلى نتيجة، عطل الأمريكيون فرص التوصل إلى اتفاق. وفي أحد الاجتماعات قال تولر إن الريال اليمني سيهوي ليصبح أرخص من كلفة طباعته، في رسالة تلويح للوفد الوطني بالورقة الاقتصادية والمالية.
1: كان أمريكا وإحنا في بيل في سويسرا وإحنا في الكويت وكذلك في السويد حاولت أن تفرض أجندة، فهي تدير تحاول أن تدير الملف، وهي تديرهم، وهي تدير عبد الرب منصور هادي ومن إلى، وتدير السعودية. كان يقول لنا ولد الشيخ حينما كنا نتفاوض ونحن في الكويت ونصلحنا إلى مرحلة افتراق، يقول اتفقوا أنتم السعودية وأمريكا، وما قالت أمريكا سأنفذه، كان يقولها بالحرف والنص. ومعنى هذا أنه هو الأمر السفير الأمريكي هو من كان يدير العمل حتى ونحن في التفاوض سواء في سويسرا أو في الكويت، كان السفير الأمريكي هو الدور الأبرز له في هذا المجال.
2: الصوت الحقيقي لما يجري هو للأمريكي والبريطاني، السعوديين للأسف هم مجرد أدوات ينفذ هذا المشروع، بدليل إذا ما شئنا أن نربط ليس فقط ملف اليمن، الملفات الأخرى في المنطقة، أين تجد إسرائيل وأمريكا تجد السعودية؟ وكما قال الشهيد القائد لولا أمريكا لما كانت إسرائيل، ونحن لولا أمريكا ولولا إسرائيل لما كانت السعودية التي تقف بجوار كل موقف سياسي وحتى عسكري تريده أمريكا.
3: اللهم إلا في حالة واحدة، إذا أصبحت السعودية مثل إسرائيل، هذا أيضا أنا قلته، إذا أصبحت السعودية مثل إسرائيل في حرب تموز 2006، واصلوا الأمريكي يقول لهم إلى أن وصلوا إلى قريب درجة الانكسار، فحينها تتراجع.
1: حينما ترى أمريكا والصهيوني العالمي بأنه مصلحتها في أن تدفع بالسعودية لأن تتفاوض مع أنصار الله، ستأتي حبوا شاءت أم أبت.
4: لقد تغير الكثير منذ عام 2016، فقد عزز الحوثيون سيطرتهم على الشمال الغربي، وقد اكتسبوا ثقة متزايدة بإحكام قبضتهم على السلطة في صنعاء، ويريدون الآن اتفاقا يتجاوز حكومة هادي ويعترف بالوقائع القائمة على الأرض والتي يعتقدون أنها لصالحهم.
1: أيضا حتى مجموعة الأزمة الدولية جت إلى صنعاء والتقينا معها قبل فترة وتكلمنا عنها بكل وضوح وجراء، وكانت أيضا لدى المجموعة متفاهمة بأن هناك قوة سياسية موجودة، بأن هناك حكم فعلي في الأرض، بأن هناك أمن وأمان في في في صنعاء وفي تعز وفي العديدة التي الحرب في في في في مشارف في أب في في حجة في حتى في صعدة التي لا تسلم من العدوان السعودي حتى لحظة واحدة، هناك أمن وأمان.
0: بين الجولات الأولى في سويسرا والجولة الأخيرة في ستوكهولم تغير كل شيء تقريبا بالنسبة للمفاوض اليمني. بالتدريج التصاعدي فرض الميدان إيقاعه الأسرع على المسار السياسي، أذهلت عملية أرامكو وما أعقبها من عمليات برية على الحدود الجنوبية للمملكة قيادة التحالف والمسؤولين الأمريكيين، وشكلت نقطة تحول في طريقة التفكير السعودية والبدء بالإذعان الضمني للهزيمة، حيث قضت على ما تبقى من رهانات بكسب ولو جزئي للمعركة العسكرية. لم يبقى أمام السعودية سوى خيارين، إما التفاوض والرضوخ للمطالب اليمنية المحقة في وقف العدوان على الشعب اليمني ورفع الحصار عنه، أو الاستعداد لتلقي المزيد من الضربات الموجعة التي تستهدف المنشآت الحيوية في العمق السعودي.
2: عندما جاءت عملية أرامكو العملية المباركة وما سبقها من عمليات أيضا في حقل الشيبة وما سبقها من عملية التاسع من رمضان، عمليات نوعية في العام 2019 كانت أيضا مسنودة بعمليات برية موجودة على الميدان تمثل حالة كبيرة جدا من التقدم النوعي للجيش والأمن واللجان الشعبية. بعد عملية أرامكو حاولت السعودية وعبر تدخل من بعض الأطراف الدولية أن السعودية باتت في حالة هزيمة كبيرة، خاصة بعد عملية نصر من الله التي تم بموجبها تطهير مناطق واسعة في كتاف وصولا إلى الحدود مع مدينة نجران.
4: التحولات التي حدثت على التوازن العسكري والتشظي السياسي والمناطقي والتدخل الإقليمي ثقيل الوطأة غير متطلبات صنع السلام. الآن بات هناك حاجة لتسوية متعددة الأطراف بوساطة من الأمم المتحدة.
0: تلمست القيادة اليمنية حجم المأزق الذي يعاني منه تحالف العدوان، فأرادت له أن يتخلى عن المكابرة والإنكار، وذلك بإظهار المزيد من حسن النية. ومن موقع القوي المقتدر أطلق رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط مبادرة عملية بالإعلان عن وقف استهداف أراضي السعودية بالطيران المسير والصواريخ البالستية والمجنحة وكافة أشكال الاستهداف، مقابل وقف العدوان ورفع الحصار وإطلاق مفاوضات جادة وحقيقية تهدف إلى مصالحة وطنية شاملة.
2: كانت السعودية في ختام هذه الأزمات في طريق مسدود. جاء البعض ليعتبر أن المرحلة يجب أن يكون هناك فسحة مجال للسلام، وحرص الرئيس مهدي المشاط أن يقدم مبادرة ليثبت فيها أولا حرص الشعب اليمني على السلام، وأننا لسنا في موقع الهجوم وإننا نحن في موقع الدفاع الطبيعي، وأنه بعد هذه العمليات والشعب في موقع قوة لا مانع من أن نقدم مبادرة كما كان يسبق كذلك من مبادرات من رئيس اللجنة الثورية في أيام قيام اللجنة الثورية بمهام الدولة أو فيما بعدها من خطوات مبادرات، محاولة منا لإثبات حسن النية وإلزاما للحجة للعدو الذي يقول أنه يريد السلام. وكان من المفترض بعد هذه المبادرة في ليلة 21 من سبتمبر في ذكرى الثورة المباركة أن تلتقط السعودية هذه المبادرة وأن ترد بالمثل، ولكن للأسف ما حصل هو تصريحات مكتظبة إعلامية وصفت السعودية المبادرة بالإيجابية، هذا تحصيل حاصل، أن تعلن أنك ستقف بقصفك لعمق النظام السعودي ثم يعتبر ذلك إيجابيا، هذا تحصيل حاصل. نحن نعلم أن هذا إيجابي، لكن الخطوة الحقيقية كانت المفروض أن يكون هناك إعلان لقبولها والرد بالمثل بتوقف الطيران الحربي والاستطلاعي من اختراق الأجواء اليمنية، والسماح بفك الحصار والسماح للسفن والمشتقات النفطية وفتح المطار وغيرها من المستلزمات أن تدخل للشعب اليمني، ثم بعد ذلك نذهب إلى الحل السياسي.
1: هو كان بحاجة إلى مبادرة الرئيس مهدي المنشد، السعودية كانت بحاجة إلى هذا المبادرة من أجل أن تنزل من على الشجرة إلى منتصف الشجرة، وبعدها ستنزل إن شاء الله إلى إلى إلى جذر الشجرة. المبادرة كانت من منطلق قوة، والقوة هي السلام. الآن حين نمتلك، نستطيع أن نمتلك القوة، نستطيع أن نمتلك الآن السلام، ولكن السلام الذي نريده نحن لا الذي يريدونهم.
5: If that is what is actually happening in private, this is a way of Saudi Arabia telling the world, which will then be spun by American and British mainstream media, that Saudi Arabia is committed to a political solution, that Saudi Arabia does not want to see the war go on. But of course, that is just a facade. If Saudi Arabia is sincere in wanting a political solution, then it should halt its military operations with immediate effect. But the Saudis are not doing that, so I am very, very skeptical about the Saudis in these peace talks.
6: Where there is goodwill.
7: في حال توفرت النية الحسنة، فإن هناك إمكانية للتوصل لتسوية. وفي نهاية المطاف، فقد قلنا دائما إن اليمن جار لنا، والشعب اليمني لديه صلاة أسرية وعشائرية مع السعودية، وحتى الحوثيين أنفسهم فأراضيهم تجاور أراضينا. لذلك فنحن نريد أن تكون لدينا أفضل العلاقات مع كل اليمنيين بمن فيهم الحوثيون. نريد إنهاء هذه الحرب.
1: أولا هنا هو الاعتراف. اعتراف بأن الحوثيين جزء من الحل. صارت أمام كلمة المشكلة اللي كانت في الماضي، وكان ديدنهم في الماضي أنه مشكلة. ماذا قد تطور الآن؟ شوف التغيير الآن 180 درجة، لأنه قال جزء من المشكلة وجزء من الحل. الجزء من المشكلة انهيها، هو اعتراف بأن الحوثي وأن القوات أنصار الله أصبحوا هم الحل في اليمن، وليس جزء من الحل. هم الحل لكل ما تعني الكل معنى. لم يعد الأنصار الله متمردين، ولم يعد أنصار الله شرذمة، ولم يعد أنصار الله فئة متمردة، ولم يعد أنصار الله قلة قليلة، ولكن يتكلم اليوم عن مكون سياسي، وأنه لا يستطيع أن يستغفله، ولا يستطيع أيضا أن يتحدث عن الشعب اليمني وعن قضايا الشعب اليمني دون أن يتحدث عن حركة أنصار الله الفتية.
0: فتحت المملكة عدة خطوط تفاوضية مع الجانب اليمني بحثا عن ضمانات توقف مسلسل الاستنزاف والهزيمة، فوصل الأمر بهم حد التوسط عبر دول كبرى لدى أنصار الله لمنع بث وتوزيع مشاهد الإعلام الحربي اليمني عن الهزائم المتسارعة في جبهات نجران وكتاب. تساؤلات جدية طرحت حول استعداد المملكة للمضي قدما في البحث عن خروج سريع من المستنقع اليمني، أم أنها عملية لكسب الوقت بانتظار متغيرات ما تعوض أو تخفف من وطأة الهزيمة في اليمن لمحور بأكمله تقوده أمريكا.
2: وهناك فرق كبير جدا بعد عملية أرامكو وعملية نصر من الله والصمود الكبير للشعب اليمني في الخطاب السعودي المعلن والتفاوضي وما يقدم في التفاهمات السرية. هناك فرق. هذا الفرق تلخص في تغيير الأسلوب والتكتيك أكثر من أن يكون تغير في المضمون. الذي تغير في أسلوب السعودية المراوغة، إعطاء الكثير من الكلام الجيد والجميل لكن الفعل لا يوجد. لم يفتحوا مطار حتى ما يطلق عليه بالجسر الطبي، هذا مهزلة.
3: يعني عملية، هم لا يريدون سلاما، هم يريدون تهدئة، يعني مرحلية بدون تصعيد كبير، ولكن على أمل يعني أن الأنصار الله يعني يكون عندهم وقت، ما يبغى يفرطوا في المفاوضات، فما يبدأوا بعمليات قصف، ولا يستخدموا الصواريخ بعيدة المدى، ولا يضربوا لهم منشآت حساسة، يبقوها على هذه الوتيرة. هذا هو هدف المفاوضات اليوم، وليس هدفها إيقاف الحرب، وإنما التجهز لمعركة أخرى، يعني تمطيط الوقت وتضييعها وتهدئة الوضع ريثما هي تتجهز أو ينتصر محورها في مواقع أخرى فيشجعها على مواصلة الحرب بطريقة أو بأخرى، لأن هزيمة المحور هي هزيمة في اليمن، وانتصار اليمن هو نصر للمحور. فلهذا هي تبحث عن نصر في مكان غير اليمن توظفه في اليمن، تبحث عن نصر في مكان غير اليمن، في لبنان على سبيل المثال أو في العراق إنك أنت. ولكن في الحقيقة هو يعني ترحيل المشكلة إلى المستقبل، ولكن حتى الآن لا يعتد بهذه المفاوضات ولا يغير شيئا.
4: من الناحية العملية، فإن القناة الخلفية التي تم تأسيسها في تشرين الأول أكتوبر عام 2019 ترنحت، يحمل الحوثيون مسؤولية توقف المحادثات لما يصفونه بعدم قدرة نظرائهم السعوديين أو عدم رغبتهم بتنفيذ القرارات التي يتم اتخاذها خلال المحادثات أو الدخول في مفاوضات مفصلة حول إنهاء الحرب.
1: ربما يكون أن خالد بن سلمان لديه وجهة نظر، محمد بن سلمان لديه وجهة نظر، وهي وجهة نظر مصنوعة، لأنه لا يمتلكون الحرية في أن تكون لديهم وجهة نظر، هي وجهة نظر مصنوعة من قبل الإدارة الأمريكية، وتعدي لكل فرد من أفراد هذه الأسرة دورا معينا. حينما ترى بأنه أصبح من الضرورة إبراز خالد سلمان كنائب الوزير الدفاع، ستبرزه أكثر ما تبرز محمد بن سلمان. وحينما تحتاج العالم الجانب السياسي والمحمد بن سلمان، ستبرزه أكثر من أبيه. كما نعلم دائما في هذا المجال، هم ليسوا صناع سياسة، هما أتباع سياسة، وهما أيضا أتباع أوامر تأتي لهم من الغرب ومن أسيادهم.
6: نحن قدام مرحلة جديدة، بهالمرحلة الجديدة البحث السعودي مشكلته الأساسية هي محمد بن سلمان، وليست التسليم بالثوابت. بالثوابت اليمن صمد، اليمن فرض شروطه، الأمن السعودي مهدد، التسوية الآن هي مكسب سعودي وحاجة سعودية، لكن هي تعني فشل محمد بن سلمان. هاي مشكلة السعودية الآن.
5: The Saudi Arabians are only trying to play for time. They are trying to learn about the intentions of the resistance in Yemen. They are trying to find out what is the political situation, what is the military strength of the resistance in Yemen. I don't believe the Saudi Arabians have any intention whatsoever of withdrawing their forces. I believe the Saudis simply want to ensure that the parts of Yemen which they are occupying never fall out of their hands.
0: من المتغيرات السياسية التي برزت في سياق البنود التفاوضية المستجدة مطالبة السعودية اليمنيين تحييد أهدافها الاستراتيجية عن الضربات بالصواريخ البالستية والطيران المسير، بعد أن كانت هي من يستبيح سماء اليمن بغاراتها وصواريخها وتستهدف المدنيين دون أي رادع أخلاقي أو إنساني. كان هذا بحد ذاته انتصارا لليمنيين، فبالنظر إلى خارطة القوة للتحالف يتضح ضعفه على أرض الواقع ورضوخه للمعادلات الجديدة واعترافه بفعالية القدرات العسكرية اليمنية المحدودة وقدرتها على إحداث تغيير في أجندة الحرب وأهدافها.
6: بدأنا بالحرب والعنوان هو أن اليمن هو الذي يعني أمنه بيد القوات السعودية. أنا أعتقد أنه اليوم الأمن السعودي مهما كانت المكابرة، ليس الأمن اليمني بيد السعوديين، الأمن السعودي بيد اليمنيين. يعني مش أمن اليمن عند السعودية اليوم، أمن السعودية عند اليمن. وبالتالي منطقي وطبيعي إذن أنه السعودي يكون عم بفاوض ليأخذ أمنه.
1: كان يقول محمد الجابر، ونحن في الكويت كنا في جلسة مغلقة نحن إيالي والسفير السعودي، وقال: ترون إذا ضربت الحد الجنوبي السعودي سنضرب العمق اليماني. لم يكن يتوقع على الإطلاق بأن هناك صواريخ ستصل إلى أرامكو وتصل أيضا إلى أقاصي بلاد نجد والحجاز على الإطلاق. لم يتوقع أبدا بأن هناك صواريخ ستصل إلى مطار أبو ظبي، وأنه أصبح الشعب اليمني لديه القدرة الكاملة، وأصبح لديها اليد الطولة التي تمتد إلى كل الأماكن التي يريدها.
3: السعودية اليوم تشعر بأنها غير قادرة على كسب الحرب، وغير قادرة على منع اختراق حدودها الجنوبية وبالتالي الحرب بالنسبة لها مجرد استنزاف، ولهذا بدأت تفكر بإيقاف الحرب وإن كانت هزيمة، يعني تأخذها على جرعات وتقدمها لجمهورها على جرعات.
8: أي تسوية يجب أن تضمن عدم استهداف الحوثيين للعمق السعودي، يعني بعد ما كان عم نحكي عن تسوية تضمن وقف الحصار وفتح المطار وتأمين الأكل والشرب للناس، صار أحد أوراق البحث والتفاوض هو كيف نضمن أمن هذا النظام.
1: ليس لديهم الآن أي شروط، هم لديهم شروط أنه نقول لهم بأنه نحن سنضمن حدودهم وهذا مستحيل، أننا سنضمن أمنهم وهذا مستحيل، لابد أن يكون الحدود مقابل الحدود والسلام مقابل السلام والأرض مقابل الأرض وكذلك السيادة مقابل سيادتهم. نحن الآن من سيرفع السقف المطالب؟ نحن الآن أصبحنا نحن القوة الحقيقية في الساحة، وأمريكا تعرف ذلك، هو نحن الذي سنتحكم الآن في المعركة المستقبلية. مؤسستهم بأيدينا، نستطيع أن نضربها في أي وقت. منشآتهم أيضا نحن نعرفها، أكثر من 300 هدف استراتيجي موجودة لدى الجيش والجنة الشعبية يتحكمون في المساء.
3: السعودية تريد أن تقنع اليمنيين تحديدا وتماطلهم لكسب المزيد من الوقت، لأنها أولا لا تستطيع أن تغير المعادلة تحت صنعاء أو الحديدة أو صعدة كما يزعمون، ولكنها تخشى في نفس الوقت أن اختراقات كبيرة كالتي حدثت 2,000-3,000 معتقل في عملية عسكرية واحدة، عملية نصر من الله، أن تتكرر وأن تخسر أماكن. فلهذا المماطلة احتاجت لاعبين كبار مثل خالد بن سلمان، هذا غرضه المماطلة.
1: مفاوضات ستتمثل بالمفاوضات سواء بولي العهد أو بوزير الخارجية أو بنائب وزير الدفاع، لا يهمها شيئا في هذا المجال. هم يعرفوا الآن بأنه زمام الأمور أصبحت بيد الجيش واللجان الشعبية، أصبحت بيد المجلس السياسي الأعلى، أصبحت بيد قائد الثورة اليمنية. فلذلك لابد حتما عليهم سيكونوا مفاوضين لنا، ولن يكون هناك أي مستقبل للآخرين إلا من باب الجلب الشكلي.
4: شعر خصوم الحوثيين اليمنيين بالقلق من أن السعودية قد تسعى إلى التوسط في اتفاق مع الحركة المتمردة، ومن ثم الضغط على الحكومة للقبول به دون مشاركة الحكومة والأطراف الأخرى في الكتلة المعادية للحوثيين. ولهذا السبب فإن المحادثات الحوثية السعودية تسببت بقلق عميق لدى كثيرين في الكتلة الذين خشوا من إقصائهم عن الاتفاق.
1: الأمين العام للأمم المتحدة ونحن في آخر يوم في المفاوضات في السويد كان بأنه أتى لمساعدة غرفتس، وأنه اتصل حاول أن يقنع عبد الله بن مسلاتي ولكنه رفض التوقيع على الاتفاق، ثم اتصل بمحمد بن سلمان فقال له أعطني ساعة وسأتصل بك، أعطى ساعة وقال له نحن موافقون على ما تم الاتفاق عليه، ثم بعد ذلك قال له اتصل بعبد الله بن مسلاتي، قال سأتصل به، قال أنتونيو، قال بأنه انتظر حوالي ساعة ثم اتصل بعبد الله بن مسلاتي وإذا به يوافق. كما بدأ السعودية وأمريكا هي ما أخذ عبد الله بن منصور هذه أداة من الأدوات تأتي به متى ما تريد وتضربه متى ما تريد. هناك كان مؤتمر جدة قبل سنتين لم يكن لعبد الله بن منصور هذه ولا لحكومة ما يسمى بحكومة الشرعية حكومة الفنادق أي
9: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

شعار وآتوا حقه يوم حصاده. دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.

أيها الإخوة المستمعون، أنتم الآن تستمعون إلى برنامج فتاوى. برنامج فتاوى يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم واستفساراتكم.

0: برنامج فتاوى يقدمه محمد يحيى الصوملي مع فضيلة العلامة عبد الله محمد الشاذلي.
1: عمرك فات لهوا ونصف النصف ضيعه الفوات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطاهرين. حياكم الله مستمعين الأعزاء، متابعي إذاعة آفاق إف إم صوت الوعي والبصيرة عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم الأسبوعي والمباشر فتاوى. نرحبكم مستمعينا أينما كنتم، كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي. حياكم الله سيدي الكريم.
3: أبقاكم الله.
2: كما نذكر أيضا مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية: عبر الرقم 72-88-20-88 و72-30-99-100 للاتصال وأيضا للرسائل، هذين الرقمين. أولى الاتصالات، يا مرحبا.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: أولا تحياتي إلى أخي محمد يحيى الصوملي، وتحياتي لفضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي وجمعتكم المباركة. ومعايا سؤال أو سؤالين.
3: تفضل.
4: هل الوتر يقرأ واحد فاتحة وسبح في الركعة الأولى، والثانية يقرأ الفاتحة وقل يا أيها الكافرون، وبعدها الصوت منخفض ولا مرتفع؟
3: لا جهرا أو لا جهرا؟ جهرا.
4: جهرا ضروري.
3: نعم.
4: والنساء هل يجوز يرفع الصوت في صلاة المغرب والعشاء ولا ما فيش؟
3: أرفع صوت لها يسمعها الذي جنبها، ضروري ضروري، مش يصبر.
4: ما بحد جنبها ويغر وحدها؟
3: تقدير، لأن لو بحد جنبها يسمعها.
4: بارك الله فيكم وحسن الله إليكم وزاد الرجال من أمثالكم، تحياتي لكم.
3: حياكم الله.
2: في أمان الله. صار مرحبا. نعم مرحبا.
5: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: كيف حالكم جماعة مباركة؟
2: الجميع حياكم الله.
5: كيف حال الشيخ عبد الله؟
3: الله يعافيك.
5: الشيخ تمام عبد الله، أنا معي زوجتي تهجر هنا والعاء، وبعدين
3: ما هم على؟
5: أنا معي زوجتي تهجر هنا والعاء.
3: أيوه.
5: أنا معي زوجتي تهجر هنا والعاء.
3: أيوه.
5: وبعدين كانت تروح عند أهلها، وبعدين أقول لها هلا إذا رحتي عند أهلك أنتي مطلقة بسرعة.
3: بعدين
5: هي تعلم دفع سلامتي وراحت عند أهلها، وأنا رحت بالليل لعندهم راضية.
3: طيب وتراجعتها؟
5: كيف؟
3: راجعتها عند أهلها لأنها قد وقعت طلقة عليها بمسيرها إلى أهلها.
5: أصلاً
3: أنا
5: كنت
3: حالة
5: بسنة هذا الوقت
3: أثناء الفجر
5: كنت
3: شهر
5: يومين.
3: يعني كان قدك مجنون؟
5: أيوة أكيد.
3: مجنون. مجنون.
5: يعني ساهر، أنا كنت
3: ساهر. خلي ساهر، أنا أعرف الساهر. مش عذر السهر،
5: يعني بس هو غضب يعني.
3: وساعة غضب، هو واحد ما بيطلق إلا وقت الغضب،
5: يعني ما حقه يعني كيف
3: الخضب. تقع عليها طلقة واحدة ولك أن تتراجعها ما دامت في العدة، فإذا تراجعتها بقيت معك في طلقتين.
5: أنا راجعها وما بيدهم.
3: إيش؟
5: يعني أنا
3: اسمع، ايش
5: اجيب لهم
3: اللي ما راجعها؟ الذي في العرف عندكم، ما انا داري الشريعة ما فيها شيء،
5: يعني عادي.
3: مسألة عرف، ما هو تدي لها ولا ما هو تدي لها، هذا مسألة عرف. اما ما يلزم في الفتوى فلا يلزم لهم شيء.
5: يعني هذه يعني اذا ما جبت لها شيء عادي.
3: يا الله رحمتك. ها
5: وعادي إذا ما
3: لقيت
5: شيء
3: تراجعها على يدين اثنين شهود اشهد على عندهم انك تراجعتها وصير بسر ما تسد انت وهل هذا.
2: سؤال آخر.
5: هذا الطاقم من سؤال آخر. بسمعنا عندي بسم شبكة الإنترنت بسمع بكروز هل هو بسم هل هو حرام علي عند بسم عند ما بكروز يستخدمه بعضهم بيستخدمه في مرضى الله وبعضهم يستخدمه في ما هو يعني هل أنا مع سمع ما يستخدمه؟
3: إذا أنت داري أن الذي بتبيع منهم ما بيستخدمه إلا في معصية الله فلا ما يجوز لك، وإن من داري ما بلا ما بلا بتبيع منهم ومن داري ما بيفعلوا فما عليك شيء.
2: واضح.
5: ما عليه
3: شيء، أنا بنقرأ زكي يعني بنقول بسم الله بالبركة. واضح
2: الكلام الأول. سؤال آخر نفس واضح الإجابة. سؤال آخر.
5: يعني أنا أبي أنا أخرج وأنا بسم إذا ما أنا من أشتري بعده بسم أنا ما بسم ما أسمع عنهم صح؟
3: أيوة.
5: طبعا هذا يا شيخ ما يلزم ما ما يحتاج.
3: يا مال الله.
5: يا مال الله.
2: سؤال آخر مرحبا.
6: ألو.
2: نعم.
6: أخي طلبنا أنا وأحس الحاجة يعني لما ما على أرضه أو دون أرضه وماله ونفسه
3: يعني من فهو شهيد قصدك؟
6: هو الحديث دون أو على
3: أظنه دون ماله
6: دون أرضه وماله ونفسه فهو شهيد.
2: يعني الإشكال الآن في على أو في دون فقط
3: دون أو ماله أو قصدك أو على ماله ها؟
2: السؤال في دون وعلى
3: ما بش على في الحديث. من قتل دون ماله فهو شهيد هكذا الحديث.
2: واضح؟
6: يعني هو الحديث من مات دون عرضه وماله فهو شهيد.
3: ما بش من قتل دون ماله فهو شهيد.
6: يا سمح
2: في أمان الله. سؤال مرحبا. يا مرحبا.
7: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
7: عيسى
2: جو في تغذية. نعم تفضلوا. نعم
7: في واحدة جاء رمضان وهي ما لها
2: سباف بتقطع
3: مكسورة وبعدين
2: المعذرة لو تتصلوا من رقم ثاني أمانة ما بيتضح لنا شيء. المعذرة منكم في أمان الله. سؤال آخر مرحبا.
8: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
8: لا حيري يا عبد الله بي لجاه أبو أنا عبد الله بي ما كان ذا
3: مات أبوك قبل أبيه. أيوة أن تورث أبيك إذا معه ورث مش الذي يأخذه من جدك لأن ما يورث شيء من جدك.
8: لا مش شيء من جدي.
3: إيش؟
8: أنا ما أعرف جدي ما رأي
3: ما أدالكم ما أقامكم مقام أبيك ها؟
8: أنا ما أسأل على إقعاد والدار
3: هو الظاهر ان القضاء اليمني بيحكم به. اذا انتم فقراء.
8: فقراء ما هو ضغط.
3: سواء.
8: وسؤال ثاني.
3: ما هو؟
8: اذا رأوا باب الصلاة يعني مقدر ومع التعليم. او تفسخ الصلاة.
3: ما هو؟ المذهب أن التنحنح في الصلاة لا يجوز وأنه من مفسدات الصلاة. حياكم الله.
2: سؤال آخر مرحبا.
9: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
9: السلام عليكم. لو سمحت الشيخ أنا الشيخ.
7: تفضلوا.
9: السلام عليكم يا شيخ.
3: عليكم السلام ورحمة الله.
9: يا شيخ أختي نظرت أن هذه السنة تدرس تحفيظ.
3: نظرت ماذا؟
9: نظرت أن هي تدرس تحفيظ يعني تحفظ القرآن. وبعدها يا شيخ هي لقيت لها تحفيظ قريب من البيت، ويعني هي كانت تدور على تحفيظ أن هي يعني تحفظ كم ما استطاعت وتركت السنة.
3: تمام.
9: بعدين كانت تحفظ وتصير تسمع، الآن التحفيظ هذا يعني حاليا ما عادش موجود، والتحفيظ ولما تصير مكان ثاني يكون بعيد عليها أو يطلبوا منها التزام وهي ما تقدرش، فما عليها يا شيخ؟
3: عليها أنها تتحفظ القرآن وتدور لها من كل يسمع لها، تحفظ لها كما كان جزء جزئين ثم تذهب لتسمع، فإذا قد حفظت إذا قد حفظت كله يقبلوها في أي مكان تحفيظ.
9: يا شيخ هم التحافيظ اللي هي هنا قريبة يطلبوا منها لا ما بلا تكون تحضر يوميا وتسمع على حسب المطلوب.
3: قد فهمت.
9: وهي ما تقدرش يا شيخ.
3: قد فهمت، ولهذا قلنا يصبر أنها ما تلتزم تحفظ في البيت وتبسل لها أي الحافظات تسمع عندهن حتى لو ما هي في مركز تحفيظ.
9: يلا شكرا يا شيخ، بارك الله فيكم.
3: وفيكم.
7: سلام. مرحبا.
10: السلام عليكم.
7: السلام ورحمة الله.
10: كيف الحال؟
7: الحمد لله.
10: ما كيف سيدي عبد الله؟
3: الله يعافيك.
10: يا سيدي كل أحترق الأب فيه يا عمي تولت من ابن أب على المتوفي حول توفي وهو بطيء لم يكن لديك لا والدتي وهم العم.
3: ماشي ما بتورث العمة. العمة من ذوي الأرحام ما بلا بعد عدم العصبة وما هم عادمين العصبة لأنها قد يوجد العصبة حتى ولو هو بعيد
10: يعني تورث يعني
3: إيش
10: تورث يعني بعصبة
3: ما تورث هي ما تورث بالمرة العمة مشي من العصبات.
10: الله يبارك فيك يا عبد الله وحياك
3: الله. حياكم الله.
7: سأل. نعم مرحبا.
11: ألو.
7: نعم.
11: سنور يا عبد الله.
3: سنور العافية.
11: جاء هي نذرنا الواحد يعني قد كان هو غرق في الماء الدريت. يعني إذا عاد يصح النذر يعني قد ماتت.
3: ما فهمت.
11: ها؟
3: غرق في الماجل وهو نذر قبل يغرق ولا ما هو؟
11: لا لا لا نذرنا فوق يعني قلنا نذرنا بعد ما يعني هو بيخرجوا من الماجل اللي هو يزيد صح إني ماتت.
3: يعني نذرت مقابل انه اذا انه يسلم.
11: ايوه نذرنا انه يسلم.
3: شوف النذر نوعين، يعني عندما ينذر واحد اولا لابد في النذر من ان يتلفظ بها الانسان وان يكون اللفظ فيه ما يفيد الايجاب، مثل علي لله ولا اوجبت على نفسي ولا نذرت لله. لحظه تسمعني الله يحفظك. هذا اولا. الثاني النذر إذا إما أن ينذر أنا ناذر لله بتلاوة ختمة مثلا إذا شاف الله هذا الإنسان أو سلمه من الموت من هذا الحادثة، فلا يلزم الإنسان إلا إذا سلم، أو كان نذر لله عز وجل مقابل أن الله يسلم هذا الآدمي فيلزم سواء سلم ولا ما سلم. واضح؟
11: يعني
3: واضح؟
11: واضح. بس يعني إذا قال أنا نذرت من دون ما هو ناوي
3: انه
11: يسلم بس مات.
3: النذر للسلامة نوعين، اما ينذر بشرط انه اذا سلم فعلي لله اني افعل كذا كذا فلا يلزمه الا اذا سلم، ولا قال انا ناذر لله بنية ان الله ينجيه فهذا يلزم سواء نجي ولا ما نجي. واضح؟
11: واضح. واضح الله يحفظك يا شيخ. لكن انا
3: سؤال، ها
11: يعني هو يتزوج واحد ب يعني بمرت عمه أخو أبوه
3: قد مات عمه ولا طلقها؟
11: أيوة قد مات.
3: أيوة يجوز.
11: يلا
7: سأل. نعم مرحبا.
10: أبو.
7: نعم
10: مساك الله بالخير يا شيخ عبد الله.
3: مساك الله بالعافية.
10: معكم مباركة ويحفظك أنت وطاقم كامل ويحفظ سيدنا قائد يا رب يا الله.
3: الله
10: يعني واحد عندنا عرب ينهب ويعمل بصائر يعني مزيفات ويبذل
12: الاتحاد والبيوت والاراضي، وقلنا له يا خبير استقى الله قلنا عليك عادني جاب الزقه السيده بكلها
3: ما يجوز
12: الله يرضى عليه
3: ما يجوز له ما يجوز له حرام عليه
12: هذا فاسد بني وبنك يعني بيدعموا فاسدين يعني 12 سنة ويحمل هكذا ولا أبو من الذئب ولا داخلية ولا الأنصار
3: بلغوا الله
12: يحفظك ويحفظ السيد وتحياتي لك ونبعثك مباركة
3: الجميع
7: يا مالا اتصال نعم مرحبا ألو مرحبا
13: السلام عليكم
7: السلام ورحمة الله
13: ممكن أسأل شيخ
7: تفضلوا
13: يا شيخ كان في واحدة نويت أن يصلي السنة نسيت يعني نسيت أني تذكر تشهد وطلعت
3: فاتحة
13: وصلت إلى وتر وصلح
3: يعني زيدت ثلاث ركعات
13: أيوة كاني ناوي نويت أني تصلي السنة ركعتين ونسيت وصلت الوتر فلا
3: لا ما يجزي لا عن الوتر ولا عن السنة
13: يلا شكرا
3: العفو
7: سهل مرحبا
14: مساء الخير
7: مساء النور
14: يا شيخ انا نزلت ثلاثة ايام تصم اني ما اطلع وحمة جعل ما فات لها صح طلعت وحمة عليها تصم
3: النذر اذا كانت نذرت لله عز وجل مقابل انها لا تكون وحمة فهذا يلزمها سواء طلعت وحمة ولا ما طلعت وحمة وإن كانت نذرت بأن تصوم ثلاثة أيام إذا ثبت أنها غير واحمة ما في فلا يلزمها الصيام إلا إذا كانت واحمة
14: والسؤال الثاني العدسة حرام
3: لا مش حرام
14: وتركيب الأظافير
3: تركيب الأظافير هذه شواه ولا مش حرام
14: يلا شكرا
3: العفو
7: سؤال مرحبا
15: السلام عليكم
7: السلام ورحمة الله
15: شيف شريف يا قاضي
3: الله عافيكم
15: يا أخي أنا إنسان معاد وعمل يعني قبل ما أصيب لعاقة عمل فلي جنب الجاري
3: إيش؟
15: عمل فلي منزل جنب المنزل جاري
3: تمام
15: وعمل من باب منزله كنت أمر من باب منزله بصورة مستمرة
3: تمام
15: يعني طريق لبيتي يعني الآن حصل لي مرض وبصره قدمي يعني الآن صار بدون قدم
3: تمام
15: يعني قام جاري هذا ما رحمه الله وهو كان رجل طيب قاموا عياله قطعوا على الطريق جنب بيتهم قلت لهم قطعوا على الطريق وهذا الطريق قد ينجح من هذا هو أبوكم قالوا ماشي معنا اشتحقنا قلت إذا حوفوني أنا بالطريق أنا منزلي بعيد من منزلكم أنا مستعد أحوفكم
3: من يا يا يا صاحبي يا صاحبي من من أخذت الأرضية؟
15: أنا عملت في أرضيتي
3: أرضيتك ما معها طريق
15: أرضيتي كانت طريق أصغر من جنب المنزل جاري
3: لا لا الواقع في الواقع ما معها طريق
15: في طريق بس غير صار حلو على باران
3: لماذا؟
15: لأنه أنا الآن معاد عندي عربية يعني أنا
3: مشي
15: عربية
3: يخليه عامل ولا اثنين يسووها وانتهمت
15: يعني
3: شوف القضية الذي أقول لك إذا هذا ملكهم الذي من عند بيتهم هو ملكهم مش هو طريق عام فحقهم لهم ومن قال حقي غلب سواء وين كان ما بالله برضاهم
15: يعني حتى لو
3: ولو كان ما كان ما بلا برضاهم
15: وإذا هو بيجع بين حكي لا أنا سامع عنه حكي
3: الله يتقبل منك أنت محسن
15: ها
3: فأنت محسن تقبل الله منك إذن
15: شكرا على الإجابة
3: حياكم الله
7: سؤال مرحبا نعم ألو نعم مرحبا ألو نذكر بأرقام التواصل الاتصال عبر الأرقام التالية 7-2-88-20-88 7-30-99-100 اتصال مرحبا
16: السلام عليكم
7: السلام ورحمة الله
16: أمي يا شيخ إحنا في الناس في الجامعة في الصوح خزة بعدها القبب بتسكب لي ويعني احنا نذرنا انه للجامع دون الجامع.
3: ماشي ما يسقوا منه هو للجامع.
16: ها؟
3: ما يسقوا منه هو للجامع.
16: لا البومبر بتسكب لا حتى للبومبر.
3: والبومبر حق الجامع ولا حق من؟
16: حتى لصها حتى يشعلوها لحالهم.
3: ها وانتو بتسكبوا للجامع يملي الجامع ويخرج منه للمزارع.
16: اه.
3: ما دام في صالح الجامع فلا مانع.
16: ايوه في صالح الجامع.
3: لا مانع لا مانع. بل هو بل هو احسان واجر.
16: ولا ولا غسل سطنا داخل يعني بنغسل داخل الصوف.
3: ماشي ممنوع.
16: يلا او مثلها لا واحد يعني صدق في الانف حرام.
3: يخزق الانف.
16: ايوه يعني
3: هاشا اللي يفعل. ايوه ما يجوز
16: حرام
3: ما يجوز. ايوه
16: يلا شكرا.
3: العفو.
7: السلام مرحبا.
17: السلام عليكم.
7: السلام ورحمة الله.
17: حياك الله.
3: الله يعافيك.
17: ما بالله من رب جاءت لا تضحى في نهاية رمضان.
3: إنا الله إنا إليه راجعون.
17: تضرب ثلاثة يا ومن عم تفادي الأمن الصياح.
3: تمام.
17: ينفع ينزو
3: قد مات ذا الحين قلتو؟
17: أيوة موجود بس ممنوع من الصيام. قالوا الصيام الذي يتالى الذبحة.
3: شوف المسألة هل عاد بالإمكان في المستقبل أنه يصوم فهذا ينتظر إلى أن يمكنه الله من الصيام ويقضي، أو كان قدو ميؤوس من الصيام في المستقبل وقدو ممنوع من الصيام بالاستمرار فخرجوا عنه عن كل يوم نصف ساعة كفارة. إذا هو ممنوع على طول ما عاد به أمل أنهم يسمحوا له نهائيا فخرجوا عن كل يوم نصف ساعة، وإن كان به وقت أمل أنه يتعافى في وقت من الأوقات ويستطيع الصيام فينتظر إلى أن يستطيع ويقضي. نصف الساعة حفنتين بثنتين اليدين بر. والسلام.
7: سال مرحبا.
18: السلام عليكم.
7: السلام ورحمة الله.
18: أبغى أجاوب عبد الله معنا سؤال.
3: تفضل.
18: معنا سؤال.
3: تفضل تفضل.
18: ما أقول له معنا واحدة هي قريبة من أب حزينة على زوجها وبعدها خرجت ما بفشلتها. فبعد ما تحطم مثلا وتحش طبيعي.
3: طبيعي المهم انها لا تبيت الا الليل الا في بيتها.
18: لا اسلموا اسلموا اسلموا يا قاضي عبد الله.
3: حياكم الله.
7: بأمان الله. سأل مرحبا. نعم مرحبا. الو انقطع الاتصال. اتصال اخر مرحبا. سنور
19: ما افتوا.
3: نعم
19: اشتسال
3: انا ابي انطري لمن حنمه ثلاث
19: شهر وثلاث
3: توعد
19: وما
3: قدرت اوشركن
19: ما كان
3: بيشكرن
19: وجلينا سبل من الجامعه لحنا ثلاث
3: ما قدر دومه
19: ابي يومه.
3: ها
19: ما كان بيش معنا كفن ورجع

0: ما اشتروا اشتروا انتوا اذا انتوا قادرين ودوا للمسجد
1: في
0: غير يتعمشوا حرام يتعمشوا. إلا ما يجوز لهم ما يجوز لهم ما يجوز لهم
2: آخر شهرين بس.
0: إلا ما يجوز.
2: يشترون عن.
0: ما يجوز لهم.
1: ما يجوز الحين تأخروا
0: هذا
1: الحين.
0: أيوة يدوا هذا الحين العاد يتأخروا.
1: وعد 9000 من أبي. كان 115000 ضرها عند واحد من خواتي وقال هذا الوصية ناس كسميها بين خواتك السبع وأمك واحد من خواتك هي ضعيفة قوي تدها 20 وأمك 20 والباقي تقسمناها بين كلنا من طلع وقلنا نبي من حلمت بنقول لك ترى إيش هم ثلاثة عاد وما قلنا
0: هذا الوصية إذا كان هذا أقل من الثلث هذا الفلوس أقل من ثلث التركة حقه في وصية وهي تصح على المذهب ويجوز أخذها لكن إذا نازعوا ولا سبتوا إلى القضاء وأنتوا وارثات فعي منعوكم
1: ما أنا هي ما هي غير هذا عند أختي ضرحة
0: سواء سواء قد فهمت
1: قد فهمت
0: قد فهمت
1: أيوة يا سعم ده هي ما قسمتها شيء يا سعم هي حرم عليها أن عادي فوق ذمة أبي أو عادي فوق ذمة
0: لا أختي. تقسمها تقسمها قدي فوق ذمة أختك
1: يا سعم ولو تطول بها ولو ما تهش بعد مشو يا سعم عند بيها بعد موت أبي
0: المفروض ذا الحين للما بتأخرها
1: بأخر ترى قلت نقول لها نفس اللي وصية أبي إنه كان عندها ضرح 115 قسمها بين خواتك وأمه
0: إلا تنفذها ما يجوز لها تأخيرها
1: ما يجوز لها حرم عليها هي ومع أختي
0: إلا على الأخت نعم
1: أيوه أبي قد وضع قد نقرها قال يا بنتي تايت 15 115 بين أمك 20 والأخت كان كبيرة 20 والباقي تقسميها بين بينهن من 12 ألف
0: سؤال ثاني
2: سؤال آخر
1: سؤال آخر الله يحفظكم
2: في أمان الله سؤال مرحبا
3: مرحبا يا شايف
0: مساء النور والعافية
3: يا أخي عندنا واحد يحزن ويصلي ويجز من الله ماشي
0: بيصلي والقات في لقفة
3: أيوة وبيصلي
0: وكيف بيسبر بالوضوء والوضوء ما هو سابر الله وجوهه يتمضمض ويستنشق
2: في أمان الله إذا ما زلنا معكم مستمعينا في برنامجكم فتاة ونذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود فتكرموا بالبقاء معنا
4: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة
2: عدنا إليكم مستمعين الأعزاء متابعي إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم الأسبوعي والمباشر فتاوى نرحبكم مستمعينا من جديد أينما كنتم كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي حياكم الله سيدي من جديد
0: أبقاكم الله
2: ونذكر أيضا مستمعينا بأرقام التواصل من جديد للاتصال عبر الأرقام التالية عبر الرقم 72-88-20-88 72-30-99-100 اتصال يا مرحبا
5: السلام عليكم
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
5: يا شيخ إذا ولد في شعبة في أول شعبة وهذا في حجر ما بنصت قالت عطسه مرضت ما عاد كانت تقدر تتحرك ما كان يجي ولا بس ورجع بربو لا أبو الحيط لما ضربوا لها ضربوا من عطسه ويا لا نفسه مرض
0: ضربوا لها برومة
5: وحيط
0: ما هو
5: وشعبت
0: أيوه
5: ودي جاء لما قدر بلغة ودارت عطسوم
0: قالوا لها لا تصوم منه قال لها
5: ورجع صامت
0: تمام
5: ورجع لانس المرض
0: بعدين
5: بلغة
0: بالله
5: 15 سنة
0: هل
5: يجب
0: أن
5: تقضي
0: لا يجب عليها أنها تقضي تقضي وتخرج عن كل يوم نصف ساعة كفارة لجل التأخير
5: هي حين ما كانت هذا في نفس السنة كانت تقضي يعني هذا أفكار
0: واضح
2: سؤال آخر في أمان الله

0: اتصال. مرحبا. الو.
1: ايوه مساء الخير.
0: مساء النور.
1: كيف حالك يا شيخ؟
2: الله يعافيك.
1: معنا سؤال.
2: تفضل.
1: هل يجوز للمرأة تتنقش وتخدر اذانها؟
2: تخزق اذانها؟
1: ايوه تخدرين وتتنقش، هل يجوز لهم؟
2: وش دخل هذا في هذا؟ كل شيء وحده.
1: ها؟
2: الخزق حق الأذان الذي هو التخراص أيوه يجوز، والنقش يجوز بشرط أنه ما يكون فيه ضرر، إذا هو بيجيب ضرر فما يجوز.
1: يلا سابر تستمر.
2: يا مالا.
1: يلا مالا.
0: سار. مرحبا. مرحبا.
3: نعم.
0: نعم.
3: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
3: أمي حلفت هي
2: تربيتهم
3: وبعدها ما
2: عاد يصير،
3: ما
2: يلزمها كفارة يمين.
3: وكم هي ذا الكفارة؟
2: ربع كيس بر أو قيمته تتوزع على 10 مساكين.
3: الله
0: يسلمك. في أمان الله. تسأل. مرحبا.
2: أيوة.
0: طف الراديو تفضلوا.
1: مساء
2: النور.
1: كيف حالك؟
2: الحمد لله رب العالمين.
1: أنا ذا.
2: تفضل. لا ما يصلح.
1: ما يصلح شيء.
2: لا ما يجوز، العصر وقته قبل الغروب.
1: يلا. وسألة ثانية، بزينا لنا قواز ونصيد عصافر ونقمحن لا ما يمثل يجوز لا ماشي.
2: ما بتفعلوا بهن؟
1: نقمحن ونصيد ثم ونمدكم يجوز لا ماشي.
2: ما هو تخمعوهن ما هو؟
1: نصيد ثم.
2: لا ما يجوز. لا ما يجوز.
1: يلا.
0: سال. مرحبا. الو.
4: الو.
0: نعم.
4: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله. طف الراديو تفضلوا. نعم نسمعكم. سال آخر. مرحبا. الو. مرحبا. ايش التغطية؟ نعم. ما عذر انقطع الاتصال. 7-2-88-20-88 وايضا 7-30-99-100 الرقمين للاتصال وايضا للرسائل التغطية. رسالة تقول فضيلة العلامة، عندما يوزعوا سلات غذائية هل هو علينا حرام إذا طلبناهم وإحنا مستضعفين؟
2: لا، إذا من الذي المفترض أنهم يعطوا من هذه السلات، يعني تنطبق عليهم مواصفات المعطين فلا مانع.
0: نعم. هل يجوز الكلام أثناء قراءة القرآن الكريم؟
2: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، في الصلاة واجب وفي غيرها مستحب.
0: نعم. أيضا رسالة، معنى الآية ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا.
2: آيات الله عز وجل التي كان ينزلها على الأمم التي قبلنا توجب عليهم واجبات وتحرم عليهم محرمات، فلا يشتروا بآيات الله ثمنا قليلا ويبدلوا ويغيروا في هذه الواجبات والمحرمات.
0: نعم. قال معي أخي يجلس يضحك ويجابر نفسه، إيش نفعل له؟ يعني نعالجه عند القرآن ولا كيف؟
2: سيروه لعن طبيب نفسي.
0: نعم. قال كيف صلاة الجنازة؟
2: صلاة الجنازة تكبيرة الإحرام، بعدها يقرأ الفاتحة ثم يكبر ويقرأ الإخلاص ثم يكبر ويقرأ الفلق ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ثم يدعو للميت بحسب حاله، طفل أو امرأة أو كبير أو صغير، يكون الدعاء على حسب حال الميت.
0: نعم.
2: أيضا ثم يكبر ويسلم.
0: نعم. أيضا رسالة تقول إذا المرأة فطرت في رمضان وعندما قامت بقضاء أكلت بالغلط، في ما حكم الصيام؟ هل تواصل الصيام ولا تقضي؟
2: يتم الصيام، لأن به من العلماء من يقول أن هذا لا يفطر الصائم، ولكن المذهب أنها تكون مفطرة وتقضي يوما بدله.
0: نعم. أيضا رسالة تقول في واحدة تقوم تصلي العشاء الساعة 9 بعد العشاء، هل هو جائز؟
2: هذا لا زال وقتا لصلاة العشاء، لأن آخر وقت العشاء الاختياري الذي هو الغير المعذورين إلى أن يذهب ثلث الليل، وهذا لا زال قبل ثلث الليل.
0: نعم. السلام. مرحبا. طفي الراديو تفضل لو سمحت. نعم طفي الراديو تفضل.
5: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله. طفي الراديو لو سمحت تفضل. تفضل.
2: نواب 70,000 في كتاب الله. ها؟
5: يعني أن يديها ويدفنها في الحرم.
2: نواة ولا نذر؟
5: يعني نذر لكن ما تلفظ.
2: ما تلفظ هذا ما يلزمه، إذا هو يشتي ينفذ فلا مانع، وإلا في مش ولازم له.
5: رجع دخل من هناك ومكتب يدي فلوس ودرس ما أخذ الدرس.
2: سابر.
5: خلاص يجي له أبوش.
2: سابر مع أنه ما نذر، ولا لو كان نذر ما ينبع. في نفسه ما ينفع، النذر ضروري يتلفظ به واحد ولا مشو نذر. هياك.
0: سؤال. مرحبا. نعم. ألو. نعم مرحبا.
6: مساء الخير.
0: مساء النور. تعلق ايتا ولا تحلمت؟
6: تنبه بها تنبيه.
0: ايش؟
2: تنبه بها تنبيه ما هي؟
6: تنبه
0: تنبه
6: بها
0: ونويت
2: انا لقيت
6: النصف.
2: ما هي ما؟
6: ايوه.
2: ما هو رأيي؟ ما هو صدق؟ إذا فرضنا أن الصدق معاني ما بنصدق، فعليك الخمس وقسم نصها الذي قد نويت به ومش هو لازم لك.
6: يا الله
2: تكرم. العفو.
0: سؤال. مرحبا.
2: خرط على الهواء.
0: ألو. السلام عليكم. ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله.
7: أنا سعد.
2: تفضلوا.
7: أختي قد قال 4 سنة عندنا حاربة، وزوجها ما قد لحقش إلا مره، وهو متزوج. ما حكم هذا؟
2: المفروض إذا تبشروا كيف تصالحوا بينهم.
7: ما لاحظ يقدم نفسه.
2: ها؟ قدموا ناس ما رضيش.
7: ما بيجيش.
2: اطلبوه من القضاء.
7: خلاص هذا شكرا.
2: العفو.
0: تسأل. مرحبا.
8: بالله والله.
0: تفضلوا. نعم. بنسمعك. نعم.
8: معي سؤال.
0: تفضلوا.
8: ما معنى قوله تعالى في سورة يوسف وقلنا حاشا لله من اختنا النسوة بالله؟
2: وقلنا ما؟
8: وقلنا حاشا لله.
2: أي أيوة.
8: من المقصود بالله؟
2: الله سبحانه وتعالى، لكن حاشا الله أو حاشا لله أن يكون هذا بشرا، هذه كلمة تقول بمعنى أنه لا يمكن أن يكون هذا بشرا، أو لا يصح أو لا يجوز أن يكون هذا بشرا، هذا معناها.
8: بس النسوة ما كانوا مؤمنين.
2: ها؟
8: بالله.
2: هو في الغالب المشركين بيكونوا مؤمنين، يعني معترفين بوجود الله، إنما بيعدوا الأصنام الأخرى شريكة لله.
8: هاي
2: الله
8: شكرا.
0: يا مال. سؤال. مرحبا.
9: الخير.
0: مساء النور.
9: فضيلة الله.
2: أيوة أيوة.
9: إذا واحد عنده صايم وخرج يعني جاي هل يجوز صيامه؟
2: صايم وما هو؟
9: إذا كان صايم وهو يطرش يعني.
0: صايم وط صايم وطرش؟
9: أيوة صايم ويجي يعني جاي.
2: طلعاني ولا بدون قصد؟
9: بلا بدون قصد.
2: ف صيامه نعم يصح ما لم يرجع شيء من الذي خرج إلى جوفه، إذا خرج إلى فمه ورجع إلى جوفه يفطره، أما إذا لم يرجع شيء فليس عليه شيء.
9: شكرا جزاك الله الخير.
2: وإياكم.
0: سلام مرحبا. مرحبا.
10: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله. انقطع الاتصال، اتصال آخر. مرحبا. ألو. نعم اتصال آخر. مرحبا.
11: نعم
0: صحيح. سنور. نعم تفضلوا.
11: ايش؟
2: لا ضروري ينظف لقفه حتى يزيل الخلال الذي بين الأسنان رجله يسبر الوضوء حقه. صلى الله محمد وعلى آله.
11: يعني هذا في زي صح.
2: إيش؟
11: عندما يعني يصفى هو جنابه.
2: ماشي يسبق يغتسل من الجنابة ثم يتوضأ.
11: أيوة يعني إذا وقفنا في صلي واحد صح.
2: إيش؟
11: قبلنا في الحمام يصفى واحد.
2: ما هذا الوضوء الذي قبل الحمام مندوب. أما الذي بعد التحمام فهو حق الصلاة. أجر الجميع.
0: سؤال. نعم مرحبا.
12: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
12: يا شيخ جدي زوج أختك قبل 30 سنة وأعطاها من نص مشخص.
2: أعطاها منه؟
12: أعطاها نص مشخص رفت منه.
2: تمام.
12: نص مشخص غير مهرها أعطاها.
2: تمام تمام وش المشكلة؟
12: أيوة وبعد فترة احتاج فلوس أخذ منها نص المشخص وهو باع والآن جيت اشتي حقها قال لها أنا عطيتك مني رفت ما وش عندي رفت.
2: الرفت حقها.
12: أيوة عطاها الرفت غير
2: حقها. حقها يرجع لها حقها.
12: ها؟
2: يرجع لها حقها.
12: أيوة الآن قال هذا أنا جبت لك مني هدية ما
2: حتى لو جاب لها لو جابها لها قدو حقها ويبدلها لها.
12: خير ان شاء الله.
0: بجمال. تسأل. مرحبا.
13: الو.
0: نعم.
13: السلام عليكم يا شيخ.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
13: كيف حالك؟
2: الله يعافيك.
13: ما حكم يا شيخ من يختطف الخطبة وهو ما بيصلي الفجر؟
2: ادالهم خطيب غيره ما لقيته الا هو يختطب.
13: يعني هو بفرض نفسه هكذا ما بالله هو يختطب.
2: وانتو افرضوا واحد بدله.
13: يلا خير.
2: يلا الله.
13: يلا الله.
0: سلام مرحبا.
14: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
14: يا اخي كل عبي شهيد في سبيل الله تراي. وشهيدي جنب الله نائد عاء وطرح لنا معك الذي خلنا.
2: تمام.
14: وبعد أبيه وقم لنا إحنا لحالنا أبيه على أب ثاني مع الفصل من بعد أمه.
2: تمام.
14: كان يقول لها أبيه كان يقول سيدي يا أبي اقسم أنت أهالي أنا بين أصير بين حارب بين أصير بين بي بل ما عندك أصير مش حقي. قم بعد أبي استشهد الله يرحمه وهو ما قلت له إلا يجي شهر وشهر ما عندي استشهد قام يشتي جرسن قلنا قسم يا الله كان يريد تفصل من التاركة قلنا من التاركة قال مجابة ما شكوا الجهة على برا قلنا هو ده بيشتها واقتصاد وخارج
2: يعني ما فعل ما فعل الدالة برك ما هو
14: اقتصاد بي دراي.
2: ايوه
14: هو الكبير هو الذي شقا وتعب وضير.
2: اها
14: كان بعد قال عيكسن قلنا كسن بعد ما استشهد بي بالشري.
2: اها
14: كان معاه بيفصل من بعد امه قال يشتي يرد التركة للجهر كامل قلنا ما يصبرش هذا حتى ما عرف منه إلا ربع بل ماشي. قلنا تلميذ مدابر مانس تلميذ ما تكسبوا الجهال الزرع. قلنا منين تكسبوا الجهال الزرع ناقة تصبروا قومن حتى تركوا للتركيز ما فعلوا شيء تلما بلا هكذا ولا هكذا بلقوا سيطاني. قلنا ما عم بطش حقنا ما معك منه إلا الورث والباقي حقنا ودي حقه من بعدك. قال ما أنا عدو متنازل أشتدر أدراج على السبس وعلى رجع وعلى الضع يعني بختصنا خبص ما عد الله خلفنا لها الترك الكاملة وإحنا لنا ورزقنا على الله بس.
2: كيف ما اشتهدوا بدكم تفلتوها لك كامل بدكم تطالبوا عند القضاء يجوز لكم
14: طلبنا فصل جدتي قال ما بالله أنا عدت بيه لكن أشتري السدس منه وأشتري أقول ما قدت عارتنا وبنازلت على السدس وباع كان كيف الخبر حتى
2: الورث حقه الدولة
14: وقد بنازل وجميع الورث بنازلت في السدس
2: ها
14: وبصمنا وعمدنا في المحكمة
2: ذا الحين اشتري تراجع
14: ذا الحين اشتري تراجع لأن احنا ما خبرناش على ما اشتري من الطلبة سلطركي
2: ويسبر الله يتراجع.
0: سؤال آخر.
2: هو الهبة الهبة نوعان هذا عبارة التنازل عن هبة فإذا هو هبه لكم لله عز وجل فما يجوز لها المراجعة وإن كان هو هبه مقابل مصلحة أو حاجة يرجوها منكم وما حصلت لف يجوز لها التراجع. واضح؟
14: واضح. معنا سؤال يا أخي.
2: تفضل.
14: قمنا نشتين عمر لنا بيت أنا في أرض
0: اختصار نعم
14: وهو الأرض من حقه طرح لنا قلنا يا سيدي طلبوا مننا في محصصة الشهداء ورقب الملكية لأبناء الشهي تراي
2: نعم
14: صرنا فعلنا ورقع عند أمين شرعي وأمور بيضاء وعلى هذا يطول لنا مساعدة فعل لنا بيت قلنا يطول لنا مساعدة والبيت لما قد احنا بنعمر جاء حجرنا قلنا لنا حجرتنا قال فعلوني قال ما بينكم انتوا عمومك من هذا الموضع الى هذا الموضع الذي هم عمومي فيه مع جدتي فيه هو 400 لبنه وهذا الذي طرح لنا يجي 70 لبنه قلنا ما عنا طرح الشاكله ونحن نعتقد الوقت باسمه خلينا نعمل قد ضع لنا ورقه شبه يشبه هذا منك شبه وزلنا ضعنا سطوه
2: اصبر يبصر الارضيه الذي اداها لكم تعمروا لكم فيها بيت إذا هو يشتي يخصمها من الذي حقكم في الإقعاد
14: فتقولنا هكذا قال ماشي
2: بسروا لا بينكم أنتم يا مشكلة السدو أفضل.
0: سؤال آخر
14: تبعنا فتوى عن سيدي شمسة تنقل ما يحق لها التراجع حسب قطة بينها فيه
2: خلاص بعد فتوى شدي سمشة الدين شي
0: في أمان الله سيقبل آخر اتصال مرحبا
10: السلام عليكم
0: السلام ورحمة الله
10: عندنا سؤال
0: باختصار نعم
10: واحد قال وصل عند صاحب الدكان يشتري له قد زريق مرض يجي له قال له حرام طلق ما عاد يشتري من عندك
2: اذا اشترى من عندك طلقه على مرته.
10: طيب السؤال الثاني في واحد جاء اكلت بالدم اكل عليها فرق وصار حسن مدعوب وما
2: ما يجوز لها تتوب الى الله وتستغفر
10: يلا خير يلا
0: في امان الله. نكتفي بهذا القدر من استقبال الاتصالات بقي دقيقتين نقرأ ولو بعضا من الرسائل. قال استلفت من أبي 3500 يمني قبل 35 سنة وقد مات يتوها بسعر الآن ولا 3500 على ما كانت
2: 3500 يمني على ما كانت.
0: هل مسعى الرأس والعنق ثلاث مرات ولا مرة واحدة؟
2: المذهب أن الثلاث مرات.
0: احنا مجموعة نشتغل في مزرعة البعض بيصلي والبعض لا يصلي هل يجوز نجتمع ونأكل سوا ونجلس؟
2: الأفضل الذي بيصلي وإنهم يأكلوا الحالم.
0: أنا رجعت البلاد رحت البلاد زيارة عند بيت أخي جلست أسبوع وبعدها قلت لهم أني أروح صنعاء وزوجة أخي قالت والله إن إذا سافرت أنها لا تربطني بحبل وأنا سافرت هل وهي لم تربطني هل علي كفارة؟
2: لا الكفارة على زوجة أخيها.
0: أرضية بريكة هي سبيل يجوز يطرحوا المنظومة الشمسية ارتواز بير يسكوا منه
2: إذا الارتواز سبيل أيضا وإلا فلا
0: آخر رسالتين. عندما أذهب إلى عمل جهادي أستأجر باص على الماشي، وأحيانا أختي تكون غائبة أضطر أن أذهب وحدي فوق الباصات، فهل أنا آثمة؟
2: إذا ما هو بريد يعني 20 كيلو أو هكذا في جزء، وإلا فلا يجوز لها.
0: آخر رسالة الوقت، هل أجمع النافلة الأربع ولا ركعتين وأسلم؟
2: النوافل ركعتين ركعتين، ما بش نافلة أربع إلا في الصلاة الذي قبل الظهر.
0: انتهى وقتنا مستمعينا، نعتذر عما لم نقرأ الرسائل وما هي بالمئات، وأيضا ما لم نستقبل الاتصالات. ليس عنا إلا نشكر فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد أشهد أن أحسن الله إليكم سيدي الكريم
2: وإليكم،
0: كما شكر لكم أيضا مستمعينا على حسن الإصغاء. تقبل خالص التحية مني محمد يحيى الصومني من أخراج محمد الجابرين، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: إذاعة الوعي والبصيرة آفاق اف ام تقدم دروس فقهية نتعرف من خلالها على فقه العبادات والمعاملات مع فضيلة القاضي العلامة عبد الله الراعي.
1: أيبسلوا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، وما زلنا وإياكم في بعض مسائل التيمم. ذكرنا لكم شروط التراء، هناك فروض للتيمم كما أن للوضوء فروض وللغسل فروض. في كل شيء النية كما قلت لكم النية، لكن ها هنا نية لكل فريضة. ما شو مثل الماء، نويت بوضوء هذا الماء شئت به من الصلاة، نويت بتيممي لفريضة واحدة لصلاة الظهر أو لصلاة العصر لفريضة واحدة. السنة الحق، أن تيممت للظهر صلي سنة الظهر، أردت أن تتنفل ولو كثيرا لا حرج، لكن فريضة أخرى لا إلا بتيمم آخر. هذا النية بقلبه. الثاني التسمية. كيف هو قلنا هو وضوء غراضة يسمى وضوء لأنه بالماء، وهذا يسمى تيمم لأنه استعمال أحد المطهرين، وهو هذا الماء وهذا التراب، وكلها ما هو يستباح بها أمر ويسره. قال والتسمية. طيب وضرب التراب، ضرب التراب هكذا ضرب التراب، وأنت مفرج للأصابع، مفرج للأصابع يغنيك عن التخلي. ضربه بعد ما نويت وبسمل تضرب، وبعد امسح وجهك كامل، امسح وجهك كامل ثلاث مرات بنفس بس الضربة الأولى تكفي، وفحص وجهك ثلاث مرات ثلاث مرات هذا مهم. وبعدها اضرب التراب مرة أخرى وامسح باليد اليسرى أولا اليد اليمنى، لأن الترتيب واجب، تمسح يدك اليمنى بيدك اليسرى ثم تمسح يدك اليسرى بيدك اليمنى كاملة إلى المرفقين، مع المرفقين مثل الوضوء سواء سواء. تمام هذا؟ أبصروا. إذن هذه الفروق: النية، التسمية، ضرب التراء، مسح الوجه، مسح اليدين والترتيب، لأن الوجه الأول بعد اليد اليمنى بعد اليد اليسرى بعد ما قد بسملنا ونوينا، هذا فروض التيمم. ما بش وجه، ما بش مسح رقبة ولا أذني ولا رأس ولا مسح القدمي، ولا ما معانا إلا ضرب التراب ومسح الوجه كامل ومسح اليدين مع المرفقين. هذه يعني باسمه هذه فروض التيمم. التيمم ولكل فريضة كما قلنا تيمم واحد، وما يلحق الفريضة إلا ما هو قلنا النافل حقها. هيبسلوا معانا الجمعة، اليوم جمعة، فرضا نويت بتيمم هذا لصلاة الجمعة تدخل الخطبة، لأن ما تسمى جمعة إلا ويسبقها خطبتها. هي شهر واحد. قال هيا ما رأيكم ما بش من يخطب؟ قلنا ايوه. قال عن صلي جمعة ركعة فقط. قلنا مع صلي ظهر. قال لنا قلنا لأن الخطبتين شرط ركن، إذا لم تقع خطبتها لا تصح جمعة. عند المسلمين كلها يصير أي قدر من الأقدار العربية والإسلامية يخطب الخطيب خطبتي، ما بش إشكال. هذا مهم. هيبسلوا واحد بيتيمم وجد ما يخرج من الصلاة بطلا، قالوا مسألة صوت الحمار من أول يبطل التيمم. قالوا كيف صوت الحمار يبطل التيمم؟ هذا قد يكفي تزيد. قال ريح هذه مسألة. واحد له ماء على ظهر حماره ونسي، نسي إن معنا نسي، فلما كان في الصلاة نهق الحمار نعقب لغتنا رفع صوته إن أنكر الأصوات، فذكر أن لديه ماء على ظهر الحمار، وإن أنت واجد للماء فصلاتك باطلة. فقالوا صوت الحمار في هذا المسألة ولا يعني الباب يضرب طريق بلغتنا، ذكرني بالماء أو وصل إلى قرية بيصلي. قالوا ما هذا؟ قال بنت يمام. قالوا بك الماء. إذا صلاته غير صحيحة إذا وجد الماء وفي الوقت بقية. أيبسلوا وصلنا إلى قرية وما بش ماء، صلينا الظهر صلينا العصر ثم أذن المغرب فوجدنا الماء، ما عد نثنيش الظهر والعصر، قد خرج الله والصلاة صحيحة، لأن احنا صلينا الصلاة في وقتها بما هو اللازم علينا حال التكليف والتراب، لأن ما بش ماء. أو كان جسم الله يتحمل احفظون هذا ولا مفهوم هذا؟ هيا بسروا عاد بمسألة مهمة. هذا الرجل جنابه وما بشمه أو جسم ما يتحمل وش يصلي؟ قلنا تيمم واحد للصلاة ما يرتفع شل الجناب بالتيمم، وحينما يجد ماء يغتسل ويتوضأ مفهوم هذا؟ احفظوا هذا ولا هذا مهمة قوي قوي. هيا بسروا مسألة مهمة، رجل جنابه ووقع على بدنه، البدن يعني الجسم، نجاسة، وقع على ثوب النجاسة، هو جنابه وعلى جسم النجاسة وعلى ثوب النجاسة، كيف نعمل؟ قلنا لا قد يتوضأ، لأن متوضي إذا عدم الماء يستعمل التراب والثوب يزيله ويلبس آخر، إذن يبدع بنجاسة يعني النجاسة التي تعلقت ببدن لأنها حسية، الجناب ما هو إلا أمر معنوي، يبدع يزيل النجاسة الحسية فرضا دم أو بول يزيله، فإذا كفي الماء يبدع يغسل الجناب، فإذا كان كذلك وقد وجد ثوبا غيره وبعدها يبدع يتوضأ في الأخير من البدل، فإذا ما وجد إلا ماء واغتسل من الجناب ولم يكفي للوضوء قلنا لا بأس على ولا بكلا يتيمم، وذا قلنا فلم تجدوا ماء فتيمموا. هيا بسروا رجل، انتبهوا، رجل وجد ماء قلي يكفي وجهه بس مع المضمض والاستنشاق واليدين، حكم المتوضي، احفظوا ما معنى حكم المتوضي؟ إذا أراد أن يصلي بهذا الوضوء أكثر من فريضة إذا كان محافظ على الوضوء يصلح، أما إذا وجد ماء لم يكفي إلا وجه أو كفى وجه ويد واحدة حكم المتيمم، يتم اليسرى بالتراب وحكم المتيمم، لا يكون حكم المتوضي إلا إذا استعمل الماء وكفى الماء لغسل الوجه كامل واليدين مع المضمض والاستنشاق، هذا حكم المتوضي، احفظوا هذا حكم المتوضي. هيا بسروا عد معانا مسألة مهمة، رجل جنابه وفيه حرو ولا فعلوا العملية، بعض جسمه يتحمل الماء والبعض الآخر لا يتحمل الماء، قلنا اغسل الأعضاء التي تتحمل ذلك وترك ما لا يتحمل، وإذا كانت أعضاء الوضوء أو الوجه واليدين تتحمل الماء فحكمك حكم الوضوء، قال ما فيني عضو يتحمل الماء إلا الوجه واليدين وأنا جنابه، قلنا توضأ مرتين، الأول بنية رفع الجنابة والثاني بنية الصلاة وصلي ما شئت، وحينما يشفيك الله اغتسل ولا تعيد الصلاة، فإن إعادة الصلاة لا يجب لأنه قد صحت الصلاة له، هذا احفظوا هذا مهمة، هذا هيا بسروا عد معنا مسألة مهمة، هذا الرجل جنابه وهو متعود على ذكر الله على الصلاة ولم يجد ماء، قال يا أيها الناس أنا لا أستروح إلا بقراءة القرآن أو بصلاة نافلة كيف أعمل بارك الله فيكم؟ قلنا ولا دقلك ما تشتي، قال اشتي صلي نافلة، قلنا تيمم لصلاة معلومة، قلنا نويت بتيممي لصلاة 100 ركعة من ركعتي ولا 20 ولا 10 سواء يصلح يتيمم ويصلي النوافل، قال أريد أن أقرأ القرآن، قلنا نويت بتيممي هذا لقراءة جزء أو لقراءة مدة ساعة يصلح، فهمتوا ذا حينه؟ أو كانت زوجته حائض ثم ظهرت ولم تجد ماء لتغتسل وطلبها زوجها لفراشه فقالت يا بعلي يا زوجي انتظر، احنا قرينا أن المرأة إذا كانت حائض أو جنب لا يأتيها زوجها الحائض حتى تغتسل، قال يا مر عوذي بي عوذ بي ما بشمه من هن الديلش أو أنتي شلبهن أبلا شربي، وإنه ولا تصايحوا تتيمم لاستباحة الوضوء، فإذا تيممت لاستباحة الوضوء جاز لزوجها أن يطأها لهذا الحدث ولهذا العذر ولهذا القضية، ومتى وجدت الماء اغتسلت عاجلا غير آجل، مفهوم هذا؟ هيبسروا نواقض الوضوء ونواقض للتيمم، وكذلك انتبهوا دخول الوقت، قال نويت بتيمم هذا لصلاة الظهر صلى الظهر أذن العصر انت قبل قلنا قوم تيمم، قد قلنا لكل فرد تيمم واحد مفهوم هذا، أو لما تيمم له، قال نويت بتيمم هذا لصلاة ركعة النافلة صلى الركعتين انت قبل التيمم، قال نويت بتيمم هذا لقراءة جزء قرأ الجزء قلنا انت مفهوم هذا احفظوا، يتقدم لكم او وجود الماء عدو بتيمم ضرب ضرب الماء نويتوا بتيمم هذا من قد ما شغلوا الكهرباء وان البنبوب بتقول باق باق باق بتطلع الماء من قد بيحك الدقن، قلنا مالك بتحك دقنك قال قد قسمنا تيممنا وغبرنا، قلنا ما ابعد الغبر قم توضع ايوه توضع وخلاص مفهوم هذا. اذا وجد الماء قبل خروج الوقت، لا اذا وجد الماء بعد خروج الوقت، هذا قبل خروج الوقت بعد خروج الوقت فلا يعيد فلا يعيد خرج مفهوم هذا، وان يخرج قبل اكمالها. وفقنا الله للخير كله وجنبنا من الشر كله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.
0: كنتم مع دروس فقهية قدمها لإذاعة الوعي والبصيرة آفاق اف ام فضيلة القاضي عبد الله الراعي. آفاق اف ام
2: هزوا الوجود وزلزلوا الأرض، إن اليهود تآكلوا عظا، يا أيها الجند الذين بهم يأتي الإله وأمره يقضى، يا أيها القوم الذين لهم تحني الجبال رؤوسها خفضا، لا عرض إلا عرض قوتكم، أهل السماء رفعوا له البيضا، هذا هو الجيش الذي بركت كل الجيوش أمامه ربضا، جيش يماني برؤيته لعن الأعادي بعضهم بعضا، جيش يماني مواقفه ردت لقلب الأمة النبضا، جيش يماني ملاحمه قد أحرمت واشنطن القنطا، جيش يماني كتائبه نفض التحالف حسبهم نفضا، جيش يماني مواقفه ردت لقلب الأمة النبضا، أنتم عذاب الله صيحته جند الإله وسيفه المضى، لا تسأموا من طول هدنتهم سيورطون بخرقها نقضا، لله عاقبة الأمور وهم لبريق نصر لن يروا ومضى، إن خادعوا فالله خادعهم أو يمكرون فمكره أمضى، فالمعتدون بأمره انصرفوا وسيرجعون بأمره أيضا، لم يرجعوا إلا لمهلكهم ونعود نحن بنصرنا الوضى، لن يفلتوا من بأسنا أبدا لو يبلغون عطاردا ركضا، هذه العروض فحسب لو عرضت لكيان إسرائيل لانقضى، فانظر أبا جبريل منشرحا فالجيش بالشكل الذي ترضى، غيظ الحروب السد ها هو ذا فيض يجر وراءه فيضا، راهن بهم فالله جاء بهم مددا لأجلك خالصا محضا، لتبلغ الدين الحنيفة ولو كره اليهود وصارع المرضى، راهن فجيشك إن توجهه خاض البحار وخضها خضا، راهن فجندك لو أشرت لهم ألقوا على جبيد القبضة، يا مجلس الأمن احترق كمدا بقلق وندد أظهر البغضة، هذه الجحافل قادمون بها لنخلص الدنيا من الفوضى، يا جند حزب الله لا تهنوا فجميعنا في حزبه أعظى، فجميعنا في حزبه أعظى.

وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر. فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة، شعب معاني بغير حق، تظلمنا السعودي بغير حق، يريد أن يخنق شعبا بأكمله، يجوع شعبا، يحرمه من كل شيء، يعذبه، يضطهده، يتحكم به في كل شيء، سياسيا، عسكريا، اقتصاديا، حتى رياضيا، في كل شيء. هذا ما لا يمكن القبول به.

لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة، حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة، ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة.

وقفات كبرى لكبرى القبائل اليمنية، خرجت برجالها وعتادها وسلاحها. الكثير من الوقفات المهمة التي عبرت فيها عن موقفها الأصيل، موقفها الإيماني، موقفها الشجاع، موقفها الثابت على النهج الإيماني والقرآني الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وأفشلت الكثير من المؤامرات التي سعى أعداء الإسلام والإنسانية من خلالها إلى إضعاف موقف الشعب أو اختراقه أو إغراقه في الفتن فيما بينه. أفشلت الكثير من ذلك، حافظت على السلم الاجتماعي ووجهت الجهود والاهتمامات في إطار هذا الموقف العظيم، وقدمت الشهداء وأسهمت كل الإسهام بالعطاء المالي وغيره في إطار هذا الموقف العظيم، في إطار الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى.

وجاهزيتنا على كل المستويات لأي تطورات، متوكلين في ذلك على الله وواثقين ومستعينين به سبحانه وتعالى.

0: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.
1: أنتم تستمعون الآن إلى محاضرة للسيد العلامة أحمد درهم المؤيدي.
2: وحبيبنا محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله، وبعد، أيها المؤمنون، هذا شهر يذكرنا كلما حل علينا بذكريات أليمة تتكرر عبر العصور والأزمان، ذكريات أهل البيت المطهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ذكرى استشهاد الإمام الحسين سلام الله عليه سيد شباب أهل الجنة وريحانة نبي هذه الأمة وأول من ضحى بنفسه بعد أبيه وجده في سبيل نعش الدين ونصرة المستضعفين ومجالدة ومجاهدة الظالمين، وبأهله وكل غالم ونفيس لديه، وهي حادثة لم يشهد لها التاريخ مثيلا إطلاقا. وكذلك ذكر استشهاد باب ذات عباد الجهاد والاجتهاد حفيده ولد ولده زيد بن علي سلام الله عليه. الحسين سلام الله عليه استشهد في العاشر من محرم عام 62، واستشهد الإمام زيد سلام الله عليه في 25 من شهر محرم من عام 124، بين هجرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله واستشهاد الإمام الحسين 62 عام، وبين استشهاد الإمام الحسين والإمام زيد سلام الله عليهما 62 عام وفي نفس الشهر، وإنما طالت معركة الحسين.